تسهر هذه الليلة بين ثنايا القصيد وروعة النغم. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

0: أقول لن يمروا دم اتحد الآن بالشهداء، وشرعت صدري لأحمي الجدار. لن يمروا وإن عبروا فعلى جثتي لا خيار. أظل هنا واقفا كالجبل، أغني وأرسم وجه الوطن بدمي، وأنحت من كبرياء النهار. لا خيار قبضتي، والرفاق هنا نخلة شامخة كالمنار. هنا القبضة العاشقة، وهذه العيون تضيء الظلام كشعلة نار. لا خيار قبضة واحدة لا تكل، وتربة المصنع الآن حبلى بجمر وفل. لا خيار نشنق الخوف بالأغنيات، ونزرع في الموت قمح الحياة، ونبني برغم الدمار. فلا القلب كف عن النبض، ولا الحبر جف من الرفض، ولا العشق كلا برغم الحصار. لن يمروا دم اتحد الآن بالشهداء، وشرعت صدري لأحمي الجدار. لن يمروا وإن عبروا فعلى جثتي لا خيار. لن يمروا،
1: لن يمروا دم اتحد الآن بالشهداء، لن يمر وشرعت صدري لأحمي الجدار. لن يمر وإن عبر فعلى جثة.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: وين القطا يرقى وفرقة يرقى، وين الوطا كيف السماء وتبان زرقى، فاها السرى بموج وفاها الرقاب العوج، وريم الوطا ما خلوش حب المنحس حرقى، ثم نجعنا وولادة، ثم مصر بالورادة وفارس الكب جوادة، صبخ ونشف عرقى، وين القطا يرقى.

زور زور علينا الوحش ليل ذبلنا لا بعيد جانا ولا قريب وصلنا وحش غوالي وزيدونهم ضحضاح برا خالي ويا قعدتي وسط البساط الخالي بين القر الموحشة منزلنا سود الروامق بغثيف حمالي لاذت عليا خوطة وحصمنا ويا صاحبي راحت مشت جمالي وكبس القوايل والعطش قتلنا ورمضت ما طابت أخفاف غزالي بعد فاتنا عالقد ما حاولنا ودللت هات تشبح عقاب دلالي وكيفي لقيتك يوم ما تقابلنا مجروح في وسط الكنينة تلالي وحب البنات والشعر بيقصونا جور علينا الوحش ليل ذبلنا لبعيد جانا لقريب وصلنا يا عماد.

اللي عيونها طابوا سهر وخدودها كيف القمر ورموشها كيف السحاب وجفونها صبوا مطر وكلامها فيه العتاب وصباحها فوق الوتر وسلامها بعد الغياب أمر من طعمة المر تعبت ما لقيت الحساب وغرقت وكلاني البحر غرقت وكلاني البحر.

ثاني ايش ناوي؟ نقطع اوراقها، نقص العلاقه، نجامل ومانيش طايق فراقها، نجامل ومانيش حامل رحيله وضحك الدويله، وتبقى المسافات دونا طويله، ويبعد وترزن اكتافي ثقيله، نباتوا قلاقه وتكبر عليا مصايب اشواقها. مانيش ناوي نقطع اوراق، نجامل ومانيش عارف اش بيا، خطيت الثنيه والاشواق قداش فيهم النيه، والايام لعبت ودارت عليا، الاسود رماقه سوقت بعدوا عليا سواقا، نجامل ومانيش مانيش ناوي فراقها، نجامل نجامل وما عاش قد بكثر الاعناد، لا نوم لا ماكل لا رقاد، نصبح ونمسى كان النكاد وضحك الرفاقه، وكل يوم غدوه العشيه نتلاقى، مانيش ناوي نقطع اوراقها، نقص العلاقه، نجامل ومانيش طايق فراقها.

خذ الدرس من اللي فايتات وقرا حسابها اللي جايات وابن الساس لليدمر الفاس وحاذي الناس وسلاحك سكات وعلي الراس لخروج الانفاس وما تنساش صدقك والثبات راهي الناس ما عادش الناس واللي مات من الباهين مات تبدل وقت نوضاع القياس وراح اولادنا وتاهل البنات خذ الدرس.

0: ليش تمس؟
1: على حد علمي عيونك كبار وسمعت ياسر كلام الكبار يقولوا العيون اللي فيهم حور أوسع من اليابسة والبحر وأكبر من الصبر ويمكن أمر وقررت ما لقيت حتى قرار على حد علمي عيونك كبار على حد
0: عيون الغزل الحاج بهلال

اللي قال لك ما نحس أراني نحس، واللي حكولك بدلوه النص، واللي سرد ما قد قد ما حكيمة وصلك للنص، ونص الحكاية مر والنص الآخر مر، وقد ما ردمت الجرة حفروا عليه السر، وتبدلت الحروف ومعنى حديث المس، قد ما حكولي بدلوا عن النص اللي قال لك ما نحس أراني نحس.

رحيلها ودموعها لحظه رحيلها ورعشه ايديها وين ما نحكي لها. رحيلها ودموعها لحظه رحيلها ورعشه ايديها وين ما نحكي لها. وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر عليا جميلها. والليل الليل غطى كتافها طايح وصل اطرافها لعبت معها الريح. يبعد مسافات يبعد يبعد يبعد يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها لحظة رحيلها طرف حرام.

رحيلها ولحظة رحيلها ما لقيت ما نحكي لها من كثر أهاتها، وفي حياتها ما هيش كيف خواتها. شافت أيام الظلم تاخذ ألوان الليل من خصلاتها وهمساتها، فيهم مواويل الشقا. يا ويلها رحيلها ودموعها لحظة

رحيلها المتعلمة بصدق المشاعر بالكرامة مسلمة، ومتعلمة والكذب ما تتكلمة، ومتعلمة بصدق المشاعر بالكرامة مسلمة، ومتألمة لما الربيع يفوت ما يودع ورود، لما المطر تجود كيف عيونها، وعيونها لما تجود يخضر حتى الهود، ومتألمة وتدعي نهار وليل ربي يسلمة ويسلمة ويسلمة يوليلها ورحيلها ودموعها لحظة رحيلها.

0: خارجة وحطت رواية عطر منها خارجة، خارجة وحطت رواية عطر منها خارجة، والورد بالورد اختلط وخارجة، وأنا ظروفي عن نطاقي خارجة، ورحت راحت بعيد بعيد بعيد، راحت بعيد مشت خارجة، ومتأثرة بلبسة بنات الجيل، لكن الباس طويل ساتر طولها، وكل من عرضها يعود ولا خوها ترى يولولها ويحكولها ويحكولها ويحكولها، وهي شامخة ومتعدية يحكولها، وهي شامخة ومتحدية متحدية برشا كراها منقصت ومهدية ينادولها، وهي ماشية في النهج ما تخطاش طرف الحاشية، ومتحاشية الأنظار كل من شبحها احتار، لا تبسمت لا حكت وراحت بعيد بعيد بعيد.
1: الله.

0: الليل حل ولم يعد أحد معي، وكأن وهم البعد صار يقينا. فشنا لنرسم حلمنا، وبلحظة خطف الصباح الحلم من أيدينا. قدر علينا أن نفارق بعضنا، لا شيء من قدر السماء يقينا. أبكي عليهم أم على قلبي الذي للشوق صار مقيدا ورهينا. والله ما غفت المدامع لحظة إلا استفاقت لوعة وحنينا. رحلوا وما رحل الحنين، وليتهم أخذوا فؤادا خلفوه حزينا. لما دائما بعد الأحبة موجع يغتال ألوان السعادة فينا. هي هكذا الدنيا، لقاء بعده يأتي، رحيل صامت يشقينا.
1: رحيل صامت يشقينا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي، هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ أم انتهت من سنين قصتي معه؟ ألم تمت كخيوط الشمس ذكراه؟ أما كسرنا كؤوس الحب من زمن، فكيف نبكي على كأس كسرناه؟ رباه أشياؤه الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه. ما لي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ أأدعي أنني أصبحت أكرهه؟ وكيف أكره من في الجفن سكناه؟ وكيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ نهر تغييرا لمجراه. أحبه، لست أدري ما أحب به، حتى خطاياه ما عادت خطاياه. الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه، لاخترعناه.
3: ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يتنو بمقعده وأن تنام على خصري زراعة؟

حبيبتي، هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ أم انتهت من سنين قصتي معه؟ ألم تمضك خيوط الشمس ذكراه؟ أما كسرنا كؤوس الحب من زمن، فكيف نبكي على كأس

رباه، أشياء الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه، على المقاعد بعض من سجائره، وفي الزوايا بقايا من بقاياه.

اللي أحطق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ أأدعي أنني أصبحت أكره؟ وكيف أكره من في الجفن سكناه؟ وكيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ أحبه، لست أدري ما أحب به، حتى خطاياه ما عادت خطاياه. الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أهواه؟ إني ألف أهواه.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: مالك ومال الغارق إذا تنوى، ما دامت إيدك واثقة في دمان، ودهرك في قلباته هو هو، إذا في قلبك نور الإيمان.
3: الله
2: اقطع طريقك رايب لا تبالي، في ضوء نهار وفي ظلام ليالي، إذا الضمير من المخاوف خالي، كل الأماكن تسوى كل مكان. واللي مكتوبك غدوة جايك بها، وعلى النظر في طيت وخافيها، اقبلها بالبسمات ورحب بها، واحمد عليها الخالق الرحمن.
3: الله
2: معلوم الدنيا يوم بيوم، نهير شمس لهابة، ونهار شوية غيوم، تطلع وتفوت اسحابة، ووجه الله يدوم.
3: معلوم
2: لا عزة ولا مذلة، هذه الحياة أطوار، والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار، واللي عينه في الغلة لازم يدفع السوم.
3: معلوم
2: يا روحي صبرك واجب، هذه هي الكتبات، لا تشكي ولا تعاتب، اللي جاي مع اللي فات، اللي في الضحكة راغب، على الدمعة ميلوم.
3: معلوم.

0: كبر كلمات محمود درويش ألحان رضا شمك وغناء روضة عبد الله.
1: الكلهم ألحاني إلا سيد درويش فما تبقى عودة لك وش اسمها تبقى

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابك، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط، خذ جسدي العاري. يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومد جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النوم.

خبزنا واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

أجري، وحيدة دريجي، رياض النهجي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: أشكون؟
2: الأستاذ حسون بن عمار.
1: مرحبا أستاذ، شرفتني.
2: نجم ندخل؟
1: تفضل.
2: ملقيت الدار كان بالسيف.
1: والله حشمتني أستاذ، الدار على قد حالها.
2: هي الدار لماليها، وانا حاجتي بمولات الدار اللي توا ساكنة فيها.
1: دبش داخل بعضه، سامحني أستاذ، والله البارح روحت مخرة.
2: هي ديار الفنانين بكلها داخل بعضها، معذورين. الفن يجوجم. احنا يا صليحة محتاجين لك في الرشيدية.
1: نعمل لك قهوة؟
2: قاعدتك معايا خير من المشروبات بكلها. اقعد اقعد نتفهمه. قل لي، تذكر كي نجي لدار بدرية؟
1: اي.
2: كنت في الطريق نسمع في صوت ملايكي، صوت يهز عروش القلب. انا ظنيتها بدرية وسألتها، تنكرت، وكيف خرجت انت من عندها لوشت عليك ولا لقيتك لا في بر ولا في بحر. الرشيدية مدرسة تونس في الفن العتيق حاجتها بيك ومعملة عليك، وزيد راهو بعثوني ليك، صوتك أعجوبة. المهم، الرشيدية مدرسة وتتشرف بيك.
1: نتشرف بالرشيدية، فيها أهم الشعراء والموسيقيين. والله كيني نحلم، أعمل خدمة كل ليلة وحتى رجلي متقلق.

انت ولد الرشيدية يا بشير فهمي. صليحة قالت ما نمشي كان براي أستاذي البشير فهمي. صليحة صوت عظيم

0: صالحة، هي نجمة كل حفلة. راي
1: فهمتك، بايك ثابت، ما نكبروش كروشنا.
0: أستاذ أنت محامي وتعرف، ناخذ الليل ونعطيكم النهار.
2: أيوة حتى يا سي البشير.
0: باهي، نعطيكم يوم في الأسبوع.
1: نهير برك، وعندنا تدريبات وحفظ وموسيقى وتهذيب الصوت والمالوف، راه ماهو سهل. يا سي بشير اعطينا حق البلاد عليها، التاريخ ما يرحمش. وزيد صليحة ثم اكتشافها مؤخرا، واذا حاجتك نعوضوها بزوز مطربات على ذمتك.
0: ايه لو كان يحرف ما يبيعوه. تعرف كيف يا استاذ؟
1: كيف؟
0: خلي لي وقت نخمم.
1: الوقت لا هو في صالحنا ولا في صالحك يا ولد طرابلس، سهلها تسهل.

0: الرحسونة بن عمار المحامي الفنان.
1: بدرية الفنانة العظيمة، مرحبا بيك في بيرو المحاماة.
0: ما تقوليش عاد الخدمة غمتك يا ناسي العشرة.
1: لا لا لا، مانيش ناسي العشرة، الليلة السهرية عندك أنا والجوقة والأصحاب.
0: أحسونة نحبك تعدل، وانتي محامي يرضيك توا اك الطفلة العربية هذيك تولي أشهر مني؟
1: لا لا لا، فنك وتاريخك ما يخليناش نساوك، ما نجيناك وكبرنا بيك، لكن انت رفضت.
0: به انا ما عادش طالبة فلوس، نجيكم حتى بليش.
1: هكاك الرشيدية ترحب بيك في كل وقت وبيبانها محلولة.
0: عندي شرط، يا انا يا هي.
1: لا لا ما تغلطش يا بدرية، الرشيدية للجميع، نحب نحيو التراث والتراث للفنانين الكل.
0: هذا شرطي، يا انا يا هي، وانت اختار بين الذهب والنحاس.
1: انا ماني الا عضو في الرشيدية والقرار الاغلبية، اما نقول لك صفي قلبك.

0: انسي الداري يا نكر العشرة.
1: الوقت يا ست بدرية، الخدمة والكرفي
0: علاش تخدم؟ ما مرتك ولا تفننا هو الفلوس بالكدس.
1: من وقتها نطبع في فلوس مرتي، انا راني شعراوي يا مدام.
0: شنو حولك معاها؟ قالوا
1: مستورة لاباس كي الناس الكل.
0: تشرب قهيوة
1: تعمل مزية.
0: مسكين يا علي عباس، لازمك تستانس بالعيشة وحدك وهي بين الحفلات والسهريات.
1: هك انت يا ست بدرية بين الحفلات والسهريات.
0: انا منيش معرسة. هاي علي نمشي ونعملوا دورة في البلفيدير ونكملوها بفطور.

0: مرحبا بك علي عباس، اش حال اختي صليح؟
1: جيت نشكيلك.
0: خير ان شاء الله.
1: الجي انصحها، انت اختها وتسمع كلامك. نرجع كما كنا، عائله مستوره في دارها ولا من درابينا، والخدمه عليا انا.
0: فيق على روحك واحمد ربي على النعمه اللي عايش فيها، غيرك يتمناها. كون راجل علي عباس واختك من كلمات الحساد.
1: راجل ومرتي تصرف العروسات.
0: صليحه فنانه ومرابل فراجل.
1: جيت نشكيلك يا اخي، نزلت فيا انا اللي غلط.
0: ريح

0: دبشي نربي روحي قدام الكراب ننتحر ونعمل يا ربي شنو. كنت لابس عليه لابس مرتاح مخي ترنكيل لين وسوست لي هكا بدري اش عملت يا ربي زرعتني الشك والوسواس عليك يا ربي. علي عباس خمم كم بس يا راجل كم بس شو نعمل وانا علاش ما نمشيش دور نحكي معاه طرابلسي
1: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
2: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليكة الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
2: تمثيل صلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن ملقاسم لحبيب بالحارث وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
2: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
2: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

أيتها التي أسميتها حبي الأول والأخير. أحب اليوم أن أقول لك عند مغيب أحلامنا تشرق شمس حروفك وتفور على أرصفة الشوارع مواعيدنا التي علقناها على محطات الرحيل نحو أجل غير مسمى. ردت عليه

العصافير تحج إلي لتبني أعشاشها ولتحمل لنا بمناقيرها غزلا وزجلا. ما زلت أتذكرها وأتذكر كلماتك وصخبك كقصائد تغرق ولا تخرق وعلى وقع هيام وجوى ونجوى في جلال الشوق وفي غمرة الهمس.

ذاتية أخرى تقتحم الخيال ولا تريد أن تغادره، فتفيض في قلبها كلمات للحب كطيف يقضم اللهفة، فتنادي على قمرها ليداهب بضوئه الجفون، وبكل ذاك الهمس الحنون، وكأنه يناغي ويدغدغ كل الغصون. وكانت حين تراه تسعى إليه بجدلية العشق ليتجلى سحرها

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 60 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وما كان لنبي أن يغل. روي أن هذه الآية نزلت حين ترك الرماة المركز الذي وضعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نزلوا طلبا للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من مغنم فهو له، وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفا. فقال لهم: بل ظننتم أننا نغل ولا نقسم. والغل مستمعي الكرام هو الأخذ خفية، ثم غلب استعماله في السرقة من المغنم قبل القسمة، ويسمى أيضا الغلول. ومعنى الآية: فما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يخون، بل وما كان من شأن أي نبي أن يخون أو يجور في القسمة أو يأخذ شيئا من الغنائم بغير حق واضح. والأنبياء عليهم السلام على درجة عالية من السمو والأخلاق، والله عز وجل عصمهم عما لا يليق بمقامهم. وهذا الكلام من الله تعالى يدل على هول الاتهام وعلى الخطأ الصادر من المنافقين بنسبة الخيانة والغلول من المغنم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منه براء. يقول لهم الله عز وجل: ما كان من حقكم أن تتهموا نبيكم بتهمة باطلة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي وكل من يخون فيأخذ شيئا من الغنائم خفية يأتي به يوم القيامة حاملا إياه على عنقه، أي متحملا مسؤولية فعله ووزر ما ارتكبه. جاء في سورة الأنعام: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد أيدته السنة النبوية، وهو من قبيل تمثيل الذنب وثقله وفضيحة صاحبه، وأنه يتحمل وزره يوم القيامة. فأخذ أي شيء بغير حق يستوجب العقاب. قال تعالى في سورة لقمان حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي الآية تربية للمؤمنين على أن لا يكون همهم من القتال في سبيل الله الحصول على الغنائم، إنما غايتهم نشر نور الهداية ومواجهة الضلالة ونصرة الحق ومقاومة الظلم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تعطى كل نفس في الآخرة جزاء ما عملت خيرا أو شرا تاما وافيا، فينال الغال وغيره جزاء فعله دون ظلم، لا ينقص منه شيء. قال تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بيّن سبحانه أن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين، ونفى المساواة بين المحسن والمسيء، فقال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. باء تعني رجع. أخبر سبحانه أن من اتقى الله وعمل صالحا وسعى في تحصيل رضا الله بفعل الطاعات وترك الغلول وغيره من الفواحش والمنكرات فاستحق به رضوان الله وجزيل ثوابه وأمن العذاب، هذا لا يستوي مع من عصى الله وعمل سوءا فاستحق غضب الله. ثم صرح تعالى بالفارق بينهما فقال: ومأواه جهنم وبئس المصير، أي مصيره يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذا مثل قوله تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقوله في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. درجات عند الله، أي وإن لكل من أهل الخير الذين اتبعوا رضوان الله وأهل الشر الذين باءوا بغضب من الله، لكل منهم درجات ومنازل يتفاوتون فيها. فللمتقين الطائعين درجات في الجنة، وللعصاة دركات في النار والعياذ بالله. فهم يتفاوتون في الجزاء بسبب تفاوت أعمالهم في الدنيا. فأعلى الدرجات درجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسفل الدركات درك المنافقين. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والله بصير بما يعملون. والله تعالى بصير بأعمال العباد، يشاهدها ويراها، فلا يخفى عليه شيء منها، ولها التأثير العظيم في تزكية نفوسهم وفوزها وفلاحها وارتقائها إلى أرفع الدرجات، أو في الخيبة والخسران والهبوط إلى أسفل الدركات. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وسيوفيهم جزاء أعمالهم، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله.

وبعد أن نفى الله الغلول والخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبلغ وجه، بيّن تعالى ما امتن وتفضل به على الناس، حيث أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم متصفا بأوصاف ومكلفا بمهام، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من أي أنعم وتفضل. تفضل الله على المؤمنين بأن بعث إليهم هذا الرسول العربي من ولد إسماعيل من جنس قومه، وولد في بلدهم ونشأ بين ظهرانيهم، ولم يروا منه طوال حياته إلا الصدق والأمانة والإعراض عن الدنيا، وبذا يكونون أسرع الناس إلى فهم دعوته والاهتداء بهديه، وأقرب إلى الثقة به وبرسالته من غيرهم، فضلا عن أنهم شرفوا به. قال تعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر يقتضي أن يكونوا أكثر من ينتفع به، وإن كان هو للناس كافة. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوصف الثاني: إنه يتلو عليهم آيات الله الدالة على قدرته سبحانه ووحدانيته وعلمه وكمال أوصافه، كما أشار تعالى في الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وقال في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الوصف الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يزكيهم ويطهرهم، إذ أن العرب وغيرهم قبل الإسلام كانوا فوضى في أخلاقهم وعقائدهم وآدابهم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم يقتلع منهم جذور الوثنية ويدفع عنهم العقائد الباطلة، كاعتقادهم بتأثير الأصنام والأحجار، واعتقادهم بوجود منافع ترجى ومضار تخشى من بعض المخلوقات، كانوا يرون أنه يجب تعظيمها والالتجاء إليها دفعا لشرها وجلبا لخيرها وتقربا إلى خالقها. ولا شك أن من يعتقد مثل هذا يكون أسير الأوهام وعبد الخرافات، يخاف في موضع الأمن ويرجو حيث يجب الحذر والخوف. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزكيهم ويطهرهم من تلك الأوهام والخرافات، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. الوصف الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه صلى الله عليه وسلم يبلغهم الكتاب وهو القرآن ويعلمهم إياه، أما الحكمة فهي الأحكام الشرعية التي تنظم حياة الأمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنهم كانوا
قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال بين واضح، ولا ضلال أظهر من ضلال قوم يشركون بالله ويعبدون الأصنام ويسيرون وراء الأوهام. كانوا أمة أمية، فأصبحوا بنور الإسلام وعلم القرآن ومعرفة الحياة أمة متمدنة متحضرة، نافست الأمم الأخرى وسبقتهم. مستمعي الكرام، إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم منة الله تعالى، وخصائص النبي ومهامه تقتضي مبادرة العرب خاصة والناس كافة إلى الإيمان برسالته واتباع شريعته، فهو من العرب من بني إسماعيل، وهو معلم الكتاب والحكمة، وهو مزكي النفوس ومطهرها من أدناس الجاهلية وأرجاسها في العقيدة والأخلاق ونظام الحياة. وليس أدل على فضله من تحول العرب بدعوته من الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والعرفان. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبا بك دهر.

قهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. قطاع البنوك والتأمين في إضراب بداية من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. اليوم اختتام معرض صفاقس الدولي. حملة نظافة اليوم وغدا في قرية الشفار استعدادا لاستقبال المصطفين. جلسة عامة مغلقة لنواب الشعب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم إطلاق نار من آليات للاحتلال شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة. وإيران تعلن استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للإجراءات الحالية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع زميلة عائشة بيار. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد، هذا اليوم اللي وفق تاريخ الثلاثاء 23 جوان 2026 8 محرم 1448 هجري، 25 يوم في فصل الصيف. نذكركم بأوقات الصلاة، نهار اليوم الفجر كانت 3:17 دقيقة، الظهر نص النهار و26 دقيقة، العصر 4:06 دقائق، المغرب 7:37 دقيقة، والعشاء 9:21 دقيقة. صباحكم أحلى الصباحات، صباحكم سعادة، صباحكم بشائر، صباحكم خيرات، أحلى الصباحات على موجاتنا لكل من اختار أنه يستيقظ على صوتنا. إن شاء الله يوم سعيد لكم الناس كل، إن شاء الله يوم جديد يكون مليء بالخير وأيضا بالتفاؤل، هذا مهم جدا. ونبدأ بطاقة إيجابية، نبدأ بها يوم جديد أحلى صباحات نديه لكم على موجاتنا، موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نحييكم طبعا عايشة، معكم حمدي لحول في الإخراج الفني، طبعا سهام ونزهة يأمنوا لكم المواعيد الإخبارية، والنشرة الرئيسية الأولى جيكم في موعدها 7:30 بإذن الله من هوني للتسعة. نتمنى لكم أحلى صباحات على موجاتنا، صباح كل نشاط، كل حيوية، وكل انطلاقة جديدة مع يوم جديد أكثر من الذكر، من الاستغفار، وخاصة من الحمد سبحانه وتعالى لكل النعم اللي يحبنا بها كل يوم، خاصة

0: صباحكم أحلى الصباحات، صباحكم نور، صباحكم بشائر، صباحكم خيرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصلكم صوتنا. طقس اليوم درجات الحرارة بنفس المواصفات تقريبا يوم أمس، تقريبا بتتراوح القصوى من بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. ربي يعطينا على قد منطقه وعلى كل حاجة، نحمد ربي أكيد أكثر وأكثر وأكثر. لك الحمد اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عن الحمد سنتحدث هذا الصباح من خلال رسالة الصباح ككل يوم ثلاثاء، بتكون لنا مع الشيخ عاطف الفتوي. نقولك صباح النور، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والاحترام أختي عائشة،
0: مرحبا. نهارك طيب،
1: نهاركم فل ونهاركم زين إن شاء الله.
0: نهارك طيب، بديتها بالحرارة لأنه الطقس سخون. قولوا الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله على كل حال،
0: ولله
1: والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحييكم أينما كنتم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلكم الله من الحامدين الشاكرين.
0: اللهم أمين.
1: قول القول في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله في سورة الإسراء آية 111. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شكر.
0: نعم.
1: اللهم اجعلنا من الشاكرين.
0: نعم.
1: وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله لنفسه، كلمة رضيها الله لنفسه وأحب أن تقال. فالحمد لله كلمة ثناء على الله وكلمة شكر لله سبحانه وتعالى.
0: والنعمة بالله.
1: والحمد لله أعظم دلالة من الشكر، فالشكر يكون في مقابل الإحسان، والحمد يكون في مقابل إحسان وغير إحسان. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لذاته ولجلاله ولعظمته ولأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولألوهيته وربوبيته، ويستحق الحمد كذلك لإحسانه إلى خلقه ولإنعامه على عباده. ألم نقرأ مطلع أعظم سورة في القرآن العظيم، سورة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. فهذه الآية العظيمة في معناها ومبناها مفتتح القرآن استغرق تفسيرها عن شيخنا ابن عاشور، طه ابن عاشور رحمة الله عليه، في تفسير التحرير والتنوير 17 صفحة. فالله سبحانه وتعالى يستحق الحمد، وهو الثناء الجميل لذاته ولربوبيته للكون.
0: نعم.
1: كما قال سبحانه وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد لأنه الرب والإله والمالك والقادر والعظيم والكبير والمتعالي والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والخالق والبارئ والمصور، سبحانه له الأسماء الحسنى. بتأمل معي أختي الغالية فقه رضي الله عنها، وكيف أن الله يستحق الحمد لصفاته وأفعاله وأسمائه الحسنى، كما في قصة سورة المجادلة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه والأصوات، فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قدر الحمد والثناء على الله كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان من عظيم قدرها عند الله، ومن عظيم معناها عند الله، ومن عظيم محبة الله لها، ومن ثقلها وكريم أجرها، ومن صدق مقالتها في حق الله. فأختي الكريمة حتى لا يقول، فنقول الحمد لله في كل حال، والحمد لله في كل مكان وزمان، والحمد لله في السر والرخاء، والحمد لله في العسر واليسر، والحمد لله فيما نحبه ونكره. عن عائشة رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وإذا رأى منكرا قال الحمد لله على كل حال. فالحمد لله في السراء والضراء. فهل أنت يا عبد الله تكثر منها وترتب لسانك بها، فإن المكثرين من الجنة هم أفضل عباد الله يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمدون الذين يحمدون الله. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الحمد على النعم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا الذي كان أعطاه أفضل مما أخذ، أي سبحان الله كان من إلهام الله له من الحمد والشكر أفضل مما أخذ من النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم حين يتهجد في الله في الليل، كان فهو دعاء طويل لكن أقتصر، كان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، إلى آخر الآية. وختاما أختي الغالية، هنالك شخص أبرز اليدين، أعمى العينين، مشلول القدمين،
0: يحمد الله كل يوم، والله زي عارفه
1: حتى ما يأكل حد ما، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثيرا من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا. فمر به رجل فقال له: ما عافاك؟ أعمى وأبرص أعزك الله ومشلول وأقرع، فما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا ساكرا وبدنا على البلاء صابرا، فاللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقي فمنك لك لك لك لك فلك الحمد ولك الشكر. شوف الراجل، احنا جيل الإنسان تقع عنده خديمة،
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله، صحيح نذمره من حياته، صح
1: الحمد لله
0: على كل حال، جميل،
1: الحمد لله على الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من في الحديث: أصبح من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: نعم.
1: واتبع. وآخر حديث:
0: يلا.
1: عجبا لأمر المسلم كله خير، إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله،
1: الحمد لله على الطاعة، والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان.
0: الله يبارك لك،
1: يبارك لك،
0: والله يفتح عليك،
1: ربنا من الحامدين الشاكرين
0: يا رب، يا رب،
1: إن شاء الله يا رب،
0: والذاكرين إن شاء الله يا ربي.
1: الواحد يسمع فينا اليوم الصباح وعنده أمنية وحلم في قلبه، إن شاء الله ربي
0: يحقق. يا الله يا الله،
1: إن شاء الله مبروك لجماعتنا اللي نشحوا كل في البكالوريوس،
0: اللهم امين،
1: واللي تأجلوا إن شاء الله ربي ينجحهم،
0: امين يا ربي، امين.
1: ما نتفوش راهو
0: لبس،
1: حتى انتم راكم متفوقين، راهو
0: اكيد الحياة كلها فرص،
1: متفوق عام الجاي، هذه راهو ماهيش نهاية العالم.
0: نعم
1: من هولوش الامور،
0: ربي يبارك لك يا شيخ،
1: في امان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام، ربي يبارك لك ويجزيك عنا كل خير، الحمد لك والشكر لله سبحانه وتعالى، الحمد لله حتى يرضى، واذا رضى اكيد ان شاء الله ديما ربي راضي علينا. هذه جويره في ربي سبحانك دوما، نرجع لكم بعد موش 6:30 باذن الله.
2: ركب البراق بغمرة من أنسي في موكب يسعى لبيت القدس، واستقبلوه كأنهم في عرسي، صلى بهم ليلا بعين الحسي.

0: صباحكم سعيد. ينفذ قطاع البنوك والتأمين بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام إضرابا عن العمل احتجاجا على ما يعتبره أهل القطاع التواصل تدهور أوضاعهم وتعطل مسار الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة. تعليقا على هذا الإضراب، قال المجلس المكي أنه يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العملية المالية، ولا يستند إلى أي مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، مؤكدا أنه سيتم خصم أجور المضربين. في صفاقس تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية. تشهد قرية الشفار اليوم وغدا حملة نظافة استعدادا لاستقبال المصطفين. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة مغلقة حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، أطلق جيش العدو الصهيوني النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو لواشنطن. أعلنت إيران استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للإجراءات الحالية. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

يسعد صباحكم جميعا. 6:42 دقيقة، صباح النور لكل من سيقظ الآن على صوتنا. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمنوعتكم الصباحية. أحلى صباح اللي من خلالها إن شاء الله نتمنى لكم كل السعادة وكل الخير، والاستفاقة تكون مرضية، خاصة تكون فيها برشا طاقة إيجابية وبرشا إقبال على الحياة. برشا أخبار من بعد تحطوا عندها الرحال، أولها الإضراب في الحقيقة اليوم للبنوك في تونس، تفاصيل ناخذوها بعد شوية. وكما سمعتوا في العناوين الإخبارية كيد برشا يعلقوا على هذا الإضراب ويقرأوا قراءات مختلفة. مش نحكي وزادة على أبرز التظاهرات المنتظمة نهاية هذا الأسبوع مع أجواء الامتحانات اللي نكملوا اليوم. نعرفوا الختم التعليم الأساسي اليوم، يكملوا سيزيام غدوة، يكملوا سيزيام أمس بداية، واثنين وثلاث واربعة نحكيوا عليه زادة التفاصيل هذية، ونحكيوا زادة على إقبالهم على الامتحان هذية. الأجواء العامة داخل العائلة التونسية على إيقاع أيضا فرحة نجاح البكالوريا. نفس الشيء ما ننسيوش أصدقائنا الطلبة اللي قدموا في رسائل ختم الدروس الجامعية الفترات هذية كلها تقريبا. تفاصيل كلها أكيد اليوم باش تكون موضوعنا في منوعتنا أحلى صباح، لكن ما ننسيوش بعد شوية عنا حلي بشولي مع الشيف هادية، ونواصلوا رحلتنا للتسعة الفاعلية باش نحكيوا فيها على التوجيه المدرسي والتوجيه الجامعي، وحنا على أبواب كما قلت فتح ملف التوجيه بعد نجاحات البكالوريا. باش نحكيوا فيه هذيا بعد أكيد مع أستاذتنا إيمان في التطوير الاستراتيجي وغيره من المواضيع. شبابنا مشاركتهم الدولية، حضورهم المشرف في بعض المناسبات العالمية وغيرها من التظاهرات نحطوا عندها رحال في منوعة أحلى صباح. نذكركم طقسنا، درجات الحرارة بنفس مواصفات يوم أمس تقريبا، فمش تغيير يذكر، والتفاصيل كنا في حدود 7.4 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه إقاعتنا وهذه صباحاتنا معكم في منوعة أحلى صباح.

0: بإذن الله بمحبة وبمودة كبيرة أكيد مع تفاعل كبير منكم. شكرا على هذا التفاعل وهذه المحبة، ونتواصل بإذن الله على موجة فريقس اف ام، تسمعون على فيلم، تسمعون على الويب، وتابعونا طبعا على المرئي على صفحتنا راديو فريقس كيف كيف بالفرنسية، وتابعونا أيضا على صفحتنا على اللايف مباشر مرئي صوت وصورة. شكرا لكم على هذا التفاعل. نمشي بكم الحلي باش تولي اليوم، اخترتنا المالح هكا اختيار اليوم الشيف هادية. صباح النور شيف، مرحبا.
1: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا ومرحبا بيك. اليوم بدلت شوية الاختيارات، يتولي حبيت تختار لنا المالح.
1: اي
0: ساعة اول حاجة سنة اول حاجة مبروك العرس، عرس ولد خوك هكا البارح ولا بنت خوك؟ بنت خوك. ولد خوك نجح في البكالوريا ما شاء الله. الافراح ان شاء الله ديما في دياركم ما شاء الله.
1: يعيشك
0: ان شاء الله الافراح دائما يا لاله، ان شاء الله الافراح دائما، وان شاء الله كل شيء بالبركه، والف مبروك لكل الناجحين بالطبيعه واللي فرحوا بنجاحات ابنائهم في البكالوريا. اشف اليوم الكيك.
1: الكيك
0: حبينا في بقى تحكي لنا على البقلاوة، معناتها أفراح ونسويت. يلا
1: ما دي ما حاجة لازمها تبدلوا كل يوم.
0: نبدلوا صحيح نبدلوا، ونحبوا برشا يحبوا المالح زاد الصباح مهم جدا. به أعطينا المقادير.
1: مقادير ناخذوا 140 غرام فارينة، 3 عظمات، كاسة حليب اللي هو 80 مللتر كاسة صغير، شطر وزيت 40 مليلتر زيت، بينا يكون زيت زيتونة حاجة صحية. ساشي خميرة اللي هما زوز مغارف صغار. وبالنسبة كما قولوا للجو، نعملوا 100 جرام زيتون قطعي. نجمو ناخذوا 8 هكا شرائح متاع طماطم شيحة، 100 جرام جبن فرماج ربي. ناخذوا طن دجاج، هذيك حاجه
0: اللي تحب انت تحط فيه معناتها.
1: نجمو نخليوها باللي فرماج تقعد بنينه برشا.
0: فرماج طن، فرماج ودجاج، ولا حتى طن بركه مهم جدا، ولا فرماج بركه
1: برا عبيد كجونا الحر
0: زي انت ما تحب. الحر ما تعملش. اي واضح، كل واحد ولا اللي يحب عليه يلقوا بطبيعه المذاق. كيفاش نعملوا؟
1: واكيد نسينا الملح والفلفل حلي حاجه. احنا الملح ماذا بينا نقص،
0: ما نعملوش
1: ديجا زيتون، واذا مش تعمل كبار كل فيه من الملح شويه فلك حلي فواحد.
0: به
1: ناخذوا 3 عظمات، ركضوهم بالقدر ماني الماء باليد، زيدوا عليهم مفيفه هكا سكر والفلفل الكحل، نركضوا بالقدر، ومن بعد نصبوا لهم الحليب والزيت سوائل الكل،
0: الخميرة
1: كملوا الفارينة مغربلة مع الخميرة، نحركوهم بالقدا، نزيدوا من بعد هيك الزيتون والطماطم الشرايح راهي بنت بالقدا وموجود، ونزيدوا الفرماج متاعنا، نحضروا المول متاعنا ندهنوه بالزبدة ولا نعملوا له بابي كويسون أسهل حاجة. الفرن 170 درجة.
0: واضح. والمول نتاع الكيك معناتها كاينك باش تعمل
1: الكيك. نتاع الكيك واضح.
0: 170 درجة كالعادة الفور.
1: الفور بريسك 40 دقيقة تطيب كيكتنا وتخرج ياسر راهي بنينة.
0: ريحتها فاوحة، تقول انت تفحفح كالعادة.
1: بنينة بالحق.
0: منظر مزيان، والبنة أكيد كما قلنا، اللي حب يحط الطن، اللي حب يحط الدجاج، الجبن اللي لازم منه. تفوح كما تحب، طماطم والزيتون، وتحب تزيد حاجات مالح نورمال، معناتها كل واحد واختياره مهم جدا. وهذه كيكة نوعية أخرى كما هي نفسها تقريبا في الحلويات، نبدلوا شوية ليزانجريديان، نبدلوا المقادير.
1: صحيت ليزانجريديان.
0: نتاعها ما فيش حاجة معناتها.
1: وتو الصغيرات يجمو يعملوها في الدار معناها سهلة. ليزانجريديون موجودة كل شيء يحضر.
0: شاركوهم، وانت من النوع اللي تحب تشارك الصغار في برشا يحبوا الكوجينة. اي برشا صغار يحبوا الكوجينة بالحق.
1: خاطر تو الام راهي تعبة وتخدم وتدخل تعبة، يلزم على الاقل الصغيرات في الدار وقت يفرحوا امهم، يدخل تدخل للدار تلقى حاجة حاضرة موجودة.
0: اما ديما نردوا بالنا، ديما نردوا بالنا، نعطيهم الكونسيني معينة أكيد، التزام معين في الكوجينة. إن شاء الله بالتوفيق لهم وصغيراتنا. مهم أن واحد يشاركوا توف الصغير من 6-7 سنوات يشاركوا شوية معاه في الدار في بعض هكا الاهتمامات مهم. وبعد تأكدوا لنا بعد أستاذتنا إيمان زاد في التطوير الاستراتيجي باش تعتني أكثر بالشخصية وباش تعتني أكثر ربما حتى باش تكون شخصيته ويعمل على روحه. مهم جدا تعطي ثقة في روحه. فالكوجينة مع الأم ما نحبهمش وحدهم، ربما مع الأم به تشاركهم وتخليهم معها في بعض المهام، مش كل شيء مع الأقل بعض المهام شوي بشوي يستنس. يعطيك صحة شفادي على اللي وديتنا به اليوم الكيك المالح، مش كيك حلو، كيك مالح. احنا دقيقتين تقريبا مش خليوا المجال بعد شوية النزهة تقدم لكم عناوين النشرة من جديد. هذه حالي بشتولي النهار اليوم جاتنا بطعم الملح بنين برشا زيدا مع كيك اخترته لنا شيف هادية هذا الصباح. احنا متواصلين معكم في مرعاتكم احلى صباح حتى للتسعة، مع تحية لكل من التحق بنا الان في الاستماع وبدأ معنا طبعا الرحلة من 6 في مرعاتكم احلى صباح على موجات اذاعة صفاقس. نرجع لكم بعد عناوين النشرة باش نسمعوا ليلى حجيجة في تبعني بعد شوية، نسمعها بعد السبعة، نكملها بعد السبعة ونرجعين أكيد منوعاتكم. أحلى أصبح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. قطاع البنوك والتأمين في إضراب بداية من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. المجلس البنكي والمالي يعلن أن الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية ويؤكد خصم أيام الإضراب. اليوم اختتام معرض صفاقس الدولي. حملة نظافة اليوم وغدا في قرية الشفار استعدادا لاستقبال المصطفين، وجلسة عامة مغلقة لنواب الشعب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، إطلاق نار كثيف من آليات للاحتلال شرقية خان يونس جنوبية قطاع غزة، وإيران تعلن استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للإجراءات الحالية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة.

دنيا فن وعيشة بنينا، إن شاء الله حياتكم كلها سمحة ومزيانة، عسل إن شاء الله مع يوم جديد، إن شاء الله يوم خير لكم الناس كل. تحية لكل من يستحق الآن بينا في الاستماع ويسمع فينا، تحية لهم مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. بعد شوية نحكيه على الإعلان والحملة اللي انطلقت فيها جمعية السلامة المرورية من أجل عطلة آمنة، عطلة 2026، ونعرف أنه العطلة طبعا الحركية تكثر، الناس تبدأ تقمم في التجوال والاستجمام في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة الولايات الساحلية، فديما قدم

0: بالتوفيق لهم. نذكر في صفاقس عدد التلاميذ اللي تقدموا للمناظرة هذه 2325 في صفاقس واحد، يعني تلميذ عن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد، و2553 تلميذ لصفاقس اثنين. نرجع للتفاصيل ونرجع زيادة لأجواء الامتحان هذا بالذات أو المناظرة هذه بعد في تفاصيل ربما في جزئيات أيضا منوعتنا. أحلى صباح نرجع له بأكثر تفاصيل. الميتيو الآن توقيت الحوال طقس 7 أو 8 دقائق. ميتيو الميتيو مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح الخير أختي عائشة، تحية ليك الفريق العام معك وكل المستمعين بذات الصفر.
0: شكرا، أهلا وسهلا. الحرارة هي نفسها تقريبا، درجة حرارة مرتفعة؟
1: نعم، بالنسبة لليوم تقريبا يتواصل بالنسبة للطقس قليل السحب، فمغيم جزئيا بمناطق الشمال والوسط. تتكاثف السحب اليوم خاصة بالمناطق الغربية بعد الظهر، في البداية تبدأ بمناطق الغربية للوسط والشمال، ثم جزء منها يتفرع إلى معناتها بقية مناطق الشرقية في آخر النهار. الأمطار قد تكون حاضرة خاصة بالمرتفعات، وكذلك تساقط البرد محليا وارد. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية، والبحر باش يكون تقريبا هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل. الحرارة دون تغيير تقريبا كما يوم الأمس، ما بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة صفاقس تقريبا 34-33 درجة. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا نفس المستويات، التيارات بشكون جنوبية شرقية، شرقية جنوبية شرقية خاصة بمناطق الشرقية للجنوب والوسط، لكن تكون تيارات أكثر غربية جنوبية غربية بالمناطق الغربية للجنوب والشمال، وبالتالي معناتها درجات الحرارة بتكون أكثر بالمناطق الغربية وأقل بالواجهة الشرقية الكل تقريبا. نعم. تعتبر معناتها في مستوى المعدلات العادية، ما فماش معناتها حرارة مرتفعة أو أكثر من العادي. يبقى هذا الاستقرار تقريبا في العوامل الجوية طيلة هذا الأسبوع، مع ارتفاع تدريجي معناتها درجة أو درجتين في درجات الحرارة في آخر الأسبوع إن شاء الله.
0: فماش تغيير يعني يذكر.
1: نعم.
0: شكرا سي صبحي، يعطيك صحة. هذه أحوال طقس النهار اليوم. شكرا جزيلا ليك. 7 ودرجين على موجات نحن متواصلين معكم ونوعدكم أحلى صباح. صباح الخير نقولها لكل ما التحق بنا الآن، جد لكم التحية والترحاب. صباح الخيرات لكم، مرحبا بكم في الاستماع إذاعة صفاقس، إذاعة بانوراما. صوت التونسي بامتياز، نصف تميمي في شبه خدك بالوردة.

0: دقيقة بعد السبعة احنا متواصلين معكم ووقفتنا الآن طبعا في رسائلنا الإيجابية في رسائل الفاعلية الإنتاج. خليني نقول احنا نحب الناس تنتج, نحب الناس تكون ديما عملية لا لكتف الأيدي. خليني نقول خطر واحد في مرحلة معينة ساعات وراح يقول لك لا مش نكتف يدي ونرتاح ونشبع بالنوم والراحة والماكلة ربما وما إلى ذلك. لا لازم الإنسان يكون فاعل, لازم الإنسان يكون حيوي, لازم الإنسان يكون ديما فيه حب العمل خاصة والإنتاج والفاعلية كالعادة. تأمن هنا الرسالة هذه أستاذتنا إيمان عبيد في التطوير الاستراتيجي. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح المحبة والأمل والعمل عايشة ليك ولكل سادة
0: ديما مستمعين. نشاط موجود
1: نشاط
0: وحيوية
1: خاطر الرئيدة ما نكونوش ناشطين رغم أنه مش نواكبوا التطور الواقع
0: علينا ولا مش يكون مفهوم
1: صحيح.
0: ديما تعجبني هناك احنا نحب ونكونوا فاعلين. طبعا نحب نهنيو كمرة أخرى نجاح البكالوريا, عشنا على وقع مناظرة كبيرة برشا اللي هي البكالوريا والناس كل تستناها عظيمة. وتحرك برشا العائلات معناتها تأثر برشا فيهم زيادة.
1: إن شاء الله مبروك لكل الناجحين وإن شاء الله بالتوفيق لكل اللي مازالين قدام الفرص الجاية.
0: نعم.
1: وهنا يا عايشة الفاعلية نرجع عليها شوية لأنه إحنا راهو عايشين في عالم يتطور بشكل مستمر. دونك اليوم نحكيو على استراتيجيات 2025-2035 نحكيو على عالم قاعد يخطط للمستقبل كيفاش ينجم يواكب التطور الحاصل. دونك إذا إحنا ما نكونوش فاعلين وإذا إحنا ما نكونوش مواكبين للتطور هذايا ونحاولوا نخدموا على رواحنا بالمحبة لرواحنا وللواقع متاعنا بالأمل اللي هو لازم يكون ديما عايش فينا وبالعمل اللي هو ركيزة أساسية في تطور الشعوب وفي تغيير واقع الإنسان رغم ما عندناش ننتظر شيء ويكفينا من هيك التذمر ومن هيك اللعب دور الضحية والإحساس بالعجز رغم الإنسان ربي سبحانه
0: مساعد حاجة أقوى منه مثلا حتى ساعات الإنسان يدخل في نفسية معينة يولي يتعب
1: والمعرفة
0: ورا مزمك تدخل في البوتقة هذيك متاع الفشل ولا تقول أنا ما عادش نجم ما نجمش نكمل
1: صحيح.
0: فمش حاجة ما نجمش كمل
1: ديما قدم قدام بالتدريب وبالتكوين النجم نوصلوا اللي احنا نبنيه هيك لا ميور فيرسيون في روحنا معناك الصورة معك. الأجمل في روحنا دونك اليومين على الإعلان عن نتائج البكالوريا تأكيد هو حدث في مسارات الحياة ويزمنا نعرفوا اللي هي وتستمر الحياة مهما كانت النتائج. دونك احنا ديما نحكيوا على توجه استراتيجي لحياتنا. دونك إذا كان أنت عندك توجه تعرف روحك أنت اليوم وين وين تحب توصل دونك مهما كانت النتيجة راهي هي فترة باش نقفوا عندها
0: قدام.
1: صحيح نقفوا عندها نراو شنو يلزمنا نعملوا معناها في الوقت هذاك ثم بعد بطبيعة باش نواصل المسير متاعنا نحو إن شاء الله الرؤية. دونك التركيز على المسار كما قلنا مهم جدا لأنه احنا ساعات نبداو عايشين مغير توجهات استراتيجية يعني عبارة واحد ياخذ كرهبته ويقول أنا ماشي لتونس وياخذ أي طريق من الطرقات ويبدأ ماشي ماشي ماشي دونك ما عنده ينوصل ألور كلو كان هو يعرف بالباهي التوجه متاعه راهو أكيد يقول لك بعد سويعة تقريبا نكون في الجم بعد سويعتين نكون في سوسة بحول الله بعد 3 سويعة ونص نكون في تونس. دونك هذا يلزمنا نعيشوا به هذا المثال هذا يلزمنا احنا نكونوا نطبقوه في حياتنا اليومية لانه سواء كان كما قلنا نجحنا ولا ما نجحناش احنا وين ماشيين وراو كيفاش باش نواصلوا للعمل نتاعنا. هيك علاش اليوم اخترنا هكا نعطيو بعض ايوه بعض بعض التقنيات نتاع العلوم التطوير الاستراتيجي باش على الاقل شبابنا وعائلاتنا ينجموا يقدموا بالقواعد هذه. دونك للناجحين نقولوا الانتقال نحو مسار جديد اللي هو المسار المهني. دونك لازمك تعرف هكا تقف وقفه اكيد مع روحك انت كيفاش ترى روحك في المستقبل شنو هو المجال
0: او شنو باش تختار
1: خاصه باش تختار صحيح
0: على توجيه تحدد المستقبل المهني
1: يعطيك الصحه باش يقول لي راني انا عندي العائق نتاع السكور نتاع العداد نتاع
0: النتائج
1: ميسالش احنا ليسونسييل انت تعرف وين باش تمشي حتى في الاختيارات نتاعك ثم راهو الاختيارات الحمد لله عندنا معناها فليكسيبيليتي عندنا مرونه في انتقال من مجال لمجال معناها تنجم انت تكون في مجال وبعد في التوجه الثاني ولا في في محطه من المحطات تنجم تتعدل اللي من بعده. دونك عندك قدامك تحدي الاختيارات والتوجيه كن فاعلا اعرف نفسك قبل كل شيء اعرف ميولاتك اعرف مهاراتك جمع المعلومات حول الاختيارات الكل اللي عندكم بينتو ان شاء الله يكون عندنا المعرض الجامعي فرصة مهمة جدا باش التلميذ يكون فكرة على اش ثم في السوق اش ثم في الواقع
0: تتحدد شوية الرؤية زي تضاح
1: صحيح تتوضح دونك سوق الشغل يزمو يفكر فيه اللي هو راهو بعد 5 سنين بعد 10 سنين سنين موش كانش اليوم معنى يغزر له بنظرة موضوعية أكثر باش يكون الاختيار متاعه مناسب. وديما نقول لهم كن أنت من تصنع المستقبل. دونك هنا وقت اللي تحسن الاختيار وتحسن التفكير في الأمور هذه راهو أكيد باش تصنع لنفسك مستقبل أجمل. نجيو للي لم يصاف من الحظ وما نشحوش قبل. هذو ما نقول لهم كن فاعل بالتفكير خاصة في الأسباب والمسببات. دونك احنا ما نجحنا
2: شخص الوضعية
1: مش راهو معناها سوء تقدير لرواحنا وندخلوا في هيك البوتقة متاع عدم الثقة في النفس. راهي ثم أسباب هي اللي توصلنا للنجاح وإلا ما توصلناش. دونك بموضوعية نحاولوا نفكروا في مقوماتنا الذاتية كيف نقول له كن فاعلا أعرف نفسك شا عندك حاجات إيجابية.
2: الإنسان يقيم مردوده في بعض الأحيان ويشوف روحه برؤية ربما منظار
1: بالضبط. وخاصة كما قلنا احنا يزمنا يكون عندنا توجه يعني ماشيين مازلنا في مسار ما وقفتش الدنيا عند ذيك العقبة لكن احنا باش نواصلوا نخدموا. انت وين تحب تكون ديما ذيك السؤال الأسئلة الاستراتيجية اللي تخليه نجم
2: يقدم فلسفية يعني نقولهم أسئلة فلسفية وين تحب
1: بالضبط بالضبط الاستعداد للمرحلة القادمة باش يكون خلالها
2: الصيف
1: كامل في العطلة هذه باش نجم يكون ان شاء الله عام الجاي في وضعية احسن لأبطال دورة المراقبة وربي ان شاء الله يوفقهم
2: يا رب امين.
1: دونك نذكروهم اللي قدامهم فرصة من ذهب باش يلتحقوا بركب الناجحين.
2: نعم.
1: دونك لازمهم يحاولوا يستحوذوا عليها وما يضيعوهاش. كن فاعلا بتشخيص موضوعي كيف معناه أعرف شنو من النقائص. التفكير بطريقة استراتيجية يا عايشة هنا مهمة جدا لأنه راهو المراقبة مش باش ترجع تراجع من الأول وجديد مش باش تقرأ كل شيء راهو ثم المحتوى العلمي اللي تحاول لك تروشكو شوية ولكن خاصة المنهجية لأنه نعرف أسئلة البكالوريا راهي فيها برشة تحليل فيها تحليل مقال تحليل رسم تأليف إلى غير ذلك مقارنة ابداء رأي إثبات. دونك هذوما آليات فكرية هي طريقة منهجية كيفاش أنت باش تجاوب على الأسئلة هذوما. نلقاوهم أكيد بحول الله ينجموا يحسنوا هذاك التقدم المطلوب اللي مكنا من النجاح. التركيز على حسن قيادة النفس لأنه نعرف راهو بعد هذيك الرجة متاع العدم النجاح
2: ترجع تاخذ الكليبر
1: يعني لابد من حسن قيادة النفس قيادة المشاعر
2: وني بربي زاد حتى على الأولياء معناتها عاونوهم برشا خاطر فما عباد معناتها في هكا في المرحلة هذيك يتقلقوا ياسر
1: الكلمة راهي تأثر والكلمة احنا ماذا بينا نكونوا نحسن اختيار كلماتنا سواء كان بالنسبة للمحيط وإلا حتى هو معناها المترشح نفسه
2: لازم
1: يحاول يحكي مع روحه بطريقة إيجابية بالأمل بالتفاؤل بالإصرار على النجاح. نقول له كيف راك أنت تصنع المستقبل
2: قدامك برشا فرص
1: أكيد.
2: بالتوفيق
1: أكيد.
2: والنجاح اليوم
1: ويمكن
2: المرة الجاية باش نحكيو شوية على التوجيه كما قلت أنت على أبواب زادة المعرض الجامعي اللي باش يكون في جويلية تحديدا 15 و16 جويلية في دورة جديدة قاعدين يحضروا لها طبعا جماعة صفاقس وأكيد أنه المعرض هذا زادة هو يمثل فرصة
1: مفيد جدا
2: للطلبة الناجحين وزادة حتى المواجهين اللي يلتحقوا بهم وينجحوا يكون موجود طبعا لهم فرص باش يختاروا ويعرفوا الاختيار التوجيهي اللي هو يحدد مسار مهني كما قلت ومسار مستقبلي مهم جدا. سيدة إيمان شكرا جزيلا ليك يعطيك صحة
1: تطوير
2: الاستراتيجي شكرا يوم طيب لكم الناس كل. هذه إيقاعاتنا متواصلة بعد شوية النشرة مع سهام شعور ونزهة الويتي وبعدهم أخبار الرياضة ونرجع لكم من بعد لأجواء منوعتكم أحلى صباح بقوا على نفس الموجة الإذاعية إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. قطاع البنوك والتأمين في إضراب بداية من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. المجلس البنكي والمالي يعلن أن الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية ويؤكد خصم أيام الإضراب. اليوم اختتام الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. حملة نظافة اليوم وغدا في قرية الشفار استعدادا لاستقبال المصطفين، وجلسة عامة مغلقة لنواب الشعب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقية خان يونس جنوب قطاع غزة، وإيران تعلن استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للإجراءات الحالية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سيام شعور
1: صباحكم سعيد
0: ونزلوتي. تدخل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بداية من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة تضاهي المجهود المبذول والأرباح المحققة لأجور سنة 2025 وعودة المفاوضات، حسب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي. وسينفذ المضربون اليوم وقفات ببطحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحادات الجهوية.
1: الجامعة عبرت عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت ذلك مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقره الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة. كما حثت منظورها على الالتزام بالترتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة وفي إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة هذا الحق.
0: ومع التمسك بهذا الإضراب، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن دعوة صادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل. وشدد على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل من خلال خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين.
1: المجلس دعا إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العملية المالية. واعتبر أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية. ودعا المجلس كذلك إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعة الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
0: إلى صفاقس، حيث تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي التي تميزت هذا العام بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية والموسيقية وعدد الزوار الذي قدر بالألف.
1: نبقى في صفاقس، حيث تنظم بلدية المحرس اليوم وغدا حملة نظافة لقرية الشفار استعدادا لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة.
0: وفي علاقة أيضا بموسم الاصطياف، أطلقت جمعية تونس للسلامة المروري الحملة الوطنية العطلة الآمنة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الوقاية من حوادث المرور. كما دعت كافة مستعملي الطريق إلى احترام السرعة القانونية واستعمال حزام الأمان والخوذة الواقية وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من حوادث المرور.
1: عودة إلى صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر بطريق تونس كيلومتر 17 منطقة الربابة.
0: التيار الكهربائي سينقطع كذلك يوم غد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر بطريق تونس كيلومتر 17 المنطقة المحاذية لسكة القطار. بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عامة مغلقة حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب.
1: الجلسة المغلقة لم يكشف المجلس عن معطيات بشأنها، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن أغلب الملفات المعروضة تتعلق بشبهات مخالفات انتخابية.
0: تربويا، تتواصل اليوم نظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية التي ستعلن نتائجها يوم 10 جويلية القادم.
1: مناظرة اليوم وسيزيام الأمس كان بشكل آخر وطعم مختلف، فتغير كل شيء ولم تبق إلا ذكريات مضخم الصوت ومنادات المديرين وساحة المدرسة المكتظة وخوف الأولياء قبل الأبناء. روبرتاج زهور لحبيب.
2: سيزيام كان عنده قيمة قبل وكان ما شاء الله معناه بقدره.
3: هذا علمية ما عنده قيمة، إخذ سيزيام عبارة احتفال في الدار.
4: سيزيام يا حصر عليها كانت قبل.
2: سيزيام كما قال توا مستوى باك، تبارك الله.
5: تبارك الله عليهم الحقيقة، بازي خير منا.
2: وكان عنده مستوى كبير للتلميذ وللعائلة يفرحوا به، وخذ سيزيام حاجة كبيرة تبارك الله.
4: كانت حتى اللي يروح في سيزيام كانوا خذ الباك توا.
5: أجواء أجواء وقتها ولا نعدي في الليسيات، أنا عديت في الليسيات سي تكنيك، عديت على ليبوك وكانت كل شيء بالفرنسي تو البوليفالونس يقروا في كل شيء تو.
4: ماذا بينا ترجع السيزيام؟ ماذا بينا ترجع
2: تو يتعدل السيزيام ساعات ما تفرش بيهم، اللهم صغيرات اللي ما شاء الله عليهم يتعديوا بيلوت ولا حاجة.
4: نستناو النتائج تلقاهم البوق في المدرسة في التابلو. ايه تو ما عادتش يا حسرة على قبل.
2: كان عنده حلاوة، كان عنده نكهة، كان عنده فرحة، كان عنده بالحق اي بالرسمي.
0: في المجال الصحي، أعلنت الوزارة الصحة أن جلسات اختيار التربصات للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض وهي speciality.msante.an، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني.
1: الوزارة دعت كافة الأطباء المقيمين المعنيين للالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليهم، والتأكد مسبقا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الإنترنت والاستعداد لاختيار التربص فور المنادات والولوج إلى المنصة قبل موعد المرور ب15 دقيقة لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص. وأكدت أيضا على ضرورة احترام المدة القصوى المخصصة للاختيار، إذ لا يمكن إعادة الجلسة في حال التأخير أو حدوث إشكال تقني من جهة المترشحة وتحيين الصفحة قبل حلول دور المرور، وأخيرا التثبت الجيد من الاختيار قبل تأكيده.
0: في أخبار العالم، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المزعوم عبر تنفيذ عملية قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة. واليوم أطلق الاحتلال النار بكثافة باتجاه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ونفذ عملية نسف شملت عددا من المباني.
1: وفي الشأن اللبناني، تحتضن واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني، وستشمل المسارين العسكري والسياسي بهدف الدفع نحو إنهاء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار بين الجانبين.
0: جولة المحادثات الجديدة تأتي بالتزامن مع توعد رئيس الوزراء وزير الحرب ورئيس الأركان الصهاينة بمواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي فيما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، في وقت تتزايد المخاوف الإسرائيلية من تداعيات التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجديدة التي تنص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيها.
1: وعلى ضوء التفاهمات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب على إيران، قال مسؤولون إيرانيون إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر في إطار العمل القائم ووفقا لقرارات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن طهران لم تتعهد بالتزامات جديدة لأي طرف فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة.
0: الحرب على إيران إيران ألقت بظلالها على العلاقات الأمريكية الأوروبية وقد تؤثر على الزيارة المرتقبة اليوم للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو لواشنطن، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، وخص ترامب بالذكر كلا من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون أن يوضح طبيعة الدعم الذي طلبته واشنطن من هذه الدول.
1: في المقابل نفى الأمين العام لحلف الناتو أن تكون الولايات المتحدة بصدد التخلي عن حلفائها عبر إعلانها تقليص عدد القوات والأصول التي تضعها تحت تصرف الحلف، وأكد أن واشنطن أعادت صياغة التزاماتها بما يتماشى مع نموذج قوات الناتو.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قطاع البنوك والتأمين في إضراب بداية من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. المجلس البنكي والمالي يعلن أن الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية ويؤكد خصم أيام الإضراب. اليوم اختتام الدورة 60 لمعرض الصفاقس الدولي وحملة نظافة اليوم وغدا في قرية الشفار استعدادا لاستقبال المصطفين، وجلسة عامة مغلقة لنواب الشعب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: في الختام أجمل تحية نزلواتي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة.
6: سبور نيوز.

0: بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله وصباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بالمنتخب التونسي لكرة القدم اللي شد طبعا الترتيب متاعه تراجع لافت في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد ما فقد 13 مركز دفعة واحدة ليصبح في المركز 58 عالميا, وذلك بعد الهزيمتين اللتين تكبدهما أمام اليابان والسويد في نهاية كأس العالم 2026. لم يقتصر تراجع نسور كارتاج على المستوى العالمي بل امتد أيضا إلى التصنيف القاري. منتخبنا أصبح يحتل المركز العاشر أفريقيا. أفريقيا كنا هربين فيها, أفريقيا اللي كنا في الصدارة, البوديل الأفريقية اللي كانوا يتمنوا باش يعملوا ماتش ميكال أمام المنتخب التونسي, البوديل الأفريقية اللي كانوا يطعموا باش يجيوا لتونس يعملوا ستاج في تونس. منتخبنا ولا العاشر أفريقيا ولا الخامس عربيا, قبل كانوا يقولوا البطولة التونسية هي الأولى عربيا, يحكيوا أنه البطولة التونسية هي النموذج الحي. هذا هو الواقع متاعنا, ولينا العشرين أفريقيا ولينا الخمسين عربيا خلف كل من المغرب مصر الجزائر قطر. وطبعا التراجع هذايا يعكس النتائج السلبية اللي حققها منتخبنا التونسي لكرة القدم في الفترة الأخيرة, خاصة المونديال 5-1 أمام السويد, قبله 5-0 أمام بلجيكا, 4-0 أمام المنتخب الياباني, المكسيك اللي كانت قبل طال أخير على كرة القدم التونسية باعتبارنا من تولدنا وإحنا صغار ويحكيونا أبان ومهات الناس كل على المكسيك اللي ربحناه في بيونس آيرس في الأرجنتين 3-1 بعد ما كانت اتفرهيدة, بعد ما كانت اتفرهدة توانس الكل واللي تغصى لنا باعتبار المكسيك الآن, واللي ذكرنا بخيبة أمل كبيرة في كرة القدم التونسية بهزيمة كانت قاسية جدا أمام اليابان 4-0, وقبلها هزيمة أمام منتخب السويد. الجديد على مستوى المنتخب التونسي أنه ولينا حديث العالم, قنوات العالمية الكل تحكي على منتخب التونسي لكرة القدم, أول منتخب يغادر الناخب الوطني, ونحكي على صبري اللموشي, وبين قوسين بداية تحل توا الملف فيه شكون جاب صبري اللموشي وكيفاه الكونترا متاعه وشنية ربما النقاط اللي تم التركيز عليها في هذا الكونترا, ولاو يحكيوا عالم كامل على أجواء متوترة داخل فيسير المنتخب التونسي, على أجواء متوترة بين أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم. والتأكيد كان ساعات قليلة تالي يعني أمس مغادرة كل من سيد معز المستيري وأيضا ريم البجاوي بعثة المنتخب التونسي المشاركة في نهاية كأس العالم 2026 والعودة إلى تونس, كلام يفتح المجال للتعليق ولو أنه تكتم كبير إلى حد الآن عن أسباب المغادرة, لكن عصفورة تأكد أنه فما خلافات جوهرية بين نائب رئيس الجامعة بين سيد معز المستيري, أمور ما تعجبش حتى الحضور على مستوى التمرين ما يحضرش كل مع بعضهم, القاعدة متاعهم في الوتيل ما يكونش مع بعضهم, توتر في الأراء وتضارب كبير برشا في المصالح. هذي الكل جناء على منتخبنا التونسي لكرة القدم, هذي الكل بكينا صغير وكبير ولا يتبع على حصير, هذي الكل حطنا نشعر بخيبة أمل, خيبة أمل مش تجاه علم بلادنا لأنه هذاك يبقى يرفرف على الدوام, لكن خيبة أمل في من تولى تسير كرة القدم التونسية. لمت هذية حديث الساعة عن المنتخب, حديث الساعة انسيناه حتى على الاستعدادات للقاء المنتخب الهولندي باعتباره ولا منتخب شكلي, معناه لقاء شكلي, ولو أنه فمشكون حتى امشاء للاعتماد انه الانتصار اكثر من ضروري امام شكون, امام منتخب هولندي, منتخب قاعد يقري في الكرة, منتخب صحيح على جميع المستويات. هات نبداو مع المنتخب التونسي لكرة القدم. ألمني وانا نسمع البارح في رئيس جمعية معناه في احدى الاذاعات الخاصة اتدخل وينقض في المكتب الجامعي ويحكي على كرة القدم التونسية وقال لابد من اقالة ولابد من استقالة, ورئيس الجمعية هذية اللي بكي بالحق هو من الناس اللي انتخب المكتب الجامعي, معناه تنتخبوا المكتب الجامعي وتقولوا الله واحد الله واحد المكتب الجامعي ما كيف واحد, وتوا تخرجوا تحكيوا على المكتب الجامعي, ما وانتم مساهمين زادة بطريقة غير مباشرة في فساد كرة القدم التونسية, ومساهمين زادة بطريقة غير مباشرة في النتائج السلبية. انتم اللي اعطيتوا العهدة لهذا المكتب الجامعي, علاش؟ لأنه كل ممثل نادي حطني نقولها كان يرى عالم الكرة في تونس من منظار الجمعية متاعه, كل واحد أعطيني أموري تسلك, أعطيني أنه المكتب الجامعي هذاك حاجتي به بين قوسين يخرجني من مأزق. المكتب الجامعي كان هز تليفون يقول لي أوكي ولا همك لربيت رفوليني مريقل وغيره وغيره. شفتوا إن مشينا لمصالحنا الضيقة ونسينا الوطن، مشينا لمصالحنا المتهرية ونسينا البناء الصحيح لكرة قدم التونسية. كرة قعدت مخوخة على مستوى التسيير امتع الأندية لين وصلت للتسيير على مستوى دواليب كرة قدم التونسية. المسؤول الصحيح هو المسؤول اللي يخدم بلاده، والمسؤول الصحيح هو ما يشد الجامعة التونسية لكرة قدم إلا بعد ما ينجح مع الجمعية متاعه. لكن أنا وحطني نحكي على أنا، إذا أنا كنت فاشل مع الجمعية متاعي كيفاش مش نصلح كرة قدم التونسية؟ وإذا كل واحد يسعى لإرضاء إكس وإجريك راهو في النهاية الواقع التعيس اللي قاعدين نشوفوه الآن على مستوى المنتخب التونسي لكرة قدم. لفلحنا على مستوى المسؤولية ولفلحنا على مستوى الملاعبية، وكفينا حتى ملاعبي وحتى مسؤول ما يخرج بثقافة الاعتذار ويقول نعتذر ولا نبكي. هذي الكل رانا شربنا منه الخير والبركة، ولا كل بولدوناج عمال يكبار، لأنه السكوت عن الحق شيطان أخرس، وهذا يتحملوه عندي أنا الملاعبية ويتحملوه زيدا المسؤولين. نجي الآن للإعلام، الإعلام اللي ساهم بطريقة مباشرة في هذا الواقع اللي تعيشه كرة القدم التونسية. نحكي عن الإعلام، احنا ولينا نحارب الناجح، احنا ولينا نجيو في بلاتو ونلومه على سامي طرابلسي كيفاش باش يلعب ضد المنتخب البرازيلي ومش تعمل نضيح. اي سيدي 1-1 مع البرازيل، وشوف 4-0 مع اليابان، وشوف 5-0 مع بلجيكا، وشوف 5-1 مع السويد. ولا كل واحد عنده أجندة وراه، ولا الله غالب، وهذا عمري ما نعمم على زملاء الإعلاميين، لكن من الإعلام اللي هزنا البوطقة هذية وكمل عاد على البلاتوات التلفزية. إذا وصلنا نهار من نهارات اللي بيعماتش يفتخر أمام الكاميرا وأمام 12 مليون تونسي أنه بيعماتش، ورئيس جمعية يقول لك أنا هزيت طاوس، وفلان يقول لك أنا عملت، شفت ولينا نشرعوا للحاجات القذرة بين قوسين. وهذاك علاش الكرة عمرها ما تتقدم. كمل معلم اللاعبية اللي الله غالب، الله غالب احنا بالنسبة للملاعبية هذاك هو القماش متاعنا، والخياط هو اللي يخيط، الله غالب الخياط تعب وكمل القماش تعب، دونك اللبسة مش الجية تعب على طول. وهذا هو الواقع الحالي لكرة القدم التونسية. انا مش نقول الله يرحمك حمد العقربي، الله يرحمك يا عقيد بطول عمر، انا نقول سلمختار ذويب ورؤوف بن عزيزة والكبارات متاع كرة قدم التونسية، نجيب غميد طارق ذيب وغيره، لأنكم انتم شوهتوا الصورة. ملاعبيه هذوما كانوا كان يتضربوا يحطوا لهم البن في الشعر، انتم الجيل في الشعر، وبين البن اللي خلق الرجال وحطهم صناديد على أرضية الميدان، وبين واقع قاعدين نشاهدوه الآن. وبين قوسين حب نرجع لقائمة المنتخب التونسي، كفينا نرجع القائمة هذه لشهر التالي. احكينا وقلنا راهي الأجواء ما تعجبش بالبرة، ومن الصورة الأولى كي وليت الخبزة الجاتو تمثل البلاد كاملة، ويلزمني رضي فلان وفلان، ويكون فيها عمر بن علي على مستوى قائمة المنتخب، ونحيه ونرجع لأيمن دحمان، ونحي فلان، ويكون شوات باش كلوب أفريكا تاخذ عائداتها المالية. هذا هو الواقع متاعنا، وهذه هي الصورة الحقيقية متاعنا. ولينا كمسؤولين نحلفوا على الملاعب مع شحط ساقه في المنتخب، لأني كلمته في فترة من الفترات ما جاش، شفتوا الوضعية متاعنا. الكلام هذي ما قلتوش أنا اليوم، احنا قلناه شهر التالي باش نأكدوا لكم كورتنا راهي يلزمها إصلاح جذري، ويلزم تدخلات سريعة جدا لإصلاح الواقع متاعنا. معناش ملاعبية ومعناش ترنات ومعناش مسؤولين، المسؤول هاوي، المسؤول ساعات لرجوع ما يعرفوش، المسؤول ساعات ما يعرف حد شيء. إذا تحبوا تصلحوا كرة قدم تونسية أعطيوا هيكلة خاصة بالرياضة التونسية، ما تشد رئيس في جمعية إلا ما يكون عندك مستوى تعليمي تعرف تحكي في الميديا، وأيضا مستوى من الثقافة الكروية. ما تكون ملاعبي يتكلم قدام كاميرا إلا ما تكون مؤهل، مش باش تشعل وتوتر وتحط الجهويات تكبار فتكبار، وتكون من مسؤول وتكون مسؤول جامعي إلا ما يكون عندك سي في صحيح في كرة قدم التونسية. والله العظيم قلبي وجعني لأني حكيت على كل شيء وما حكيتش على الكرة، وما حكيتش على الكرة اللي لازم نحكي عليها اليوم الصباح. أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم تعيين الحكم المكسيكية غارسيا لإدارة مباراة تونس هولندا ضمن منافسات كأس العالم 2029. غارسيا مش تقود طاقم تحكيم للمواجهة المرتقبة اللي تجمع المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات. نساو نلقاهم في كأس العالم، وينهم الحكام بتاعنا في كأس العالم؟ شوفوا نساو ويصفروا في ماتشات كأس العالم. بالحق ما تبكيوش انتم على الواقع الأليم تاع التحكيم التونسي، ما تحسوش ما تتحركش المشاعر نتاعكم كي تشوفوا مراه تصول وتجول في نهايه كاس العالم واحنا قاعدين نتفرجوا ونسهروا في الليل. علاش هيك مراه بألف رجل واحنا التحكيم نتاعنا الى الوراء سر؟ علاش؟ خاطر المنظومه نتاعنا كرويا فازد على جميع المستويات. وكمل ما ننتظره الايام القليله القادمه، كومونيكي البارح من مستقبل سليمان يطالب بحل المكتب الجامعي، كومونيكي من شبيبه تطالب بحل المكتب الجامعي وتقر بانها مش تلعب في الرابطه الثانيه، مش تلعب الا في الرابطه الاولى، وتقول فما ورقه وصلت دائما بناء على الشبيبه ومستقبل سليمان للجامعه بخصوص خصم نقاط للسي بي، لكن الجامعه خبات الورقه هذيا. ماذا هذا تقطيقه والباقي تعرفوه الناس الكل. البير على مستوى كاس العالم مبروك للجزائر اللي كسبت اول انتصار لها بعد الفوز على الشقيق المنتخب الاردني 2-1. الارجنتين مع ليونيل ميسي ترفع الحصيله زوز انتصارات متتالية امام النمسا 2-0. ليونيل ميسي البطل الى حد الان ويدخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه بالنسبه لهدفي كاس العالم الاول الى حد الان ب 18 هدف. النرويج ربحت السنغال 3-2 مقابل 2، وفرنسا بعد توقف اللقاء بسبب الصواعق تفوز على العراق 3-0 مقابل 0. شكر للمنتخب الايراني اللي بعث رساله شكر وحتى في غرفه الملابس الخاصه به في الولايات المتحده الامريكيه شكر فيها مدينه لوس انجلوس على حسن الضيافه. نتعلموا من إيران اللي تجي في الصباح بالطيارة وتخرج بعد بالطيارة، وعملت زوج تعادلات تبقى تاريخية إلى حد الآن في انتظار تدوين الترشح متاعها للدور القادم. ما نبكيوش على رواحنا، ما نحشموش على رواحنا كي نشوفوا مصر بانتصار أول، كي نتفرجوا على المغرب اللي طارت علينا على جميع المستويات. اذا بالنسبه لاخبار رياضه تونسيه نجي للسي اس اس. اللجنه المستقله للانتخابات بالسي اس اس قررت ارجاء البت في ملف قائمه السيد مهدي الفريخه الى اجتماع اليوم مع تمكينها من مهله تنتهي اليوم لاستكمال الوثائق المطلوبه. نذكر انه القائمه هذه فيها 8 اشخاص: سيد مهدي الفريخه، ثامر الفندري، سامي بوصرصار، مهدي صافي، خالد السربيجي، مهدي الغريبي، سهير داود، ايمن بوعتور. كاعضاء النادي الافريقي اعلن يوم امس عن تمديد عقد الحارس غيث اليفرني الى موفى جوان 2028. ذكر انه غيث اليفرني انضم الى النادي الافريقي 2020-2020 قادما من اتحاد بن قردين. لجنه فض النزاعات في النجم الساحلي اكدت كون اللاعب السابق للفريق لؤي بن حسين قرر التنازل عن 50,000 دينار من مجموع المستحقات اللي طالب بها سابقا بقيمه 230,000 دينار. اتفقت اللجنه مع لؤي بن حسين على تقليص المبلغ في بدايه الامر من 230 الى 200,000 دينار تدفع على مرحلتين. نذكر كرة القدم النسائية انه الجوهرة النسائية بصفاقس المجد الرياضي بسيدي بوزيد الفينال مش يكون نهار الحد الجاي في الكرم الساعة متاع العشية، وامور مادية ما تعجبش بالنسبة للجوهرة النسائية بصفاقس. والله تلاقيوا شوية بكرة القدم النسائية اللي قاعدة تصنع في الفرجة وتصنع في النجاحات وتصنع في التعلق، وبرافو المدام مونيا معلا والجوهرة النسائية بصفاقس. وننهي بحصيلة النخبة التونسية المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى، والله ظالمينكم الأبطال متاعنا. وحبيت نختم بكم باش نحطكم دائما في البوديوم لأنه متحصلوا إلى حد الآن أعمار تحت 16 سنة وأيضا دون 23 سنة على 17 ميدالية من بينها 6 ذهبيات خلال اليوم الثاني من المنافسات. هكا المنتخب التونسي يرفع رصيده 17 ميدالية 6 ذهبية 8 فضية 3 برونزية. هذم هما الأبطال الحقيقيين اللي استهلوا التكريم، وفما أبطال من ورق وفما أبطال حلقوا بالرياضة التونسية ورفعوا الرياضة التونسية. رسالتي اليوم في كلمتين لكل من عجز عن خدمة الوطن رياضيا أوت، لكل من فشل يزمك تخرج ومش لازم تعترف أنه أنت فشلت. ونرجع للمثل الشعبي اللي ضر برشا الرياضة التونسية، قالوا يا بابا وقته نكون فالح، قالوا لا يا وليدي يزمك من البارح. وحديثنا قياس لأنه الفالح هو اللي ينجح في جمعيته من البارح. سلام. سبور نيوز. سبور نيوز. إشهار.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. مبروك لكل أولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.

قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. أبحاث في التاريخ والتراث. بين أيدينا كتاب غير مطبوع وزع في نسخ قليلة يحمل عنوان أبحاث في التاريخ والتراث للدكتور علي الزواري. هذا الكتاب نسقه صاحب مكتبة وجمع فيه مقالة الدكتور علي الزواري في المجلات من سنة 1968 إلى سنة 1994، وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تجمع لأول مرة معلومات عن مدينة صفاقس كانت متناثرة وغير متداولة في مجلات علمية، منها مجلة الفنون والتقاليد الشعبية التي تصدر عن المعهد الوطني للآثار والفنون، ومجلة القلم التي صدرت عن اللجنة الثقافية الجهوية بصفاقس، والمجلة التاريخية المغربية الصادرة بتونس، والحياة الثقافية التي تصدر عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. كما نجد دراسات أخرى عن مدينة صفاقس قدمها صاحبها في ندوات وملتقيات علمية، منها ملتقى علي النوري بصفاقس سنة 1976، وملتقى حول تاريخ جربة 1986، وملتقى الحركية الاقتصادية بصفاقس بين الماضي والحاضر سنة 1998. نجد في هذا الكتاب غير المطبوع دراسات عن علي النوري، محمود مكديش في دائرة المعارف التونسية صادرة عن بيت الحكمة، ونجد بحوث صدرت عن مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات بزغوان سنة 1988، وكذلك عن المعهد العربي لإنماء المدن. وكان الدكتور علي الزواري أصدر عدة مؤلفات، منها كتاب صفاقس ومعجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس سنة 1998، كما أصدر كتابا عن مدينة صفاقس خلال القرنين 18 و19، ونسخة ثانية منقحة من معجم الكلمات والمصطلحات الشعبية يشتمل على 4848 مصطلحا متداولا في ماضي وحاضر صفاقس. صفاقس قصة كتاب.

نجي وصلنا معاه لتسعة دقائق بعد الثمانية ورجعنا لكم المشواركم الصباحي المنوع، منوعتكم أحلى صباح مع أكيد تجديد التحية لكم لكل من التحق بنا لين في الاستماع. شكرا على التفاعل وشكرا على الرسائل اللي توصلنا زيادة على صفحتنا على الفيسبوك، على تحيكم اللي فيها برشا ورود وفيها برشا محبة وفيها برشا دعم في الحقيقة وتحفيز صباحي مهم جدا. نحن ديما نلوجو ونبحثوا على كل ما يحفز فينا الطاقة ويخلينا أكثر نشاط وأكثر حيوية وأكثر إقبال مع يوم جديد. إن شاء الله يوم سعيد عليكم الناس الكل. سمعتوا الأخبار مع سهام ونزهة، أخبار رياضة مع مهدي، وإحنا مواصلين معكم عايشة وحمدي في منوعتكم أحلى صباح. بعد شوية نحكيوا على حملة النظافة اللي تمس شاطئ الشفار، ومهم جدا الحملات النظافة هذه في مختلف سواحلنا على سواحلنا الكل في الحقيقة. وديما نقول للمواطن إيه البلدية تنظف، المجتمع المدني يساهم برشا في الحملات هذه، لكن زاد المواطن معني بالأمر هذا. وأبسط ديما نقول أبسط الأمور أنك كيما تلقى المكان على حاله ترجعه بنفس الحالة هذيك على الأقل، إذا ما تساهمش في التزيين ربما والتزويق على الأقل تخليه في نفس الوضعية اللي لقيتها فيه. الحملة النظافة هذه اليوم في قرية الشفار كما قلنا لاستقبال المستفين. باش نحكيو شوية بعد على مشاركة الشباب، أولهم مشاركة بنتنا ياسمين إدريس مؤخرا في الحقيقة ضمن فريق شبابي منوع، فريق شبابي طبعا من مختلف دول خاصة اللي تم القارة الإفريقية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحكيو عليه بعد شوية في استضافتنا الصباحية وغيرها من المواضيع تكونكم الموعد معها في منوعة أحلى صباح. متواصلين معكم مع الإيقاعات والأنغام، نسمعوا لطفي بوشناق وراجعين مع الاستضافات الصباحية.

0: 20 دقيقة بعد 8. صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا الكرام، وين انتم موجودين يوصلكم صوتنا، تسمون على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما، وإحنا متواصلين معاكم حتى للتسعة. فاش باش نحكيو توا؟ باش نحكيو في الحقيقة في مشاركة شبابنا اللي كل مرة يتحفنا شاب أو شابة يكونوا موجودين خارج أرض الوطن اللي يمثلوا تونس أحسن تمثيل. هذا نقولوا لأنهم في الحقيقة أنا كل واحد يخرج نقول لهم أنت سفير بلادك، أنت صورة عن البلاد هذيك، ايماج دو مارك. هذاك علاش لازم يكون الانسان مميز، ومش اي انسان يمشي يقول انا نمثل بلادي. بالحق معناتها هذه ديما نقولوها في كل المجالات، وشفناها في كل المجالات، توصل تلقى صدى بلادك في مجال معين ولا في بلد معين، اكيد هذايا ما يجم يزيد كان فخر واعتزاز، وخاصه زاد يزيدك فرح، معناتها تحس بالفرحه والنشوه وقت يقول لك جاء فلان وراهو بالحق كان مميز جدا وحط الصوره الجميله، خاصه انت تمشي بعده هو والا تسمع عليه. فكل ما نسمع صدى طيب كل ما نزداد فخر أيضا بالانتماء لبلادنا والهوية متاحنا. اليوم حبيت تكون معنا واحدة من الشابات اللي وين ما موجودة تخلي الأثر الطيب، ويظل تشوفوها حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، شفتوها حتى في البرلمان الأمريكي، شفتوها في المجلس الأحلى، معناتها البرشة تظاهرات كبيرة، تميز كبير وحضور مشرف للغاية. المرة هذه في مجال آخر، وربما أنت سفرتك كثرت ولله الحمد. واحدة من بناتنا، نقول من الأطفال اللي نشأوا على الصوت هذا، صوت إذاعة فاقس، وكانت عندهم محبة كبيرة وما زالت للصرح الإعلامي أو المنارة الإعلامية إذاعة فاقس. ياسمين إدريس، صباح الخير ومرحبا.
1: صباح الورد، صباح النور مدام عايشة، صباح الخير ليك ولكل مستمعي إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما.
0: تذكر أطفال أطفال 100% أطفال هكا وقت تدخل الاستوديو.
1: وين ننسى ذكريات طيبة ومحلها، كبرنا لهنا لذاعة دارنا، ونفرح كل مرة كي نرجع لدارنا، وإن شاء الله نرجع كل ديما وين مشرفتها إن شاء الله، وكل مرة نرجع بالأخبار طيبة إن شاء الله.
0: أكيد عندك مدة ما جيتش، فما عام عمين. عمين ما طليتش. آخر مرة منعش ما نذكرش وين بالضبط، ما أكيد كانت عندك مشاركة دولية أكيد. المرة هذه جيتنا من أثيوبيا.
1: اي
0: شو اللي هزك الاثيوبيا؟
1: دونك المره هذه المشاركه كانت في اثيوبيا، تحديدا في العاصمه اديس ابابا. دونك ما ننساوش انتمائنا الافريقي. دونك المشاركه كانت في اطار صندوق برنامج الامم المتحده
0: الانمائي، نعم،
1: بالشراكه مع الاتحاد الافريقي. دونك كان فما حوار قاري للشباب.
0: اي معدل اعمارهم شباب، معناتها الكل تقريبا
1: كلهم شباب مختلف الدول الافريقيه تقريبا. دونك جل ما نقولش الدول الكل، لكن جل الدول الافريقيه
0: اللي تقدر باش تحضر معناتها
1: اكثر من 40 شاب. دونك اكثر الدول كانت ممثله، عندنا اكثر من 50 دوله في القاره الافريقيه. احنا تقريبا كنا 40 شاب وشابه تقريبا، ما نذكرش الرقم بالضبط باش ما نعطيش.
0: اي فهمتك.
1: بالضبط. دونك مشينا باش نمثل، انا مشيت باش نمثل تونس في هذا الحوار القاري للشباب، ضد خطاب الكراهيه المنتشر اونلاين، وضد الاخبار الزائفه.
0: الزيفة، نعم.
1: خاطر هذه إيفا ولا
0: هو الموضوع هذا تقريبا يمس كل القطاعات، يمس كل القطاعات. احنا تو كعالمين نشوفوه ديما ونحكيو فيه الموضوع هذا، وتجم تكون حتى فما دورات تكوينية في المجال، معناتها انتم كحوار مفتوح كل شاب ولا شابة يعطي الموضوع، يعطي وجهة نظره في المجال هذا.
1: بالضبط، كانت فما محاور اللي تناقشنا فيها، وكانوا فما دي بانيل. دونك كانوا معناتها اللي كانوا متحدثين، دونك انا كنت متحدثة في احدى لي بانيل باش حكيت على التجربة التونسية، خاطر برنامج الامم المتحدة الانمائي في تونس كانت له تجربة في مقاومة انتشار الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، على خاطر أنا كنت في برنامج وإلا في دورة تكوينية، هو برنامج متكامل خلينا نقول، كان
0: سلسلة نقول، وإحنا كل مرة
1: تدريب إتاب معينة وقتها مدة 4 سنين تالية 2022، تم اختيار شباب شاب وإلا شابة من كل ولاية شاركنا في تدريب
0: برنامج هذا الانمائي،
1: بالضبط، في تدريب مدربين لمكافحة الأخبار الزائفة وللتدريب على وسائل الإعلام، خاطر وسائل الإعلام
0: مش أي واحد يتعامل معها ومتعايش
1: الناس كلنا نتعامل معها، لكن لازم فما مينيموم نتاع معرفة،
0: صحيح،
1: مينيموم نتاع حاجات نعرفوهم باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا وما تتعداش علينا، خليني نقول بالساهل، أخبار الزائفة انتشرت برشا
0: للأسف، أنه كل حاجة تو نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي صدقوها،
1: بالضبط،
0: وإذا صدقها إعلامي أنت على الدنيا السلام، ما أنت إعلامي ولا صحفي ولا، لازم الإنسان يكون متمكن تو تبارك الله، معناتها كلهم ولاو عندهم وسائل التواصل الاجتماعي وكلهم ولاو عندهم الرقم الجديد،
1: مش كان الإعلاميين، هو الإعلاميين الأهم، خاطر هذوكم هما المنارات متاعنا وهما اللي يعطيونا
0: الأخبار معلومة صحيحة
1: منهم بطبيعة الحال. لكن حتى المستعملين العاديين لازم يكون عندهم ميمون تاع واي، باش مش كل حاجة تتشاف تتصدق، لازم ديما نثبتوا ديما نشوفوا.
0: برغم هالدورات وبرغم هالربما العمل هذي نقول لنا سلسلة متواصلة تقريبا للشباب بصفة عامة ديما موجود تكثر، قاعدة تكثر الظاهرة هذه، قاعدة
1: على خاطر
0: قاعدة بوز كبيرة معناتها الأخبار، غير خبر يخرج معناتها ينتشر،
1: غير خبر يخرج حتى مش خبر، هو تبدأ معلومة زائفة لكن مجرد تنتشر كالنار
0: مصنوعة
1: صحة. خاطر ما شاء الله المستعملين كثروا والوقت متاعنا اللي نعديوها على الشاشات أكثر، وطبيعة إنسانية أنه نحبوا نتبادلوا الأخبار، طب فيها بس كنا ثبتوا قبل ما نثبتوا
0: ثبت هذه نصيحة الأولى.
1: خاطر أخبار أرش يعمل في العباد،
0: أكيد أكيد فما أخبار بالحق دمرت برشا ناس، هذيك علاش مهم جدا أنك تثبت في الأخبار، وأكيد أعطاكم تقنية أكيد التثبت
1: بطبيعة الحال.
0: ندخل شوية في الحوار وما مش في الخصوصية متاعه، ولكن فيها التلاقح ما بين الدول الإفريقية اللي كانت حاضرة معناتها والشباب واللي هما بالحق مختارين، مش أي شاب يمشي يتحاور، مش نعرفوا الحوار معناتها مش أي واحد يقد الحوار مع الشباب، وباللغة الإنجليزية نذكر زادة
1: باللغة الإنجليزية وفرنسية الترجمة حاضرة
0: الفرنسي والإنجليزي،
1: على خاطر باختلاف الدول مش الناس الكل لغتها معناتها اللي يحكي فرنسية واللي يحكي إنجليزية، دونك الترجمة كانت حاضرة. كان حتى
0: التلاقح ما بين الشباب كيفاش كان
1: محلف برشا، خاصة تكتشف أنه القارة الإفريقية قارة ثرية
0: غنية جدا،
1: إحنا في مخنا نقولوا إفريقيا في بالنا هكا وحدة، صحيح إن شاء الله نكونوا ديما متوحدين في الخير، أما نستخيلوها ثقافة واحدة ولا عرق واحد، لما تكتشف اللي بالحق مش كيما شرق إفريقيا، مش كيما غربها، مش كيما وسطها، مش كيما جنوبها، ما شاء الله بالحق ثراء لغوي إثني عرقي ثقافي وتجارب مختلفة بالحق، تجارب مثرية جينا من مختلف الدول، دونك محلها اني اكتشفت القارة متاعي عن كثب
0: أكثر. واضفت روحك اكيد، هي كل تجربة تضيف الانسان معناتها، ربما الهدف الاساسي اللي خرجت به من هالتلاقح هذا من شعب اخر من ناس اخرين عادات اخرين، معناتها اكيد ديما فما اضافة للانسان تحصل له.
1: بالضبط، اني انا عرفت ببلادي وتعرفت على دول اخرى وكي وعملنا يعني تبادل للخبرات والتجارب، حكيت لهم على التجربة التونسية خاطر كيما حكينا بكري في الكواليس دونك برنامج الامم المتحدة الانمائي في تونس، كان كيما كنت نحكي كنا عملنا تدريب مدربين وعملنا دليل استخدام خليني نقول تول كيت باللغة الانجليزية، هو موجود
0: على
1: الأونلاين، موجود باللغة العربية واللغة الفرنسية على موقع البرنامج، فيه أهم التقنيات وإلا الممارسات الفضلة خليني نقول كيفاش نجمو نكونوا
0: نتفاداو الأخبار هذه مثلا ولا نتحراو منها.
1: بالضبط، نتحراو الأخبار الزائفة، كيفاش نقاوموا خطاب الكراهية، على خاطر ولينا نستسهلوا أونلاين الكلمة الخايبة تتقال
0: السب والقذف والذم
1: والشتم والخطاب الكراهية ينتشر بطريقة خايبة برشا دونك ما فيها بس نراعي وكلامنا، راهو صحيح الإنسان ما هوش قدامنا لكن الكلمة باش توصل باش يقراها وباش تكون عليها أثر، والناس الكل باش ترانا احنا شنو قلنا دونك ما فيها
0: تاخذ عليك فكرة زادة مهم جدا.
1: بالضبط، دونك منشيرة سمعتنا احنا، منشيرة حتى نأثروا على نفسيات العباد ونخلقوا في جو مشحون، دونك علاش خلينا نزرع الحب ومفهميش علاش نزرع الكراهية، دونك
0: كلامك سمح الواقع.
1: بالضبط، لكن ما لبينا نقاوموا خطاب الكراهية قدر المستطاع.
0: انا شفت حتى خطابات متاع واحد في مثلا في النجاحات وكل اللي ما نجحش وشميته ما انت فما حاجات
1: يعني حتى
0: فرحة لمستوى معناتها
1: حتى فرحة جدا يعني بيها حتى الفرحة نلقاو كيفاش نخصوها
0: فما للأسف معناتها فما للأسف فما ناس قلوب مريضة معناتها نقولها بين دفرين ولات موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي، معناتها هذا حاجة هذه تبين راهو مجتمعات معينة معناتها تعطي صورة على مجتمعات، فما حوجنا وإحنا ديما نحكيو على الأخلاق وديما نحكيو على القيم وديما نحكيو على الصدق والصراحة وصفاء وكل ما إلى ذلك معناتها من قيم سمحة معناتها في الدين متاعنا، يليت نتشبثوا بها كل يوم، كل يوم نذكروا بها وكل يوم نتشبثوا أكثر وكل يوم نكونوا قدوة بالحق، قد ما نكونوا قدوة شوية في المثال هذا لأنه الصور اللي قاعدين نشوف فيها ولو شوية أنا ما نكسرهاش ما نقولوش برشا
1: لكن موجودة
0: تقلق راهي تقلق راهي
1: الإنسان يستسهل على خاطر في باله أونلاين ماهوش يعرف العبد قدامه دونك يستسهل
0: يلا ما يسالش شكون هو ولا
1: هي باش يراها هو وباش تحس في نفسه باش يراوها الناس الكل
0: وشنو الفايده اللي عمل كرهيه
2: في حطيت خبر خايب ولا حطيت خبر
1: ولا قلت لي خطاب كراهيه ولا حاجه انت شنو ربحت
0: ربي هادي من خلقها ان شاء الله نقولوا ديما الصور الايجابيه موجوده الصور الايجابيه اللي تخلينا برشا تفاؤل فينا موجود هذه اللي نحب نأكدها أكثر وأكثر. أنا في الأخير ربما نحب نحييك مرة أخرى ياسمين خاطر وين ما تمشي تمثل تونس أحسن تمثيل والشباب هذي محلي اللي طاقة حيوية وحماس واللي فيه بارشا ما يقدم للمجتمع وللواقع متاعه والبلاد وخاصة هذي شيء ما يجي مكان يشرفنا. في كلمة أخيرة وعلى التجربة هذه بصفة عامة من باقي التجارب الأخرى.
1: التجربة هذه كانت مميزة على خاطرها بصدق معناها أول تجربة عندي في العمق الإفريقي دونك محلاها بالحق تجربة مثرية جدا وخاصة التلاقح ما بين الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات المختلفة مثري ومثري جدا جدا. هذا هو تحياتي
0: من الدول الإفريقية تقريبا مشيت لأثيوبيا معناتها مشيت بلدان أخرى
1: مشيت من الدول الإفريقية كان تونس مصر أثيوبيا كهو.
0: تونس وحدها
1: ليه تونس فوق الكل
0: تونس هذا
1: لليت الكل هذيك فوق الكل
0: تك صحة ياسمين ادريس نذكر ياسمين اللي هي طالبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والفنون بمنوبة ماجستير دراسات النوع الاجتماعي وكنت تحصلت على الإجازة في الجيو بوليتيك والعلاقات الدولية أكيد يعطيك صحة ربي يوفقك في الماجستير متاعك
1: شكرا
0: بل الدكتوراه نعرف اللي ما السقف متاعك تيما القديم ماهوش
1: إن شاء الله يا ربي مرحلة بالمرحلة وربي سهل إن شاء الله
0: ويعطيك الصحة مرة أخرى بالتوفيق ليك ولكل شبابنا اللي مثل تونس في كل الحوارات الدولية في كل التظاهرات والمناسبات أيضا وطنيا ودوليا ويكون أحسن تمثيل هذا هو اللي يعنينا في الأخير ويخرج زادة بإضافة نفسه وأيضا للتجربة متاعه والحياتية اللي باش تنفع مش ينفع بها أكيد في الأخر البلاد متاعه. شكرا احنا وصلنا لثمانية ونص يمنى وعدكم أحلى صباح
3: إشهار.

صابني بحثاها كغني لكم جمال الشابي وصلنا لتسعة غير أربعة على موجاتنا. مرحبا بكم أنتم بحثينا زيدا ومستمعينا الأوفياء. شكرا على تواصلكم وعلى وفائكم الكبير لإذاعتكم إذاعة صفاقس. تحية لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. باش نحكي شوية طرقات وطريق على الضوء البلاغ اللي أصدرته البارح جمعية تونس السلمة المرورية. البلاغ في الحقيقة يدعو البرشة اهتمام ويدعو البرشة تحمل مسؤولية ويدعو البرشة أيضا وعي خاصة لمستعملي الطريق. وعندهم برشة شعارات رفعوها في البلاغ ذي: أوقفوا إرهاب الطرقات، عطلة آمنة. من أجله وفي الحقيقة من أجل العطلة الآمنة تكون سنة 2026 تكون عطلة آمنة لكل مستعملي الطريق ولكل الموجودين فيه. ونذكر أنه حتى اللي يمشي على صقيرة وفضاء مروري مفتوح للناس الكل، فضاء المروري يلزم فيه برشة احترام، فيه برشة امتثال للقواعد وأيضا وعي كبير في السياقة وأثناءها. في هذا المجال مسؤولية مشتركة لأكدت عليها الجمعية أن السلامة المرورية مش مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود مختلف الوزارات، الهيكل العمومية، الأجهزة الأمنية والقضائية، الجماعات المحلية، وسائل الإعلام، مكونات المجتمع المدني، القطاع الخاص، جميع مستعملي الطريق، مع ضرورة تعزيز التنسيق وتقاسم الأدوار لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الوقاية من حوادث المرور. إن شاء الله ربي يسلمنا الناس الكل. أرقام ساقتها الجمعية تخوف، لذلك علاش ما نحبش نذكر الأرقام. أنا نحب ديما يكون الصباح في برشا تفاؤل وإقبال على الحياة، يكون في برشا أمل. الجمعية أيضا تمنت مجهود عدد كبير من الناس اللي تبذل مجهود كبير، خاصة الأجهزة الأمنية، شرطة المرور، حرس المرور، فما مراقبة لاحترام قانون الطرقات، تأمين مستعملي الطريق. أيضا دعت إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية، تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات، فتح حوار وطني تشاركي يجمع مختلف الهيكل الرسمية والخبراء ومثلين المجتمع المدني، والهدف منه تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز السلامة على الطرقات. مهم جدا، وديما زادة نذكر ونأكد الردع مهم جدا زادة باش نجمو نحترمو أكثر قواعد المرور، لأنه توا نشوفوا الفوضى كبيرة ونشوفوا أيضا تجاوزات كبيرة ونشوفوا زادة ناس اللي أنا معناتها يسوق وحده في الكياس. مهم جدا أنه زادة نمتثلوا القانون، واللي ما يمتثلش القانون يتم ردعه. هذا ضروري جدا وأكيد في كل الفترات، وخاصة هذا الكل في الأخر من أجل مصلحة الإنسان، مصلحتنا على الطرقات. هذه علاش رفعنا أو رفعت الجمعية شعار أوقفوا إرهاب الطرقات من أجل عطلة آمنة سنة 2026. إن شاء الله تصيفوا بخير، تصيفوا لباس، تمشيوا وتجيوا سالمين الناس كل على الطرقات وين أنتم موجودين. ونعرف الموسم موسم أفراح وموسم مناسبات، إن شاء الله ديما ربي زهي الناس كل وربي يسلمهم ويسلمنا جميعا. هذه وقفة مع الجمعية، راجعين من بعد مع أخبار آخر من خلال أخبار منوعتكم. أحلى صباح، تحياتي لكم الناس كل اللي تحكوا بنا الآن في الاستماع. وهذه إقاعاتنا تتواصل على موجاتنا.

موجتنا، مرحبا بكم. انتم على موجة إذاعة صفاقس في الحقيقة وإذاعة بانوراما، نكمل معكم رحلة أحلى صباح ونرجع بكم شوية لأجواء البكالوريا، لأنه برشا هي برشا تحايا جتني في حكاية البكالوريا. أنا قلت لهم مع الزملاء ما شاء الله قاموا بالواجب وأكثر في النهارين هذوما متاع تحايا البكالوريا وتهانيكم، شكرا لكم على التفاهم والتفاعل زادة مع المناسبة هذه. برشا هدايا وبرشا تحايا جتنا بالمناسبة هذه، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله الناس كل فرحانة. فقط نسوق الكلمة لأصدقائنا تلاميذ البكالوريا اللي تم تأجيلهم وأجلوا لدورة المراقبة. نذكرهم أن المراقبة الامتحان مش يجرى أيام 29 و30 جوان و 21 جويليا 2026، والنتائج إن شاء الله تكون نهار 12 جويليا. إن شاء الله تلتحقوا بركب الناجحين إن شاء الله يا ربي. أكثر من 50,000 مترشح أجلوا لدورة المراقبة اللي هي دورة الأبطال، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم. ما تحطوا حد شيء في قلوبكم، عملوا على ربي، اللي قدامكم بتبع واجبكم عملوه، اللي مازال فيه مراجعة نراجعوه، اللي نجموا نرجعوا له ونصلحوا ما يمكن أصلاحه، وراه ما فاتكم شيء بإذن الله. إن شاء الله ناجحين، إن شاء الله تلتحقوا بركب الناجحين. حبيت نسوق على إيقاع هذية واحدة من المترشحات السنة اللي عملت البوز بشكل كبير وأثرت برشا أعجاب وأثرت برشا ردود فعل مميزة جدا. ليش؟ لأنها عندها شحنة من الإيجابية، شحنة من الفاعلية، شحنة من العطاء، مهمة جدا. امرأة نوجه لها كل تحية وتقدير، وشفتوها أكيد على صفحتنا على صفحة الفيسبوك مدام ألفة الكراي، لنسوق لها تحية من جديد. ونحيي بالمناسبة أخوها اللي هو في السعودية أستاذ القانون العام، واللي كان في أكثر من مناسبة ضيفنا في الحوارات، اللي هو أستاذ بسام الكراي. نحب نسوق لها تحية ليلة هي على المثابرة وعلى قوة العزيمة والإرادة. إنسان بعد ما عمر معين ربما ينقطع على الدراسة لظروف، لأنها تزوجت وجابت صغار وتهت بصغارها ووصلتهم المراكز ما شاء الله، المهندس مهندس والأستاذة أستاذة، تبارك الله ثلاثة صغار، قالت أنا توا نحب أنا أيضا نخوض تجربتي في البكالوريا ونرجع نقرأ. رجعت قرأت معناتها سنة ثانية ثالثة ثانوي والرابعة ثانوي اللي هي البكالوريا، بعد ما كانت قبل في النظام ربما سيزيام أني كنا قبل نقرأ النظام القديم، يعني انقطعت على الدراسة 96 سنة 96 لترجع 2023 ترجع تقرأ وتنجح في البكالوريا من السنة الأولى، ما شاء الله عليها، قمة بالحق في العزيمة والأسرار. نحب نسوق لها مرة أخرى تحية ونقول لها ألف مبروك. البكالوريا طعم خاص جدا معك أنت، النجاح هذا أكيد طعم استثنائي يدخل في التاريخ، وشعار رفعته شعار الإرادة. وتقول لي راني مش نمشي نقرأ، مش نمشي نقرأ في المدرسة المعهد العالي للفنون والحرف البوزار في صفاقس، باش نكمل قرايتي الجامعية وباش نكمل الحلم متاعي، لأنه حلم. وتقريبا حتى المنزل متاعها موشح برشا تابلوات معناتها موجودة فيها، تقول لي هذاك الحلم متاعي، نكون رسامة ونكون فنانة تشكيلية في المجال هذية، وتحب تقرأ وتتكون أكاديميا. يا ما شاء الله عليك، إصرارك كبير وعزيمتك قوية. ذاك علاش نقول لهم تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة، راه قدامكم فرصة ما تفوتوهاش، لبس ما يضيع شيء محطة من المحطات، وتبقى الحياة كلها امتحانات. نحب نحيي كيف كيف كل الناجحين بالإيقاع هذية، ممكن ما سمعتوهاش ليمت هذية، تسمعوه اليوم في منوعتنا أحلى صباح مع زهيرة سالم في النغمة هذه، ترجعنا شوية لأجواءنا العائلية وأجواء الفرحة. يا ناجح جيت نهنيك.

بدايه الرحله معكم في منوعه احلى صباح ما نساش نحيي فنان هادي الجربي. والله نوعدك المره الجايه نعديو لك نغم زاده. نعرفوا انه نهار ثلاث خصيصا للايقاعات التونسيه والاصوات التونسيه تحبوا تسمعوا رواحكم. ان شاء الله احنا نحاولوا نعديو اكثر ما يمكن النغمه التونسيه واصواتكم. ويقول لي زاده حتى فما نغمه عملها سبيسيال خاصه بالنجاح البكالوريا. شكرا لك على الاجتهاد. مواصلين معكم بعد شويه مع حنان في الخدمه, واحنا اكيد نرجعوا لكم نهار الخميس في اخر عدد من هنا وهناك مع الفه وسرور عايشه. ديما تتمنى لكم احلى الاوقات على موجاتنا. قعدوا تابعونا على صفحاتنا, على صفحتنا طبعا الفيسبوك ولا صفحه الاذاعه بتباع الموقع الرسمي www.radiosfax. ومرحبا بكم الناس الكل. شكرا لك حمدي, ان شاء الله ما تعبتكش معايا في الدوفولي دو كاسكيت هكا شويه مرئي وشويه اونتين. شكرا لكم الكل, سهم شعور تقدم لكم مجتسعه واحلى صباحات واحلى الاوقات على موجات الاذاعه. تحياتي للجميع, الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. ينفذ قطاع البنوك والتأمين بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام إضرابا عن العمل احتجاجا على ما يعتبره أهل القطاع تواصل تدهور أوضاعهم وتعطل مسار الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة. وتعليقا على هذا الإضراب، قال المجلس البنكي إنه يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، ولا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة. وأضاف أنه سيتم خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها. في صفاقس تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي تميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية وعدد الزوار. تشهد قرية الشفار اليوم وغدا حملة نظافة استعدادا لاستقبال المصطفين في ظروف بيئية سليمة. وفي قصر باردو يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة مغلقة حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيفرج عنها، ولا يوجد أي مخطط لتفتيش منشآتها النووية التي تعرضت للقصف. يتوجه الوفد اللبناني اليوم إلى جولة المفاوضات الخامسة المباشرة مع واشنطن، مزودا بتوصيات صارمة وثوابت سيادية من رئيس الجمهورية ترتكز على الانسحاب الكامل للاحتلال وانتشار الجيش الوطني وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان لحشيشة. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إشهار. مبروك لكل ولادنا لادمين في البنك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
6: صيف الصيف.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت للقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي بتوقف غادي عليه ليه شما
1: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
2: واش ما أقول
1: إحنا وين نمشيو معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

الخير، صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في خدمتكم. من طوال لحدود الساعة العاشرة ترافقكم امام الميكروفون حنان الحشيشة. بعد شوية بعد النغم مباشرة كيما تعودتوا نحاول نرجع على استفسارات يوم 18 جوان 2025. اغلب اشكالية المواطنين والحمد لله تلقى صدى عند المسؤولين، ونحن نحاول من خلال البرنامج ومن خلال الاستضافة متاعنا ومن خلال مشاكل المواطنين وتفاعلكم ان نلقاو الحلول الممكنة. مرحبا بكم. طريقة الاتصال الوحيدة بالبرنامج هي 70-164-280 للتفاعل وللتواصل معنا على موجات إذاعة تصفيق صفيل مباشر. بعد النغم نمشي ولحصة 18 جوان 2026.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا العدد من برنامج في خدمتكم. قبل البدايه حبيت نهني مره اخرى كل الناجحين في الدوره الرئيسيه للبكالوريا، وان شاء الله حظ موفق لتلاميذ اللي باش يجتازوا الدوره المراقبه ايامات 29 و30 جوان و1 و2 جويليا القادم ان شاء الله. اكثر من 50,000 مترشح من المؤهلين باش تملي علينا النتائج ان شاء الله. يوم الاحد 12 جويليا نلقاو الصغاريت اللي سمعناهم السبت اللي فات، نلقاهم في كل دار. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، ونمشيوا لحصه 18 جوان 2026. مدام نجوى تواصلت معنا وحكيت على انه فما بوتو في الطريق الرئيسي، وفما بعض الفضلات الموجوده وبعض الولي صالح في طريق سيدي منصور. اعطيت كل المعطيات اللي قدمتها لنا مدام نجوى لسيد المكلف بتسيير بلديه سيدي منصور حساب السمايري، مشكور جدا، وتواصل اكيد معاكم شهود المكان هذاك. لكن ديما نذكر انا وانتوما بيتكم يا مواطنين ما تحطوش دي بوانوار، ما تحطوش نقاط سوداء، ما تحطوش فضلات نيمبورت او ولا نيمبورت كي، ما تصيرش، ما يجيش مش مقبول مش معقول. هذيك علاش ما تحطوش الفضلات وين ما جيت، ولا هي نقاط سوداء تقلق الناس، خاصه انتوا قادمين على فصل صيف، حتى تمشي شويه على سباقاتكم وين تلقاو المصاب بتاع الفضلات حطوا فيه الفضلات المنزليه. سي رؤوف حكي على جنين موجود في طريق جرمده في زنقة الجريبي، طريق جرمدة كيلومتر 7.5، يقول الجنان هذايا راهو متروك ولا يفسب بنا، في قلق كبير. أنا توصلت مع سي البحري المثلوثي مع هذايا، نعاود نذكركم يسالش للثقافة العامة، راهو ممنوع البلدية تدخل لي ملك خاص. تخيل واحد عنده جنان وإلا عنده أرض مصيبة وإلا عنده ربما الأبراج القديمة وإلا دار، خلينا نقولوا دار من الديار لي للورثة، الورثة ما قسموش ما خذوش فليستهم، خليوها هكيكا، تولي مصب متاع فضلات، تولي حاجات فيها حاجات مش باهية بالكل. البلدية تقول لك راني ما نجمش نتدخل في ملك خاص، هذه غير قانوني. هذيك علاش راهو ما تتواصلوش بينا باش تقولوا لنا راهو فما جنين ولا كذا كذا، هذه يلزم البلدية تولي تلوج ولا تقوم معاها على المالك متاع الأرض هذية ولا الدار هذية المتروكة، وبعدها يتم التنسيق مع بعضهم وقت تنجم تدخل ولا ما تنجمش، إلا ما يكون الطرف مولى صاحب الأرض ولا المحل ولا غيره يكون هو على علم داكوردو، وهذه باش تكون أمور قانونية وخمسة على خمسة. مدام عايدة تواصلت معانا، مدام عايدة حكيت عليه انه ركبت الفيستول هذيك لاباري اللي ركبوها باش تعمل الدياليز، تقول تقلق قلبها ولا ما تقلق برشا يوجعها، مشيت ما نجمتش حسيلو كيفاش تعمل ليكو نتاع القلب وكيفاش. الحقيقه انا حبيت نتوجه بتحيه كبيره برشا برشا برشا لرئيسة قسم القلب والشرايين بصفاقس دكتوره ليلى عبيد. تحيه كبيره ليك دكتوره ليلى، ربي فضلك وربي يبارك لك، وشكر كبير ليك لانها كانت في الاستماع للبرنامج واثناء الحصه تواصلت معايا وقالت لي المدام هذه تجيني من غدوه لحي، وبصحيح غدوه لحي جيت وعملت ليكو وعملت كل شيء، وان شاء الله لاباس يا مدام عايده، ربي ان شاء الله يفرج عليك ويعافيك. معناتها راه تفاعل مع طبيب مع اي مسؤول معانا يسمع في الميسيون اين شخصيا يفرحني داكوردو. مره اخرى شكر كبير ليك دكتوره ليلى عبيد. شنو هي مدام راضيه حكيت على 3 بوتوات ما يخدموش

مدة كبيرة برشا في طريق مدى الشير كيلومتر 6.5 زنقة أبو لبيب الأنصاري. يقول عليش ما يمشيوش للزويو هذية. تم الاتصال بالمكلف بتسيير بلدية العين سي مراد زكري أكيد هو ملم بالموضوع. إن شاء الله تو الأمور واضحة يا مدام راضية. وإحنا من منزل شكر حسين من بلدية البلدية باش عرفنا في الأخر إنها تابعة بلدية العين. طريق منزل شكر كيلومتر 6.5 تابعة بلدية العين. مشكورة على تفاعلك سي مراد زكري. تقريبا هذو هما أهم الإشكاليات أغلبها كلها خلينا نقولوا اللي طرحتوها علينا يوم 18 جوان 2026. بعد النغم مباشرة نمشي من جديد نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية توصلنا على 70 164 280.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. ذكر لي اليوم دخل قطاع البنوك دخل قطاع البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين في تونس اضراب عام قطاعي لمده 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء 23 جوان وحتى الخميس حتى نهار الخميس 25 جوان. يتمثل الاضراب يشمل كافه المقرات المركزيه والفروع والوكالات على كامل تراب الجمهوريه. معناتها اليوم فماش معاملات بنكيه من هنا لنهار الخميس. معناتها هذا بطبيعه يضر مصالح المواطنين, لكن ربما الاضراب مع عقيد عندهم عديد من النقاط اللي متمش الاتفاق حولها, وان شاء الله يتم الاتفاق ويرجعوا يخدموا ويرجع المواطن بطبيعه يلقى المبتغى ويلقى ربما اللي مش خلص الكري ولا عنده امور ماديه ويتعب برشا النهايرين هذوما. فربي مع الناس الكل ان شاء الله. باش نمشي والمكالمات الهاتفيه اللي توصلنا على 70-164-280 اللي استقبلها زميلنا فريد, تحية كبيرة ليه. نمشيو للتليفونات. ألو عسلامة, مرحبا بيك, صباح النور.
1: ألو صباح النور أختي عسلامة, شحالك؟
0: مرحبا بيك, صباح النور. شكون معنا سيدي؟
1: منير بومفرج من حي الحبيب.
0: مرحبا بيك يا سي منير, أنت اللي جيتنا لمقر الإذاعة.
1: أيوة.
0: مرحبا بيك يا سي منير, مرحبا بيك, تفضل سيدي. شنو الإشكال سي منير؟
1: لي أنا ما بدني محروق, أنا تحرك معام 98
0: متفعلي
1: فهمتني, وكنت نخدم ولباس وحمد لله, لكن من الكورونا اليوم يعني هذا ما العرف اللي كنت نخدم معه توفى
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه, كان باي معايا بالباي. الإشكالية متاعي يعني أنا حاليا تو ما لقيتش حتى خدمة بحكم عندي الإعاقة متاعي, يدي محروقة ووجهي محروق وعندي ضربة في جنبي, والشركات اللي خدمت معهم كل على عسى واحد وكذا ما صبروش معايا, ما ضحوش معايا. معنا كل كلمة تجي تحكي معها في موضوع سينساس ولا حاجة, نحب صبان نحب كذا, قولك لا انت اني لك انزك البيرو الشغل تو كذا. انا حاليا لقيت احوين ما طالب من صحاب الخير يعاونوني في التعمير متاح, معاش نحب نطلب من العباد بالله اشري لي بالله اعطيني بالله كذا. تمشي ولدات تحليل يرحم والديك والديهم يعمروا لي الحانوت ولا عين المكان, يحب يجي يشوفوا كل شيء بعينهم. عشان حد انا نطلب معناها حتى الدوله التونسيه تمشي كل الحاجات معناها ثم خدمه.
0: انت عندك مقر موجود الحانوت باش تعمل فيه في حاجه فقط انه ناس تعاونك باش تعمر الحانوت هذا ولا شنو سيموني؟
1: هذا المقر هذا بدوري ثم انسان كان يخدم فيه قال لي اخدم على روحك. انا قصدت ربي وكذا على اساس انه ثم وعدني شكون باش يعاونني فيه, بعد ما كريت وركحت الواحد عمل هكا وما مد لي حتى حد. هاك علاش انا قعدت هكاك, وانا شفت معناها حالتي الصحيه ما نجمش نخدم ابار الحاجه هذه خاطرني الشمس ما تساعدنيش, والعسل كيما حكيت لك فهمتني, والعسل تمشي لسفلان وسفلتان, القروض هذا كيف كيف صبينا قروض تمشي لسفلان وسفلتان.
0: هو مش لازم نقولوا تمشي فما شروط معينه باش ياخذ انسان قرض, ماهيش حاجه فما دي كريتير وكذا, هما اللي يمشيوا بهم يعطيو بهم على القروض, وحتى يقدم 50 واحد ياخذ قرض ياخذ يعطيو كاين 10, راه ما ينجموش زاد كل المواطنين اللي يقدموا على قرض يعطيهم الكل, زاد هذا حاجه خياليه هذه. فهمتني سي منيرة, خلينا في موضوع نتاعك, واش عندنا شنو يعمل وشنو ما يعملوش, هذا اللي يهمنا نحن اليوم. انت قلت وشفت الحقيقه الحاله الصحيه نتاعك, فقط ذكرنا كيفاش سامحني كيفاش نرجع بيك لعام 98, كيفاش تحرقت سي منير؟
1: شو السبب؟ كنا نسكن في برج الوالد الله يرحمه, كان يعس على جنان هون في جنان كانوا
0: الله يرحمه,
1: ما عدنا ضو في البرج, كنا عايشين على البرميس وعلى الجازة, وديجا عدنا بابور كنت مبمبي فيها كل بابور أخي نوض علي.
0: بالبابور ذيك كانت بتاع الدار قبل
1: بابور عربي, نوض علي ضرب لي وجهي وإيدي وعملوا لي برش عمليات ونحوا لي الحم من بلاي صخرة وزرعوا غملي
0: الحمد لله. ما تضررت أكثر حاجة شنو الضرر إيدك؟
1: أنا أكثر حاجة ما تضرر هي إيدي وكتضرب الكرومتي كرومتي على جنب هذيك في اللي يبدو يأكلوا فيها سيتوك نعرب شوية يعمل لي حاشيك الحب والمد.
0: لطف عليك لطف عليك سي منير. هاو الناس سمعوا القصة متاعك ان شاء الله ربي يفرج عليك. كنت متزوج أب لأبناء, عندك وليدات هكا ولا؟
1: عندي 3 صغيرة.
0: باهي ربي يفضلهم لك ان شاء الله, ربي يخليهم لك. باهي شنو
1: اللي عمل؟ انا راني
0: الناس تسمع فينا
1: نزيد وفهمت ولا يعمل يعمل الرب واللي مش مصدقني يجي يشوف على عين المكان
0: مثال جميل
1: ويحب نجي يحب يشوف حالتي شنو هي يحب يشوف الحانوت يحب يشوف كل شيء
0: فقط الناس اللي تسمع فيك سي منير كيفاش يجمو يتواصلوا معاك ربما يتفاعلوا معاك يعاونوك
1: انا هذا النمر انا عندكم غادي
0: قديش رقمك ما تعرفوش رقمك
1: باي ما نعرفش رقمي ما تحب نعطيك نمر ولا مرتي ولا نمر ولدي
0: مليح اي رقم اي رقم ينجموا الناس يتفاعلوا معاك يا سي منير
1: 21
0: 21
1: 576
0: 576
1: 854
0: 854 576 854 به 21 576 854 هذه الناس اللي تحب تتعاون سي منير وإلا 28 833 889 الله لا عليك يعيشك هكا زميلي عاون فيا شكر كبير ليك هذا سي منير بن فرج رقم سي منير تطلبوه على 28 833 889 28 833 889 هو رقم سي منير كما سمعتوا القصة متاعه وسمعتوا الوضعية الاجتماعية والحالة الصحية متاعه وكانت نجموا تعاونوا ربما فاعلي خير ربما زاد ناس لبس عليها وعنده فلوس زكاة وغيرها يعاونوا باش يحل حوينته هذه ويخدم على روحه سي منير بن فرج رقم تليفونه 28 833 889 نمشيوا لي مكالمة موالية لو عسلامة صباح النور أهلا وسهلا تليفون اللي معانا لو عسلامة هلو صباح النور هلا وسهلا
2: نهار زين ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينكم
0: يعيشك ربي يفضلك شكون معنا
2: مواطن من الغرابة
0: مواطن من الغرابة اول مره تسمع البرنامج
2: اول مره
0: وحيد مديمك اول مره باش نعطيك انا القانون البرنامج لازم ناخذ اسامي المواطنين الصحاح من غير ما نقولوا مواطن برامج اخرى ما يقلقنيش امورهم هذيك بالنسبه ليا انا وقت نكون في اللونتين نحب ناخذ اسامي المستمعين اللي معنا شكون معايا سيدي
2: اسمي الحبيب الغريب المدرب
0: مرحبا بك يا الحبيب تفضل اي
2: عايش اختي احنا متفقين معنا هنا في الغرابه ومصنف برشا معامل فانت رايح كريهه ما عادش نقعدوا في الدويره يعني انا مراه لا صح ريحه معناها مش ريحه معناها نتاع السن برشا معامل عندنا موجودين وقدموا شكايات جماعتنا لهنا وملفات للبلديه ما صار حتى حكايه اليوم هذا صغارنا مربط بالحساسية ومربط بالريحة مش مليو كما معناها نتاع الشاطئ العام
0: عاود قولي وين المكان سي الحبيب
2: كان مكان في الغرابة ديجا مدة 4 أيام صارت جي 5 من الناس احتقان معناها معرفة خلفه بقى في وسط المعمل تسمع فيها جات حتى الحماية جات الحماية لهنا وفي الطف والضو
0: شكيتوشي انتوما شكيتوشي سي الحبيب
2: تشكي باهي مش تشكي الله يبارك مش تشكي السيدة سيدي معنا اش مش نقول لك جيت فنتي معنا جي سكتك المتسكينين معنا الحذاء كل واحد ياخذ له برجلات كل واحد ياخذ له معناها روماتيزور كل حد ياخذ له يعمل له برشا حوايج واحنا خويا شو ذنبنا سبحان الله حنيش انا واحد مانيش مش مقطعها معنا اقسام اللي مع الجماعه اللي قاعدين تخدم مش قد اقسام انا واحد من الناس مش معقول
0: ميس الحبيب واضح الاشكال فما اي واضح الاشكال مرحبا بك سيدي سي الحبيب مرحبا سي الحبيب
2: راي لا تجمع تفر لا في الليل بالريحه لا تجمع انا في القايله كانت سكرت الباب يا ويلك كان حليت الشباك يا ويلك ويا رانا الموضوع معمول من ربي ونحب نعرف اللي السيد هذه اللي كان السبب في الحكايه هذه اخويا ما نادي تعيطوا له سبحان الله ما يفهم المحاسبه كل انسان اخويا يتحاسب سبحان الله مش هو فانت يضرب معنا هكا تباه وحدا يخلينا معنا في الروايح جيفة عليه يا أخي ما قالش لي ربي تطلع نهار انت من الغرب نهار ادخل وشوف الروايح الكريهة
0: واضح سي الحبيب مرحبا بيك شكرا
2: عنده صغيرة تروي سبحان الله
0: شكرا لك سي الحبيب مرحبا بك مرحبا بك تحيه لكل مستمعينا في الغرابه مرحبا شكرا لك هاني نزيد نقول ملاحظه اخرى راهو ما نقطحوش في الاشخاص في المباشر ما نجيوش نقول راهو يعطيه واحد يعطيه هذا الكل راهو يمس بسمعه ناس ولا بخلاق ناس وغيرها اذا كنت نجم تحتفظ به لنفسك يا سي الحبيب وما تقولهونيش نحن في المباشر انا بيدي ازعجني الموضوع معناتها فهمت في بعض الاوقات مثلش نختار خاطر الناس تسمع فيك ومتسيك ساكنين المنطقه يسمعوا فيك يسمعوا فيك يقول لك شنو قاعد يتقال علينا معناتها وحنا اللي نسكنوا بحذا هذا المعمل تولي فما اشكاليه داكوردو سلا حبيبه شكرا ليك شكرا مرحبا بيك مره اخرى نمشي والمكالمه باهي مكالمه تقول يقول زميلي من فرنسا الو عسلامه مرحبا بيك الو
3: الو عسلامه حنان
0: الله يسلمك مرحبا بيك شكون معنا سيدي
3: اي سي من الغرابة شوف بالصدفة
0: من الغرابة زيد مرحبا يا عم صالح شنو حوالك اي
3: وش حواكم لبس
0: الحمد لله لبس
3: تحية ليك والفريق العامل معاك
0: شكرا ليك يا عم صالح ربي يفضلك
3: عايشك من الغرابة نكلم فيك مش من فرنسا
0: مرحبا مرحبا بيك تفضل سيدي
3: بالله يا بنت حنان بالله احنا المباشرين احنا المتقاعدين توا عندنا موضوع متاع تحليل الجرايات هذه ما صارش عدة مرات يقولوا مش سير معادلة ومش سير كذا في الجرايات وكذا طول المباشرين يطالبوا بتحسين وضعيات عن طريق اتحاد الشغل وعن طريق الإضرابات وإحنا لا عندنا حول ولا قوة أنا حتى المرة الأخرى زادوا هكذا النسبة المئوية ضعيفة 5% ولا حاجة وإحنا وضعياتنا متاع 20 سير تالي خلصنا قعدت الجرايات متاعنا ضعيفة ياسر معنا ومثل مشاش مع غلاء المعيشة متاع توكاية تشوفي غلاء المعيشة كيفيه معنا ما هيش ما يقبلش هكا ما يقبلش بالمرة نطالبه بالله وزارة الشؤون الاجتماعية ولا اتحاد الشغل باش يتكلم في الموضوع هذا اتحاد الجهة للشغل بس فاقص ولا
0: باش يتم الترفيع في الجرايات هو صار توا قانون المالية 26 ديجا تمت تمت المصادقة عليه مفهميش توا في سنة 26 مش يزيدوا 400 للمتقاعدين ولا غيرهم لكن مع هذا مرحبا بيك عم صالح مرحبا بيك
3: صحيح صارت المصادقة قالوا معادلة متاع الجرايات معناها ما صارتش زادت كان الزيادة اللي كانت متاع 3 سنين هذيك ولا متاع كان اللي صارت ما صارتش معادلة وما صارش تحيين طبعا أنا وقت اللي خلصت مثلا عام 2008 وإحنا اليوم نشوفه 2026 معناها فما فرق ما بين الشهرية متاعك الوقت والشهرية متاع تو
0: به واضح يا عم صالح هو كلامك يا حمدي هو كلامك مقبول كلامك حمدي
3: بارك الله فيك
0: شكرا لك يا عم صالح شكرا لك ربي فضلك كلامك معقول لكن نحن كإذاعة سقس ما نجموش يعني نجي وزارة الشؤون الاجتماعية يقول له زيدوهم في الشهرية عندكم منظوريكم اللي ترجعوا لهم بالنظر وما متقلقين انتوما اللي تاخذوا في الجرايات تقولوا ما عادش تززي ما عادش كيما قبل يعني كل شيء غلي تتواصلوا مع المنظورين تاعكم مع اتحاد الشغل وتشوفوا معاهم فماشي ما يلقاو ربما حل ولا طريقه وطريقه تواصل والاتفاق باش يتم الزياده في الجرايات تقريبا هذا الحل الامثل والافضل يا عم صالح ما مش باتصال باذاعه صفاقس باش يتم الترفيع في الجرايات للمتقاعدين هذيك حاجه تتجاوزنا بطبيعه الحال خلينا نمشي للمكالمه المواليه لو عسلامه الو
4: عسلام اخو
0: عسلام مرحبا بك شكون معنا
4: حبيب مبارك من العامرة
0: مرحبا يا سلاح حبيب تفضل سلاح حبيب
4: انا مشكلتي تتمثل متجوز امراه والمراه تخدم في السبيطار هو خلتني ومسكر دار باباها انا يا اخي عملت مطلب عند مرجده خرجت لي المرجده دار تقييم الحاله الاجتماعيه واحد انا مريض بالاعصاب دار تقييم الحالة الاجتماعية وبعثتها للصادق اللجنة في الصادق متاع الشؤون الاجتماعية قالوا لها يجب يجيب ما يثبت اللي هم متبع بعض
0: اللي انتو ما تفارقتوا طلقتوا معناتها ولا شنو
4: ما طلقناش
0: هي مشيت خليتك وحدك تواصل حبيبة
4: خلتني وحدي هي
0: هاي انت عملت مطلب في الشؤون الاجتماعية لشنو باش تاخذ زراية باش تحصل على شنو
4: باش ناخذ ملحة مع وزيد
0: هاي شنو قالوا لك قالكم ماكش مطلقه ولا شنو
4: قالوا لي ماكش مطلق وجيب ما يثبت اللي انتم مكنتوا مع بعض
0: هي تاخذ في مرحة هي ايوه ايش اللحظه واحده
4: خروج المرجده لقيتني وحدي ولقيتني في حاله
0: لحظه واحده هي زوجتك هي زوجتك عندها منحه نتاع معوزينه
4: لا ما عندهاش
0: اي من عليش اي بطبيعه من عليش اي من عليش وما يقول لك انكم تكونوا مطلقين ما عنده حد دخل يا سلاح بيه فما موضوع اخر مش لانك غير مطلق وتسكن وحدك وعندها ما يعطيوكش الجرايه فما احكي ربما في الموضوع فما حاجه ناقصه
4: هم قالوا كذا يجيب ما يثبت منين مش يجيب ما يثبت ما يثبت هي خرجت المرجى لقتني في الدار دي
0: معناتها يقولوا مين وزوجتك هي موظفه يا سي الحبيب يقول لك زوجتك موظفه يقولوا لك زوجتك يعني موظفه وتنجم تقوم بالعائله نتاعها هكا ولا حسب ما فهمت
4: ايه لكن مش معايته
0: ما هي غادرة محل الزوجية شنو نجمو يعمل غادرة
4: محل الزوجية أنا مريض بالعصاب أنا أقسم لك بالله أنا ما يعطوني الناس من عندي والدخط يعطيني حاجة
0: وين تسكن أنت وين تسكن أنت سلاح حبيب
4: في العامرة المساترية
0: في المساترية
4: مساترية
0: وما تتصلش بزوجتك رغم انها هي غادرة محل الزوجية ما فماش اتصال بيناتكم تعاونك ولا
4: فلا في امها وباباها امها وباباها معاقين
0: مشيت تلهى بيهم
4: مقعدين ولا
0: فهمتك ان شاء الله ربي يفرج عليهم بيس الحبيب مرحبا بيك شكرا ليك هنا من المواضيع اللي تخلي اللي درجة هوية لا لا ما تعطينيش حتى شيء في المباشر لو تسمح يا سلاح بيب ما ناخدوش معطيات خاصة في المباشر شكرا ليك سلاح بيب ساعات اللي درجة هوية للشؤون الاجتماعية تلقى روحها في حرج عليش وقل لك الحالة الرسمية اللي عندي والوثائق الموجودة عندي سيدة ذي متزوج من فلان الفلانية اللي هي موظفة وتتقاضى راتب ما فماش تغيير في الوضعية الاجتماعية يعني مش نتصل بالشؤون الاجتماعية شنو مش يصير معناتها ما يصير إلا الأمر القانوني وقت اللي مثلا السيدة ذي منفصلة عن زوجته وما عندوش عائل ما عندوش أولاد يقوموا به وقتها اللي درجة هوية للشؤون الاجتماعية تنجم تخصص له منحة المعوزين ما زالت الحالة الاجتماعية هي نفسها أي يسلح بي ما زالت الوضعية الاجتماعية هي نفسها أنت متزوج من موظفة اللي هي تنجم تقوم بالعائلة متاحة اللي درجة هوية للشؤون الاجتماعية ما نجم يعمل لك حتى شيء لانه هذه امور قانونيه فما نقاط قانونيه هما فما ملف يتقدم الحاله الاجتماعيه نتاعك ما دامها ما زالت كما هي راهو الشؤون الاجتماعيه ما نجموش يعطيوك منحه معوزين فقط فمش ناس ربما تسمع فينا يسكنوا في العامره ولا في المساتريه ولا في المنطقه هذه ولا قراب منك ويعرف الوضعيه الاجتماعيه الخاصه بيك ينجموش يعاونوك في الحاله هذه داكوردو سلاح حبيب ان شاء الله ربي معاك وربي يعطيك القوه
4: قالت لي المرض ده اللي ذاع
0: شنو المرجدة؟
4: المرجدة قالت لي اللي دار الشؤون الاجتماعية لحظة اللي ذاع
0: أي تمشي لدار الجهوية للشؤون الاجتماعية لحظة اللي ذاع مش يجيبوك تقريبا نفس الإجابة لأنه الوضعية الاجتماعية متاعك يسلح حبيب أنت متزوج وزوجتك موظفة وما تنجمش معناتها ما ينجموش يعطيه منحة لمن يعود له شنو ما تعطيكش فلوس يسلح حبيب
4: ولا لا تعطيني فرنك
0: اي ما يعطيوكش اي ما يجمو هاني قلت لك انا يا حمدي هاني قلت لك انا ما ينجموش يعطيوك يا سي الحبيب لانه عندك فما وضعيه اجتماعيه خاصه من الوضعيه نتاعك انت قدمت الملف انت غير متزوجه مطلقه وعايش وحدك لا انت الملف نتاعك حسب داق تعريف حسب مضمون نتاعك انت متزوج من فلانه اللي هي عندها سالير عندها شهريه فما ينجموش يعاونوك شؤون اجتماعيه في بالي حاولت نوضح مليح مليح الوضعيه نتاعك يا حبيب داكوردو ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله ربي قويك هذه هي وضعيه خاصه وضعيه اجتماعيه لغالب في بعض الاوقات لدرجة هوية تتحط في حرج ربما لانه فما قانون يمشيوا به مش اي حد يجي يقول لمراني انا مرتي فارقتني فلازمني ناخذ منها شنو اللي مش يقعدوا يعسوا عليها المراه في دارها ولا مش في دارها شنو مش عامله معناتها في بالي واضح توا هنا الامر نمشي للمكالمه مواليه لو عسلامه الو الو صباح النور مرحبا بيك الو صباح الخير مرحبا شكون معنا
5: مريم
0: مرحبا
5: معك مريم عايشة
0: تفضل مريم
5: بالله يبارك لك يا عايشة اختي انا حبيت نشوف عندي جاري انا وياه في منقيله واحده ضو
0: هاي
5: ما نشوفش انا يا اخوي يهزوا يجوني يوم 300 مد 300 مد 200 مد ما ندريش عليها الورقه ما نعرفش
0: انتوا معلش نفس المنقاله انت وجاري
5: نفس المنقاله خاطري جا نقول لك احنا ساكنين عند واحد معناها نقول احنا بلاش
0: ساكنين بلاش انتوما
5: صحيت وضو نخلصوا واحد نوال ما الضوء الماء هذا كليني في الضوء، انا ما عندي حتى شيء، هو بكله كلمتي زي المهم يسهلك اكثر مني وما نشوفش الورقه نعطيه يخلص ويخليها ديما كنابل تمشي عليا فهمتني. وتو الضوء وش بدل الخيط نتاعي عمله في داره وعمل له قرص فهمتني، معناها كي يقول لي مدي الميتين ما مدهمش يقص عليا الضوء.
0: اي تو فما خلاف بينك وبين جارك تو شو مش نجم نعمل في الخلاف هذايا؟
5: صحيت نحب انا نجم نركب كونتير وحدي ولا ما حبش يخليني نركب كونتير وحدي؟
0: امشي يستيق اسالهم
5: اسالهم قالوا لي تركبي كونتير وحدك. اما هما ما خلونيش نركب الكونتير، قالوك ما تركبوش.
0: الجار نتاعي قالك ما تركبش كونتير؟
5: صحيت ما نركبش كونتير، نحب نركب كونتير يجي فيه نخلصه. هذا اش حبيت نفهم، انا نجم نركب كونتير ولا ما نجمش؟ كاو
0: ما هي انتم تواصلتوا مع ستيك يعطيك صحة فماشي إمكانية قال لك تنجم لحظة يا مريم قال لك تنجم ماشي صعيبة الحكاية ونركبوا
5: صحيح قال لي تركبوا
0: المشكلة هنا بينك وبين الراجل تو ستيك تجي وتصير لها مشكلة وسيدة ذي يقول لهم ليه ما تركبوش كونتير آخر ولا ما نعرفش شنو اللي صاير يجيبوا القوة العامة في بالي في بالي يجيبوا معناتها شكون باش تركب أنت منقلة ثانية
5: مش منقلة مش راكب كونتير
0: خاطر منقلة ولا
5: كونتيرو برا سهلت في الشتيك قالوا لي الاعداد اللي تجيك تخلصيها هاو كيلويت معناها
0: ماهي الكونتيري نجم يركب السيد هذي قالك ما لا ما تركبش
5: يعني ما تركبش صحيح
0: اي شو نحن نعملوا احنا هنا مريومة
5: نسهلوا برا معناها تقوليش يا حالة نجمش يركبك هاو
0: هاو قلنا لك ستيك قالت لك تنجم تركب جاوبوك ديجا
5: معناها نمشي لستيك هما اللي يخرجوا معايا
0: بطبيعه امشي لستيك يخرجوا معاك بطبيعه الحال هما اللي مش يركبوه معناتها مش ايه مش نيمبورت كي مش يركب الكونتور هذا يا مريم
5: فهمتك فهمتك يا شيختي بارك
0: به واضح يا مريم وهذه فهموا عندها اشكال بينها وبين جارها معناتها ساعات الجيران ما يرحموش بعضهم في بعض الاوقات علاش ما تخلص هي البار نتاعها تشوف وعندها حق تشوف قداش الاستهلاك وقداش البار نتاعها شنو المشكله هذه معناتها حتى قدام ربي ما فيها شيء معناتها ما فيها شيء فهمت اي بتبيع مش بتعمل منقاله واحده اخرى هي هذه اللي فهمناها احنا جيست كونتور باش تقيس الضوء هذا شنو قالت مريومة بي انا الاشكال واضح تقريبا يا مريم وستيك انت مشيت لهم وتقول لك راهو تنجم تركب كونتور ما نعرفش يركبوه ستيك الكونتور هذيه ولا حد اخر انت نتواصل انا مع ستيك ونشوف ونشوف الموضوع معاهم ميساج عطيني شويه من غم خلينا نتصلوا بستيك حمدي نمشيو للغنية حاضره

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: نسيت رقابة المسؤولين وقتها بالمبوتية جديدة توقف غادي عليه ليه شما
1: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
1: واش ما أقول إحنا وين نمشيو معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

0: أنا رجعنا لكم من جديد. تواصلت مع ستيك, خليت حبيت نفهم أكثر الوضعية متاع مدام مريم, وهو هما جاوبوها ستيك نجم تعمل كونتور تنجمي نعم, لكن مش باسمك أنت لأنه لا عندك رخصة بناء ولا دار باسمك, ما تنجم تعمل حتى شيء إلا ما مول الدار اللي أنت تسكن فيها هو اللي يقدم المطلب هذية. فهمت يا مريم؟ في بلي واضحة الأمور, ما تنجمش أنت ما هي حاجة ما هيش ملكك وتبدل فيها حاجة ولا تغير فيها حاجة, يلزم مول الدار هو اللي يبدل وهو اللي يغير. داكورد مريم؟ تقريبا هذا هو الموضوع, ما أنت مش حاجة صعبة, ما عندكش حق تركب كونتور باسمك أنت ولا ستيك تجي وتركب كونتور وهي في ملك حد آخر والبنية متاع حد آخر, ورقة الثورة تجي باسم حد آخر. وقت اللي الإنسان عنده ملك وبيني رخصة متاع بيني ومر واضحة ينجموا يركبوا له كونتور, يركبوا له منقلة الضوء متاعه ولا الميت ولا هكا, الأمور واضحة فبيلي مش صعيبة الأمور. خلينا نمشي للمكالمة المويلية. لو عسليمة, أهلا وسهلا, مرحبا بيك اللي معانا.
1: ألو, صباح الخير.
0: صباح النور, مرحبا بيك.
1: وينك بنت حنانة؟
0: الحمد لله. شكون معانا سيدي؟
1: معك صلاح بن يحيى من المسابقة.
0: مرحبا بك يا سي صالح. مرحبا
1: وبيك وعيشك, ربي يبارك لك وان شاء الله ويعاونك انت والفريق العامل معك ان شاء الله.
0: ربي يخليك, شكرا لك.
1: قل لي والله بنتي حنان, انا عندي موضوع يهم الكياس بتاعنا. يخرج من الكياس الرئيسي بين المحرس وعقارب, يدخل يجيب بن سهلون والرغايه ويخرج لين يوصل للمصادقه, نهايته في المصادقه معنا. وكل مكسر محفر, حاولوا عملوا ضريبات, صلحوا ضريبات بسيطه جدا في الوسط وخلوا البقية كما هي. والله كلمت بنتي ريم بعصيدة من نهار 11 أبريل ظهر لي, لكن ما جاوبتنيش. ما تبعنا زوز من الناس نتبعوا في البرنامج, ما جاوبتنيش أصلا, ما سمعتش الجواب أصلا.
0: أنتم شو طالبين؟
1: والله صدقني معناها يا مولى الموبيلاتات والجماعة من حفرة الحفرة ما تجيش.
0: أنتم يا سي سالح,
1: العهد موش له برشة سنين ولا لا؟
0: انتم تقولوا علاش ما يتمش تعبيد الطريق هذايا؟
1: نعم,
0: تقول علاش ما يتمش تعبيد الطريق هذايا؟ تحبوا تعبد الطريق؟
1: لا, شنو على الاقل؟ على الاقل هو معبد, هو معبد
0: معبد ما حف يحفر
1: و... لكن حال حفر قلت لك ومعنا هني مخدوم, ماهوش له ياسر,
0: ما عندوش برشا, تقول مش قديم ومع هذايا. واضح هو نعرف علاش زميلتي ريما ربما ما جاوبتكش في الموضوع, لانه راهو مشكل تعبيد الطرقات ولا بعض لانهج ولا الثنيه ولا الزنيقي ولا الحوم, راهو هذا يتم بتخطيط من البلديه وترصد له ميزانيه خاصه. يا هل ترى هم في البرنامج ولا مش في البرنامج؟ هذا نجموا نجاوبوك عليه. يا هل ترى نجموا نتواصلوا احنا مع المعنيين بالامر, نجموا نجاوبوك في النقطه هذه, مبرمج انه باش يتم تصليحه ولا لا؟
1: كياس ريفي يسمى كياس فلاحي,
0: منطقه فلاحيه ديجا,
1: ماهوش ثور تبع بلديه ولا تبع التجهيز حاجه كيف هكا.
0: عاود تقول انت من الطريق هذايا من المصادقه لوين بالضبط؟
1: من يخرج من كياس الرئيسي اللي يربط بين المحرس وعقارب, ويخرج يجيب يدخل على بن سهلون منطقه بن سهلون, وبعد يجيب المنطقه الرغايه, وبعد يخرج يوصل للمصادقه, نهايه الكياس في المصادقه.
0: شكرا لك سي صالح. انا قلت واضح مش واضح برشا الحقيقه بالنسبه لي انا, الطريق هذايا اللي هو في برشا معناتها بالضبط ماهوش بلا ولا هو طريق رئيسي وربما طريق فرعي اللي عملوه جديد, لكن للاسف فيه حفر. ان شاء الله اي مسؤول يسمع فينا من الدرجه الجويه للتجهيز, كنت معكم تبعتكم المنطقه الفلاحيه هذيا وقمتوا انتوما بتعبيد الطريق, راهو الكيس ولا محفر, هاني توجهت بالنداء في المباشر للتجهيز باش هما يقوموا بدورهم ويقوموا بالواجب نتاعهم. داكوردو عم صالحة, شكرا لك, مرحبا بك. نمشيو المكالمة مواليه. لو صباح النور, اهلا وسهلا.
2: نجوى طرابلسي,
0: تفضل. لا نجوى, مرحبا بك.
2: بلي احنا صرنا برشا زال اللي زاع صوره الواد وصوره الكياس والاختير ياسر اللي صار لنا على اليمين وعلى اليسار, ما عندناش إنارة سنوات, ما عندناش الكيس, ندخلوا عزلة والكراهب حالة نمشيو.
0: وين هذي؟
2: جنونية, طريق المطار كيلومتر 6,
0: وين بضعي؟
2: زنقة المصمود تحت الويد, زوز كيسات عاملينهم يخرجوا على سنية سكرة وعلى سنية جابس, إنما كل يخرجوا جديد عاملين تحت الويد. واحنا صغار يقراو
0: في الحي. ما فهميش من الاول ما فهميش من الاول لا بطويت لا شيء ولا
2: لا لا ولا مبيت البطويت وصلي لحد الشرفية ما كملناش احنا الكيس
0: احنا مش مكيسه ديجا
2: الناس سنوات ما عندناش وجات هيك جات صورت وشافت حالتنا
0: هي مش بالضرورة راه كنجي وحنا في وسيلة التعليم نجي نصور إن شاء الله إحنا ننقل الحالة إحنا ننقل الصورة كما هي وبعد المسؤولة ذيك دوروا
2: فهمت عندي شر ويا تفهم أنتم بارك الله فيكم بارك أنتم كان مش نتوما إحنا شيرا
0: لا ربي يفضلكم إحنا نتعاون الناس كل ما بعضنا ما فقط حبيت إن ملاحظة
2: لا معكم أنتم إحنا شيء طول سنوات وإحنا في الحالة
0: هو حسب ما فهمته منك مدام نجوى إنه اشتر الكيس فيه تنوير واشتر الآخر لا هكا ولا عليش استنى واحدة هو خاطر اشتر الثاني يا مدام نجوى خاطر اشتر الثاني ما هوش معبد هكا ولا
2: لا معبد لا معبد كل شيء مريقل كيسات مريقلة
0: فقط ناقص كل الإنارة
2: مينارة
0: نقطة المصمودي
2: ايه ما عنده كل شيء كل شيء بلدي وكل شيء
0: كيلومتر قديش
2: كيلومتر 6 زنقة المصمودي
0: هي زنقة المصمودي طريق المطار قلت لي هذه ايه
2: طريق المطار تدخل اشتر اللي عاملين من الزو واحنا ما عملنا ليش فرد كيس راه ما احنا في فرد كيس
0: طبعا زدوا نسألوا احنا
2: جيبنا السكسي وصالات انا فعلوا كل شيء السكسي هبطنا نقول لك ما تدخلش في ظلام اخوي خاف ذكر كان برشره مش شويه
0: راه واضح توا نسالوا وحنا في الموضوع هذا ونجاوبوك مدام نجوى مرحبا بك
2: حتى للوالي وكلمنا ومشينا
0: له مرحبا مرحبا بك مدام نجوى شكرا لي تقريبا هذه اغلب الاشكاليات انا ماذا بيه فما اشكاليات يسهلوا حلوها اما بالنسبه لتعبيد طرقات وغيرها راهو تتجاوزني انا شخصيا لانه ماذا بيه نلقى كلمه من المسؤول يقول لي جمعة جاية باش نبدأ في كذا ولا كذا وذي ما نلقاوش الحقيقة في أغلب الأوقات ذلك علاش ما نجمش نجاوبكم في ما يخص تعبيد الطرقات إلا إذا كانت طرقات رئيسية بطبيعة الحال نمشي للمكالمة الموالية ألو صباح النور ألو ألو صباح الخير ألو مرحبا بيك أهلا وسهلا
3: محمد المنصوري معك
0: سي محمد المنصور تفضل اخويا محمد مرحبا بك
3: بالله احنا اشكاليه نتاعنا الماء
0: هاي
3: الماء مقصور من العيد من العيد الفطير اللي يحل الدرجين ربع ساعه نص ساعه ويقص الماء في السخانه ما يمشيش
0: وين هذا يا سي محمد
3: هذيا جبنيان في منطقه جبنيان منطقه الناصريه
0: منطقه الناصريه هكا
3: ايه هاي
0: وكلمتوا شي سناد
3: كلمناها قداش من مره
0: شنو قال لكم شنو جاوبوكم
3: تو نصلحوا تو نقويوا الماء تو
0: يا سي محمد عندك شي رقم عديد حتى قريب ولا عديدك انت
3: لا لا لا
0: لا باش على قليل لكن اعطيهم انا رقم عديد يا سي محمد
3: المنطقة المصرية هي معروفة جبنيانة
0: المنطقة كاملة الماء ما يمشيش عندكم العيدة
3: كاملة الماء منطقة كاملة مش كان على داري ولا درجة منطقة كاملة ربع ساعة وقت ايش يحلوا لك 5 نتاع الصباح ل 11 نتاع الليل ما تعرفش عليه وقت ايش يجيك الماء معناها تخلي سباب لك تصور انت تخلي سباب المحلولين وتقعد تستنى باش يجيك الماء لما داك ال 200 متر ولا اللي هما باش تعدي بيه من نهار
0: واضح
3: اللي ما عندوش ماجن يتعب
0: دكاك واضح سي محمد شكرا ليك تا نوصل صوتك للسونات قلي
3: تلحق
0: قال لي سي محمد
3: الشارع الرئيسي نتاع الحبيب بورقيبه نتاع جبنيان
0: شبيه
3: نحفر اختي ما نعرفش انا مسؤولين نمشيو معاه تو تخرجوا للبحر تمشيو للمهديه تشوفوا الحفر تشوفوا تخرج تبعد من الرقاره تجي في الرقاره ما نعرفش
0: هذه الطريقه
3: الطريق الرئيسي الشارع نتاع اللي يدفع في وسط جبنيان
0: الناس اللي تمشي للبحر تتعذب وخويا وليد دان زاده
3: دودان وحفر وتكسير اندرا صدقني امس بركه تهرب من كربه شعره ما انا الواحد كان مشيش سيق على سميك وشي ممكن تعمل وربي ان شاء الله يصلح وضعنا
0: امين يا ربي لانه بالحق تو تكثر برشا يكثر برشا مشينا على البحر واستعمال الطرقات وكل الحفر هذيك راهي تسبب في حوادث خطيره وانا وين نمشي
3: نشوف انا واحد من الناس ما نعرفش كيف مثال مش نعرف يحكي على روحي انا نعرف والمنطقه ونعرف شي واحد اخر ما يعرفش مش يهرب من حفره مش يضرب كهرباء مش يدخل فيها في عبيد مش
0: صحيح صحيح صحيح. وهذا شكل اختار كما قلت على المواطنين وسلامة مستعملين للطريق الجبنينة. شكرا شكرا لك سي محمد. نوصل صوتك أنا بعد الحصة مباشرة للإدارة الجوية للسنيد نشوف وش علاش منطقة المناصرية الماء مقصوص عندهم من العيد التوى وبيحل فترات قصيرة برشا. أنا تمنيت وفرحت برشا في الأيامات اللي تعديت في الأشهر اللي تعديت الحقيقة إنه ما عاش جينا برشا البلاغات فيما خص الماء المقصوص والماء كذا. لكن نرجع الفترة هذه طبعا نزيدوا نفهموا احنا اكثر الموضوع هذه. مرحبا بكم الناس كل وانا هكا معاكم وبيكم نوصل لنهاية المشوار بالحق ناخذوهم معنا. انا حبيت عايشة تدخل بحذية هذيك على شبي نمشي وتليفون موالي لو عسليمة. الو الو عسليمة مرحبا بك. مرحبا
4: علينا الله يرحمه ميمتك وبيك.
0: شكراً
4: يرحم عليهم.
0: شكراً ليك. شكر معنا شكر معنا لله.
4: معك سميرة قلسي أم ليليا كمو.
0: مرحبا بك مدام سميرة تفضل لله.
4: عايشك الحب. نقول لك الله يرحم والديك ووالدين الأستاذ اللي وقفوا معنا في المكان اللي فاتت.
0: تعيش الحمد لله.
4: قام ليليا للطبيب وقامني أنا وباشرنا
0: بارك الله فيك.
4: وتلقينا ليليا ثم أشكالية كبيرة قال يلزمها العملية امتحتكم في السبيطار.
0: يلزمها عملية
4: حاضرين عليها امتحة.
0: شنو
4: عندها ريسك كبير. شنو عندي إشكالية يا حنان ماذا بك توصلها لنا؟
0: عاود قل لي شنو أشبيها ليلى ما سمعتكش.
4: العيادة الخارجية متاع الهادي شاكر متاع الحبيب بورقيبة فيها اكتظاظ كبير لأن الباب ما يتحلش بكري كيف ما أمس أنا هزت ليليا لطيب القلب. تضرب بنتي أول حاجة على يدها في الحديد ويكملوا يطيحوا المرأة اللي بعدها يتعفوا عليها.
0: شو معناتها في الصباح بكري كي تحل الباب الناس تدخل تدافع
4: ولا في الانعاش
0: ما تسمعش فيها.
4: وإشكالية كبيرة ماذا بينا دكتور حاتم الشريف يعمل لنا حل للبيبان هذو
0: مذبوح. يا مدام سميرة قلت لي شبيها ليلى باش تعمل عملية سمعتك هكيك قلت لي
4: تعمل عملية على عينيها لكن عندها سبعة دم أو الحجم
0: دم تاعها
4: وعندها العروق مزوزة في القلب وعندها فتحة معروفة من الزلطة زادت الصمامات تعبوا
0: لطف عليها ان شاء الله ربي يفرجها.
4: دخلت الكارديو كعطاتني سكانير نعملها ماذا بيا نقاش شكون يعاوني فيها خاطر السبيطار ديما تقول لك مكسره. كنت امس باش نعمل موعد قالت لي الماكينه مكسره.
0: داكوغ ان شاء الله ربي يفرج عليها بنتك اللي يعني
4: تبلغ لك سلامها.
0: سلمنا عليها برشا.
4: كل الاستاذ اللي عاوننا وقف معنا عمل لي نات الليله وعمل لي نات وانا العمليه نتاعي قال لي راهي الطبيب اللي عمل لك العمليه الاولى ما عرفش كيفاش يخدم يعني عندي العروق ضعف.
0: شكرا لك. شكرا يا مدام سميره. شكرا شكرا شكرا لك
4: شويه شويه.
0: شكرا لك مدام سميرة. كنوصل معكم نهاية المشوار. جمال تحية حنين الحشيشة فيصل حمدي كي من الفريق فريد تحية كبيرة برشا ليك لعددنا المكالمات الهاتفية. تخليكم بعد شوية مع زهرة نفيتي علي المرزوقي وكي من الفريق
5: في خدمتكم.
6: كان عندي إشكالية
7: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها ما لمبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
8: هذا المقترح نتاعك
7: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
9: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
5: في خدمتكم. في خدمتكم.

0: أهلا بكم. تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي التي تميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية وعدد الزوار. تنظم جمعية تونس الزيتونة اليوم بصفاقس بالتعاون مع المعهد الفرنسي بلجيا وهيئة التوأمة غرنوبل صفاقس تظاهرة تحت عنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلية إلى العالمية بهدف التعريف بتونس كبلد منتج ومصدر لزيت الزيتون ذي الجودة العالية والترويج للمنتوج البيولوجي منه. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 17 على مستوى المنطقة المحاذية لسكة القطار. كما يسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم غد بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 من معتمديات صفاقس الغربية على أن يتم استئناف التزود تدريجيا إثر انتهاء الأشغال بداية من 5 صباحا من يوم الخميس القادم. تربويا تتواصل اليوم ولليوم الثاني على التوالي مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام على أن تعلن نتائجها يوم 10 من جويلية القادم. دخل قطاع البنوك والتأمين في إضراب عام بداية من اليوم يتواصل إلى غاية الخميس المقبل، فيما أعلن المجلس البنكي والمالي أن هذا الحراك الاحتجاجي لا يستند إلى مبررات اجتماعية وأكد خصم أيام الإضراب. في قصر باردو يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة مغلقة حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. في العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الوفد الإيراني المفاوض اتفق مع نظيره الأمريكي في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن شخصا استشهد وأصيب آخران جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على لبنانيين في بلدة نبطية جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها،

0: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم جديد في الأصل التونسي. صباح الأفراح، صباح النجاح، صباح التوكل على ربي. إن شاء الله يا ربي نهار كله خير وبركة. مبروك النجاح لكل الفائزين في امتحان البكالوريا، في التخرج، وكذلك اللي مازال في انتظار النتائج. إن شاء الله يا ربي تكون نتائج إيجابية، حظ أوفر. أيضا للمؤجلين، ونحب نهنيه الناس الكل، نهنيه في البداية آدم الخلفاوي وأمه عفيفة الترابلسي وبوه شكري الخلفاوي. تحية لكل الناجحين بدون استثناء. واليوم في الإخراج الفني لهذه الحصة فيصل المرزوقي، زهرة معاكم قدام الميكرو لهنا في الأستوديو، وفريق كامل مع منتج ومعد هذه الحصة الأصل تونسي علي المرزوقي، ومع جوهر بوستة، فريق كامل في منطقة عزيزة وغالية من مناطقنا في الجمهورية التونسية. نصافحوا عليه، نصبحوا عليه، ونشوفوه منين باش يبثلنا حصة اليوم. ألو، صباح النور عليه.
1: صباح الخير، صباح الخير زهرة، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة صفاقس، وأيضا في بانوراما في تونس الكبرى. احنا كما قلت في منطقة كلها خير وكلها بركة وكل نجاحات ليك واللي يسمع فينا على بانوراما وإذاعة صفاقس. أحلى التحية من هنا، الأصل تونسي والجو تونسي والروح تونسية. وإحنا ديما باش ربما ثم ناس مازلت ما تعرفش البرنامج. البرنامج هو صوت وصورة الناس، الشباب، العائلات اللي جددوا في الموروث. وإحنا صوت وصورة الناس، الشباب اللي تفوقوا، اللي تألقوا في دراستهم، في أعمالهم، في مبادرتهم، ولفتوا الاهتمام وكانوا في المراتب الأولى. بعد جبنيانة، بعد عقارب، نرجعوا للبلاد العربي، من البلاد العربي للمحرس، من المحرس احنا وين اليوم؟ وين يا ريم معطر؟ صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نحب نرحب بك سي علي مرزوقي، مدام سيوار، وكل الفريق المتنقل لإذاعة صفاقس. احنا اليوم في الحنشة،
1: حنشة الخير.
2: تحية من الحنشة لكل المستمعين وكل الحضور هنا، الحرفيين بحذنا
1: احنا قاعدين نشوف فيها سيوار الشعري اليوم تنضم للفريق، ربي يبارك فيها إن شاء الله. مذيعة ومعروفة بأخلاقها وبصوتها الجميل. في الحنشة باش نمشيو البقعة، وإحنا الصوت اللي جددوا في الموروث. بقعة عمرها 100 لا 200 أزيد، 1000 سنة لا 2000 تقريبا، و200 سنة. احنا وين ماشيين يا نبيل بالزيد؟
3: احنا ماشيين منطقه
1: بر... صباح الخير.
3: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل ومتتبعي اذاعه صفاقس. نحن كي نحكيو على تونس 3000 سنه حضاره. اليوم مش نمشيو للبراريوس اللي هي 2000 سنه
1: او يزيد
3: او يزيد،
1: اي، ومازالت حيه. باش العائلات اللي يسمعوا فينا، احنا ماشيين البقعه 2200 سنة
3: ومازالت حية، منطقة أثرية،
1: وتجيب الناس
3: ومش تجيب الناس. هذاك هو التصور طول اللي قاعدين يخدموا به الناس الكل، وتكاتف الجهود الكل باش نخدموا على المنطقة هذه. عرفنا بها المنطقة، منطقة
1: تو نحكيو عاد تو نحكيو بعد شوي
3: نحكيو شوي
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله. وإحنا جايين للحنشة بطبيعة الحال، إحنا في الأصل التونسي ديما نقدم النجاحات، ديما نبدأ بالنجاحات، نبدأ بهك الومضة اللي هي وشي يشرف. وإحنا جايين عملنا طلع على الحنشة فيل، زهرة لقات خبر، تسبقوا بشي يشرف وتقول لنا على الخبر.
4: شي يشرف بالحق، شي يشرف.
0: هما في الحقيقة علي زوز أخبار أو مبادرة وشي شرف بالحق. في الخبر الأول والثاني، مبادرة طيبة وحركة هي في ظهرها بسيطة، ولكن الأثر متاعها كبير، ولقات الاستحسان والحمد لله بالتعاون مع أهل الخير. وصفحة حنشة فيل قامت جمعية المستقبل الرياضي بالحنشة بتوزيع الماء على تلاميذ البكالوريا وعلى الإطار التربوي والإداري والعمالي المشرف على مركز الامتحان بمعهد الحنشة. تحية شكر وتقدير لكل من ساهم في الحركة هذه، حركة نبيلة جدا، وإن شاء الله صغاري تسمعناها في الدفعة الأولانية، وإن شاء الله يا ربي في

0: الحنشة من إطارات عليا، من ناس، من صناعية، من كل كل كل الفئات. تحية لكم صغار وكبار، خليني أقول الناس الكل. نعرف اللي اليوم المتابعين كثر من هالمنطقة هذية، لذا نحييهم وين ما كانوا في كل مناطق الجمهورية. هذا شيء شرف متاعنا. أي والله الصحة، تستاهل تستاهل هديل وكل الناجحين هالزغروتة هذية. نرجع معاك علي.
1: الأخبار هذية من الحنشة فيل، ومازال مازال الحقيقة حبيت نحيي أسرة الصفحة هذية، كما احنا تعاوننا مع راديو ويب العامرة، كما ناس عقارب، كما ناس بير علي بن خليفة، كما الحنشة فيل، من خلالها تشوف الحنشة. وهذا ربما أقصى نجاح يمكن تحقق كل صفحة. إذا كان حققت النجاح هذايا فهي صفحة يعني ممتازة. في وجدي لمجد شفروت، ربي يبارك فيك، ربي يخليك، ربي يوفقكم في حتى هي صحافة، صحافة المواطنية، الإعلام القريب من الناس. تو بعد شوية نصافحك. أما في الصفحة هذه لقيت زوز أخبار. أولا سمعوهم للحنشة فيل هك الومضة المزيانة لكل واحد بادر حاجة مزيانة، احنا نسمعوه الومضة.
2: تستاهل ألف تحية وشوية.
1: هذه تستاهل ألف تحية وشوية في الحنشة.

0: المجان أو مجانية باش يعديه شكون؟ الأصدقاء والأجوار والأحباب اللي كانوا يعرفوا بوه وامه. فربي يبارك فيه، وربما يكون يسمع فينا، ربما البعض من عائلته تسمع فينا، حبيت نحييه، وإن شاء الله الناس كل تعمل كيفه. وحتى الكلام اللي قالوا في الحصة في التدوينة بكل لطف من أبناء جيراني وأبناء أصدقاء والدي وصديقات أمي وكل من جمعتهم ذكرى، أن يعلموا أوليائهم أن عيادتي مفتوحة لهم جميعا بالمجان، إكراما لهم ووفاء لذكرى طيبة وعلاقة إنسانية راقية جمعتنا، وهذا فخر لي وسعادة. حلو والله، أنا أحب نصفق ما هو احنا في الاصل تونسي، هذا هو الاصل التونسي.
1: صحيح،
0: هذا هو الاصل التونسي. تعرف انه في الايامات الاخيره من شهر الصيف، واحنا في النهار الثاني من السيزيام، على بعد ايامات من نوفيام، البكالوريا الرئيسيه فاتت والمراقبه باش تجي. هات نعملوا طله سريعه مع محمد المزوغي. مرحبا بك، عضو مجلس المحلي.
2: عضو مجلس المحلي معتمدين.
0: كيما نبيل بزين.
2: كيما نبيل.
0: ولا لا؟
2: زميلي.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مصباح الخير الناس الكل، تحية طيبة لكل متابعي ذات سفاقس العزيزة ولأهالينا في جهة سفاقس وفي معتمدين الحنشة خاصة. اليوم احنا في اليوم الثاني لاجتياز
0: سيزيام.
2: اليوم عندنا 136 مترشح، ان شاء الله ربي يوفقهم
0: في الحنشة.
2: في الحنشة
0: 136
2: مترشح.
0: اي
2: باش نعملوا شويه ريكاب على معتمدية الحنشة، شنو فيها بالنسبه للمدارس الابتدائيه والاعداديه.
0: لو سالت الحنشة قداش فيها مدرسه ابتدائيه؟
2: اليوم عندنا 31 مدرسه ابتدائيه عموميه ومدرسه واحده خاصه.
0: اي حلو.
2: اليوم عندنا 7801 تلميذ موزع على 32 فصل.
0: اي
2: مدارس الابتدائيه.
0: اي
2: باهي. هذا اليوم احنا في اليوم الثاني عندنا 136 مترشح ان شاء الله لمناظرة الدخول المدرسة النموذجية، ربي يوفقهم ونتمنوا لهم.
0: قداش المعهد في الحنشة
2: اليوم؟ عندنا أربعة مدارس إعدادية.
0: أربعة مدارس
2: إعدادية.
0: تبارك الله.
2: وزوز معاهد ثانوية اللي هو معهد
0: محمود المسعدي،
2: معهد محمود المسعدي ومعهد الحنشة.
0: وعندكم إعدادية عامر التونسي؟
2: عندنا إعدادية عامر التونسي، وعندنا إعدادية الحسين الحاج خالد، وعندنا إعدادية الغرابة، والمدرسة الإعدادية بالحنشة اللي نسموها المعروفة في معتمدية الحنشة
0: اللي هي بعيدة شوية. اي به
2: به. حاجة وحيدة اليوم نحب نضيفها، اللي احنا كملنا مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي للسنة التاسعة اللي اجتازوها 56 تلميذ، ترشحوا لاجتياز المناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي. به. بالنسبة للمعاهد الثانوية، معهد الحنشة اجتازوا 441 تلميذ، معهد محمود المعدي 87، وعندنا 17 تلميذ اجتازوا بصفة فردية مناظرة البكالوريا. وهذا هو
0: ربي يبارك فيك.
2: عايشك
0: انت باش تكرم تو بحضور إذاعة صفاقس.
2: اي احنا
0: رسيوارك مركز، رسيوارك مركز عليه. شكون باش تكرم
2: اليوم؟ باش نكرموا احسن معادلات في معتمدية الحنشة.
0: احسن المعادلات في معتمدية الحنشة يتكرموا في إذاعة صفاقس وبانوراما صوتا وصورة. خليني انا نحيي سي سالم لحول اللي هو معتمد الحنشة، شباب ونشيط وجاي حينا، واحنا نحيوه، ربي يبارك فيه ان شاء الله. نديهم اذا كان باش تحب تسميهم نديهم.
2: نسموهم بالاسم. عندنا نورس شراد 1697.
0: يا نورس، وين نورس؟ وين نورس؟ ما جيتش. اي
2: به. في راس العقربي 1692.
0: وين في راس؟
2: اجا تقنية.
0: سلم عليك، فقط فرصة بإذاعة صفاقس تسلم عليك. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: اي قدم نفسك.
3: راس العقربي باك تكنيك 1691.
0: اي انا نحب تقول لي كلمه للي باش يعدوا كونترول.
3: ربي ينزحهم وربي يعاونهم وكاو سلافا خير كاو.
0: اي حاجه مخصوصه يراجعوا كيفاش
3: يراجعوا، يخدموا باكيت، يركزوا ونحوا الخوف، خاطر الخوف مهردهم.
0: وين ماشيين بعد 1691؟
3: صار نشوفوا بريباراتوار، نشوفوا موضوع، نشوفوا
0: هذه من المجلس المحلي، من دار الثقافة. دار

0: ثقافة
1: مجلس المحل
0: من الأستاذ ريم. شكرا لك، فضلك. أنا هو الاسم الآخر
1: سناء الحنشي.
0: أي سناء؟ أي سناء؟ سناء هذه فرصة لذاع صفاقس. سناء به شنو الأخر؟
1: الملاك المحجوبي 16.
0: ملاك المحجوبي
1: وصل 12.
0: ملاك المحجوبي هذه ريحة الفن. هاي تفضلي سناء، مرحبا بك، أهلا وسهلا. قول كلمة.
2: ملك المحجوبي 16.12 في الليسي محمود المسعدي.
0: ربي يوفقك إن شاء الله.
2: شكرا. عايشك.
1: بهاء الخمار.
0: شوف الزغاريت من عندك. والله حاجة مزيانة. والله
3: زغروت.
0: والله حاجة. أنت اللي خذيت الباب. شو اسم حضر؟
4: راجي سلامي من الحنشة، أم سناء الحنشي.
0: ربي يخليها لك.
4: عيش ويبارك لك.
0: أول بكالوريا في حياتك؟
4: آخر بكالوريا. خاطر خواتها الكل خذاو قبلها.
0: سميهم ترى؟
4: خليل باكسيون 16 معدل. محمد باك تكنيك 13. أحمد باك مات 14. وسناء باك مات 16.07.
0: أنت أم مثالية. أنت أم المجتهدين.
4: الحمد لله يا رب. الحمد لله.
3: تحية راجي سلامي، خاطر نعرف هنا راجي
0: أم ونص. شكرا لك.
3: تحية لك يا راجي.
1: بهاء الخمار.
0: بهاء الخمار، احنا فقط حبينا انت بهاء.
5: السلام عليكم. بهاء خمار باك مفوف المسعدي 16.01.
0: ربي يوفقك. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لك. شكرا لكم الناس الكل.
1: فراس جليل.
0: فراس جليل.
1: اي فراس.
0: وين
1: جليل.
0: اي نختموا فراس. اي اي فراس تفضل. اي احنا مش متعودين راهو في البرنامج نعملوا هكا، اما غير احنا مع الناس. فراس جليل قداش نجح؟
6: 15.73.
0: بكالوريا
6: باكنفو المسعدي.
0: وين ماشيين
6: ان شاء الله؟ بريبا ما عرفش فين بالضبط، ما زلت نشوف.
0: النجاح لشكون تهدي؟
6: لامي.
0: اكاو كان امي
6: وعائلتي كل وصحابي.
0: بالتوفيق إن شاء الله.

0: جديدة.
1: مبروك ليهم الكل. نفرحوا مبروك.
0: باش نفرحوا بالإجازة
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: شجعت
2: 16/97 باك مات.
0: وين ماشيين؟
2: مستوى
0: بريبا
2: ياي يمكن
0: بحذينا.
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: تلقى زهرة نفيت السنة في غير.
2: إن شاء الله.
0: شكون تهدي النجاح؟
2: نهدي أول حاجة لدارنا، أمي وبابا وأخواتي، واللي طار التربوي اللي قراني كل من أول عام بديت نقرأ فيه. الناس الكل يحبون.
0: كل كلمة للمتأجلي،
2: ربي معهم، ربي معهم ووفقهم إن شاء الله. عادي الفرحة أجلت شوي وإن شاء الله ربي معهم.
0: شكرا لك، شكرا لدار الثقافة، شكرا ريم، شكرا المجلس المحلي، شكرا. إجا شفر وديش هيا لمجدي، هيا حنشفيل، حنشفيل. أنا سعيد جدا أني باش نقدم الحنشفيل
1: الصفحة هذه على الفيسبوك.
3: مرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا ياسر اليوم في الحنشة.
0: أنت صحافي ونص؟
3: لا، أنا إنسان نخدم مصور، ناشط في المجتمع المدني، رئيس جمعية المستقبل الرياضي بالحنشة سابقا، مدرب متحصل على شهادة التهذيب في المصائف والجولات، وكهو لست
0: أكهو ما هذا مش حوجة أخرى.
3: لا يزي في البركة.
0: صفحة الحنشة فيل قداش تاخذ من وقتك في النهار؟
3: برشا، تقريبا الوقت كل صفحة فيل، صفحة الحنشة فيل الوقت كل بصراحة. عمل كبير ياسر،
0: أثر فيه خبر الدكتور.
3: برشا أخبار. احنا شرف كبير ياسر للصفحة وشهادة نعتز بها بكل فخر واعتزاز، ان تكون من اذاعة صفاقس ومن شخصك، فهمتني ولا، انك تاخذوا في اخبار هذا ما يدل، ان تدل على مصداقية الصفحة لا اكثر لا اقل.
0: ربي يبارك فيك ان شاء الله. تو اللي يبدأ ديما زميلي العزيز اللي يبدأ مو يصلي عن بي ولا
3: اي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول
1: الله عليه الصلاة وافضل السلام. على كل حال أنا حبيت نحيي مرة أخرى الفريق العام اللي هنا، عايشة بيار، عاطف حابة، حمدي لحول، هما اللي قاعدين قايمين على باش توصلكم الصورة على أحسن ما يرام على صفحتنا، تابع صفحتنا على المباشر. فيصل المرزوقي باش يعدينا الغنية، نصليوا على النبي ومن بعد نرجع للحنشة.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: الأصل تونسي والهوى تونسي والعشق تونسي. وين ما نمشي وفي كل بقعة في بلادنا ما نلقاو كان ناس مضيفة وناس تفرح بينا وتفرح بالبرنامج بالإذاعة بحضورنا اللي باش ينقل أصواتهم ومشاغلهم وكذلك أيضا صنعتهم حرفتهم خاصة كي نحكيو على الأصل تونسي. مرحبا بيك من جديد علي. أهلا وسهلا بيك وبكل الضيوف.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك. صويبعات الحرير ولا؟
0: أي صويبعات الحرير.
1: صويبعات الحرير اليوم أنا ما شفتش كيفهم الحقيقة والله. تو بدينا بتكريم أبناء البكالوريا.
0: أي
1: إذاعة صفاقس وبانوراما اليوم باش يكرموا الجامعيات اللي تخرجوا من الجامعة وعملوا مشاريع. احنا صوت الناجحين وصوت المجدين في التراث وفي الموروث. وتشوف تو السوار تتنقل إذا سمحتي اسم حضرتك
2: سوسن السلامي.
1: قرب الميكرو.
2: أوكي.
1: سوسن
2: أي.
1: وين قريت يا سوسن؟
2: قريت في ليزيكس في صفاقس.
1: هاي قرب الميكرو شوي.
2: هاي
1: وين بالضبط قول لي؟
2: في صفاقس تريكم حارز.
1: شنية الجامعة؟
2: تليكومنيكاسيون إيزيكس.
1: ومع ذلك بعد التخرج ما قعدتش قاعدة؟
2: لا
1: عملت؟
2: قاعدة.
1: اش عملت؟
2: عملت خدمت بريود شويه في البريفي وبعد عرست تليت بالدار
1: ربي يبارك
2: عايشه بعد عامي والبركه بديت في البروجي نتاعي معناها
1: تدربت في صفاقس ولا لهنا؟
2: لا لا لا كله باليوتيوب وفيديوهات و
1: شنو عملت بالضبط؟
2: انا بديت
1: شوف تو يشوفوا على الصفحه. أي. شوف زهره.
0: أي.
1: هذا هو الشباب التونسي.
2: أي.
1: هذا هو الشباب التونسي هذا هو. ايش عملت؟
2: والله بدايتي كاتب على الكروشيه وبعدين بدلت البريود ما عنديش
1: تو يشوفوا فيك راهو الناس
2: في الكوردون.
1: اي وصفنا اللي عرضتهم.
2: والله هو شنو كيفاش قفيف نجم تخدم قفاصك دو تابل يجي فهم دي باني فازيت ديكوراسيون
1: فازيت هذه شنو فازيت الفازه بقداش؟
2: والله يتكلفوا شوي وخضر الخيط غالي شوي اما كل حاجه وسومه بيان سير.
1: ثم الدولاب داير شويه هكا
2: والله بدات ضاربه شويه في تونس هي
1: في
2: الاغلبيه
1: عامله صفحه انت
2: عندي اي فاجه
1: الناس تشري ولا
2: هيك هيك شوي شوي
1: ما تحس روحك عملت حاجه
2: اي تحس
1: وين اللي قريته
2: اللي قريني ان شاء الله يجي وقته
1: فماش رابط بين اللي قريته وبين هذوم
2: والله لا
1: انت شنو الاختصاص بالضبط العلمي
2: تليكومنيكاسيون ريزو كالفازير
1: هي حتى هو ريزو هذاك
2: باهي
1: نحكوا على الريزو نتاع المواد الاوليه
2: صحيح ولا توسكي ماتير بريمير
1: منين تشرو فيه منين؟
2: مصفاق بون فما في صفاقس فما قصر هلال
1: اي
2: الاغلبيه قصر
1: غالي
2: بليزو موا
1: شنو تقول؟ باش ما نقدوش ديما نسدوا في الحكايه في المتناول
2: في المتناول اي
1: باهي اكل مذلة هذيك اللي تصور فيها تو سوار تو قداش هذيك؟
2: ولا 25 حاليا
1: 25 معناتها 25
2: يوم يبيعوا فيها السويق حتى الضوء
1: باهي والساك اللي على يمينها السوار
2: على يمين هذاك نبيعوا فيهم ب 60 65
1: اغلى حاجة عندك شنو؟
2: اغلى حاجة هكاك في معناتها تبدا قفة كبيرة وكذا 70 80 انا واللي موتي
1: الجامعيات اللي كيفك اللي الغالب ما خدموش شنو نعمل؟ شنو تقول لهم؟
2: ولا شنو معناه يشوفوا الحاجه اللي ماما مغرومين بها شنو شنو هما يحبوا معناه
1: ينجموا يبادروا ينجموا يبادروا هكا ولا
2: سمول بزنس حتى بيجي صغير حتى
1: صحيح
2: حتى 200 الف ينجموا يبداو
1: عندك صغيرات
2: اي
1: شان
2: زوز بنيات
1: ان شاء الله
2: عايشه
1: كيفك يكونوا عايش. مبادرات ومتميزات ونجحات
2: عايشه
1: شو اسمهم
2: فاطمه وجنى
1: ربي يخليهم
2: عايشك
1: جامعية أخرى تصورها سوار سلامي زادة
2: سلامي
1: شنو أنت؟
2: هيبة سلامي
1: هيبة تخرجت من أي جامعة تخرجت؟
2: إسادة جابس إلكترونيك إنفورماتيك
1: بعد؟
2: قعدنا
1: وبعد القعدة
2: في الخدمة عملت شهادة كفاءة
1: راهو ثم الشباب وعائلات وأمهات يسمعوا فيك توا يعني بعد شنو عملت؟
2: ما لقيتش خدمة ما حبيتش نقعد حابسة بتشجيع من أمي وأستاذتي مشيت عملت شهادة كفاءة المهنية ونخدم في الحلوتة
1: في الحلوت الوالدة شو اسمها؟
2: سويبة سويسي
0: تستحق هذايا يعني سويبعة تحرير تستحقها معناها يستحقوا زوز فريق هي وسوسن
1: والله يستحقوا الخير والله
0: بارك الله
2: بارك الله مدام سلمى قطات
1: سويبعة تحرير.
2: ايه.
1: تبيع تهو دولة بيدور شوي.
2: ايه. تبع الحمد لله.
1: هذه اللي قلت لنا انت هيبة.
2: ايه.
1: قلت لنا هيبة قبل الحصة يا زهرة.
2: ايه.
1: العرايس متاع الحنشة الكل على خاطر الاذاعة اللي بش يعرسوا الجمعة الجاية كل حلو بلاش.
2: ايه. تدلل مرحبا. توقع معناها يوار تكرههم ما فهميش.
1: ايه. ربي يبارك لك. شو اللي جددت فيه انت؟ ولا حفظت حلو برا؟
2: لا لا.
1: خاطر احنا برنامجنا سؤاله العميق التجديد. شنو اللي جبتو جديد؟
2: انا جدتي قبل كانت تعمل الحلو، تعلمت عليها هي شوية من قبل انا نعمل معاها، وبعد كل مرة نحاول نمشي للتوندونس زي سويسي. وجدي الله يرحمه وبابا زاد هما اكثر العباد اللي وقفوا معي.
1: عندك لمسة خاصة على جدتك يعني في الحلو؟
2: جدتي كانت تعمل الحلو العربي قبل.
1: اي
2: اي وانا تبعتها.
1: حلو، ربي يبارك. الاصل تونسي فعلا، ولا الاصل تونسي.
2: لحظه بقى نحب نترحم على جدي الله يرحمه وبابا الله يرحمه، جليل السلامي وعبد الجليل السويسي ومحمد،
1: ان شاء الله مثواهم الجنه.
2: امين يا
0: ان شاء الله.
1: ها وخلفوا النبات الاصيل، واحنا نتشرفوا بيك برشا وتونس تتشرف بيك. قل لي شنو اللي جددته انت؟ ديما سؤالي انا شنو اللي جددت؟ شنو اللمسه اللي جبتها انت خاصه؟ ولا قلدت وكاو؟
3: لا لا، كل مره نحاول نعمل، معناها مثلا نتفرج في فيديو نعمل كرياسيون انتر دو تروا برودوي، نحاول نخلق منهم حاجه.
1: وين التونسي في منتوجك؟
3: التونسي في الحلفه مثلا. عندنا الحلفه كي القفه مثلا، حلفه 100%.
1: وين الحلفه؟ انا مانيش نشوف فيها.
3: اي
1: مخبينها العرايس.
3: حطينا منديلي.
1: اي
3: ايوه. مثلا هذه كل حلفه صون
1: حلو.
3: اي التيكي مثلا الكوير لي ماتيغ كلهم بريمير يكونوا اون كوير اون بوا.
1: لو سمحني هذه منين تشريها هذه؟
3: الحلفه من أي. خيط ما يخدموا في قصر هلال.
1: مقصر هلال.
3: أي مقصر هلال.
1: ولو نقربوا المساله يعني الخيط كبه هو هكا ولا كيفاش؟ ولا بالمتراج؟
3: لا بالكيلو.
1: بالكيلو. قداش كيلو؟
3: الكيلو انتر 15 دينار.
1: باه، وهذه قداش تستهلك من كيلو؟
3: فيها على الاقل 600 غرام. معناها اقل من كيلو.
1: يعني 8000 ولا 10000. بالمعنى هذا.
3: اي اما فيها الخدمه سيرتو هذه الفازيت.
1: قداش تقعد باش تخدمها؟
3: والله تشد تشد يعني. وقت في الفينيسيون اكثر، تعمل
1: 3 ايام؟
3: لا مام انهار. نهار فيها فينيسيون فيها كذا.
1: عبدك مولا التليفون هذا. نمشوا لل ولا كليونات كي بدينا احنا نعديوك. شكرا لك. خلينا نمشوا للبسه التقليديه الحنشيه الا جميله. انستنا برشا.
4: عسلامه.
1: قرب الميكرو.
4: عسلامه.
1: توا باش تشوف يا زهره، الله مصلي على النبي، بناتنا بناتنا بناتنا واخواتنا الجميلات واللي يحملوا روح الحنشه واصاله الحنشه. الا جميله شكون؟
4: جميله بن مسعود.
1: مرحبا بيك.
4: عسلامه. مرحبا.
1: هذه لبسه الحنشه الاصيله.
4: اي تنجم تقول لبسه الحنشه وزيد الجنوب التونسي.
1: لا اعطيني لبسه الحنشه وين هذه ولا هذه؟
4: هذه لبسه الحنشه.
1: تلفت بالباهي.
4: هذه لبسه الحنشه.
1: هذه الحمراء هذه. شنو بالضبط؟ شنو هي هذيك؟ سلمي ابعد شوي هيك.
4: هذه تتكون من الحرام.
1: اي.
4: الحزام السورية بتبيع الغطاء والشاشية.
1: هذه وين انت تصنعها هذه؟
4: لا انا حالة معناتها مشروع نكري معناها كراء.
1: مش صنع.
4: لا مش صنع.
1: تو غالي هكا في الكراء؟
4: بالنسبة للكرام في متناول، مش غالية. لا
1: قديش
4: لبسك يا هكا؟ 80 دينار.
1: والبيعان ولا ما تبيعش؟
4: لا ما تبيعش.
1: لا كي يحب واحد يبيعها بقداش؟
0: تكلف غالي.
4: غالي
1: يعني
4: غالي من 800 للزوز ملايين 3 ملايين
1: للبسه.
4: دون الاكسسوار، راهم غير اكسسوار.
1: ايش سموها تو هذيك اللبسه هذه؟
4: اللبسه التقليديه.
1: وهذيك هذه الحرام.
4: هذا الحرام المهداوي.
1: حرام تلبس في امي واخواتي.
4: هذا حرام. حرام الحكا هذا.
1: محلى. حتى هو تونسي اصيل.
4: اي تونسي اصيل.
1: من البنيات.
4: ريم. ريم وشيماء.
1: وشيماء. ربي يبارك فيكم.
0: ما شاء الله عليهم.
1: في وجوهكم السمحه وفي امهاتكم وفي عائلتكم. هم تلامذه تلامذه انتم؟ ها كملتوا جامعيات؟ شو بالله مصلي على النبي. بالله اعطيهم الميكرو اعطيهم. اللي تحمل لبسه الحنشه.
5: ريم البار. خليت انفورماتيك دي جيستيون.
1: نتكلم بالبيه.
6: ريم قريت انفورماتيك دي جيستيون.
1: شو اسمك انت؟
6: ريم البار.
1: ريم
6: البار.
1: ربي يبارك لك.
6: عايشك
1: وربي يخليك.
6: عايش.
1: شو تعمل تو؟
6: تو مع التجميل.
1: ربي يفضلك.
6: عايش.
1: اي المهم تخدم على روحك.
0: وانت تعطيك الصحه.
7: شيماء جربوعي.
1: ها
7: شيماء جربوعي.
1: اي
7: متخرجه من بوزار صفاقس.
1: اي
7: ستيليست موديل.
1: اي تو عاد جوك هذا
0: في جوها في دومينها.
1: اي حاليا
7: مازلت كي تخرجت اصلا كمان.
1: تو البنات كيف يقبلوا على يلبسوا ديما في الافراح؟
7: أي.
1: يلبسوا.
7: أي.
1: ثم رجوع
7: برشا.
1: حلو. ربي يخليك ان شاء الله.
7: عايز.
1: ربي يبارك في صحتكم وفي عائلاتكم وفي وجوهكم الجميله. شكرا لك الا جميله. شكرا لك الا غربيه. هيا اجاني. مرحبا بك. اهلا وسهلا. خلينا نكملوا المحور نتاع الاصل. نجم السيده جميله تخلي البلاصه الا غربيه. ربي يبارك فيك. شحوالك تاع الميكرو محمد.
8: شباب تونس اللي كل ورد.
1: لاباس
8: شباب بنات اولاد.
1: قرب الميكرو.
8: والله الا الله.
1: انت وجهك وجه الخير.
8: عايش خويا ربي ربي يطول عماركم ونشكر السيد معتمد.
1: قرب الميكرو يعيشك. قرب الميكرو
8: قريبه.
1: شنو اللي جبت لنا اليوم؟ اي
8: والله انا جبت حاجات نتاع ولدي.
1: شو اسمه ولدك؟
8: ولدي اسمه ماهر.
1: يا ربي خليه.
8: عايش خويا.
1: هو اسمه خوي. ماهر.
8: اي
1: وهو ماهر.
8: هو ماهر لكن انا ولدي متوظف بخدمته بالكدا وبصلي على النبي.
1: ايش يعمل قول لي خليني من خدمته.
8: هو يعمل هذه هواية.
1: هذيك
8: هذوكم يعمل
1: امشي له ما سوار.
8: اي
1: اي
8: يعملها معناها هواية ماهيش حكاية معناها.
1: هذايا اعادة رسك للاشياء القديمة.
8: عندي بيت قد هذه الكل.
1: اي
8: متحف.
1: أيوة.
8: هو عملها بيدو.
1: اي
8: وعندي
1: منين منين يعني منين يلمد فيهم هذوك؟
8: هذا من حطب الزيتون.
1: اي
8: ديشي.
1: اي
8: ديشي.
1: شوفك البير يا ريم. شوفك البير
8: ولدي يا رب.
1: يا ريم شوفك عادة. البير يا زهره شوفك البير محلاه.
0: اي قاعده نشوف. أي.
1: شوف فيه تو على الله.
0: اي
1: شوف
8: من ديشي نتاع الزيتون.
1: اي
8: ديشي نتاع النجاره.
1: اي
8: ديشي نتاع السراول الجين طيش.
1: اي
8: برشا حوايج معناها.
1: وانت تعاون فيه؟
8: وانا نعاون فيه بالفكره
1: اما هو ما يبيعش.
8: وناشط.
1: ما يبيعش هو؟
8: لا الحمد لله ما يبيعش.
1: خاطر فنان هو.
8: لا عندي دار كامله وبيشافوه الكل.
1: حلو.
8: وان شاء الله تشرف وتشوفها.
1: حلو.
8: لكن انا ما احنا ما نبيعوش.
1: وشوف يا سوار باش تعدي هذيك هذيك شنو هذيك تو هذيك الكبيره هذيك؟
8: هذيك من
1: قرب الميكرو ولا غربي؟
8: من الكردونة.
1: من الكردونة.
8: وهذيك من الجبل معناها الزهار هذيك هي تجي من تجي معناها من الغابات.
1: هاي
8: من الغابات وبعدك شي توليك.
1: حلو مزيان.
8: هاي
1: مزيان. شو اسمه ولدك؟
8: ولدي اسمه ماهر.
1: ماهر شكون؟
8: ماهر حشوش.
1: ماهر حشوش.
8: هاي
1: يا فنان يا ماهر.
8: نقول لك حاجه سي علي. ان شاء الله الشباب الكل يقرا ويوصل ويتثقف لكن ما ينساش ثم عادات وتقاليد وثم صنع.
1: قرب الميكرو يعيشك.
8: يحطها من صغر الصنعه. الصنعه تبدا من الصغر بعد تثقف وتعلم.
1: اسمع يا فيصل يا مرزوق يسمع ايش قلت لك؟ خلتك غربيه. ايش قلت؟
0: يسمع.
8: قلت معناها ان شاء الله الشباب يقرا ويتعلم ويشوف.
1: اما من لو
8: ويوصل. واما لو من حتى يا اخو كنجي يلزم يعمل حاجه في فكره. هكا ولا لا؟
1: اي
8: هي ليها غدوه حتى كيف
1: هذيك. هي بالسلامي بكري هي صغيره قالت لك وين انا نبكي تحدف لي كعبه حلو.
8: اي
1: هون اللي نولد تعمل في الحلو.
8: اي ولا تعمل في الحلو.
1: شنو الماكله الحنشيه الاصيله ترى؟ فيصل من بكري
8: كسكسي.
1: فيصل
8: كسكسي.
1: في الكاسك يقول لي اسال خالتي غربيه على الاكله
8: كسكسي باللحم.
1: كسكسي باللحم هذاك كله حتى في منزل شاكر
8: عندنا فطاير باليزول.
1: اعطيني حاجه في الحنشه ما ثمش في بلايص اخرى.
8: بلاصه في الحنشه ما ثمش في بلايص اخرى. الشبتيه ثم في كل بلاصه.
0: لكن
8: تقيل الله محمد رسول الله. عندنا مثلا اليزول ما ثمش في بلاص اخرى.
1: كيف ما يزول ما ثمش؟ كسر باليزول يا رسول الله.
0: كل بلاصه اليزول خالتي غربيه.
8: كل
1: بلاصه اليزول.
8: برشا حاجات في تونس عند الناس الكل.
1: هاي على حاجه مثلا
0: اما النكهه ربما
1: تختلف. في حاجه اخرى خلاف مثلا كسكسي في بلدان اخرى.
8: اي نعملوا كسكسي تويك في السيف.
1: أي.
8: نعملوا كسكسي بالبصله. اسمع كسكسي بالبصله وقت الدلاع.
0: ايوه
8: هذه في الحنشه زاد عن
1: قديش تو الدلاع في الحنشه؟
8: تعمل 700 كيلو 500 600 كل مره كيفاش؟
1: باه
8: كل مره باه.
1: الدلاع ولا الكيلو؟
8: لا الكيلو دلاع تو الحق ولا لا؟
1: طيب الني احنا نتفرجوا عليك وانت طيب الني.
8: مش نطيب لك
1: الكسكسي هذه اللي قلت عليه.
8: الكسكسي بالبصله مثلا وقت طويكه وقت حشاكم البصل. البصل اللي نعملوه في زيت الزيتون اللي نصفار بشوية هكا بشوية ملح اللي نصفار بقدي بقدي ونطفوه كالصانصة ونصبوا الصانصة متاعه على الكسكسي كسكسي مكسكس دياري مش كسكسي كسكسي دياري ونخلطوه ونخلطوه كلمة نقوله احنا البسباس يقولوا البسباس هم هنا زاد كيف كيما نعرفش حد نسميها بسباس ما هو مخلط بالكسكسي كاك يجي اما هذه لا بالبصله ونبرجو الدلاع
1: هك هو الحكايه
8: هك هي الحكايه تتعشى تضحك وكستي وعامل جو انت شايف على الحنشه نصلي على النبي ديما وجوه منوره
1: تعشى كسكسي تعشى كسكسي
8: نتعشى كسكسي لا شيء بالدلاع
0: مع كيستي
8: وني شيخ مغني على الليل
1: انا كنا نعشى كسكسي ناخذ كنجي من الاذاعه ثلاثه
8: لا مو مش كيجينا كيجيك
1: لا يعني مش كثير جماعة يشوفوا شكون ينشط الأصل تونس
8: يا وليدي أنا تراني طلعت مع سيسمعي واد الرقة أنا راني تراث وخرجوني
1: ذكرتني في واد الرقة نسمع غنيوة وبعد نمشوا مع نبيل بزي ثم مشروع كبير في تونس
8: وجه الليل بي
1: استثمار واد الرقة استثمار مائية سهريش مائية عمرها خزانات مائية يا زهرة عمرها 2200 عام دار الثقافة مجلس محلي الهياكل الكل الهياكل الكل
8: نشكرهم الكلين
1: 2200 عام مش ديار توا دار بنوها 40 عام يقول لك هي بدات تشقق 2200 عام
8: مدام ريم
1: رجعوها
8: جاتنا في الاخر ويصلي على النبي
1: حكيت لها بكري عليها
8: سيد معتمد الله يطول عمره والله يفرح وندعي عليه كل مغرب
1: نسمع غنيوة ونمشي نمشي
0: نسمع غنية
1: وين متاع البكالوريا وين بربي لحظة أي الدرويش أي بس هي بنوتة سمحة راو اللي عنده البنات هذايا حكاية كبيرة
8: لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: هي في إذاعة صفاقس وفي إذاعة بانوراما
0: ايه يا ويني يا ايه
1: خدم نفسك
9: ايه الدرويش باكمات لسي الحنشة
1: قدش نجح
9: 16-06
1: وين ماشيين
9: والله ما طوما خممت بالبي مازلت متردد
1: بالتوفيق النجاح شكون تهدي
9: نهديه لعائلتي لأمي وبابا خاطر تعبوا معايا
1: سميها معاك ايه سميها
9: جمال درويش ومطيرة العمري
1: جمال ومطيرة يعني الجمال والمطر انت مطر متاع رياضيات انت ربي يخلي
9: عايشك
1: طول عمرك شكرا لي
0: صحة يا
1: غنيوة ونمشيو نمشيو الواد الرب
0: على دعوات خالتي غربية خاطر قاعدين نسمعوا في دعوات الخير نسمعوا ونغموا ومن بعد نرجعوا معاكم في الأصل التونسي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي. الأصل التونسي، وإحنا اليوم في شوارع وفي أنهج مدينة الحنشة الجميلة، وفي محفل، بالفعل في محفل وفي زينة وفي فرح وفي نجاح وفي صناعات يدوية ممتازة وفي إبداعات لا حدود لها. نرجع معاك علي، أهلا وسهلا بيك من جديد.
2: إحنا ماشيين توا الواد الرقة ونبيل بالزين والشباب الزين.
3: والشباب الزين.
2: هاي. مرحبا بيك.
3: بكم مرة أخرى. مش نمشي وطول ود الرقة.
2: توجدني تفاعلات على الخاص. كيفاش 2200 سنة؟ هي 2200 سنة. هاي الصورة متاح. مدام ريم بالله قرب لي الصورة.
3: هو
2: هذه الصورة. هذه الصورة متاع خزانات الماء اللي عمرها
3: 2200
2: أو زيادة.
3: أو زيادة.
2: أو زيادة.
3: إحنا كي نحكي وطوى موقع ود الرقة.
2: أي.
3: الناس ما تعرف.
2: إحنا هنا في الحنشة كيفاش مشولو؟
3: هو على الطريق الوطنية رقم واحد. أيه؟ عمادة سيدي حسن بالحاج، منطقة الحلال، فواد الرقة.
2: اي نمشوا في تونس. هذه
3: في تونس. بعد تدخل على اليمين ما ثم مدخل سيدي حسن بالحاج ولا مدخل الحلال.
2: أيه؟
3: تواصل مع الطريق مانبا، يمكن 8 كيلومتر.
2: يظهر للعيان؟
3: لا ما يظهرش.
2: هو تحت الأرض.
3: هو تحت الأرض، أما لكن هو راه مدينة كاملة. هي مدينة أثرية كاملة مكتملة المعالم، تحتوي على قوس النصر في مدخل المدينة، خزانات.
2: هي مدينة رومانية.
3: مدينة رومانية
2: تحت الماء، تحت الأرض.
3: هي تحت الأرض، تمتد على 100 هكتار.
2: صلي يعني.
3: فيها أمفيتياتر، فيها خزانات مائية، فيها معابد، فيها حمام، فيها منزل متاع الساحر اللي هي أسطورة، وقاع استخراج منها زاد لوحات فسيفساء، كنوز معناتها معروضة حتى في المتاحف. موقع مكتمل للمعالم كما نحكي لك، ويبعد 13 كيلومتر على قصر الجم. لهذا
2: 13 كيلومتر.
3: ونحب ثم معلومة أخرى نسوقها وهي معلومة تاريخية للأمانة. لقصر الجم هو امتداد للمدينة هذه، معناتها المدينة هذه ديما هو تربط بين بطرية في جبنيانة،
2: بين قصر الجم،
3: بين قصر الجم
2: وبين
3: المحور
2: وبراروس،
3: بين براروس. وهي علاش تسمت الرقة؟ باش زاد معلومة هذه نسوقها، اللي هي مكان تجميع المياه، خاطر هذه أكبر خزانات مائية بعد كرتاج.
2: المكان الذي تتجمع فيه المياه يسموه
3: ثم الرقة. هو ديجا حتى معناتها في مصر عندهم علاش وقع تسميته براريس، خاطر عندهم المدينة الكبيرة هي في
2: أهليه القدامى، منهم اللي حول مدينة صفاقس.
3: صحيح.
2: وجدهم سيدي حماد
3: الرقة في قرقنة.
2: اي حلو.
3: واضح ديجا حتى هو عنده غاديك الضريحة متاعه. معناتها
2: كيفاش جت فكرة أنكم تعملوا مهرجان لمدينة عمرها 2200 سنة؟
3: احنا الفكرة كيفاش بدأت، نحن ما نحب نعرفه بالمنطقة الأثرية الساعة، ونعرفه بالمعتمدية، ونعرفه اللي ولاية صفاقس فيها معالم أثرية هامة، وديما صفاقس محرومة معناتها من الترويج للسياحة. حبينا نسلط الضوء، تكاتفت الجهود الناس الكل، معناتها سلطة محلية، دار الثقافة، مجلس محلي، مجتمع مدني، شباب المعتمدية ككل، معناتها الناس الكل رحبت بالفكرة، حطينا طاقتنا، شباب أمن بالفكرة، وصل حتى شباب ولد المنطقة ولد الحلال، فاللي هو عمل سيت ويب خدم عليه، وعمل كود كيير حتى كي جات الزوار.
2: شو اسمه بربي؟
3: اسمه حمدي علي، تحية خاصة.
2: حمدي بركليش.
3: وما ما نحبش على خاطر أنا نذكر الأسامي، خاطر يمكن نظلم ناس أخرين، أما برشا ناس ساهمت.
2: أنا واكبت زيارة ويلي صفاقس محمد الحجري للموجه، هو اللي افتتح.
3: جاء جاء جاء.
2: يعني كان كم كبير من الناس بشكل رهيب، يعني مش
3: سيالي. شوف هذه
2: جاوكم 10,000
3: جونا، هو عملنا والعملنا في اختتام ايام التراث مع الشراكه مع مدوبيه الثقافه.
2: 10,000
3: 10,000 السنه زدنا رهنا وطلعنا البارة شويه.
2: 12,000
3: تبارك الله. 12,000.
2: شفت زهرة في
1: مرة. ايوه والله قاعده نسمع
2: بعد. 12,000 يجيو.
3: 12,000. ونحب نسوق خبر آخر، اللي نحن رانا بدينا نخدم منطوة للعام الجاي. عندنا مفاجأة أخرى، كنا نخدم على نهار طيب، مش نخدم على 3 أيام. عندنا برنامج كبير كبير مش يقع التصور اللي عاملينه نحن، بين الربط بين المواقع الأثرية بطرية.
2: وقتش تدور دولاب الاقتصاد في الحنش؟
3: والله شوف، هذا دور الاقتصاد، هذا ترجع للسلطة
2: وترجع أو سيركوي سياحي، يعني أيوه. يحرك الدولاب،
3: هذاك هو نحن نحبه،
2: يخدم الشباب
3: مسلك سياحي، ويولي فما معناتها كما نقولوا منزل للضيافة، ميزون دوت. نحبه نعمله وزاد وجهة حتى لجماعة الكامبينج، خاطر هي منطقة طبيعة.
2: أي حلو.
3: معناتها كل الماراثون متاع البسيكل ولا متاع السيركوي ولا حاجة. أي. الناس الكل تجي غاديكا تشوف الموقع، خاطر الموقع هذا راه الخزانات هذه أكبر خزانات ثاني خزانات بعد كارتاج، لكن كارتاج جاية ظاهرة هذه تحت الأرض معناتها الخزانات.
2: ثاني خزانات،
3: ثاني خزانات في المساحة بعد خزانات كارتاج معناتها.
2: كما بعد الأخبار باش نقدموا تجربة دار الثقافة الحنشة لأول مرة في تونس، موقع مش موقع يعني دليل رقمي،
3: دليل رقمي هو على خطر
2: لزاوية من زاوية تونس، لأول مرة تصير في تونس،
3: أول مرة يصير في تونس هذايا بالشراكة مع معناتها
2: مع دار الثقافة.
3: دار الثقافة
2: خليني نمشي أنا وياك، مازلت عندك كلمة على واد الرقة.
3: واد الرقة طول المهم اللي نحن شنو التصور متاعنا، وشنو
2: شنو مثلا
3: التصور متاعنا اللي نحن نحبوا نرجعوا واد الرقة وجهة سياحية ويصير ربط بين المناطق الأخرى.
2: قلت لي كلمك مندوب السياحة،
3: كلمني مندوب السياحة
2: تجريدة.
3: صدقني كي تشوف مسؤولين كما كيكا معناتها يبادروا هما ويحبوا يعاونوا، ديجا هو عاوننا حتى في المهرجان وعملنا ندوة صحفية تحت إشراف مندوبية السياحة، التحية ليهم الناس الكل. وكان كلمني نهار مغضة من المهرجان، كلمني قال لي أنا مش نبدأ
2: نخدم السياح ولا لا،
3: مش تجينا السياح، مش نسق معه وكالة الأصفار، وإن شاء الله
2: على الأقل الجهور الكل في الساحل يعني في المهدية المستير وسوسة نجم
3: يجيو. نحن في الوسط، وهاني قلت لك نحن هي مدينة مكتملة المعالم، معناتها راهو يجي غاديك يشوف حتى لهنا ريتها اللي يسكنوا في المنطقه مازالوا ما اكتشفوش المنطقه ككل. هذاك علاش نحن تو نحبوا نظهروا المواقع الكل.
2: فولاد احمد منطقه من مناطق الحنشه، شاعر اللي هو كان زميل اذاعه، هو من اكبر المنتجين او الشعراء الغنائيين في تونس، كتب الوائل الكفوري، من ولاد احمد الوائل الكفوري، من ولاد احمد العالية بالعيد، من ولاد احمد اللي شادي الحاجي، الثورية الصادق، الأميرة فاخت، الثورية الميلادي، الغيرة صفوة، نعمة، خذ شواقي يا قمر، هو الشاعر والصحفي الحبيب الأسود اللي ظهر تقريبا حضرت الأغنية،
1: حضرت الأغنية العالية بالعيد،
2: تحية ليه وإحنا في الحنشة وإحنا نكرموه بطريقتنا
1: الحبيب الأسود،
2: وتقريبا يسمع فينا أو العائلة متاعه أبو أصيل يسمع فينا، ربي يبارك فيك. وهذه تحية من زهر النفاتي، علي المرزوقي، سوار الشعري، محمد البكاري، جوهر بوسطة، فيصل المرزوقي، ليك والكل يسمعوا فينا. ثم الأخبار غنيوة وهنا رجعين
1: نسمع من كلمات الحبيب الأسود وأداء عليا بالعيد، هبت نسمة شيلها.

0: بكم. تنظم جمعية تونس الزيتون اليوم بالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس وهيئة التوأم غرنوبل صفاقس تظاهرة تحت عنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلية إلى العالمية. نبقى في صفاقس حيث يسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم غد بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 من معتمدية صفاقس الغربية على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الخميس القادم إثر انتهاء الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 الذي يتضمن 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها بما يستجيب للسوق الشغل، على أن يتم تحيين هذه النسخة لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا حسب المدير العام للشؤون الطالبية بالوزارة أحلام الشاطر. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتأخرة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص إضافة إلى معالجة الملفات العالقة للحد من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع بما يهدد استمرارية نشاط ومخابر التحاليل الطبية الخاصة وتوازنها المالي. في العالم، أكدت الخارجية الإيرانية اليوم أن الولايات المتحدة أصدرت الترخيص اللازم لبيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيميائية ودعت القوات الأمريكية للانسحاب من المنطقة المحيطة بالبلاد خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي وفق مذكرة التفاهم. قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم إنه تم تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا. يدخل لبنان اليوم جولة جديدة من المحادثات مع الكيان المحتل في واشنطن وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة فيما يطغى قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الأصل تونسي.
4: الأصل تونسي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: تحية لكم من جديد في الأصل التونسي على موجة تصفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحية لكل أهلنا في الحنشة اللي اليوم نبثوا الحصة من غادي، علي وكامل الفريق، سوار الشعري، جوهر بوستة، وكل ضيوف الكرام والهنازدة، في الإخراج الفني فيصل المرزوقي، وكذلك عايشة بيار، عاطف حابة على الديجيتال. تحية للناس الكل، ونرجع معك علي، مرحبا بك من جديد.
2: اللي عملته اليوم سوار الشعري ما عمله حتى حد،
0: والله تستحق الفتحية.
2: هي فكت بلسة ريم، علاش؟ لأنه ريم نجحت لها شهد.
0: أي مبروك عليها
2: شهد. والي ربي يبارك في شهد وفي أخواتها وفي ريم وفي المبروك وفي كل عائلة أنبتت نبات سمح، أنبتت نبات. وانت جربت البكالوريا وتعرف يا زهرة.
0: أي وانت زيادة
2: ماشي لسيدي حسن بالحاش، بدلنا البلاسة، لا نصلي عندي، ماشيين للخضار وللجنة وللفلاحة وللبنوتة سمحة. شو اسمك؟
3: تيسير الحاج عمار.
2: تيسير الحاج عمار،
3: أي.
2: آية، احكي حكايتك للناس، للعائلات اللي يسمعوا فيك تو.
3: أنا تيسير الحاج عمار، فلاحة من عمادة سيد حسن بالحاج الحليلفة. أنا الفلاحة متورثتها على بابا وجدي. ما وصلتش فقراتي، أمي تعبت وكل شيء، بطلت على خاطر باش نعاون أمي وبابا في الثانية وفي الفلاحة. خدمت مع بابا في الثانية، عندنا طماطم نزرع معناها في الزراعات السقوية، معناها كل فصل وفصله نزرعوا في الطماطم، في الفلفل، في معناها في الشتاء نزرعهم في بيت المكيفة، في بيت محمية. وعنا معناها في السيف نزرعوا زاد الزراعات، زاد الفلفل والطماطم والدلاع. الدلاع زاد معروفة بها منطقة الحليل فبرشة، نزرعهم زاد في السيف. وبنا قررت أنا باش نعمل معناها نعاون على روحي ونتكون كل شيء باش نعمل مشروع وحدي، ما نقعدش نكون مع بابا. كل عملت معناها تكوين في البيوت المحمية على طريق المندوبية المرأة، خذيت الشهادة بعد في 2023، معناها عطوني بيت محمية. الحمد لله تو تنتج، معناها تو عندها 3 سنين اللي تنتج، نزرع فيها فلفل الحمد لله يا ربي.
2: هذا المنتوج متاعك؟ نشوف العائلات هم مش تفرش
3: حاجة معناها بيو، الحمد لله نزرع نعاون منها لي أنا، منها نعاون في بابا.
2: وش بيه مربعك عبيت بأتمنى؟
3: لا لا تفضلوا معايا،
0: ما سمح حربك عبيت، ما سمح يعني.
2: ها اي هذا تونا ايش سموه، البذور الاصليه ولا لا؟
3: البذور الاصليه ما عادش تو في تونس، ما عادش نجوع على خاطر ما عادش تمشي مع المناخ وزيد حتى ما تعطيش الانتاج.
2: شنو اللي عندك؟ عندك القرع؟
3: عندي القرع بوت الزينه، عندي البودنجيل، عندي الفلفل بانواع، ومش كان هذا معناها جبت لكم انا نوع بركه اللي هو الفلفل العتيد، عندي زاد البقلوت التونسي، عندي الطماطم، وطويكا دلاع، عندنا دلاع زاد طو ما حضرش.
2: وقتاش الدلاع البعلي؟
3: اي بعلي. اي
2: وقتاش يحضر؟
0: وقته ما
3: اخر جويليا هذيك. أيوة. اول اوت
2: قداش تبيع؟
3: ولا انت والسوق، ما انت السوق
2: متعود عاملاه بقداش تبيع؟
3: ولا والله عمناول عمناول الدلاع وكل شيء مشى غالي، عمناول مشى السوم غالي. السنالة
2: تخصم لها شوية عاد عم نزيد.
3: لا لا ما عاد
2: أنا في صفاقس 200-250،
3: لا عاد
2: ما حتى 150.
3: أفهمني حاجة، أنت راهو كي تمشي تشري لازد، أنت باش تمشي تشري لازم تتعاون زادة غالي.
2: فدك عليك يا
3: هاك عليش هذا الفلاح راهو مضروب.
2: خدم معك شكون؟
3: بابا وأمي. هو معنا كان
2: كي تكثر عندك كبير يعني؟
3: أيه عدد كبير، كي

0: نقدر نجيبوا خدامه ندخلوا خدامه
1: اي
0: ندخلوا نساهموا معنا في خدامه ونعاونك.
1: يا زهره شنو رايك في التجربه هذه؟
2: والله ما شاء الله عليك يسير. والله يعطيك الصحه وخاصه
1: والله انا سعيد اني باش نروح من الحنشه قدمت
2: تحسوا بيولوجي معناها تحسوا الانتاج بيولوجي.
0: بعد ما عملت التكوين معناها في البيوت المكيفه العطوميه زاد مشيت تكونت ما توقفتش حبيت نتقدم زاد تكونت في الابقار الحلو المشروع المنتمي مشروع التنميه الفلاحيه المندمجه على طريق البنك الاسلامي
1: اي اللي جنيان الحنشة منزل
0: لا
1: شاكر
0: لا ثلاثة معتمديات هما
1: بير علي ومنزل شاكر
0: والحنشة
1: نبيل بزين برشا كيما البنية هذية
3: شوف هذية حق بادرة
1: بحذيها مشي بوق بحذيها وفكلها الميكرو
3: شوف تيسير ما شاء الله عليها امنت بروحها اول حاجه امنت بروحها كتشوف معناتها الامكانيات البسيطه اللي عنده كل شيء اما ما واصلت للاخر الحمد لله معناتها البرنامج هذا نتاع التنميه الفلاحيه المندمجه تبني البنك الاسلامي
1: شمل
3: ثلاثه معتمديات في المرحله الاولى والثانيه وطول ان شاء الله ثم المرحله الثالثه ان شاء الله على قريب زاده برشا ناس محاضره معنا تيسير وزاده اختنا حاضره معنا لهنا خذوا ابقار حلوب خذوا ابقار حلوب معناتها وشيت شفت انا المشروع ما شاء الله ماشي الحمد لله يا
1: ربي بشوي يكبر بطبيعه الحال
3: وهذاك هو الواحد في الاخر نحن كيما راهو نرجعوا علاش عجبني العنوان نتاع البرنامج الاصل تونسي اللي غراهم
1: الاصل هذاك اخترته سوار
3: بالرسمي بالرسمي الاصل تونسي كي نرجعوا الاصل نتاعنا ونبنوا على الاصل نتاعنا بحول الله نوصلوا وننجحوا وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل
1: توا مش على خاطر بحذا عضو مجلس محلي ولا يعني مسؤولين موجودين شنو أكبر مشكلة ربما تتعرض لها؟
0: أكبر مشكلة هي الأعلاف وال
1: قرب الميكرو
0: الأعلاف والتشجيع معناها نحب شكون معناها ديما يشجعنا
1: أنا نشجعوا فيكم
0: لا بارك الله فيكم لا حتى المندوبية واللي خليت الإرشاد الفلاحي كلهم يشجعوا ويعاونوا
1: مال شنو الحكاية؟
0: معناها كيما نقولوا احنا يشجعوا معناها على طريق معناها الأعلاف ديما يساهموا ديما ثم حاجة
1: لو سامحني قداش عندكم البقرة؟
0: تو انا مازلت جديد انا عنده بابا معناها من قبل اماني مازلت جديد على طريق المشروع تو عندي سته بقرات ومعناها وصغارها سته زاده
1: 12
0: ما شاء الله
1: اخر الشهر قداش تدفع علف
0: اخر الشهر ني ندفع علف كونسنتري ما بين 2.5 ملايين تو حاليا كمازالوا معناها مازال يزيد خاطر
1: يعني كل اخر الشهر زوز ملايين زوز ملايين
0: هذا كان كونسنتري
1: المركب يعني
0: اي المركب دون القرط ولا فهمت
1: يعني كل في الكل
0: الكل في الكل اكثر زاد انت تميل البيطري معاهم
1: وتدخلهم ولا لا او ما يسمع فينا حتى حد
0: كيفاش
1: يعني بعد وقت انت بعد 6-7 شهور ولا بعد مده مش تبيع
2: تبيع
0: اي مش نبيع اما لا
1: ترجع مصاريفك ولا لا
0: كانك انت زارع مش نعطيك نصيحه كانك انت زارع الاعلاف الخضراء تربح كانك انت ماك الزارع لا
1: انت زارعه
0: لا زارع انا
1: وحياه محمد زارع
0: لا زارع انا زاد نشكر
1: لا هذا اموركم مريقله
0: الحمد لله انا نشكر زاد معناها ديوان تربيه الماشيه عاوني برشا معناها في الزراعات نتاع الفصل المنجور زاد الذرع العلفي
1: نمشي معك اكثر الزوز ملايين ونص اعلاف لو تدخل جهه معينه ما نعرفش انا مثلا ديوان شنو ولا ديوان الاعلاف ولا الوزاره ولا كذا انت طالب انه ينقصوا لك في الـ
0: في
1: الـ
0: في السوم
1: في السومه
0: السوم
1: يصير هذا ولا ما نعرفش
0: هو زاد راهو زاد تنجم
1: منين تشري انت الاعلاف؟
0: الاعلاف نشري فيها معناها من الخواص المجمع اما نطالب انه نزيد ما ينقصش معناها في الاعلاف اما يزيد في لتر الحليب اللي هذه معناها صارت فيها برشا حكايات
1: وطموحات. شنو يزيد؟ ما ترسينا احنا في الباك ويزيد زاد.
0: واحنا زاد راني قلت لك زاد الشكاره انا نشري فيها تو ب 61 دينار. بينما يطير الحليب ب 1400.
1: تو الشكاره قداش شد كان؟
0: الشكاره راني انا تو كاني قلت لك انا منقص على خاطر نوكل في الاعلاف الخضراء، انا الشكاره تو تشد لي نهار ونص.
1: بالاعلاف الخضراء؟
0: بالاعلاف الخضراء.
1: يعني لو ما عندكش الاعلاف الخضراء؟
0: نقول لك في النهار زوج شكاير.
1: يعني كل نهار 120 دينار.
0: اي.
1: اي لكن في المقاول مثمر ومعد، ثم يعني عائدات.
0: اي ثم لا ثم. ثم اما هني قلت لك كي ظل تقول لك احنا قرينا التكوين.
1: اي.
0: معناها قلنا لازمكم باش تضغطوا على المصاريف وكل شيء لازمكم اعلاف خضراء. نقولوا احنا هي. يقولوا فيها تضرب جزء وعنها حجر بزعه صفر
1: جزء بقرات بحجر واحد
0: ايوه
1: سيده حياه تاي مرحبا بك نستنا هذه من جيل اكبر منك بطبيعه الحال وتجربه ووجه خير هلا لا مرحبا بك انسنا برشا يا اخي وين انت تماتم والفلفل نتاعك خرب الميكرو
4: عند القمرة
1: الدلاعة
4: عند القمرة
1: اي
4: عند البطيخ
1: وتبيعوا فيه المرشي ولا يجوا ناس يهزوه
4: ثم المرشي ثم يجوا الكراهه بتهز
1: قداش تو ماشي ولد القمرة
4: ولد القمرة كان المره
1: خرب الميكرو
4: كان غالي والمره ما طوموه برشا
1: اي قداش تو
4: يمكن 500
1: 500
4: البطيخ زاد ب 500
1: والدلاع
4: الدلاع 500
1: عامله رونفو انت على 500
4: لا كلها ب 500 طو خاطر البطيخ كان ب 4000 كان ب 3500 راهو كي تو المتاع وزاد ولد القمره كان ب 3000 ب 2000
1: قداش عندك من بقره؟
4: عندي 6 بقرات 6 عجوز
1: هذا في نفس
4: البرنامج
1: نفس البرنامج وقتاش بديت الرحله؟
4: الرحله بديت عندي برشا انا قريت عام 2016 2009 قريت الشهاده نتاعي
1: اي
4: في التكوين في مركز بغرارة
1: اي
4: وبديت الرحله 2023 وخذيت البرنامج نهار 10 جان في 26
1: عملت لهم هكا استبل كامل
4: عملت لهم استبل كامل بالمهندس
1: اي
4: وكل شيء كاميرا وكل شيء كامل
1: ماشي الامور
4: الحمد لله
1: عندك تزرع الاعلاف الخضراء
4: نزرع اللي عندي حضرت لهم الفصة وطبعا باش نزرع
1: صعيبه شوي الحكايه
4: صعيبه شوي
1: اش تتطلب باش تسهل اش تتطلب
4: تتطلب شويه مجهود معناها عندناش شكون مزود الاعلاف الخشنه تبن والقرط لازم منهم هذوكم حتى اللي كان عندك الحشيش الاخضر لازم منهم هذوكم خاطر يغطوا العلفه
1: منين تشروه هذوك
4: نشروه من الكاميون الكاميون غالي علينا شوي ما عندناش شكون تدخلات عندنا البيتري البيتري البقره كي تلقح انا عندي مثلا 5 مرات شدت
1: قرب الميكرو يعيش
4: كل مره يخلص فيها
1: اي بتوت الحال
4: معناها هو يخدم على روحه صحيح لكن احنا يصر علينا زاد لكن 6 بقرات يعاودوا لك 5 مرات في جرة بعضهم يصر علي بصراحه
1: شي بعد 5 مرات
4: 5 مرات وما شدتش ما نعرفش علاش هي مشكلته
1: المطلوب شنو
4: المطلوب يراعونا في البيتر يكها وحاجه اخرى تستاهل تبعد الكل
1: تخدم معك شكون
4: نخدم شكون معي ولدي
1: ولدك يعني مش مستحق باش يخدم خدمة أخرى
4: لا يخدم فلاح علاش مش يخدم فلاح ولدي
2: متفرغ
1: في الأبقار
4: لا الأبقار يعاون فيا ما لا خدام يخلص احنا يلزمك زوز خدامة لكن تو
1: المشروع لازم زوز خدامة
4: لازم زوز خدامة يلزمك خدام تو وبعد زيد خدامة أخرى
1: أي هاي تفضل تفضل تفضل خذ منها الميكرو
3: سالين حب نلفت
1: انت تعرف هالمشروع
3: نتاعك عارف المشروع نتاع مزوزة نحب نحكي على العماده كامله وعلى المعتمديه اللي كانت من اكثر المعتمديات هذه في انتاج الحليب وفي انتاج معناتها في تربيه المواشي في تربيه
1: الابقار بالله سامحني تنتج الحليب يعني يوميا قداش من في الستة بقرات قداش
4: الصباح عندي ما يقارب 92 93 العشيه عندي 70 65
1: الكل يعني 90 لتر في الستة بقرات
4: الصباح عندي 90 لتر لكن
1: 6 بقرات
4: 100 صباح ما عجولها ثم اللي يرضع عندي 3 4 يرضعوا وزوز مفطومين يعني شيء عندي 80
1: يعني ثم 150 160
4: تقريبا كك
3: لكن سي علي الاشكاليه وين تو برشا بات القطيع نتاعها واحد وكل شيء نرجعوا للمشكل الاعلاف هذايا خطر الخواص هذوما يبيعوا بكميات غاليه برشا في الاعلاف الكونسنتري هذوما فما حاجه اخرى انا تو
1: فماش جهه يعني معينه مثلا
3: فما فما فما فما برشا هو
1: شو الخواص يعني
3: فما خواص يبيعوا فما نحكي انا تو مش نحكي خرجنا شويه الموضوع مش نحكي لك انا علاش هم يعانوا الفلاح خاطر هذه المعضله الكبيره اللي صايره في معتمديه الحنشه اللي هي التركيبه نتاع العلف حتى اللي يبيع لك الخواص وقت اللي يحب يقوي لك التركيبه وانا نتحمل مسؤوليه في الكلام هذايا باش الحليب يولي قوي ويحب يبلع الفلاح يخليه ديما معاه في الديون ينقص له في التركيبه نتاع العلفه ويتيح الحليب معناتها البقره تكون تنحي في 30 تولي تنحي لك في 20 هو يتحكم وقتاش يطلع وقتاش يهب حتى العلف المدعم مش قاعدين ياخذوا فيه معناتها في وقته
1: صحيح هذا هو المدعم منين ياخذوا
3: لكن العلف المدعم ما ينجمش يغطي الحاجات نتاع اللي يربي في الابقار
1: شنو الحل تو
3: الحل نحن حاجتين يا ثم كما صاير في جابس التجربه هذه نتاع معمل شنش وهذا اللي اقل تكلفه معناتها العلف لكن ما نجموش نجيبه مغاديكا ولا حاجه اخرى اللي هي حكيت عليها حتى في مجلس النواب بعد كل شيء يطلعوا في قيمه سعر الحليب اللي هو مش مش ياثر على المواطن التونسي باش يقاوموا لا ترجع تربي اللي هو معناتها نحن ديجا ناخذوا فيه الحليب معناتها مش كاليتي باهيه لكن كي تقوي على الاقل كي ناخذوا بصوم باهي بصوم غالي شويه مثلا الحليب عمل فلاح والكلنا رانا فلاحه في تونس وكلنا مش دور السلكويه
1: قبل البرنامج قال لي مقارنة مع البنية حياة مدبرتها تصور برشا فلوس. هو عدو قال لي
4: نصور برشا فلوس ناخذيت على القرض.
1: قرر الميكرو.
4: ناخذيت أزيد منهم ألفة على القرض. هذاك علاه فضلت فلوس.
1: ربي يبدل الأحوال
4: إن شاء الله.
1: وسعداء أن صفحناك مثل الأم الصالحة والتونسية الصالحة وربي يبارك فيك. ثم حاجة ما قلتش عليها؟
4: لا ما عندي ما قلت. الناس كل بارك الله فيكم ونشكركم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. فضلك سيدي نبيل.
3: حاجة أخرى اللي هي معضلة زادة خاصة للأرياف متاع الحنش اللي هما ينجوا هذوما توا كي تصب مطر ولا حاجة راهو ما ينجموش ينقلوا المنتوج متاع ساعات الحليب متاعهم يفسد ما يلقوش شكون يهزهم معناتها خضرتهم تبقى مطيشة. ما فماش طرقات لهذا علاش نحن نحكيو على الراهو.
1: شو فماش طرقات وضح لي.
3: لحظة نحكوا
1: أنت ساكنة على كيس؟
3: لا
1: نحكي أعطيه بالله. لحظة
2: سيد أحسن بالحاج والحليل فنحكيه.
1: قداش بعيد على الكيس؟
0: والله برشا. أنا
1: مثلا
0: طويك أنا ما نوصل طويك للمحطة بتاع النقل 3 كيلومتر.
1: معناتك يبدأ ثم مطر السيارة تجمع الحليب ما تجيكش؟
0: لا ما تجيش. والخضرة زادة
1: شين المنطقة بالضبط؟
0: الحليلفة.
3: هو الحليلفة الجنوبية هي هذه ديجا فيها من مشروع طريق ب 3 كيلومتر لكن معطل من 2019
1: معناتها. إن شاء الله
3: فما كان الخير.
1: حد انت على الكيس تو منين مشكلتك؟
3: على الكيس ما تدخلش النقل.
1: شكرا غنيوة. ومشي التجربة صارت إلا في الحنشة تونسيا في ضريح الولي الصالح سيد أحسن بالحاج.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: الأصل تونسي، وإحنا في منطقة أصيلة، في منطقة أصيلة بإبداعاتها، بناسها، بمليها، بالحضور الكرام اللي بحذيك يا علي. أهلا وسهلا بيك من جديد، ويظهر لي إحنا حكينا على سيد حسن بالحاج وباش نبقاه في المنطقة هذه هكا ولا
1: باش نبقاه في سيد حسن بالحاج. أيه. في بادرة تصير لأول مرة في تونس. أيه. هو كيفاش رقمنت المسار أو الضريح أو الزيارة للضريح؟ ريم،
2: احنا في شهر تراث كانت عندنا تظاهرة فيها اول مسار رقمي في تونس عملناه للزوايا. احنا مشينا صورنا الزوايا اللي موجودة في اولاد في الغرابة، وزوز زوايا سيدي محمد بن عمر وزاوية
1: قصة لحديثك بالعسل. ايه. وبالماجستير بالعسل وبالماجستير. انت الماجستير نتاعك السنه اللي فاتت على هذا،
2: على هذا، على التراث،
1: على التراث، رقمنت التراث،
2: رقمنت التراث المتوسطي.
1: وقتاش دكتوره؟
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يعني اللي قريته جسمته.
2: اي ملا هيك هو.
1: احكي للناس شنو اللي عملت بالضبط.
2: عملنا مسار رقمي في الزوايا، مشينا صورنا الزوايا اللي موجودين في الغرابة اللي هي تبع الحنشة في بلدية النصر، وبعد مشينا صورنا زاوية سيدي حسن بالحاج. خذينا زاوية سيدي حسن بالحاج كمثال، عملنا فيها مسار رقمي.
1: هو مقام الولي سيدي حسن بالحاج.
2: مقام الولي سيدي حسن بالحاج. عملنا فيها مسار رقمي اللي هو أول ما تدخل أنت للزاوية.
1: شو مسار رقمي يعني؟ فهمني شنو.
2: أول ما تدخل للزاوية تلقى
1: اللي هي هذيك السوار هون هكا ولا يا نبيل؟ هذاك هذكم هم.
2: غاديك عملنا كير كود دوبلش، دخلت فما كير كود باش يستقبلك، هو تقول لك معناها اللي انت وين بالضبط في الزاويه، بثلاث لغات معناها بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه. وعندنا كير كود واحد اخر باش يعطيك تدخل على السيت ويب. السيت ويب هذايا فيه
1: انتم هنا تحدث على
2: يعطيك في السيت ويب يعطيك العماره نتاعها ولل معناها القبه شنو الدليل نتاعها، شنو الدلائل نتاعها، شنو كيفاش
1: يعني فيها خدمه مسبقه، معناها
2: خاطر احنا شهر التراث او على العماره سنه معناها خدمنا على العماره، دونك يعطيك هو لي ديتايل كل موجود في الزاويه معناها.
1: اي انتم خدمتوا على كل ديتايل.
2: اي احنا خدمنا وفي السيت ويب في السيت ويب تلقى السيد حسن بالحاج، وكما تلقى الزوايا اللي صورناهم زاده نتاع الغرابه سيدي محمد بن عمرو.
1: يعني سهل زيارة المقام.
2: سهل.
1: وينجم يزوره من غير ما يجي.
2: اي عن بعد تجم تدخل سيت ويب، عندنا الكيخ كود موجود في الصفحة.
1: اي ريقل الامور ويدخل.
2: دونك يدخل على الكيخ كود يلقى معناها شنو موجود.
1: هذه ما صارتش هذه.
2: هذه بثلاثة لغات.
1: عربية وفرنسية وانجليزية.
2: هذه أول مسار رقمي. وحاجة حلوة لأن يعني بعد جيني معناها بحث في التراث، قال معناها شيف فما كتابة معناها أنا عندي عاملة صورة على فما كتابات معناها في الزاوية، قال لي هذه أول مرة نشوفوها نخدموا عليها، دونك باش يجي يشوفها وباش يزورها.
1: ما يعرفهاش قبل.
2: هذه اللي حبينا احنا نوصلوا الرقمي راه، وحتى اللي ما يعرفش يجي يشوفه عن بعد يولي يكتشف حوايج اخرى ويجي يزور الزاويه باش يكتشف العماره نتاعها.
1: هذه هي الزاويه من برا. هذه زاويه سيدي حسن بالحاج.
2: لا هذه مش لحسن بالحاج، هذه سيدي محمد بن عمر. سيدي عيسى، هذيك سيدي عيسى.
1: سيدي عيسى.
2: اي احنا وثقنا ثلاثه زوايا موجودين في السيت ويب
1: اللي هما
2: سيدي محمد بن عمر
1: في وين
2: في الغرابه،
1: في الغرابه سيدي حسن بالحاج،
2: وسيدي عيسى في الغرابه في بلديه النصر. ايه. وسيدي حسن بالحاج في الحنشه معنا.
1: وصدى الناس يعني او صدى اللي يدخلوا؟
2: والله قاعده نشوف نتبع معناها فما صدى الناس، كل خاطر كي انت في السيت ويب كي تتبعوا تلقى تعرف شكون زار وشكون معناها يعطيك.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
2: وهذه اول تجربه اللي احنا باش نكملوا فيها تويكا، وباش نكملوا ان شاء الله في المعتمديات الاخرين اللي تخرج من دار ثقافه الحنشه يكملوا في المعتمديات الاخرين المسار.
1: انا شفت يا زهره.
0: اي
1: ويا سوار معنا نفس الخط لان حياتها المهنيه مكرستها زاده للتراث ولتجديد التراث. شفت معرض رسومات في الزيتو. محلاها حاجة مختلفة. وقتاش هذيك؟
2: في مهرجان جني الزيتون في جانفي.
1: يعني جبتوا اكل تريبي وزرعتهم في وسط الزيتون.
2: باش كيف تمشي انت مسار كامل تتفتر الفن موجود في بين الزيتين.
1: حلو، شفت احمد المجري يغني في وسط الزيتون
2: كيف كيف، خاطر احنا في معتمديه
1: مش هكا على السين وقدم،
2: هذا هو الاختلاف والابداع. انت في معتمديه بكلها زيتون وكلها هي السبيسيفيتي نتاعها زيتون، دونك لازمك انت تعرف كيفاش تستغل هذاك في انك تخرج الفالور نتاعو والحاجه الباهيه اللي معناها موجوده في المعتمديه.
1: مشى معاكم سي عادل المحجوبي؟
2: اي سي عادل ديما موجود معانا، هذاك منورنا ان شاء الله.
1: هذا الفنان
2: الكورال
1: المختلف مختلف
2: كورال حريه بالحنشه،
1: كورال الحريه.
0: عندنا في التعليقات عليه شكون يسال على الزرده وقتاش، فما ناس يهمها كان الزرده وقتاش
1: الزرده
0: نتاع الاولياء الصالحين
2: شهر تراثي جينا مو الزرده.
1: سيدي عادل مرحبا بك، انسنا برشا.
3: يعيشك بارك الله فيك، وهذاك بارك الله فيك يعيشك سي علي، انستونا انت ومدام سيوار بارك الله فيكم.
1: رحله
3: رحله 19 سنه في كورال الحريه تابع لدار الثقافه الحنشه. 19 سنه منهم عندي تلميذ يا تبارك الله استاذه منصه في دار الثقافه، هذيك كانت عندي في الكورال هي الثانيه ابتدائي ولا ثالثه. يعني عندي اجيال تعدات على يدي والحمد لله،
1: وشاركت مشاركات
3: وخذينا جوائز، خذينا برشا جوائز جهويه واقليميه، وان شاء الله يرجع على
1: والعائلات عندهم ثقه في سيادتك
3: الحمد لله،
1: انهم عندهم بنياتهم وليداتهم
3: الحمد لله صغاري هذوكم. وزيد معناها على ذكر الانشطه في الزيتون، راهو ما لقيناش مشكله انه دار الثقافه كبناء مسكره معنا، يعني خرجنا طول وصلنا النشاط، عملنا تظاهراتنا، مشينا المدارس، مشينا لا ما كانش عندنا مشكله الفضاء.
1: خلينا نختم يعني فرصه وجودك معنا وعائلات تسمع فينا. يعني الالتحاق بالنوادي ونوادي
3: احنا النشاط نتاعنا راهو
1: الوليدات اللي يسمع فيك توا كليتهم الكونيكسيون
3: ديجا توا اكتشفت هكا بوم، ثماش برشا صغار، ثم بعض الاطفال لقيت اصواتهم محلاها. يعني نحب نوجه دعوه
1: للعائلات يعني
3: بالحق، لا لازم هو بطبيعه الشارع ولا يخوف ولا والاذان نتاع الصغيرات ولا تلتقط كل شيء. فالأنشطة الثقافية مثلا كما الكورال والمسرح يلزمنا ديما يعني ندعموها.
0: قاعدة نسمع والله.
1: هيا يا وطن المستقبل،
3: حاسب
1: من لا يعمل
3: لا تسكت
1: عن فرد فيك يأخذ منك ولا يعطيك.
3: هيا يا وطن الأمل،
1: يا وطن
3: هذه أنشودة مش يغنوها الحاضرين الكل، سمعتها لهم الأغلبية ما يعرفوهاش.
1: يلا
3: اليوم اكتشفت زادة أحسن كورال عندي في الحنشة، زادة كبار كبار وصغار. يلا في أي

0: آمال. برافو يعطيكم الصحة، صفيق عليكم الكل.
1: والله حلو هذه التجربه اول مره، هذا على الطاير هذا.
2: مرحبا على الطاير، يعطيهم الصحه.
0: علمتكم تو؟ لا ديما عندي الاوراق نتاع الاناشيد للاطفال على ما ياتي كيما هكا. انا اعطيت للكبار والصغار وغنينا الوطن وبالطبيعه.
1: خلينا نكملوا
0: السرعه، الوطن يحاسب من لا يعمل.
1: ربي يبارك فيك، سعيد جدا اني صفحتك وشكرا لك. مزلت لي الفوسي في ساء امنا العقربي اجى بحذايا شويه، ومازلت لي مستقبل الرياضي بالحنشة نكملوا به اللي هو مشرفنا ديما ومشرف الحنشة. شكرا لك. هذه أي أموني باش تمشي الصورة وين أعمالك؟ الصورة مش تمشي للفسيفساء. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سعلي.
1: وينك بعد اللي استضفناك المرة اللي فاتت؟ هذاك جديد؟
3: لا والله جديد ما جبتوش على
1: في صفاقس. تمش فسيفساء غيرك انت؟
3: فما اكيد فما.
1: فما
3: برشا، لكن مش نفس الاختصاص يعني كيما تعرف.
1: احكي اختصاصك في الفسيفساء شنو؟
3: اي في الارتستيك. انا فما شكون اللي يعمل الكلاتي، فما انواع اخرى من الفسيفساء لكن تختلف. انا نخدم كل ما هو ديزاين في الارتستيك ديكوراسيون. انتيريور اكستيريور، كل ما هو حاجه ارتستيك نعملوها احنا. ودخلنا توا بدينا، حتى احنا دخلنا في نوع كيما نوع من هو ارخام ستيل ارخام.
1: هاك اللوحه اللي تصور فيها تو سوار شنو
3: هيك تسمى بارتير نتاع نحطوه في القاعه في
1: السنتر. اي شنو الرسم؟ شنو الرسم؟ شنو طائر ولا شنو؟
3: يعني الفوقانيه هيك.
1: فوقانيه؟
3: لا هيك مرأة.
1: هذيك بالقهوة هذيك
3: مرأة لبس الشابو نتاعها وتغزر هكا على جنب.
2: اي واضح
3: نتاعها ولحيتها وكتفها هذيك.
1: اي حلو
3: سالي. هو يزم بعين الفنان يعرفها اللوحة،
2: بعين سوار زيادة راي سوار فنانة راي
1: كل واحد كيفاش تأويل
2: سوار هذي الميدان نتاعها.
1: والجمل هذاك؟
3: هذاك الجمل اللي هو نتاعنا احنا نتاع الجنوب، اللي الميزة نتاع الجنوب تقريبا.
1: اخر معرض شاركت فيه وين؟
3: والله اخر مرة شاركت في معرض صفاقس الدولي.
1: اي حلو.
3: تحصلنا على الجائزة الأولى.
1: تحصلنا
3: يعني انت تحصلت على الجائزة الأولى في الصناعات التقليدية.
1: وريت تصوري.
3: جينا واستضفتنا في
1: الجائزة الأولى.
3: الجائزة الأولى في الصناعات التقليدية.
1: حلو.
3: تبع الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف
1: خارج صفاقس.
3: مدام عمل ديريرة ساعة نكمل.
1: اي ربي يبارك فيك.
3: إن شاء الله. خارج صفاقس سنة زادة كانت لي استضافة زادة في معرض الكرم.
1: اي. اي.
3: لكن انا مشيتش بعث اللوحات نتاعي.
1: اي المهم اعملك حاضر.
3: اعملي موجوده في معرض الكرم. لكن انا ما عندي التزامات مهنيه اللي خليت
1: المهم المشروع قايم بذاته.
3: بذاته الحمد لله. وعندي توا نخدم زاده عندنا نخدموا على الاكسبور البرا.
1: مدبرين عاد.
3: اي ونخدموا خدمنا اخر مره مع سفير الكونغو الديمقراطيه. طلب منا انا باش نعملوا له لوحات اللي هو بيرسوناليزي خاصه اللي هو خذاهم من عندي. نخدم شويه زاد على الاكسبور البرا في كندا المكسيك.
1: شفت يا زهره توا انت بالغرابه.
3: بالغرابه
1: بالغرابه للمكسيك.
3: اي
1: بالغرابه
3: الامريكا.
1: الامريكا هذا هو رهان. هذه هي ذات سفاكس.
3: المكسيك
1: هذه هي ذات سفاكس. هذا هو الاصل تونسي.
3: أصل تونسي
2: مع هيك الحنة اللي في اليدين هذيك زيدة سمحة يا آمنة
1: سارة ما نتذكر من ورانا. شكرا لك. فضلك.
3: شكرا والله. شكرا لكم انتم.
1: تخدم معك شكون؟ تخدم
3: معك معايا شكون حرفيات في نفس الاختصاص ما هو مش دائمين على خاطر انا ساعات
1: المهم
3: الخدمة باش نعيط الحرفيات راهم يكونوا معنا الحرفيات. اما الاكثرين خدم
1: واحد عندكم مشكلة في قطاعكم؟
3: شنو القطاع نتاعنا؟ اكيد يعني
1: شنو مثلا
3: اللي هو التسويق.
1: لا خلينا نبدو من الاول الحجاره للفسيفساء.
3: الحجاره والله انا ما عنديش مشكله معاها خاطر ناخذ كلها من كلها موجوده في تونس
1: في الغرابه.
3: الحجر نو مش في الغرابه. فمش غرابه صفاقس كاين ما فيهش حجر. ناخذ من كامل الولايات الجمهوريه بس صفاقس
1: اخر
3: هو مش جبل احنا نجيبوا الحجر ساعه. هو الحجر هذا تقاه كيف في الجبل.
1: اخر كميه منين خذيتها؟
3: من سجنين. اخضر سجنين.
1: انت في الغرابه وتجيك من سجنين؟
3: نحن نمشوا له مش هو يجينا. احنا نمشيوا للحجر نمشي السجنين مكثر.
1: متعب العمليه.
3: نعم متعب على الاخر سالي. علاش هي مكلفة زادة؟
2: الألوان طبيعية هذيك يا علي.
1: يعني نكري كميون ولا شنو؟
3: كميون نكري كميون بس 700 دينار.
1: تاخذوا بالفلوس؟
3: من أكيد.
1: من المقطع والسعر.
3: تاخذوا ساعات ناخذ علي ناخذ مارشينوار. يبدأ فما نوع من الأحجار مش موجود في الجبل هذاك، معناها خاطر فما ولا عزوف على تكسير الأحجار سالي. خاطر ولا قريب للبني ما عادش فما.
1: ولا ما كنت تصورها كيما هكا الحكاية.
3: لا سالي ما مكلفة برشا.
1: اللي بعد العملية الثانية.
3: اللي هي
1: الوان ولا حاجه ولا
3: كلها موجوده في الجبل سالي، فمش تلوين، كلها حجاره طبيعيه نستعملوا كان حجاره.
1: هذاك القهوي حجاره طبيعيه،
3: حجر طبيعي، معليش احنا ما ناخذوش بالتلوين. فما تكنيك جديده سالي، احنا قبل كنا نعمله بالسيمين سيمين كول، توا دخلنا التكنيك اللي هو ليبوكسي. تسهلنا في التسويق لبرا، خاطر احنا نخدمه بالميزان بالفوليم وبالبوا. دخلنا ليبوكسي برودوي جديدة باش سهلنا التسويق نتاعنا ونجمو نخرجوا التسويق.
1: اي ربي يبارك فيك،
3: عايشك
1: شكرا لك، سعيد جدا والله، سعيد والله.
3: مريم اللي هي ديما المساند الرسمي لي انا، شكرا لدار الثقافه بالحنشه، شكرا للمندوبيه الجهويه للثقافه اللي هي ديما تدعمني
1: ربي يفضلك. اعطينا الميكرو الحرفيه اخرى. ربي يبارك فيك ان شاء الله، شكرا لك. هذه يضر لي فيها حشامه شوي، هيا عاد سد الميكرو. مرحبا بيك، هندستنا من قبليك السوار تشوف تقول لي من أحلى ما شفت، من أحلى ما شفت. شنو أنت شكون؟
4: لا اسمي توزر العشي.
1: توزر، أوه محلى هالاسم، توا شفت يا زهر اسمها توزر.
2: هاي برشا برشا
1: توزر العشي ملحنشة. مرحبا بيك، أقرب شوي للعمل متاعك. اي انت بعد الجامعه ولا تكونت ولا شنو عملت؟
4: والله موهبه من عند ربي.
1: هاي تعرفها في الدار ولا عندك ورشه صغيره؟
4: لا لا في الدار.
1: هاي
4: الصراحه راحه ما قريتش عليها، هي من عند ربي.
1: ايوه شنو هذا؟ تكلم عليه شوي.
4: هي الدرجيه نتاع الطهور يكسروها للصغير بعد ما يطهر.
1: هاي قرب شوي الميكرو.
4: هاي هذا بوكي ورد نتاع عروسه.
1: هاي
4: قمت لي من الصباح.
1: هاي
4: هذه ملح في مطروزه لبسها الحنشيه تلبسها العروسه نهار الصباح.
1: هي
4: وهذوك مكبابس.
1: هي
4: وهذاك القفة نتاع الحمام العروس.
1: حلو حلو حلو والله حلو. قرب الميكرو. هي وتشد يدك تو مثلا. انا عجبتني الدرجية هذه، مزيانة برشا ولا مزيانة؟ والله مزيانة برشا، شو محلاه. تشد ايدك هذه، تشد لقيت
4: اي ما مش برشا به.
1: تبيع انت تو؟
4: اي نبيع اي ما شاء الله.
1: تبارك الله. قداش تو هذه؟
4: هذيك باشي كي ظل معبية
1: بالكسوة نتاعها
4: 35.
1: هاي كي تبدأ معبية بقداش؟
4: 35.
1: حلو، ربي يبارك فيك. سعادة جدا أن قدمنا توزر العشي، شكرا لك، يفضلك. آخرها كاس لا تتويش. هات الميكرو. ربي يبارك فيكم الكل. سيد ريم احنا تعبناك اليوم وتعبنا زاد. حبيت نشكر المكتبة العمومية، ربي يبارك فيها إن شاء الله. إلاف الفقي، أي مبروك لإلاف الفقي ومبروك للجميع. كيفاش توا احنا في المستقبل الرياضي بالحنشة وإلا الحنشة فيل وإلا كيفاش توا ولا الشيء كل مع بعض؟
5: كل شيء مربوط ببعض يا سيد علي، كل شيء مربوط ببعض.
1: لا صلي على النبي.
5: هذا تتويج
1: المستقبل. أنت في الأية الفيتة مش توا؟
5: أنا رئيس المستقبل الرياضي بالحنشة، المنظمة تاعي كملت السنة.
1: هاي هاي.
5: بعد 57 سنة من انبعاث المستقبل الرياضي بالحنشة، السنة تم تتويجنا.
1: هاي.
5: وتحصلنا على المرتبة الأولى وطلعنا. طلعنا للمستوى الرابطة الثالثة مستوى 2.
1: هاي.
5: لأول مرة في تاريخ المستقبل الرياضي بالحنشة.
1: الله يصلي على النبي.
5: شكر كبير للمدعمين متاعنا، شكر كبير للجوارات، شكر كبير للهيئة المديرة اللي خدمت وضحات على مدى 7 سنوات. باش التتويج هذا يبقى دخلت الفرحة.
1: شكون رئيس تو؟
5: مازلنا بنحضروا في جلسة عامة انتخابية.
1: هي.
5: بالمناسبة دعوة للكافة الأحباء باش يشاركونا هالجلسة هذه.
1: أولاد الحنشة اللي يسكنوا خارج الحنشة يعاونوكم ولا؟
5: للأمانة
1: شوي شوي. اي هانا نرفعوا النداء توا
5: ان شاء الله.
1: ثم اللي يعيش البرا وثم فرنسا وايطاليا وفي مدن اخرى
5: ان شاء الله ندعوهم من خلالكم من خلال منبركم باش يعاونوا الجمعيه. توا الجمعيه وصلت حققت الصعود.
1: ايه.
5: حاجه باهيه، حاجه ممتازه، ان شاء الله نستحفظوا عليها الجمعيه.
1: والله محلاه المريول
5: هذاك، هذاك مريول التتويج. ايه. مريول التتويج هذاك فهمتني.
1: ان شاء الله ثم اصناف برشا
5: عندنا 6 اصناف عندنا 160 موجز عندنا البراعم عندنا المدارس عندنا الاداني الاصاغر الاواسط وصنف الاكبر.
1: لا صلي على النبي
5: الحمد لله رب العالمين.
1: اي في اختصاصات غير كره القدم؟
5: لا ما عندناش.
1: علاش تدي؟
5: والله يا سيدي يعني تعرف الامكانيات الماديه
1: ثم قاعه رياضيه في حنشا
5: ان شاء الله في البرنامج فما في التنميه موجود
1: خليكم تعملوا اختصاصات اخرى
5: بينسير حاجه معروفه جدا ان شاء الله. وعندنا راهو عندنا برشا وليدات جايبين نتائج ممتازه في برشا اختصاصات.
1: عمل الانجاز هذايا فرح برشا
5: الحنشة
1: الحقيقه يعني.
5: تعبنا عليه برشا الحقيقه تعبنا عليه ياسر. راهو اول مره بعد 57 سنه اول مره من منذ انبعاث المستقبل الرياضي بالحنشة حاجه باهيه برشا خدمنا عليها ياسر خدمت عليها اجيال خدمت عليها ناس كبار ضحى
1: استاذ احواله استاذ توي يسمع فيه محمد الرباعي وفتحي الصامت ويقول لك
5: يعرف سي فتحي سي محمد الرباعي استاذنا استاذ الملعب البلدي بالحنشة من احسن استادات الموجوده في ولايه صفاقس. وصل الملعب نتاعنا ياخذ لوتوريزاسيون باش نلعبوا فيه قبل الطيب المهيل. حاجه ممتازه. استاذنا يزمو شويه صيانه للامانه تو دعوة للبلدية باش تفكر في السيارة
1: ربي يبارك فيك
5: عليها.
1: سيدي رفيق العامل أنا نسيت شوية جينا للإذاعة مع الوليدات نتذكر مع حصة وليد الشاهد. أي أنت سمرت شوي من البحر
6: والشمس لا بحر هات شيء فلاح نخدم كم في الشمس معني شاد البيروت
1: فلاح في شنو
6: عندي نعجات وعندي علوشات وعندي جيجات وحميمات وعامل بيهم
1: كل بالتصغير
6: لا
1: وصغيرات
6: ماني فلاح صغير مانيش فلاح كبير انا.
1: انت جبتك الصغيرات المتوجين
6: اي وطني. انا وسي فتحي نتاع دار الشباب المدرب
1: ساعتها شنو ساعتها ذكر
6: ساعتها على البطوله نتاع صفاقس ودارير مون
1: في شنو
6: في التايكوندو ودارير مون نهار لحد اللي فاتت تسبيح العامري خذات بطوله صفاقس في الاداني الميداليه الذهبيه مباركولهم مباركول دار الشباب والجمعيه الرياضيه للتايكوندو صفاقس وسامحني تدخلت طول في الموضوع مرحبا بك في الحصه
1: ربي يبارك فيك
6: وانت ولدنا
1: شكرا لك ربي فضل سيد ريم اخر حاجه معك انت دار الثقافه وقتاش
7: دار ثقافه قريب يمكن شهرين كيك باش تحل لنا دار ثقافه وتعود بالحلة الجديده ليها هي
1: حلة الجديده يعني جينيراسيون جديده من دار من دور الثقافه
7: لا فما ديما جينيراسيون حتى من غير فتح هذا
1: لا مو كيما دور الشباب يعني
7: لا لا بالعكس هي دار ثقافه المقام تاعها ياسر استراتيجي معناها في الحنشه معناها كي تفتح دار ثقافه باش تعطي حتى رؤيه جديده للمعتمديه ويجي
1: طبعا
7: الناس كل معناها هي
1: دار يعني نجم نقولوا شهرين شهرين ونص
7: ان شاء الله هاي ان شاء الله شهرين شهرين ونص تفتحنا دار ثقافه
1: بناتك هذيك جليل شو اسمها؟
7: جيهان جليل
1: ربي يبارك فيك جيهان البنوت الاخرى اللي تعاون معنا في الاذاعه
7: لميه سابرين حمزه رباب مفتاح ايمان شرده الناس كل عندنا رمزي جليل
1: ربي يخليكم الكل واللي يخدموا زاده في المكتبه العموميه
7: نحبوا نشكروا المكتبه العموميه اللي احنا توا اليوم عندها خاطر احنا تعرف دار ثقافه في اشغال دونك احنا موجودين في المكتبه العموميه مدام السيده المديره نشكروها برشا ونهنيوها في نجاح بنتها في البكالوريا الى
1: فيه. ربي يبارك فيها ان شاء الله
7: ونشكر الناس كل اهالينا بالحنشه سيد معتمد الحنشه المجلس المحلي بالحنشه الناس كل محليكم
1: شكرا
7: نخدموا هنا يد واحده
1: حتى المسابقه الليله حتى المسابقه اليوم والجائزه من دار الثقافه من الحنشة يعيشك المسابقة اللي عملناها على الباج متاع الإذاعة هي المناء السلامي اللي شرفت الحنشة في ألمانيا باحثة في العلوم غير العضوية أو المواد غير العضوية وشرفت الحنشة وشكرا لكم يبارك فيكم الناس الكل يجي الوقت
7: سيعاد كل إطارات دار ثقافة الحنشة
1: شكولوا احنا يجي الوقت الطيب
2: ونتلاقاو ان شاء الله
1: ونتلاقاو
2: شكرا لكم
1: يجي الوقت الطيب خليني نقول محمد البكاري ربي يبارك فيك جوهر ابو سته ربي يبارك فيك سوار اليوم ثوب الرقميات
7: الديكور اي منع المنع الافراح وفرنا الديكور معناها
1: ربي يبارك فيكم. شكرا الى اللقاء.
2: شكرا لكم الناس الكل. انا باش نختم بالبلاغ هذا بلاغ ضياع باسم محمد امين الرباعي. ضيع حافظه اوراق فيها بطاقه تعريف ورخصه سياقه وبطاقه رماديه اللي يلقاهم ينجم يجيبهم لمكتب الاستقبال بالإذاعة ولا يتصل بالرقم 44 447 027. عاود الرقم 44 447 027. شكرا ليك فيصل مرزوقي لهنا في الإخراج. شكرا عائشة. شكرا عاطف. شكرا للناس الكل. إن شاء الله بعد شوية فاطمة مقني في المنتصف. ابقوا وما تغيروش الموجة. إلى اللقاء.
8: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي. حبي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي انطلقت يوم 9 من جوان الجارية، وتميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية، فيما تجاوز عدد الزائرين 250,000 حسب ما أكده لنا رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله. عقدت بلدية العين جلسة تحسيسية مع أصحاب المطاعم بالمنطقة البلدية، تم خلالها التعريف بأهمية فرز النفايات العضوية من المصدر والاستماع إلى مشاغلهم ومتطلباتهم بما يضمن حسن إنجاح هذه المبادرة البيئية الرائدة. وتم الاتفاق على انطلاق عملية رفع النفايات العضوية من المطاعم بصفة يومية بداية من يوم الخميس القادم، في خطوة تهدف إلى تثمين هذه النفايات وتحويلها إلى مادة الكومبوست، مع توقع بتجميع حوالي 300 كيلوغرام يوميا من النفايات العضوية القابلة للتثمين. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري، وللحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وتنطلق عملية تقديم الترشحات بداية من اليوم لتتواصل إلى غاية 19 من جويليا القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. في العالم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات الأمريكية مطالبة بالانسحاب من المنطقة المحيطة بإيران خلال شهر من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرة إلى أن واشنطن ملتزمة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بعدم زيادة قواتها العسكرية في المنطقة طوال فترة المفاوضات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن القضية النووية ومسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران موضوعان تم تحديد جدول زمني لمناقشتهما خلال فترة 60 يوماً. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته العملياتية في الأراضي الفلسطينية لتشمل حوالي 70% من قطاع غزة، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر القادمة حسب ما أفادت وسائل إعلام صهيونية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما
3: عشرة ديما.
4: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف
7: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف نص نهار وسبع دقائق. تحية لكل من يتابع موجاتنا. 23 جوان 2026 معانا على الصعيد التقني المسموع الإذاعي زميل المشكس فيصل المرزوقي. مرحبا بك فيصل. صحيح مانيش وحدي، على يميني الصديق خبير التنمية المحلية حسين الرحيلي، ينورنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك، تحية لكم وبروك عليكم تجديد الاستوديو بالإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: الله يخليك. وعلى يساري دائما الكاتب والناقد الاجتماعي غريب بن منى. مرحبا بك غريب.
2: مرحبا فاطمة، مرحبا حسين، شرفنا بحضورك.
1: شكرا.
2: ومرحبا كيف مستمعات ومستمعين إذاعة صفاقس.
0: نتوكل على الله. مرحبا بكم في المتابعة. وباش نبداو بأولى القضايا باش نحاولوا نفتحوها معكم. تقريبا ثلاثة ملفات باش تكون حاضرة معكم، ونبداو بالملف الأول، ملف الناس الكل تسأل عليه الفترة هذية. الناس الكل قالت بعد ما خرج ووقع نشر هذا القرار على مستوى الرائد الرسمي، الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف وينه؟ التوانسة الكل تسأل على سؤال هذية. نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي كانوا أصحاب المبادرة من أجل هذا القرار يسألون وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن توفير الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف للتونسيين. الآن معنا هذا التسجيل للنائب المحلي مروان الزيان، نسمع مع بعضنا ونعود للحوار.
3: اليوم في جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد وزير الصحة طرحنا قضية جوهرية تمس مباشرة صحة كل تونسي. سيد الوزير أكد في مداخلته على مبدأ الوقاية خير من العلاج، وإحنا بصفتنا نواب نتفق معه تماما. لكن التناقض الكبير اللي لاحظناه في الموضوع الوطني اللي باش نفسروه هو تراجع الحكومة بصفة غريبة ومفاجئة على قرار توفير الفرينة الصحية الغنية بالألياف للخبز المدعم. قرار تراجع عليه بعد شهر برك من اللي يبدأوا يوزعوا فيه في المخابز. على ذلك زميلي النائب سيد هيثم صفر ممثل ولاية المهدية وفي إطار دورنا الرقابي وجه أسئلة مباشرة للوزير واللي هم يتمثلوا وين دور وزارة الصحة في حماية الأمن الغذائي للتونسي، علاش ما شفنا حتى موقف رسمي ولا علمي من الوزارة يدافع على القرار هذا داخل المجالس الوزارية، رغم اللي أطباء التغذية الكل يأكدوا إلي الخبز هذا يوقي من أمراض مزمنة قاعدة تكلف الدولة آلاف المليارات، وشنو السر الحقيقي وراء التراجع؟ احنا في المجلس نعتبروا اللي الوقاية ما يلزمهاش تقعد مجرد شعارات. الأمن الصحي يبدأ من قفة التونسي ومن جودة ماكلته، والوزارة مطالبة باش تكون الدرع الأول اللي يدافع على صحة المواطن. وشكرا لكم على الاستضافة. كان معكم النائب مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثل وليد بن عروس في تصريح لإذاعتكم الموقرة إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك النائب مروان الزيان. كما قلنا كان تم حرص كبير جدا على تغيير الخبز وصبغة الخبز بالنسبة للتوانسة، طالما تحدثنا على الموضوع هذية خاصة في التبعات متاعه الصحية وحتى الاقتصادية وحتى الاجتماعية. نبدأ معك حسين الرحيلي، شنو رأيك في هذا الموضوع من وقت إقرار هذا القرار فيما يخص تبعاته أكيد، واليوم علاش ما تطبقش؟ الناس كل تسأل في السؤال هذية.
1: هو القرار خرج 2 أبريل 2026، وأنا في اللحظة هذيك قريت القرار اعتبرته أنه قرار مسقط وأن الدولة غير جاهزة لتنفيذ مثل هذه القرارات. مع العلم أنه اليوم التونسي نرجع شوية راو الخبز هذا الغني بالألياف والسميد هذا اللي غني بالألياف ليس غريب على نمط الاستهلاك، بل كنا نانا مرديف كنا نأكل الخبز الأسمر وما كناش نعرفوا قمح الفارينة، وكانت الوالدة قلبت القمح ترهيها وتخرج سميد الكسكسي وسميد الخبز وتخرج الدشيشة وتخرج النخالة. ولكن طيب الكسرة تجي كسرة سمرة شوية ولكن مغذية، تأكل منها شوية تشبع، كتبات من غير ما تسخنها تلقاها أحسن. إذن نحن هذه نحن ضحايا إلى سياسات أغرقتنا بأنماط استهلاك موردة منذ بداية الستينات، وما يسمى قمح نمني هو القمح اللين البلاش جانا باش يغير، ونحن معقدين تجاه الأبيض خبزة بيضة
0: وبالتالي الحاكم الأبيض
1: كله هذا. هذاك علاش اليوم

0: وزارة الصحة نورمالمو هي أولى من وزير الفلاحة وزير التجارة نورمالمو. القرار المنظم من وزير التجارة ووزارة الفلاحة نورمالمو هو راه قرار وزارة الصحة بناء على دراسة معهد التغذية بناء على دراسة ميدانية. هذه النقطة الأولى. وزارة التجارة منين تدخل؟ احنا اليوم كنا نخرجوا فرينة اللي تاوه هذه تقريبا 77% الاكستراكسيون من طر... معنا على كل قنطار نرحوه نجبدو 77 كيلو بالمعطيات الجديدة وباش نخرجوا فرينة غنية بالألياف النجم نربح 7 كيلو
1: 85%
0: معنى ذلك أنا باش نربح 7 كيلو على كل قنطار نرحيه اثنين باش نربح كمية الاستهلاك لاني باش تولي أقل وأكثر فايدة نشبعه ونحن نعرف
2: يعني
0: المسألة
2: هذه صحيا باش نستفيد
0: اقتصاديا باش نستفادوا
2: اجتماعيا نفس الشيء
0: وغذائيا باش بدنا يتعدل لانه راهو فوائده الصحيه كبيره ياسر والمساله هذه مع معهد التغذيه ومع مشروع ممول من طرف التعاون الهولندي بلديه تونس مع الناس هذوما خدموا على النمط الغذائي النمط الجديد الغذائي وتقريبا الناس الكل مقتنعه راهو نحن ضروري باش نحقق سيادتنا الغذائية هو أنه نبدو نغير أنماط استهلاكنا ونرجع لأنماط الاستهلاك المطابقة.
2: نعم.
0: اليوم شهر سيبنا شوية الفارينة من بعد نلقوا أنه ثم مشكل كبير وأنا نجم نقول لك ثم أطراف ما يساعدهاش راو في ورغم أنه مش تفسير تآمري لكن نقول ما حضرناش رواحنا صحيح وزارة التجارة والمطاحن والتنسيق مع القطاع الخاص لأنه القطاع الخاص هو اللي قاعد يرحي وبالتالي ثم شروط نجم تكون إشكاليات مرتبطة بتمويل لأنه اتنسيون هذه فرينة المدعمة.
2: نعم.
0: ونحن نعرف الفرينة المدعمة نعرف مشاكل المخابز نعرف
2: مشاكل...
0: لا نعرف ديون المخابز لا للدولة وبالتالي تقول لك ما عادش ننجاجي معاك في أي مشروع مدام أنا ديجا وهذا هي المشكلة نتاع الدولة أنه نحضروا الحصير قبل الجامع نطمعوا الناس نبدو شهير وبعد نقصوا السبب علاش ما ندروش
2: غريب بنمنا الجمعة الفايتة حكينا على مسألة تحضير الحصيرة قبل الجامعة اليوم زاد كيفيف مسألة هالخبز هدايا تذكر وقت اللي خرج القرار عملنا عليه ديجا بلاتو في نفس الإطار هدايا في برنامج المنتصف وقلنا إن شاء الله ربي يوصل بسلامة أما يمكن إيه يمكن لا هذا قلنا
1: لا والأدهى والأمر فاطمة عملنا بلاتو وكان ناجح برشا وجاب برشا تفاعلات أنا في القاوي في الشارع يسلوني لعبات قالوا لي
2: الخبز وقتاش
1: الخبز وقتاش هاكم حكيتوا عليه في الإذاعة وسمعناكم وإحنا كنا خايفين راكم وضحتونا قلتونا راهو حاجة بها كما قال حسين حاجة غذائية وا وا وا وينو معناها مش كان النواب تسألوا نواب المجلس الأقاليم حتى المواطن
2: هم وصلوا مسائلة متاع الحكومة
1: حتى المواطن يتسأل ليش حبيت
2: هو بدينا من القاعدة متاع
1: المواطن يتسأل قالوا لنا وينكم معناها
2: وينو اللي حكيتوا عليه
1: اللي حكيتوا عليه وقلتوا وجملتونا الموضوع جملناه احنا قلنا راه صحي
2: لا هو مش جملناه احنا عدينا فيدباك متاع الروبورتاج
1: متاع
2: بعض المخابز اللي قاموا بها كتجربة نموذجية في قفصة في القصرين في تونس العاصمة
0: وفي بنزرت
1: انا قلت جملناه انا شخصيا جملته لاني انا شخصيا ناكل خبز انا شخصيا خبز النخالة نجي فيه متوفر في الكوش موجود ب 500 مليم ب 500 مليم انا فرحت كي باش يولي ب 200 فرحت
2: باش يولي هو الاساسي
1: هو الاساسي هو اللي مدعم فرحت
0: انا نقول الخبز هذا مادام باش يكون ايجابي صحيا وباش نستهلكوا اقل حتى كي نزيدوا 30 40 فرنك فيه
2: مرحبا
0: المواطن باش يولي يلقى روحه في عوض 6 باقات اللي ياكلهم شطرهم في الطريق ينجم 6 باقات يعملوا له نهار كامل وبالتالي نلقوا روحنا رابحين
2: بالضبط.
0: يلزم العقل يخرج منك منطق الدوله اللي تحسب كاني عطار الى دوله استراتيجيه اش نربحوا في كل شيء
2: تو نرجع
1: على ذكر على ذكر كلمه باقات اللي قالها حسين احنا في تونس يا فاطمه نستهلكوا في ننجو في 7 ملايين باقات في النهار
2: في النهار
1: رقم مهول
2: مهول جدا
1: 12 مليون او 11 مليون ساكن 11 احنا قاطعش 11 مليون ساكن نستهلكوا في 7 ملايين باقات جور كل يوم اللوحوا منهم حسب الارقام في 600-700 الف باقات كل يوم كل عائله قاعده تلوح في 42 كيلو خبز في العام
2: صح
1: دونك الخبز هذا باش يحل المشكل انه اللي قالوا حسين ضيف عليه انه رقم تاع تلويح الخبز في الزبلة حشيكم مش ينقص بارشا 42 كيلو.

0: كيلو يمكن يعبطوا لزوز كيلو
1: يعني الوقت اللي يتندروا التوانسة انه العلف واشترد الخبز قاعد يمشي علف وانتم النخالة هذية متاع العلف انتم رجعتوها للخبز.
0: شوف احنا شعب التونسي يناقش كل شيء ومن حقه شعبي يناقش شعبي خلينا نقوله بالعربية ينبر يسأل انا وحاجة ايجابية رو انه الشعب يناقش
1: يتحرك تفاعل
0: يتحرك يتفاعل فوالا انه الشعب تفاعل بعد الدولة السؤال فوالا السؤال متاع النائب في المسلقة لموجيات اللي يسأل في وزارة الصحة ماذا كان الجواب؟
1: نعم
0: الجواب قالوا لا لم نلغي الموضوع لم يلغى فاطمة باش نكونوا واضحين خلينا السبب لم يلغى ما فمش إلغاء
1: حتى في متابعتي الناس كل اللي سألت مسؤولين يقول لك لم يلغى
0: لم يلغى الناس تحكي هاو تم إلغاء لا لا لا لا لا تم إلغاء تحت الضغط الشعبي اللي ما حبش لا لم يلغى عملوا التجربة في بعض المخابز في ولاية قفصة عملوا التجربة في بنزرت عملوا التجربة في بعض المخابز لكن احنا اليوم ما نعرفوش كما قلت انت ما ندروش ما فسروا الناس شنو كانت النتيجة في قفصة في التجربة هذه
1: بالضبط.
0: في بعض الجهات الأخرى وما قالوا ناش ما تم إلغاؤه يقول لنا وقتاش نبدأ فيه وين المشكل حسين حكى على المطاحن شركات خاصة وعندها ربح وعندها خسارة وعندها حساباتها اللي احنا نعرفوها لكن ما نعرفوش الدولة شنو مش تعمل في الموضوع هذا قالوا ما ألغيناش دونك نعتبر الموضوع مازال قايم نعتبر الموضوع مازال قايم لكن وقتاش انا نقول ان شاء الله يجي النهار ويجاوبونا ونبدأ فيه لأنه خبز صحي وخبز باش يحافظ على رقم الـ الـ الـ الـ الـ الـ على السعر متاعه
1: بالضبط
0: إن شاء الله لكن الشعب التونسي منش متخوف والنواب منش متخوفين لأنه خرجت إشاعة رفع الدعم على الخبز دونك يتسألوا السؤال الأساسي يحبوا يوصلونا على الدعم مش يتوجد ولا
1: شقة رفع الدعم هو أي. مسألة جوستومون اليوم كي نحكيه على مسألة صندوق الدعم اللي طالما حدثنا عليه وعنده علاقة بالنقطة هذه بالأساس كما قال قبل شوية سي حسين اليوم إذا كان أنا نعرف أنه خبز بيش ينفعني وينفع صحتي عنده تداعيات تبعات صحية عنده رونتابيليتي اقتصادية وعنده رونتابيليتي كذلك اجتماعية فحتى كان يولي السومة متاعه 500 مليم أو غيره أنا راني باش نربح لأنه 6 باقات كما قال لك اللي باش ناخذهم أنا بسوم مدعم وبعد عنده برشا تبعات ال 6 باقات اللي باش ناخذهم 500 مليم الباقات أولا باش يقعد
0: ما عادش تاخذ 6
1: ما عادش تاخذ
0: 6 لا ما عادش تاخذ 6
1: شيخ 3 ديجا خاطر
0: ما باش تاخذ
1: 3 ربع كامل ربع خبزه ديجا تتشبع
0: أنا مجرب نشبع
1: نعم دونك اليوم زاد الكيستيون كي سوبوز على صندوق الدعم سي حسين
2: هو أصلا راهي المشكلة وين راهو نجموا من الغشية صندوق الدعم لم نلغيه ولكن شبه ألغينا المدعوم هاو المشكلة وين أنا خرجت قرار ما نعرفوش علاش تم إلغاؤه رغم أنه القرار هذا يرجعنا إلى تقاليدنا إلى سلوك استهلاكي أكثر صحي كذلك أنا حتى كما نغليش رابح 7% رابح على كل قنطار 7 كيلو ولا 8 كيلو هذوكم قيمة اقتصادية أنا قلت حتى ولو كان باش نحسنوا الموضوع ونحملوا الناس مسؤولياتها ونضغطوا شوية على الهدر أن ولينا نعملوا الخبز ونجيبوا بالعملة الصعبة باش نعلفوا الحيوانات لأنه 80-90% من الخبز اللي نشوفوا فيه هما يمشي علف للأبقار هذا وللأغنام وهذا مشكلة وهذا مربوط كذلك بسعر الأعلاف المرتفع نسيت شويت دونك دخلنا في منظومة خطيرة ياسر وبالتالي اليوم إذا كان عندي أنا ضياع تقريبا 1/7 1/7 1 مليون لأن منظمة المستهلك تقول قرابة 900,000 باقات يوميا
1: بذت.
2: معناها هذا الحسابيا هذا اللي نعرفوه ما بالك اللي ما نعرفوش لأن الأرقام الكل نحن ما عناش أرقام صحيحة
1: صح.
2: رغم أنه هذا تنجم وزارة التجارة تقول لنا قداش خرجت من 1 مليون طن كل 1 مليون طن نعرفه قداش يجيب باقات وبالتالي نعرفه بالضبط
1: أحلوين والمشين
2: اليوم الملف هذا كي تفتح هو حتى في المخطط اللي باش نحكوا عليه
1: بعد
2: ما تجبدش بجرام الدعم معناها المسألة هذه وكأني ولا التابو قضايا تفيد صندوق الدعم أنا نتصور تفيدوا، لانه انا باش ننقص يا سيدي باش ننقص 20% من استهلاك ماده القمح اللي نكه ولا لا، راني باش ننقص توريد
0: 20%
2: 20% رقم 400 500 مليون دولار في العام، راني قادر انا معناها نستثمر شوي. لاني قلت لك الدوله تحكي بالاستراتيجي الاستثمار على المدى المتوسط باش ريكوبيري كل شيء.
1: نعم.
2: والمواطن ثم ناس معاه ومع ضد، انت اخويا انا نحط هذا الخبز دباز، انت تحب خبز اخر اصرف على روحك، كيما توك السيد اللي يشرب الخبز ب 800 فرانك لانه صح انت كي تشرب 500
0: 1200 موجود
2: ولا ب 1200 فهمت ال... وبالتالي هذا دور الدوله. وانا ذاك علاش قلت انا استغربت انه الـ الـ الـ الـ القرار ما صححش فيه وزير الصحة، لأن المسألة الصحية بامتياز، وراو احنا كي نقيموا الصحة ما نقيموهاش عدد السبيطارات.
1: إيه ما هو قرار مشترك راهو بين وزارة الصحة ووزارة
2: التجارة. لا لا لا وزارة الفلاحة والتجارة.
0: فلاحة وتجارة.
2: كأن القضية مربوطة بطرف الفرينة ونرحوها والمخابز.
1: ونبيعها.
0: تاجر وفلاح.
2: بعبارة أخرى اللي يشرف على الفرينة هي وزارة التجارة. واللي يشرف على القمح وزارة الفلاحة. المجال الصحي جانا فينا الحديث
1: برغم انه كما قلت انت التبعات والتداعيات صحيا بالاساس وصحيا راهو على كل صعيد حتى النفسيه، لانه طلع الموضوع الكل مترابط
2: ومتشابك. كان انت نفسيا كان انت بدنيا شيخ نفسيا الدار شيخ،
1: حتى العنف اللي بين الازواج وحتى لا العنف لا لا في الشارع كل شيء ينقص،
2: الناس كل تحب بعضها.
1: اي سنه
2: في الحياه.
1: لكن اليوم كي نحكيوا على الموضوع هذا وتبعاته المهمه جدا نربطوها باصابه القمح الكبيره برشا، قلنا انه الخبز هذا يقع انتاجه من القمح الصلب، يعني نورمالمون رانا عندنا سنه هامه جدا فرصه قدامنا اوبورتونيتي في 2026 انه نحطوا ترينو على السكه على اهم موضوع اللي هو موضوع الخبز وما ادراك.
0: لا عندنا لا ترينو ولا سكه فاطمه، خلينا نكونوا واضحين بالحق، عندنا سكك مهترئه وترينو مهترئ، معناها انت
1: البنيه التحتيه
0: اي بنيه تحتيه في القمح
1: أي.
0: معناها ما عندكش وين تخزن القمح.
1: بالضبط.
0: انا شفتك نهار يا فاطمه مشروع بالاف المليارات من بعض رجال أعمال يعيشوا في الخارج جاءوا باش يعملوا مشروع كبير وكبير جدا بداوا فيه مش باش يعملوا جابوا ماكينات توا مخزة بصديد لأن عندها من 2015 يا حسين جابوها باش يخزنوا فيها يحلوا مشاكل تخزين القمح والفارينة في تونس.
1: صح.
0: فمشكلت بانكا عركة مع بانكا مشكلة
1: بارك الله فيك خاطر شربتنا مع الموضوع
0: أي. بعد عركة مع بانكا وورقة مع توها الهمش ما تحلش المشروع من 2015 سيد ورانا الماكينات صدت يا حسين
1: صدت
0: دونك انت ما عندكش ونتذكروا جيدا المقولة الشهيرة نتاع سمير بالطيب وزير الفلاحة السابق
1: نتذكروا
0: الحمام اللي ياكل في القمح نتذكروا التونسي ما ينساش راو احنا ما ننساوش دونك انت القمح يجيك صابة تكلف ناس باش تحرق تحب يزي
1: اي هاي يزي
0: خلينا مع الحرق
1: حاسيلو معناتها في الاخر الحصيرة ديما تحضر قبل الجامع. خلينا نمشي للاذان ولا نعود من جديد.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. ما زلنا معكم في المنتصف، نتواصل بعد ما حكينا عن الموضوع هذا. نعود نطمنوكم حسب المتابعة، ماذا مش إلغاء القرار، لكن أكيد لازم يكون في المتابعة وذكي جدا، أنه المسائلة كانت من قبل نواب المجلس الوطني لجهات الأقاليم السيد وزير الصحة اللي ما قامش بالإمضاء على القرار هذا، ولو أنه التبعات والتداعيات الصحية بامتياز. وتعودها أن وزير الصحة عنده بعض الإجراءات المهمة جدا يقام بها في إطار الكارير متاعه فيما يخص قيادة وزارة الصحة، فالموضوع هذا رجاء خذوه بعين الاعتبار، لأنه راهو باش يربحكم برشا، يربحكم الدواء اللي ديجا احنا مفلسين فيه، ما عندناش دوايات، وتعرفوا انتم الصيدلة المركزية والإشكاليات اللي موجودة، باش يربحكم في المستشفيات المليانة، باش يربحكم في مستوى الأمراض المزمنة، باش يتبعكم في مستوى الأمراض النفسية اللي احنا زادة كيف برسنتاج كبيرة بالتوانسة اتبع فيه. رجاء متابعة هذا الموضوع، خبز النخالة خلينا نسميه نحن هكية التوانسة، المهم والمهم جدا. فزاد كيف الاستراتيجيات متابعة صندوق الدعم. نمشي موضوع آخر اللي التوانسة تبعوه بصفة مباشرة وغير مباشرة، ثم تنبير زاد كيما العادة، موضوع أضراب البنوك اللي انطلق اليوم، اللي اليوم هكا عنده بريم ولا حاجة تصبت من أمس مشى للداب باش يجبد، يقول لك سيرفيس نون ديسپونيبل، مش موجود، يقول لك انا شنو ذنبي اليوم، يقول لك ويسال نفسه تونسي البنوك علاش تضرب، شنو اللي ناقصهم باش يضربوا، شنو اللي ثم بالاسئله
5: هذا يزلنا نوضحوه فاطمه. ثم لخطة عند المواطن، البنوك ما هو لبس عليهم هو باش نبدا واضحين، اللي ضرب ماهوش مولا البنكة. انا مساهم باربعة ولا خمسة مليارات في بنك من البنوك ولا في شركة تأمين، مش انا اللي مضرب، لا اللي مضرب هو الموظف، اللي مضرب هي الفام دي ميناج اللي في البنكة، اللي مضرب هو العامل اليومي اللي في البنكة، اكل العساس اللي تشوفوه يخدم في البنكة يعيش قدام البنكة، اكل الكتريسيان اللي يخدم في البنكة، اكل بلومبي متاع البنكة،
3: راهي البنكة شوف
5: احنا التونسي خاطر كي ندخلوا البنكة نشوفوا اربعة من الناس، ثلاثة رجال وزوج نساء خمسة، كلهم لابسين كرافات محلام، يخلصوا مليح، كلهم عندهم سياراتهم قدام البنوك، ونقولوا كيفاش يضربوا، مش هذوكم فقط، راي البنكة راي فيها.
3: انت قلت فقط يعني مش فقط. حتى يدوكم
5: لا قلت ما همش فقط. أيوة. البنكة ما فيهاش موظف لابس كرافات، ما فيهاش شيف داجونس كهو، ما فيهاش مدير عام، راهو فيها خدام نتفقوا، فيها مراه نتاع التنظيف، فيها العساس، فيها هذوما، من حقهم يطالبوا بالزيادات. انا مانيش مش ندفع الزياده من جيبي، انا كمواطن اللي قاعد ننبر عليهم في فيسبوك مانيش باش ندفع زياده من جيبي. انا مع النضال الاجتماعي يا فاطمه، من كل مواطن، انا بيدي راني نضرب، ما تعطينيش حقي راني نعمل الاضراب، هذا النضال الاجتماعي سوتي. هذا النضال الاجتماعي حق من الحقوق ومكفول بالقانون وبالدستور. ده يمكن نجم اللوم على البنوك، اضراب البنوك انه جاء في تاريخ خيب شوي، انه في تاريخ صبان الجرايات نتاع المتقاعدين،
3: يقول لك مالينا وقت باش نعمل،
5: لا نجم يكون
3: في اليد توجع،
5: مثالش خلينا نناقشوا احنا، نجم يكون الاضراب نهار 10 بين 10 11 12 مثلا،
3: يقول لك ما نجمش نشدك من يدك لتوجع وقتها،
5: مثال خلينا نكمل، ما هو اليوم ضغط لي على البنوك في 22 و23 و24 و25 حتى آخر شهر انه شهريات تتصبوا الجرايات نتاع الناس الموظفين والمتقاعدين جرايتهم تتصب. ممكن النقابة نتاع البنوك حبت تعمل ضغط كبير على رؤوس الأموال على عروفاتهم انه الظرف، لكن عروفاتهم وينهم؟ وزارة الشؤون الاجتماعية فاطمة ويني؟ الحوار وينه؟
3: نعم
5: يعني مش نناقشوا الاضراب، انا نناقش فما امكانيه كان يتلغى الاضراب
3: او كان
5: يتاجل للنقاش. اخي الاضراب يا فاطمه ما سمعناش به احنا عندنا شهر،
3: عندنا شهر،
5: عندنا شهر نعرفوش معناه عندنا شهر، معناه فما برقيه تبعثها النقابه للوزارة المسؤولة على القطاع تقول راني ناوي نضرب تاريخ كذا
3: كذا كذا،
5: تعطيه مهلة في هذا العمل النقابي حسين يعرف أكثر مني، تبعث برقية. أنت وقت توصلك برقية عندك الوقت باش تتفاوض. هل وزارة الشؤون الاجتماعية اللي كانت تتدخل يا فاطمة وتهدي نفوس وتناقش وتحاور وتعيط لهذا وتعيط لهذا؟ لم تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية. يقول لم تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية يعني الدولة والحكومة لم تتدخل ولم تدعو حوار بين النقابة والمجمع متاع البنوك ومتاع شركات التأمين.
3: نعم.
5: دونك مجمع البنوك وشركات التأمين يقولوا احنا زدناهم في 2026 وفي الموضوع بصراحة بكل تبوريب خليني يقولها، لكن البنوك ما طالبوش ب 26، طالبوا ب 26 زيادة 26 حطوها في جيبهم صحيح، طالبوا بزيادة 25. وأنا ولد القطاع ونعرف أنه وقعت الناس زيادة في 2025 مايجري وقع اتفاق في ديسمبر 24 على أنه فما زيادة في 25 26 27.
3: نعم.
5: فهما نجزوا 25 القطاع بتاع المالي البنكي ومتاع شركة التأمين نجزوا 25 وزادونا في 26. إيه تعطيني بتاع 25 طلع
3: هذا توضيح علاش الاضراب
5: وهذه
3: الحيثيات اللي ممكن برشا من الناس ما يعرفوش.
5: ما يعرفوش
3: حسين اضراب البنوك.
5: بالله خلينا نكمل. بالله يا فاطمه حسين سمح بالله يخلص 17 شهر و18 شهر ولا 50 شهر وانا مالي انا كمواطن وانا مالي انا مالي؟ معناها توا اللي يخلص 15 شهر و17 تيما هو الموظف اللي قاعد يخدم فينا ويعطينا في قروضاتنا ويعطينا، راني مش ندافع على البنوك ومانيش ندافع على الشركات.
3: توا عندنا 20% سكرت الراديو ديجا.
5: هاي هاني قصيت باش ما يسكرش الراديو.
2: لا لا لا شوف
3: حسين
2: توا غير
3: 20% ديجا سكر باش عاود يحضر.
2: اولا الاضراب حق دستوري
3: ما ينكره حد.
2: حتى نكونوا واضحين في تونس عندنا اكثر من 15 سنة شيطنا الاضراب.
5: اي اضراب
2: اي اضراب واي قطاع شيطنا حتى عمال البلديات اللي يخلصوا معناها تحت الطاولة.
3: نعم.
2: ويخلصوا تحت الحيط، لأنه المواطن كثار دفع على حقه له الحق المطلق
5: يضرب،
2: وكي يمشي للسبيطار هك الطبيب اللي يعطوه في الطريحة ما عندوش حق يضرب، الفرملي ما عندوش الحق، البنكاجي ما عندوش الحق، عامل النظافة ما عندوش الحق، وكأنهم هم الكل في خدمته وهو كيحب يضرب يضرب. هذا علاش اليوم
3: سكيزوفرينيا اللي عايشين
2: ولا فيها. وفكرة شعبوية خطيرة، فكرة شعبوية خطيرة هي شيطنة كل شيء، وراهو مشكلة، وأنه الناس كل أعداء وأنه الناس كل يتآمروا. اليوم في ظل غياب حوار اجتماعي باش يحصل التصعيد الاجتماعي.
3: نعم.
2: راهو هذا ثاني إضراب أو ثالث إضراب في أقل من عام.
3: بالضبط.
2: شو معناه؟ معناه البنوك هذوما الأعوان البنوك بمختلف هياكلهم هذوما عندهم مطالب مشروعة وعندهم مطالب معنوية ومطالب مادية. بعثولك قبل بشهر وبعثولك بطاقة وبعثولك وعملولك إضراب تنبيه سابق نهارين
5: نهارين.
2: إذن الحوار مش موجود. موجود مع البنوك ومع غيرها، واللي جاي هي البوسطة، واللي جاي قطاع النقل، واللي جاي النقل الحديدي، واللي جاي رجال التعليم. وبالتالي اليوم عندما ناخذ الإضراب هذايا ما ناخذوش إضراب البنوك، لأنه يعيه قطاع البنوك قطاع ذات قيمة مضافة كبيرة مش خلص قدامته. أنت تجي مال العساس في شركة نفطية يعطوه زوز ملايين تقول لك فيش شركة نفطية دي كتبيع في النفط.
3: هما برشا من الناس قالوا أنه 2026 بيش يكون ساخن اجتماعيا.
2: ليش؟ لأنه الدولة أغلقت ضربة أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والحوار الاجتماعي. مع من؟ تتحاور مع أصحاب المهنة، لا تتحاور إضراب المحامين ناش شيط من المحامين مالجري بروفيسيون ليبرال، زعم وزيرة العدل ما كانش نجم تقعد مع الناس هذوما. إيشو ايش نتفاهموا
3: شنو اللي نراوين وايش هي الحكايه بالاساس
2: اليوم جماعه البنوك ايجوا خلينا نشوف البنوك هذه البنوك هذه لنجمت تؤدي دورها تجاه اعوانها بعباره اخرى لنجمت تؤدي دورها تجاه الاقتصاد الوطني
3: نعم
2: وبالتالي هي طالعة تأكل هابطة تأكل وغير معنية بالوضع هذا
3: يعني اليوم راهو البنوك يقصي حديثك بالخير راهو الإضراب لأنه تقريبا أكثر من 60% راهم بنوك خاصة خواص
2: وضح.
3: يعني ثلاثة برد يعني راهو مش معنية به الدولة
2: معنية
3: بهم أرباب الرؤوس الأموال اللي
2: ولكن هنا الدولة راهي تلعب الدور التعديلي من خلال وزارة الاجتماعية من خلال تفقدية الشغل تعمل جلسات صلحية تنادي ثانيا البيانا ولا البيهاش وإلا الاستيبي مؤسسات عمومية دي راه
3: نعم
2: نورمال متخذة على قانون آخر وما عندهاش علاقة بميزانية الدولة
3: نعم.
2: وما عندهاش علاقة بتبعاتها معناها هي بيدها يلزم نتعاملوا معها كمؤسسات خاصة بين ظفرين وإيجوا وهذا قطاع إيجوا شوفوا أموركم أما أن الدولة تضرب أصلا في العمق تضرب الحوار الاجتماعي كي تضرب الحوار الاجتماعي أنا نقول الوضع العام ما يكونش مستقر وتولي الإضرابات تتتابع لين نهار يتشل الاقتصاد نعطيكم مثال لو نحسبوه ثلاثة أيام أظن
3: أي.
2: قداش نجموا أن نفكروا النهار نشاط بنكي
3: أي
2: مليارات
3: برشا فلوس.
2: إذن من الخاسر في الأخر
4: الاقتصاد
2: الوطني والموظفين ما يسالش يا شعب تونسي يا موظفين صبوا لكم الشهريات تتصبوا وربحوا نهارين مصروف
3: لا ما يسبقش بدا ديجا فين هارتو
4: بيه معلومة على الحوار موضوع الحوار اللي جبته أنا وكمل حسين لليوم الكاتبة العامة المساعدة لجامعة البنوك لليوم الصباح تصرح وكان يتحاوروا معنا اليوم
3: حتى مرتين
4: غدوة نرجعوا النجمه
3: هيك عشان ثلاثة أيام هما
4: معناها هاي محلولة الأمور يا فاطمة عليش نعقدوا بها هاي محلول هذوما ناس
3: طالبين حوار
4: طالبين رأي زيادة والنقصان كل شيء يجي بالحوار
3: قبل الحوار ما
2: سمحني أنا طالب 200
3: أنت
2: ما تنجم تعطي كان 70
3: يجي
2: نقول لك إيجا جاي هات نشوفه
4: نعدله
2: 70 هذه ناخذها توا وقتاش كذا كما كان الحوار الاجتماعي أنا كنت نقابل وكنا نتفاوضوا وبالتالي اليوم ما بيناتنا تقريبا سلطة أغلقت على نفسها الحوار وتقرر في بلاست الناس كل أو عندكم 5% زيادة نتصور أنه قطاع بنكي كان يتفاوض قري قطاع الليتاب ولا المؤسسات العمومية اللي في قطاعات تنافسية وإنتاجية هي تزيد 10 ولا 15% هي حرة وقتاش تتحكم أنت في اللي باش تجبدوا من جيبك باش تعطيه نجم الموظفين العموميين تقول لهم باش نزيدكم وبالتالي هاون جو السيدي اليوم زادت 5% خرجوا المتقاعدين 40% هما يخلصوا أقل من السميك كي تزيد 5% المتقاعد عنده 350 دينار باش تزيدوا 17000 بروت باش توصلوا 12 دينار
4: 12 نت
3: ما يجيبوش حق بكو دواء
2: لا 200 غرام لحم
4: فاطمة شوف يا فاطمة بالله فما موضوع
3: نكملوا بها باش نمشيو الموضوع
4: فما موضوع أنا توا الحوار شنو هو يؤدي؟ ما هو يؤدي المفاوضات ومفاوضات تؤدي للتفاهم في الأخر لابد
3: نص ونص الكلمة وسط
4: في موضوع الحوار وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تمثل الدولة توا الدولة كي أنا نطالب بالزيادة نخدم شركة تأمين ولا بانكا كي تزيدني عارفي يزيدني مولا البانكا موش الدولة تزيدني كي تزيدني لأنا زدت فلوس للدولة
2: سي نورمال لامبو
3: بيان سور
4: تزيدني لانا شهريتي تعطيني 100 دينار زايدة الدولة مش تاخو منها الضرائب يعني اي زيادات حتى البنكاجي اللي يخلص 17 و18 شهرية راهو ياخذوا عليه الدولة تاخو عليه في ضرائب
3: بدليل اكبر اسيت
4: يا سيدي ان شاء الله يعطيهم ان شاء الله البنوك ورؤوس الاموال تعطي الخدمة بتاعها 22 شهرية
3: والله خلي الدولة تربح
4: هذا اللي يلزم يفهموا المواطن
3: صحيح.
4: احنا اولاد الدولة والدولة الاجتماعية انا ماذا بيا الدولة تمص بارس فلوس من الشركات الرأسمالية المتوحشة هذا بنوك وشركات تأمين على مسؤوليتي يا فاطمة قولة وشركات أخرى ديما نحكي
3: عن شركات كبيرة برشا
4: اللي تربح
3: كل عام خلص الدولة
4: خلص موظف نتاعك زيد خدام فاطمة أخي موتة وخلينا كلمة من الأخر فما اتفاقية تعملت في 24 ومصححين عليها
3: نتاع
4: الزيادة ما زادوا همش 25 أي
3: واضح جدا
4: دونك اليوم مش كون الظالم اتفهمنا انا سلفتك 5000 وعدتني باش ترجع حالي اليوم
3: رجع
4: لازمك ترجع حالي اليوم كي انت ما ترجح ليش اليوم نعمل لك ضراب ونقول لك هاني مرة واحدة.
3: وكما قلنا اليوم راه ضرورة العودة للحوار الاجتماعي. بون الحكومة نتذكر في مارس قالت وأنه باش نعود.
4: شو كان الرد متاع الشركات هذه؟ قالوا لهم باش نحيلكم الثلاث أيام غياب من شهريتكم. هكاش كان الرد.
3: نص نهار 43 دقيقة عطينا جانجل المنتصف مرة أخرى فيصل المرزوقي ونمشي للنقطة الثالثة مهمة جدا كذلك.
6: المنتصف
7: المنتصف
3: المنتصف المنتصف المنتصف المنتصف المنتصف مازال متواصل معاكم. النقطة الثالثة المهمة جدا المخطط التنموي اللي طالما حكينا عليه يخرج للضوء 2026-2030 القراءة العمودية والقراءة الأفقية. معكم حسين الرحيلي بجمشي له ديركت غريبي بن منا. حسين مخطط التنمية 2026-2030 ما بين القراءة العمودية والقراءة الأفقية العنوان الأكبر
2: هو لم يخرج إلى الضوء السعى باعتبار أنه لم يتحول إلى معلومة عامة. الناس تحول ثلاثة ترواب ثلاثة كتب. تحولوا إلى مجلس الأقاليم والجهات حتى البرلمان.
3: ما احنا صنصرنا شوية
2: في قرابة 700 صفحة
3: بالضبط.
2: لكن خلينا نرجع احنا للترم دي ريفيرانس الأصلية اللي هو منشور رئيس الحكومة 22 أبريل 25 اللي مثل الترم دي ريفيرانس لإعداد
3: بازيك
2: المخطط 2026-2030 وانا نقترح عليهم انهم يعملوها 2027-2031 لانه نحن توا قريب 2026 سيء. المقاصد نتاع اللي تحدد هو حق المواطن في الاختيار الحر التعويل عن الذات الدور الاجتماعي للدولة. وهنا وقعت تخلي عن الدور الاجتماعي لانه الدور الاجتماعي للدولة والدور الاجتماعي مختلفين توتالمو.
3: نعم
2: تكافؤ الفرص بين الجهات. هنا التكافؤ هوجانا في نتائج البكالوريا كل عام نفهم وش معناها تكافؤ الفرص. العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة الشاملة. بون هي كلمات عامة ما خلينا نقوله اليوم. كيفاش تعدل كيفاش تم إعداد
3: التصورات العامة
2: بالنسبة لا كيفاش تم إعداده سعلي بروسيدور. هل تم تشريك الأطراف الاجتماعية؟ لا. هل أم تم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل والتكا والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني
3: الفلاحين وغيره؟
2: لا. اليوم نحن نعيش في جمهورية استثنائية في البلاد في العالم الكل الجمهورية الوحيدة اللي ما عندهاش جهاز حكم ما عندهاش حزب أو تكتل سياسي. وبالتالي في ظل الفراغ نتاع جهاز الحكم تتحول الإدارة إلى جهاز حكم يخطط
3: متحكم.
2: ينفذ ويقيم. وبالتالي الإدارة تغني وجناحها يرد عليه. هل أنه قيمنا المخطط التنموي 23-25 شنو هو تعدى ومشى والناس بتعرفش عليه شنو وين وصلنا شنو المؤشرات اللي عملناها بالطريقة هذه نبنوا على أخطاء أو على نجاحات؟ ما عندناش تقييم هذا ومش موجود في الثلاثة. تماش تقييم أصلاً. هذا يا خلل مهم. اثنين شهرين عند جماعة المحليات مش يقترحوا المشاريع. ثلاثة شهور عند الأقاليم عند الجهويين. خمسة شهور عند الأقاليم ومن بعد وزارة الاقتصاد عندها 8 شهور من 22 أبريل
3: أي.
2: 8 شهور باش تقدم التقرير. دونك التقرير عنده روتار بسبعة شهور. باه هات نمشي شوية للتوجهات العامة الاستراتيجية باش ما نضيعوش برشا وقت. دعم التنمية الاجتماعية العادلة من خلال التقليص من الفقر والتهميش. هو نفس الشعار اللي ترفع 23-25 هي تعطيني اش قلصنا اشنو هو مؤشر
3: تعمل تقليم باش تشوف بالارقام
2: والتهميش اش معناها والفقر اش معناها ومقياس الفقر شنو اللي نقدر الفقر اللي عند لافاو ولا الفقر اللي عند منظمة المتحدة ولا الفقر اللي عند البنك مونديال ولا لافامي.
3: كل واحد وتقييمه يختلف.
2: التنمية المجالية التنمية المجالية هذا مفهوم جديد لكن هو الحد من التفاوت الجهوي.
3: أي.
2: ما هو نفس الشعار الترفع نفس الاستعارة ترفع سابقا. التفاوت الجهة قاعد يتعمق. اليوم جندوبة آخر تصنيف في نسبة نجاح البكالوريا، وراها نفس الواحد القصرين، وراها قفصة، وراها سيدي بوزيد، وراها معناها قاعدين نعيده في نقول لك علاش
4: تمييز الإجابة.
3: نفس الديجراداسيون،
2: نفس الديجراداسيون. علاش؟ لأنه ما غيرناش من قواعد اللعبة. دعم النسيج الاقتصادي وعصرنة البنى التحتية، إيش معناها دعم؟ دعم حاجة موجودة باهية،
4: ندعمها.
2: هل أنه نسيجا اقتصادي؟ هل أنه الموديل ديفلوبون اللي كنت تنقض فيه معناها هو باهي حتى ندعمه؟ معناها سنواصل في الاقتصاد المناولة،
3: وحتى التشريعات ما بدناهاش.
2: واضح الثورة التشريعية نسكروا عليها، لأنه ديما نقولوا نعملوا ثورة تشريعية، ونحن ديما معناها تدعيم الأمن الغذائي والمائي والطاقي. أي سيدي هنا لفظة السيادة الطاقية والغذائية والمائية ما عادش موجودة في المخطط، إذن ما عدناش نحكو على كلمة سيادة، لأنه الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ما عندهمش نفس المفهوم. الأمن الغذائي
3: أمن أما سيادة،
2: قطر عندها الأمن المائي لكن ما عندهاش موارد مائية ذاتية.
3: نعم.
2: تجيب في الماء بالفلوس لأن عندها البترودولار. السعودية أمنها المائي مربوط بوحدة تحليل المياه.
3: تحليل المياه صح.
2: اليوم أنت عندك الإمكانات باش توفر الأمن المائي والغذائي من برا؟
3: نعم.
2: لأنه الخطط انت على أمن المائي والغذائي والطاقي راهي مش نفس الخطط باش تأمن سيادتك المائية والغذائية والطاقية، مع أنه مش نفس المقاربة.
3: نعم.
2: طاقيا نحن اللزومات بينوا بالكاشف أنه معنا سيادة طاقية، شمسنا وأرضنا ومانا قلنا شركات أجنبية بقروض من بنوك تونسية، قلنا لهم تفضلوا أنجوا الضوء وبيعوهن. وهذه تدخل ديجا أمننا نحن الطاقة، ما عندكمش مشكلة في الثورة، أما
3: أكل بخي
2: كيفاش وفائض القيمة نتاع الثروة هذه وين يمشي؟
3: وين يمشي؟
2: مش يخرج البر. لأنه المستثمر الأجنبي هذايا اللي جاك يكركر في شلاكته وحشاك ومشى للبنك التونسي خذا منه قرض،
4: خذا أرض في تونس
2: وأرض من لا أعطيناها له، هذا هو
3: دوزمة.
2: والتوجه الاستراتيجي الخامس تطوير المؤسسات العموميه وتحسين مردوديه الاداره.
3: اي سيدي هيك ولد المرزوقي قال لك بالله يتصالح انت والميكرو.
2: عندي مشكله انا ديما في
3: تطوير واحد موبيل.
2: تطوير المؤسسات العموميه ايش معناها؟ باش تغير قانون 89، باش تخلي مجلس اداره شركه وسواد قفصه كي قرر اليوم غدوه ينفذ ويتحمل مسؤوليته، والا يبعث البي في للوزير المشرف، وكان الوزير المشرف مش هو ونفس نفس الموجه مع البي دي جي ما يصحلوش البي في. اذا اليوم المشكله ومردوديه الاداره. شنو هي مردوديه الاداره؟ نحن قلنا ثوره اداريه، نحن قلنا اقتصاد الريع النحوه واقتصاد القراطس والتراخيص يزمي تتنحى. مردود وتحسين الإدارة موجودة ومريقلة، أما باش نحسنونها من المردودية، هي عندها مردودية. هذا علاش قلت لك التوجهات العامة كي تقراهم
4: شعارات
2: نحسوا. خلينا نزيدوا شوي التعويل عن الذات، والله باش نعطيكم اليوم أخبار تعويل عن الذات. هذا نحن ديما قاعدين الدولة التونسية من المالية العمومية قاعدة تخلص شهر الخدامة، تخلص في ديون، أبار هذا
3: استثمار ما ثمش وفوق استثمار ما ثمش.
2: اليوم البارح البنك المركزي يمضي قرض خذاه البنك المركزي من عند البنك الإفريقي للتصدير والتوريد بقيمة 500 مليون دولار. مع العلم البنك المركزي ماخذ 1.2 مليار دولار من نفس البنك، هذا الكل لدعم مخزون العملة الصعبة باش ينجم يورد. هل أنه هذا التعويل عن الذات؟ هل أنه التعويل عن الذات هو أنه ما نمشيش نتسلف من الأفامي وكهو؟ أما البنك مونديال ولا البيرد والبيد والباد هذوما الكل شنو ما هم؟ هما الابناء
3: أيه.
2: اللي رباهم
4: لا اللي احنا ما كناش نعرفوه سميم كان بالقروض اللي فينا
2: ولا نعرفوهم. اذاك علاش اليوم كلمه هالشعارات هذيه في المخطط الى درجه انه انا قلت على الاقل رانا اخترنا زوج محاور اساسيه
3: على الاقل نخدموا عليهم هما دوفون.
2: خلينا سيدي التنميه الاجتماعيه اللي مبنيه على الخدمات العموميه، نقول اليوم سيدي الخمسه سنين الجايه بامكانياتنا المتواضعه خلي الأمور تمشي بطبيعتها، هات نستثمروا في ثلاث مجالات أساسية: النقل، التعليم، والصحة.
3: وما أدراك
2: ومجهودنا الكل توك المجهود ذاك بعد خمس سنين يحرك لك بازل كبير.
3: ما نعملوش بعثرة متاع مجهود
2: ونحط مؤشرات
3: صحيحة
2: كيفية
3: حقيقية،
2: مش أني باش نعمل 800 شركة أهلية 2030. باهي سيدي شركات الأهلية اللي من عامين تعاملت 350 شركة حسب الأرقام الرسمية عملوا 1000 موطن شغل، معناها كل شركة عملت ثلاثة موطن شغل. هذه قاطرة للتنمية متاع اقتصاد يعاني من أزمات هيكلية، مش رغم أن الشركات الأهلية أعطيناها كل الامتيازيات القانونية والغير قانونية، في الأخر شركة أهلية تعمل 3 مواطن شغل، رغم أن قطاعات كما النسيج كما الإلكترونيك
3: نعم.
2: كما صناعة السيارات كما الفلاحة
3: في حد ذاته.
2: كما الفلاحة كما النقل، هذوما قطاعات منجة وقطاعات مصيرية وذات قيمة مضافة كبيرة.
3: صحيح.
2: نخلوهم إلى مصيرهم ونبدأ نحدد في مسائل. وأنا حبيت نقول حاجة، أنا قريت دخلت للدليل اللي خرجت وزارة الاقتصاد حول إعداد المخطط الإطار العام، عهدة رئاسية ثانية البناء والتشييد، ذكرتني في خطاب نوفمبري بامتياز، والإدارة تعيد نفسها وتعيد تجدد نفسها بأشكالها التقليدية، وهذا إدارة
4: إدارة إدارة
2: إدارة هذه الإدارة. وكل والتقرير الثاني اللي فيه القطاعات يمكن كان سيبوه تو تقروه، تو تلقى كل وزارة تجبد الروحة، ما ثماش
3: كوميونيتي ولا المخطط التشبيكي.
2: التشبيك شكون يعمل التشبيك؟
3: الحكومة.
2: هو وقت لي لا هو وقت لي يولي حوار مجتمعي. وأنه راه مخطط التنمية نتاع بلاد مش مربوط بموعد انتخابي، لأن البلاد موجودة قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعد الانتخابات. إذن اليوم نحن كلنا نحب نحل مشكلة البطالة، نحب نحل مشكلة التهميش، لكن كل واحد والمقاربة نتاعه. إجا نتناقشوا ونتقاطعوا في نقاط الالتقاء منظمات مهنية وأصحاب المصانع، تنظر للصناعة وانت الصناعين مش موجودين. أنت تنظر للفلاحة والفلاح اللي يلمو
3: ضايع
2: كل عام يعاني في طرف أمونيتر، وعنا مشاكل نتاع ماء. إذن اليوم المخططات ما هي إلا أوراق. نعطيكم مثال، نواب البرلمان لم يشاركوا في الاستشارات المحلية والجهوية، هذوما باش تقدم لهم أنت تقارير باش يناقشوها. كذلك اليوم داخلين على دورة على راحة برلمانية ولا لا، باش يرجعوا في أكتوبر أي
3: على قانون صفحة. المالية 2027 وهو على 700 صفحة ديجا.
2: وأنا حبيت نقول ونختم باش ما نشدش نخلي الغريبي شوية حديث، نشوف ميزانية 26 اللي هي السنة الأولى لتطبيق المخطط نورمال مو. عملنا ميزانية لا غير قابلة للتطبيق
3: مع لي كونترانت اللي موجودة زادة ديجا.
2: عملنا ارتيكل لتشغيل وخرجنا القانون 18 تاع تشغيل المحاط اصحاب، وانا قلت وانا اوجه تخلصوا من الثمانية لانه قانون 38 لم يطبق، وخرجنا نفس القانون 18 لم يطبق. المرة الجاية كتحبوا تخدموا اصحاب الشهائد المعطلين اعملوا لهم قانون فيه 6 ما فيش 8 لانه الثمانية تقريبا منحوس. سيارة لكل عائلة طبقت
3: لا ترتيب ولا
2: حاجة. اذن لكونتون ديفيز رافع عليها فيتو البنك المركزي اصلا بالنسبه لمجله الصرف رافض اصلا باش يتناقش. اذا تحس انه جزر قاعده بلاد تخدم في مخططات وكل
3: واحد
2: كل جزيره وحدها تفكر
3: وحدها.
2: وزاره الفلاحه تفكر وحدها ووزاره الصناعه تفكر وحدها، وما عندناش وزير الصناعه ديجا، ما عندناش وزير للصناعه، معناها ده يدل على اهميه باران كريم وزير التجهيز. علاقه التجهيز بالصناعه علاقة منظمة جدا باش نطور. إذن اليوم ثم مشكل هيكلي
3: صح.
2: وهذا دليل واضح على أنه لو كون جاء حوار ولو كون شبكنا وكون شركنا الأطراف كل مش مطالب أنك تحب الاتحاد أو تخدم معاه، نخدم مع بعضنا مش مطالبين مش نحب مع بعضنا
3: سيرفيس كما
2: غدا بخير. إذن اليوم الاتحاد، وأنا نقول الاتحاد
3: مش كل منظمات احنا نحكي وراء
2: أنا لا أنا نقول منظمة. الاتحاد مش مجرد منظمة، تاريخ تونس
4: شريك
2: في في النضال ضد المستعمر، شريك في بناء الدولة الوطنية استقلال. شريك معناه في 14 جانفي لولا الاتحاد
3: أيه.
2: 17 ديسمبر 14 جانفي لولا الاتحاد رانا مشنا في أوضاع هذه.
3: ولو أنه حسين في وقت ما الاتحاد أصبح عنده دور يلعب في دور سياسي عمل به ديفياسيون دونك بليزو ما
2: الاتحاد كمنظمة مش أشخاص
3: نحكيه كمنظمة خلينا نوضح النقطة هذه لأنه ثم برشا من الناس البرا يقول لك أنا في الأخير وقت اللي نحكي على الاتحاد نحكي بتاريخه اللي موجود وراه الاجتماعي في وقت ما ثم أخطاء متاع الناس اللي كانت فيه وشاد السفينة مشيت به برشا للسياسه
2: ولد في فضاء سياسي يقعد عنده دور سياسي
3: كمان ما كمان يعني يخرج شويه على
4: هو النقطه اي لا هو
3: اخر نقطه ديجا نحكي فيها غريبه
4: معاش عندنا وقت سي حسين اتى على كل شيء تبارك الله عليه صدقا
3: خبير
4: معناها خبير في الموضوع ومطلع. انا ايش نقول نحكيه على فاطمة قراءة في مختمية 2016-2030. المواطن اللي يسمع فينا يقول راهو 2016 وفاء
3: وفاء.
4: احنا تو في شهر جوان جويلية باش نبداو وتنعموا في البحر. سبتمبر عروسات ودخول المكتب. انا هي تمية تحكي عليها متاع 16 كما قال حسين كان بدلوا العنواني 27-31 يولي خير. بالله في موضوع لا حكاية حسين نقطة خلينا نوضحها في الوقت اللي تعمل ميزانيتك انت ولا تعمل مختمية انت تو فاطمة قلت لابد من تشريك الأطراف الكل.
3: نعم
4: يا قوية وزارة المالية فما مدير عام في وزارة المالية بعث مراسلة للاتحاد العام التونسي للشو قال ما اعطيونا رأيكم
3: وجهة نظر صحيح
4: شنو صار تم طرده يا فاطمة هاو نعطيك المعلومة وابحث فيها انت وحسين.
2: نعم.
4: تم طرده تم طرده مش وزير كاتب عام في وزارة المالية بعث كوبي كولي كما كان يبعثها هو للقبل قبل بعثها للاتحاد قال ما اعطيونا رايكم وملاحظاتكم
3: فتعاقب
4: تعاقب اي
3: واضح
4: دونك يحبوا معناها وزارة المالية تحب تخدم وحدها
3: إدارة في
4: وزارة
3: إدارة
4: هذا التشبيك اللي تحدثت عليه مش موجود
3: واضح جدا.
2: ثم نقطة أخيرة
3: بسرعة
2: هو التمويل
3: كلكو سكوند
2: انت تقترح مشاريع لكن ما اقترحت السؤال من اين ستمول وبالتالي هذاك علاش نعملوا نبيعوا الوهم لانه ما عندناش
3: تمويل
2: مصادر تمويل
3: واضح جدا. شكرا لك حسين الرحيلي شكرا لك غريب المنا. الجزء الثاني ان شاء الله بعد جولة الظهيرة واخبار الرياضة. الى اللقاء.
6: المنتصف
7: المنتصف
6: المنتصف
8: المنتصف
9: إشهار.
10: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
11: الواحدة ظهرا
12: إذاعة صفاقس
13: الأخبار.
14: أهلا بكم. تدشين فضاء عرض زيت الزيتون بصفاقس اليوم خلال تظاهرة لتثمين هذا المنتوج من المحل إلى العالمي. اليوم اختتام الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. قطاع البنوك والتأمين في إضراب عام بداية من اليوم ولمدة 3 أيام. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي. في العالم إيران تشدد على انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بها خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي وجولة جديدة من المحادثات تبدأ اليوم في واشنطن بين الكيان المحتل ولبنان. اليوم تدشين فضاء عرض زيت الزيتون في صفاقس خلال تظاهرة بعنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلي للعالمي نظمتها جمعية تونس الزيتون بالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس وهيئة التوأم غرينوبل وبحضور سفيرة فرنسا بتونس. التظاهرة تضمنت عدة فقرات بينها حصة تذوق للزيوت التونسية وحوار بين المنتجين والمصدرين حول مسارات وإمكانيات تثمين زيت الزيتون من أجل تسويق وترويج أفضل حسب تصريح رئيس جمعية تونس الزيتون فوزي الزياني لزور الحبيب.
15: احنا اليوم في إطار تثمين زيت الزيتون التونسي والمجهودات اللي ما زالت متواصلة من قبل جمعية تونس الزيتونة قمنا بالمبادرة هذه التظاهرة هذه اللي هي منقسمة لقسمين. قسم الأول تذوق الزيوت التونسية المختلفة من الشمال إلى الجنوب عديد الزيوت وأهم حاجة كان فما معناه وفد فرنسي بحضور سفيرة فرنسا والطاقم نتاعها اللي حضروا الحصة هذه اللي فيها ذوقنا تقريبا 3 زيوت تونسية مختلفة واللي من خلالها حاولنا نروجوا الزيت الزيتون التونسي والتنوع نتاعه والثراء ويعني الجودة العالية اللي يتمتع بها الفترة الثانية كانت تدشين باراويل بالفرنسية لكن بالعربية هو اسمه فضاء عرض زيت الزيتون، اللي أول تجربة في تونس كاملة لفضاء هذايا. الله عندنا معناها طلبات باش يتعمم، لأنه لا يصح في تونس بلاد الثانية في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير والأولى على مستوى الإنتاج وتصدير الزيتون البيولوجي ما يكونش عندها فضاءات من نوع هذايا في النزل في الأماكن السياحية. فبالتالي جمعية تونس الزيتونة حاولت منذ مدة أن تشتغل على الموضوع هذا، والحمد لله اليوم تم تدشينه.
14: التظاهرة سعى منظموها إلى التعريف بتونس من خلالها كبلد منتج ومصدر لزيت الزيتون ذي الجودة العالية والترويج للمنتوج البيولوجي منه، كما شكلت مناسبة طرح خلالها مصدر زيت الزيتون الصعوبات التي تعترضهم من حيث الترويج والتمويل ونقص الدعم.
6: ابرز الصعوبات اللي نلقاوها احنا كمنتجين هكا صغار وكل شيء، انه القدره باش انك تخرج لبرا وتنفتح على اسواق البرا، لازم نوفروا للشباب اكثر فرص باش يلقاو دي زوبورتونيتي ودي مارشي البرا. وهذا ما يجي كان برشا كوبيراسيون بين القطاع كما نقولوا الخاص والا العام نتاع الدوله، خاطر اليوم اذا كان انا واحد هوني وحدي في صفاقس باش نلقى انا سوق مثلا من عرش انا في النرويج قبل برشا خدمه مثلا.
7: هو بالنسبه لنا احنا كسيكتور الفلاحه في التصدير عندنا مشكله كبيره نتاع قبل كل شيء الكوتي ماركتينغ ناقص شويه. سي فري تونس متسميه بزيت زيتونه، فما برشا زيتهم الي اكسلون مي ما نلقاوش بلاصتنا. انا واحده من الناس الزيت نتاع اكسترا فيرج المذاق نتاعو ممتاز، القيمه نتاع الريحه نتاعو، يعني ذوكم الحاجات اللي يلزمهم يكونوا موجودين في زيت زيتونه اكسترا فيرج موجودين، لكن ما لقيتش بلاصتي في التصدير عليه على خاطر ناقصه ترويج. احنا ناقصين ترويج، دعم الدوله اهم حاجه، لازمها تدعم الفلاحه والتمويل بطبيعه الحال. الدوله مش تمولك في معرض بس باش ترجع للدوله بكل صفه.
8: بالنسبه للاسواق التقليديه نتاع تونس اللي هي اوروبا الولايات المتحده الامريكيه وكندا، المشكله اللي عندنا خاصه في اوروبا اللي هو لو كونتانجون هي كميات الزيت اللي من نجم نصدروها اللي محصوره ب 56000 طرناطه، وعندنا امكانيه باش نصدروا اكثر برشا من 56000 طرناطه. بالنسبه للاسواق ايمرجون معناتها اللي موجودين جدد ونحبوا نمشيو لهم، ابرز اشكال عندنا هو الاشكال لوجيستي، كيفاش نوصل البضاعه نتاعنا من تونس للبلدان هذوك. ثم مشكله أخرى نسبة الفائدة متاع البنوك، هذوما الإشكاليات الكبيرة، وإن شاء الله احنا مقرين العزم باش ننوروا وجه تونس وإن شاء الله ديما نقدموا قدام.
14: تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي التي انطلقت يوم 9 من جوان الحالي وتميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية، فيما تجاوز عدد الزائرين 250 ألف في تأكيد جديد على مكانة هذا الموعد السنوي العريق في الذاكرة الجماعية لأهالي صفاقس وزوارها، حسب ما أكده لنا رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله.
16: مرينا من ردود افعال لدى العارضين والزوار لاقت نجاح، ان شاء الله نكونوا وصلنا الاهداف اللي رسمناها قبل الدوره هذه. السنه الدوره شهدت اقبال كبير برشا، ان شاء الله نكونوا وصلنا للهدف اللي خليناه اللي هو يتجاوز 250 الف زائر. كيف الحاجات اللي زدناها جديده لقد استحسن كل زوارنا في الهدايا في الأجواء الاحتفالية في الحفلات والسهرات الليلية اللي كانت يوميا في بهو الهواء الطلق في معرض صفاقس الدولي. استقبلنا عديد الوفود والدبلوماسية الرسمية، إن شاء الله نكون الدورة هذه عملنا حوايج باهية نبنيو عليها في الدورات القادمة. اليوم نحب نذكر كل مستمعي ذات صفاقس أنه عملية السحب الكبرى على السيارة باش تكون ابتداء من الساعة 8، وهذه دعوة لكل مستمعين ذات صفاقس وين يوصل إلى صوت ذات صفاقس أنهم يلتحقوا بالمعرض. قصة تيكي نتاعهم تجي تيكي ب 2000 فرنك تربحهم سيارة، هذا إضافة إلى أنه آخر نهار يكونوا العارضين عاملين أسعار خاصة لكل الزوار، يعني فرصة للعائلات فرصة لكل أشخاص يحبوا يتبضعوا بأسعار ممتازة جدا، كيف فرصة لربح سيارة جديدة تكون موجودة الليلة.
14: عقدت بلدية العين جلسة تحسيسية مع أصحاب المطاعم بالمنطقة البلدية، تم خلالها التعريف بأهمية فرز النفايات العضوية من المصدر والاستماع إلى مشاغلهم ومتطلباتهم بما يضمن حسن إنجاح هذه المبادرة البيئية الرائدة. وتم الاتفاق على انطلاق عملية رفع النفايات العضوية من المطاعم بصفة يومية بداية من الخميس القادم، في خطوة تهدف إلى تثمين هذه النفايات وتحويلها إلى مادة الكومبوست، مع توقع تجميع حوالي 300 كيلوغرام يوميا من النفايات العضوية القابلة للتثمين. نبقى في صفاقس حيث يسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم غد بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 من معتمدية صفاقس الغربية، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الخميس المقبل إثر انتهاء الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني. دخل قطاع البنوك والتأمين في إضراب عام بداية من اليوم ولمدة 3 أيام احتجاجا على تعطل مسار الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، حسب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي، تعليقا على هذا الإضراب الذي تزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية. اعتبر المجلس البنكي والمالي أن هذا الحراك الاحتجاجي لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، ومن شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، وشدد على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل من خلال خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. كما دعا المجلس للمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتأخرة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة للحد من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع بما يهدد استمرارية نشاط مخابر التحاليل الطبية الخاصة وتوازنها المالي. تربويا تواصلت اليوم ولليوم الثاني على التوالي امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام على أن تعلن نتائجها يوم 10 جويلية المقبل. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 الذي يتضمن 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها بما يستجيب لسوق الشغل، على أن يتم تحيين هذه النسخة لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا، حسب المدير العام للشؤون الطالبية بالوزارة أحلام الشاطر.
17: المسارات الجديدة باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عندنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
14: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن. كما سيتم خلال التظاهرة اختتام مسابقة المبادر المتكون بتتويج أفضل 20 مبادرا ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم من حيث التمويل والمرافقة، حسب تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود.
18: ملتقى الوطني للتكوين المهني باش يكون يوم 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة. هذا الاحتفال اللي باش يكون في الاختتام متاعه هو النتائج النهائية للمتكون المبادر، هذه مقاربة جديدة عملناها لأن الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع عددهم فقط للعمل المباشر، كذلك لخلق مشاريع، وهذه انطلقنا من مارس في على مستوى مراكز التكوين المهني. إن شاء الله في نهاية يوم 25 سيكون تتويج 20 فكرة مشروع، والأهم كذلك أن تم استدعاء المؤسسات التمويل والبنوك إلى غير ذلك حتى نستطيع ليس فقط فكرة مشروع تبقى فكرة فقط، بل أنها تتجسد باش بالتمويل بالمرافقة حتى الشباب هذونا يولي عندهم أفاق في البلاد هذه، وأن راهو مش كان العمل المبادرة الخاصة سواء الفردية أو الجماعية هي أحد الحلول الهامة لمشكلة البطالة.
14: في سياق متصل بالتكوين، تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف فتيات وفتيان للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري، وللحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه طبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، وتنطلق عمليات تقديم الترشحات اليوم لتتوصل إلى غاية 19 من جويلية القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn.

0: في سويسرا ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصل اليوم إلى إسلام أباد أكد أن نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة تعتمد على الالتزام الدقيق بالتعهدات التي تفضي إليها، محذرا من أن التصريحات التي لا تساعد في دفع المفاوضات غير ضرورية. في الأثناء قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وبخصوص إدارة مضيق هرمز، اتفقت سلطنة عمان وإيران على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق، وسط حديث عن مبادرة قطرية لرعاية المفاوضات بين الاحتلال وحزب الله. يدخل لبنان اليوم جولة جديدة من المحادثات مع الكيان المحتل في واشنطن وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، فيما استشهد شخصان وجرح آخر في إطلاق نار صهيوني على مدنيين في حي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال الجثامين. وفي الأراضي الفلسطينية وسع جيش الاحتلال سيطرته العملياتية لتشمل حوالي 70% من قطاع غزة، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر المقبلة حسب وسائل أعلام صهيونية. تذكير في الختام بأبرز العناوين: تدشين فضاء عرض زيت الزيتون بساقس اليوم خلال التظاهرة لتثمين هذا المنتوج من المحلي إلى العالمي. اليوم اختتام الدورة 60 لمعرض الساقس الدولي. قطاع البنوك والتأمين في إضراب عام بداية من اليوم ولمدة 3 أيام. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: سبور نيوز.

16 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الأخبار الرياضية في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. في الحقيقة هيت نبدأ بالمنتخب التونسي لكرة القدم. ونعرف أن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر أمس آخر تصنيف عالمي، والمفاجأة المذهلة كالمعتاد فقدنا 13 مركز دفعة واحدة ليصبح منتخب تونسي في المرتبة 58 عالميا، وذلك بعد الهزيمتين أمام كل من اليابان والسويد في نهاية كأس العالم 2026. لم يقتصر تراجع نصور كارتاج إن صحت العبارة نصور، لأن النصور تحلق الفوق، لكن الله غالب النصور متاعنا حلقوا العبارة على مستوى عالمي بصيغة ضعيفة جدا. المنتخب التونسي أصبح العاشر إفريقيا، أصبح الخامس عربيا خلف كل من المغرب، مصر، الجزائر، قطر. جانا نهار من هارات كنا الأوائل على الساحة الإفريقية. كان كل منتخب بمن النفس بملاقاة المنتخب التونسي وديا، كان كل منتخب بمن النفس بإجراء تربصات في تونس. تراجعنا في بنيتنا التحتية وتدهورنا على المستوى أداء منتخبنا التونسي لكرة القدم. بطولتنا التونسية كان يضرب بها المثل عربيا، كانت الأولى عربيا، كانت الفترينة لكرة القدم العربية. الله غالب تكسرت الفترينة الآن، تخبشت الفترينة الآن، وأصبحت كرة القدم التونسية صورة كاريكاتورية قاعدين نسوقوا فيها عربيا وعالميا. شوفوا الواقع متاعنا، شوفوا الضرب اللي قاعد موجود في المقابلات، شوفوا قدام المقابلة توقفت خلال هالموسم، شوفوا المقابلات لو فات 0-0، شوفوا الأداء الباهت في المقابلات، شوفوا الحالة الرثة الملاعب متاعنا، الأداء الكارثي للتحكيم التونسي. هذا الكل حطنا أمام منتخب أصبح يعاني وأصبح بطبيعة الحال في ذيل الترتيب على مستوى كرة القدم العربية والإفريقية. الأجواء ما تعجبش اللي واصلة من المكسيك، ولو أن منتخبنا التونسي غادر منذ ساعتين المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية. الأجواء داخلة بعضها إن صحت العبارة على مستوى كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم بين أعضاء المكتب الجامعي، وعلى هذا انسحاب ومغادرة كل من السيد معز المستيري والسيد ريم بجاوي أمس بعثة المنتخب.

0: تونسي والعودة لتونس اللي مشكون الليلة في حدود الحدش متاع الليل إلى مطار تونس كارتاج الدولي. ماذا يجري داخل كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم؟ ماذا يجري داخل حجرات منتخب التونسي لكرة القدم؟ شنية نوعية العلاقة اللي أصبحت قائمة الآن بين أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم؟ البول دونيش قاعدة تكبر، لكن الجامعة قاعدة صامتة على مستوى موقعها الرسمي لا أخبار ربما لا إيضاح للرأي العام. كل نهار نسمعه جديد وكل نهار نسمعه الغريب داخل أسوار كرة القدم التونسية. المكسيك اللي كانت قبل طال أخير، المكسيك اللي سوقنا بامتياز المرحوم حمد العقربي، المرحوم محمد العقيد، مختار ذويب ربي يعطيه الصحة والعافية، غميض بن عزيزة، طرق ذياب عتوقة، الأسماء الكل اللي اعطت رونق للمكسيك. لكن الأسماء الحالية نخصت لنا كلمة المكسيك. المكسيك أصبحت بعد ما كانت فوز تونس على المكسيك في بيونس آيرس 3-1 أصبحت غصة لكرة القدم التونسية، أي خسارة مع السويد 5-1 وهي خسارة ثانية أمام منتخب اليابان 4-0. إلى أين تسير كرة القدم التونسية؟ وين ماشيين؟ وينها ربما القرارات العاجلة والصارمة اللي يلزم تكون في الساعات القادمة؟ يا حسرة حسر على الملاعبي اللي كان كي تضرب نحطوا له البن في راسه يولي تبارك الله عليه ما تحكيش على أرضية الميدان. الرجال كانت حاضرة لكن الرجال غابت، وحذر الرجال اللي زيف واقع كرة قدم التونسية. زعما شنو الإشكال؟ الإشكال من المسير اللي ولا يغيب عليه التسيير. المسيرين هذوما اللي أمس نسمع في رئيس جمعية من الأندية المرموقة في الرابطة المحترفة الأولى يطالب بحل المكتب الجامعي. سيد الناس، المكتب الجامعي أنت اللي انتخبته، سيد الناس أنت ساهمت في الفساد وأنت اللي وصلتنا للأمور هذية، صحبة عديد الأسماء على مستوى التسيير في كرة قدم التونسية. أنتم اللي جاء نهار من هارات قلتوا الله وحد الله وحد، المكتب الجامعي هذا ما كيف وحد. اخي كرة القدم التونسية عملت تراجع كبير، عملت مارشرير الى الوراء سر على جميع المستويات. معش عنا مسؤول في الجمعية اللي يفهم الكورة واللي يعرف الكورة. ناس تدخل تسير باش تبيض الصورة متاعها، ناس تدخل تسير باش تهرب من الأداءات، ناس تدخل تسير باش يلمع الاسم متاعها. هذا هو الهدف الاساسي. لكن الكورة في تونس حرقناها، الكورة في تونس بالحق ذوبناها. أصنف الشبان شكون اللي قاعد خارج اللي يطلع نحرقوه لأنه ولد فلان، ولد فلان هو اللي كور. معاش الكرة للزوالي، كرة ولات للناس اللي تحط تحت الطاولة، مع احترامي للبعض واحترامي لبعض المدربين في أصنف الشبان. تسير غلط على طول، مسيري ما يفهموش الكرة، ما يعرفش لورجو وما يعرفش الكات كات دو والتروا سينك دو. عن أي تسير نتحدث؟ المسير هذا هو الاختار، المسير اللي ولا يسير في كرة قدم التونسية اللي كان جا فالح راهو فلاح في الجمعية متاعه، فشلوا في الأندية وقيناهم على مستوى الجامعة التونسية لكرة قدم. عن أي ملاعبين نتحدث؟ الصحيح بقى في تونس، الصحيح ربما انسيتوا الأغاني، الصحيح هو اللي ذاب وسط المؤامرات وسط العرق وينو على أغرام وينو على اللي حكيت عليه أنا شخصيا شهر التالي، وقلت فما شكون أقسم أنه يحط ساقه في المنتخب التونسي كرة قدم. ونتمنى أنه عليه يخرج الميديا ويحكي على الأمور ويحكي على التليفون اللي جاه من قطر. أتمنى وأتمنى تكون عنا جرأة الملاعبية اللي يخرج ويقولوا راو قالونا باش تجي ليكيب ناسيونال يلزمك تصب في الكونت الفلاني، راو هذي الكل موجود. والله العظيم أحكي من قلبي ونحكي من جوارحي، ونتمنى انه الملاعب هو في حد ذاته يكون جريء نسبيا. الله غالب فما البعض اللي خاف على المكان متاعه، لكن قبل ما تخاف على مكانتك خاف على بلادك، وخاف على دربو بلادك، وخاف على تونس اللي تولدت فيها وتعيش فيها على طول. الله غالب مسؤولين في الكرة ولا يمشوا كما قالت في بوشناق يفكروا في الكراسي ونساوا الوطن، الوطن اللي يلمنا الناس الكل، الوطن اللي بكينا على خسارة مذلة أمام اليابان، وبكينا أيضا على خسارة مذلة كانت أمام السويد. نحكي على الإعلام، نحكي على الميديا اللي إلى الوراء سر بأسماء قاعدة تحضر في البلاتوات، أسماء قاعدة تنظر للفساد. يجيك يقول لك أنا بطاوس بعت مقابلة، ويجي يقول لك أنا عملت وعملت. ناس ما عادش تستحي، ناس ولات تتسوق للفوضى، والدليل على ذلك ان ولينا في فوضى كرويه. وننهي الحكام نتاعنا ما نحشموش على روايحنا كي نشوفوا حكم تصفر لقاء منتخبنا التونسي ومنتخب هولندا، ما نحشموش على روايحنا كي ما نلقاو حتى حكم تونسي موجود في كاس العالم. هذا هو الواقع الأليم متاعنا. نذكر أنه الحكمة المكسيكية غارسيا كاتيا هي اللي مش تصفر مباراة تونس هولندا ضمن المنافسات كاس العالم 2026. إن شاء الله ما تلهوش بها الحكمة هذه في الميدان ونتلهو بهولندا، وعلى الأقل نعطيه صورة ناصعة لكرة القدم التونسية. نذكر البارح في المونديال فرنسا ربحت العراق 3-0، النرويج ربحت السنغال 2-0، في المجموعة الثامنة الأرجنتين تفوز على النمسا 2-0، ليونيل ميسي يدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية، الهدف عدد 18 ليه في مشاركته في كاس العالم، والجزائر تبقي على حظوظها في الترشح للدور القادم وتفوز على الأردن 2-1. يظهر الأمور أصبحت معروفة الآن للجميع على مستوى الترشح لقادم الأدوار ضمن منتخبات النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، التأهل للدور 32. المنتخبات اللي غادرت إلى حد الآن هايتي، تركيا، وتونس، وأيضا الأردن يكون رابع المنتخبات مع التمنية إن شاء الله بحث سعيد للمنتخبات العربية، وأيضا لمنتخب إيران اللي كان كبير برسالة الشكر اللي بعثها للولايات المتحدة الأمريكية وفيها برشا كلام رغم السفر من أمريكا إلى المكسيك والمكسيك الأمريكا، فما رجال تلعب على أرضية الميدان. كرة قدم نسائية نهاية الأسبوع تتزامن مع الدور النهائي اللي مش يجمع الجوهرة الرياضية بالمجد الرياضي بسيدي بوزيد. مدام مونيا معلا رئيسة الجوهرة الرياضية معي على الخط الهاتفي. مدام مونيا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك أخويا مهدي، ونشكرك ونشكر إذاعة الساقس ديما على مساندتها ودعمها لجمعية الجوهرة.
0: أي لله الغالية. أنا اليوم الصباح قلت فينال، قلت أمور مادية صعبة يظهر لي تعيشوا فيها صحيح ولا لا، على مستوى حتى الإقامة، ولو أنكم مش تحولوا نهارة الماتش، شوفوا دور نهائي وفريق يتحول من صفاقس نهارة الماتش، يخرجوا 7 متاع الصباح التونس العاصمة، يفطروا في 2 يمشيوا للكرم ويلعبوا فينال. هذا واقع تعيس الكرة قدم التونسية. وينهم الناس المسؤولة على كرة قدم النسائية؟ وين هالجامعة في ظل الغياب الصامت؟ كان في تواصل معنا الوجه الرياضي سي رياض الرقيق، يقول لي مبلغ 1000 دينار هو موجود عندي في الاستوديو، شيك ليكم انتم لتذليل الصعاب ان شاء الله في الدور النهائي. مدام مونيا
1: والله يبارك الله فيه سي مهدي، ونشكره شكر جزيل على دعمه لجمعية الجوهرة. وكما قلت مش متنقلوا في الصباح، لو الظروف المادية كنت نحبذ نخرج النهار السبت، ما ظروف مادية صعبة تمر بها الجوهرة، نولينا نتنقلوا نهار الحد الصباح، وان شاء الله ناديو الساقس المره الثانيه على التوالي، خاطر شنو عملي والهيز كوب تونس، كوب سي مرحوم سي رضا عياد. واذا كما قلت انت واقع كره القدم النسائيه ما تلقينا حتى دعم الجامعه، معناها مينيم كاديت سينيور
0: الجامعة اللي في المكسيك، قاعدين يحوسوا في المكسيك أعضاء المكتب الجامعي، يسيبوا
1: يحوسوا في المكسيك وما يستعرفوش بحاجة فيها اسم كرة قدم نسائية. رجعونا 20 سنة التالي وين بدينا في الدميركات مع سي حمودة بن عمار،
0: يا حسرة
1: وش لقينا من دعم ومن مساندة، وين وصلنا له ليكيب ناسيونال لجوريت حتى دعم من المكتب الجامعي.
0: بلاش قاعدين يعملوا أعضاء المكتب الجامعي، راني نتكلم ما مانيش عندي حمل عليهم، أنا نحكي راني حبا في بلادي. أي
1: تعرفني قيدومة المسيرين، أنا 45 سنة خدمت تونس، خدمت النجمة والهليل كلاعبة كمسيرة، جبت ما يقارب عندي يمكن 40 لقب في الجمعيات اللي مريت فيهم، الجمعية النسائية، الجوهرة مدمي الكاتر، عندي 32 لقب في الألعاب الفردية في كرة القدم النسائية.
0: الحسيل والمفيد إن شاء الله تذل الصعاب، وإن شاء الله القادم أفضل إذا نصف الرياضة التونسية إن شاء الله.
1: نبيل إن شاء الله رجال الأعمال يزيدوا، إذا راني ما نطلبش مليار وما نطلبش 50 مليون، وما أنا 4-5 رجال أعمال يدعموني حتى بمليون سلام
0: ان شاء الله زينة. يعطيك الصحة مدام مونية معلمة، تحية لسرياد رقيق وشكرا لأمانة توصل بعد لحظات بإذن الله. نذكر انه الجديد الجديد مازال تقطيق ويظل هذا فلاقه الشباب القيروانية توزربيان تطالب خلال المكتب الجامعي بالاستقالة بعد خيبة المونديال، وتقول راني مانيش طايحة للربطة الثانية. نفس الكلام المستقبل سليمان ما عناش طيوح ليهم باعتبار حسبهم الاثنين، فما وثيقة وصلت للجامعة التونسية لكرة قدم وتخبيت فيها سحب نقاط للسيابي. احنا في حلم ولا في واقع؟ راقدين والا فايقين؟ ماذا يجري داخل كرة قدم التونسية؟ ان شاء الله التدخلات تكون قريبة، ان شاء الله تغييرات راديكالية. سيد وزير الرياضة، الاطراف اللي لاهية بلعبة كرة قدم، راهي كرة قدم التونسية عبثت بالتوينس الكل. الرياضة اللي في عودة فرحنا بكيتنا، الرياضة اللي في عودة زهينا نخصتنا، والرياضة اللي اكدت للجميع انه مواد التنظيف لو اجتمعت لتنظيف الرياضة التونسية صدقوني إلا متشفع وتقول حطوني في حالي وسيب الرياضة التونسية في حالها. مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
2: المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
3: حديث المنتصف.
2: ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. تحية لكل من يستمع لنا. المنتصف متواصل معكم الجزء الثاني 23 جوان 2026. حديث المنتصف. سعيدة جدا باستقبال أستاذ القانون العام المختص في العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا ومرحبا وتحية ليك ولكافة المستمعين.
2: شكرا لك على قبول الدعوة في المنتصف. ونعود مرة أخرى للمربع الأول، مربع الصراع في الشرق الأوسط، عودة من جديد إلى التبادل، تبادل إطلاق النار، وهذا اللي تقريبا قدمنا فيه قراءات في الأسبوع الماضي دكتور عدنان الإمام. قلنا يمكن أن الكيان الصهيوني لن يرضى بمسألة وقف إطلاق النار وسيعود مرة أخرى، وطبعا الانطلاقة كانت من النقطة أو الحلقة الأضعف اللي هي جنوب لبنان.
4: نعم صحيح، طبعا الكيان الصهيوني يستعمل الوضع في جنوب لبنان لمحاولة يعني افشال المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وبالنسبة إليه يعني هذا يعتبر هدف استراتيجي. وكذلك هنالك جوانب أخرى تتمثل في محاولة رفض تركيز معادلات جديدة في الصراع، لأنه يعني حينما تدخل المسألة اللبنانية في مختلف ملفات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وأن إيران تفرض نفسها كلاعب رئيسي بالنسبة يعني للمسألة اللبنانية، فهذا يعتبر بطبيعة الحال معناها تغيير في قواعد الاشتباك وفي المعادلات القائمة في المنطقة. ولذلك من الصعب جدا تصور أن الكيان الصهيوني يعني سيقبل بهذه السهولة بهذا الوضع الجيوستراتيجي والجيوسياسي الجديد الذي يقضي بأن يعني علاقته بين معطفين بالموضوع اللبناني يقع تحديدها على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هنالك يعني زوايا دقيقة يجب أن نأخذها بالاعتبار في تناول هذا الموضوع. طبعا
2: نعم، هو في الإطار هذا طبعا لو كان نعود لأهم البنود التي كانت حاضرة في مسألة هذا وقف إطلاق النار إلى حد الآن وليس وقف الحرب، واليوم العودة من جديد، وخاصة عندما يتربط الموضوع ويقع ربطه بمسألة تصريح ترامب وأنه سوف يقع تسليم ملف الجنوب اللبناني وملف المقاومة بصفة عامة، ملف حزب الله إلى الرئيس السوري، يقول عندي في ثقة وأنا اللي خليته ونعرف شنو خليت، وكأنه يعني الآن سوف يخلق نوع من الصراع العربي العربي، بمعنى اليوم نخلق صراع ما بين إيران وبلدان الخليج لأنهم خايفين على مصالحهم ولأنهم خايفين على دولهم من الاجتياح أو العدوان الإيراني، يعني حسب تصريح طبعا ترامب. وكذلك اليوم سوف يخلق نزاع جديد عربي عربي ما بين سوريا ولبنان.
4: هذوما حاجتين مختلفين تماما على مستوى أدوات التحليل. فيما يتعلق طبعا بتسليم الملف اللبناني إلى سوريا، فهذا أمر قلناه من الساعات الأولى بعد سقوط نظام بشار، يعني قلنا لكونه هذه جماعات إرهابية وظيفية سيقع تسخيرها معناها لتنفيذ الصهيو أمريكية في المنطقة، وبدرجة أولى يعني دوائر التدخل معروفة العراق ولبنان.
2: نعم.
4: معناها هذا من الساعات الأولى معناها. فبطبيعة الحال ترامب كيف ما نقوله هو بصدد كشف ما يخفى على عامة الناس اللي ما عندهمش اطلاع كبير بالمسائل من أنه هذه الجماعات الإسلاموية اللي معناها تنتسب باطلا للإسلام وهي تمثل نقيض بالضبط معناها لهذه الجماعات العميلة الوظيفية الصنيعة المخابرات الصهيو أمريكية بطبيعة الحال هي أسست معناها لكي تفجر الوضع داخل العالم العربي ولكي تدمر الدول ولكي تخدم مآرب مشغليها اللي هما يعني كل الأجهزة والدول اللي تدخل تحت طيلة مفهوم الصهيو أمريكية.
2: نعم.
4: الولايات المتحدة، بريطانيا، كل هذه الدول والكيان الصهيوني بطبيعة الحال اللي نحن ما نعترفوش به كدولة بطبيعة الحال. فهذا أمر يعني منطقي جدا، ولكن السؤال المطروح لهنا ما هوش هذا. هذا العمالة كيف ما نقوله باش نتكلموا بلغة العمالة متاعهم معروفة الناس ذوما، ويعني انصياعهم وتسخيرهم كأدوات رخيصة رخيصة الكلفة يعني اللي تتحكم فيها الصهيو الأمريكية، هذا شيء معروف نعرفوه من قبل وشفنا ش عملوا في العالم العربي وغيره معناها ونعرفوهم على شنو يمشي وعشنو يجي وكيف ما نقوله. ولكن السؤال اللي يطرح، هل أنا يعني جحافل الجولاني هذية الإرهابية يعني قادرة على يعني رفع هذا التحدي وقادرة على أداء الوظيفة المطلوبة منها؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل أنها مستعدة لتحمل الكلفة معناها متاع الشيء هذا؟ لأنه كيف يعني الجولاني اللي ولا توا اسمه أحمد الشرع ولا هكا يعني اللي هيئوه باش يولي هكا يعطي يوعز بأنه رجل متزن ويعرف شو يعمل وكذا، وحتى ثم يعني ضباط من المخابرات قالوا وصرحوا لكونناه للشيء هذا معناها. هل أنه معناها مستعد للمقامرة بوجوده يعني محور المقاومة باش يقعد مكتوف الأيدي؟ فإيران قوة رئيسية في العالم، يعني توا أصبحت بشهادة الجميع قوة عسكرية رئيسية.
2: صح.
4: الحرب كرست إيران كقوة يعني عسكرية رئيسية مش في المنطقة، في العالم. يعني ولتبين ذلك تراها عطيني أنا هي الدول في العالم القادرة على مقارعة الجيش الأمريكي بكل قوته. والجيش الأمريكي تدخل بكل قوته.
2: صح.
4: معناها لازمه 3 سنين باش يعوض الذخائر والصواريخ اللي استعملها. فيعني أنا هي الدول، ما ثم حتى دولة كون شي روسيا والصين وربما بدرجة أقل كوريا الشمالية، هي الدول اللي قادرة باش يعني تصمد وتلحق الهزيمة الاستراتيجية بالولايات المتحدة. فبطبيعة الحال تدخل الجولاني في لبنان يعني تدخل إيران في سوريا، ويعني تدخل كل الفصائل العراقية المسلحة مباشرة في سوريا، وهذا بقطع النظر عن معناها التشكيلات معناها حزب الله اللي هما قارعوا جيش أقوى بمئة مرة من الجيش السوري هذايا اللي ولا متكون من الجحافل الإرهابية هذية معناها، واللي يرأسوه مرتزقة معناها أجانب ما عندهم حتى علاقة بسوريا. فطبعا يعني الكلام نتاع ترامب سهل، ولكن تنفيذه على أرض الواقع ومعناها يطرح تساؤلات
2: كبيرة.
4: ماهيش بالسهولة هذية معناها.
2: نعم.
4: إعلان حرب النظام السوري على حزب الله يساوي إعلان حرب على إيران وعلى اليمن، يعني على الحوثيين في اليمن وعلى معناها
2: أدروا على المقاومة الكل.
4: فيصبح ربما يجي طالب يولي مطلوب، ربما يولي النظام نتاعه في خطر. ومن المحتمل جدا أن يعني بعد بضع أسابيع تسقط دمشق معناها في أيدي محور المقاومة.
2: لكنه هو في تصريحه كأنه يعطي في صك الجديد من أجل تكريس أو بداية تكريس إسرائيل الكبرى، بمعنى أكيد دكتور عدنان إمام وأنت المختص والخبير في مسائل المسيانية بالأساس، تقريبا منذ 10 أيام وقع التصريح وأنه وصل للعثور على البقرة الحمراء، يعني تعرف أنت بالنسبة لي البقرة الحمراء
4: نعم.
2: شنو تعني زيادة كيف اليوم نعم. السيطرة الإسرائيلية تقريبا السيطرة الإسرائيلية على كل القدس، وخاصة مسألة السيطرة على المسجد الأقصى، وتعرف أنت الخطابات اليومية والرسائل اليومية اللي قاعدين يوصلوا فيها على صعيد على تخوم الأقصى. اليوم كنربطوها بالتصريحات هذه وكأنه بالنسبة ليهم دونك إسرائيل الكبرى سوف تصبح بين هذه السنة والسنة المقبلة أمرا واقعا، لكنه طبعا يبقى دائما على الورق فقط. ماذا تعني هذه كل هذه الرسائل دكتور عدنان إمام؟
4: هذا يعني بطبيعة الحال أن مشروع إسرائيل الكبرى أصبح للأسف يعني داخل الكيان الصهيوني أصبح مشروع يعني وطني يحظى بالإجماع، على خاطر في وقت من الأوقات حتى المعارضة بيدها يعني عبرت على تأييدها لمشروع إسرائيل الكبرى، حتى المعارضة اللائكية المزعومة عبرت على مساندتها لهذا المشروع. فبطبيعة الحال يجب أن تؤخذ هذه الأمور التي تبدو وكأنها أساطير وخرافات مضحكة، لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد وأن تعتبر يعني تحدي كبير بالنسبة للأمة جمعاء. وهنا يجب أن نعلم علم اليقين أن القضية الفلسطينية معناها واللي مرتبطة معناها بالقدس وبالمشروع هذايا متاع إسرائيل الكبرى، فيعني القضية الفلسطينية أصبحت معناها قضية إسلامية، لم تعد قضية عربية. العرب وينهم؟
2: نعم.
4: شكون هي الحكومات العربية اللي متبنية القضية الفلسطينية واللي تعمل بما يجب أن تعمل به في هذا الحق؟
2: نعم.
4: لم تعد القضية الفلسطينية قضية قومية عربية.
2: نعم.
4: القضية الفلسطينية تتغذى اليوم من بعدها الإسلامي ودون سوى ذلك. معناها البعد العربي متاعها على المستوى الحكومات، طبعا نحكي هنا الحكومات كلها انسحبت، وحتى الحكومات اللي مازالت تسند بعيدة وما عندها حتى تأثير على الأوضاع. يعني البعد العربي للقضية الفلسطينية تعطل تماما، ويعني البعد الوطني الضيق الفلسطيني كذلك تعطل تماما، ذاك انتهى بنموذج السلطة الفلسطينية.
2: نعم.
4: محمود عباس وكذا
2: وصراعات الانتخابات الداخلية وغيرها
4: أصبحت تتغذى من بعد وحيد، تتغذى نحكيه ميدانيا وعسكريا وعملياتيا من البعد الإسلامي تتغذى فقط. فهمني؟ فطبعا البعد المسياني اليهودي لا يجب أن يقابله ويقارعه بعد قومي اللي ما عاد عنده حتى معنى، يجب أن يقارعه كذلك بعد عقائدي ديني.
2: بالضبط.
4: حتى على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي، يا أخي أنت كيف كي تقول البعد الإسلامي، تقول باكستان داخل، تقول أندونيسيا داخل، تقول إيران، تقول يعني عندك تقولوا حتى ناحية الذكاء الاستراتيجي يا سيدي مش من منطلق عقائدي يعني. فطبعا تتغذى كليا اليوم القضية الفلسطينية، ونقول يعني ما يمكن أن يقارع مشروع إسرائيل الكبرى يجب أن يرتكز على بعد إسلامي وعلى خلفية عقائدية، عملا بما سميته في إحدى المقالات مبدأ توازي البواعث.
2: أي.
4: معناها أنت تقارع في ناس اللي يحركها معناها باعث عقائدي أسطوري، اي انت باش تقراها بعد اما من نوع اخر ما تقدش روحها،
2: ما تقدش روحها
4: يعني بعد
2: الخطاب لازم يكون متكافئ معناتها
4: بعد عقائدي ما يعني ثم التوازي في البواعث، لازم يكون باعث ديني يقارع بباعث ديني كذلك معناها. فيجب هنا ان يكون منطلق التصدي لمشروع اسرائيل كمنا معناها طبعا يعني باعث ديني عقائدي اسلامي بالمعنى العقائدي وخاصه بالمعنى الجيوسياسي معناها. فكل العالم الاسلامي يجب ان ينخرط في هذه يعني المعركة المصيرية.
2: نعم.
4: يعني نحن مربعين يدينا ونتفرجوا
2: نتفرجوا
4: أساطير وهم يقدموا
2: صحيح.
4: وهم يحتلوا سوريا
2: لكن في النقطة
4: يحبوا يحتلوا لبنان ويحبوا يحتلوا مصر ولا جزء من مصر ومن السعودية
2: والعراق،
4: ونحن معناها منزلنا نحكي وندرشنوة والعروبة وتتتين طبعا
2: يقابلش بعضه
4: ضرب من العبث ومن معناها التفريط في الأمانة
2: في نفس الإطار هذية دكتور
4: في
2: نعم في نفس نعم. نفس الإطار هذية برشا من الناس ما كنت زادك كيف نسيوا مسألة مجلس السلام اللي قام بإرسائه كيف ترامب وجاب كل زعماء العالم، وتذكر أنت القمة اللي صارت في في في في في في مصر والناس كلها تصح وماشيين فيها. دور مجلس السلام بالأساس في هذه الفترة ما قبل الحرب استراتيجي أكيد، ثم أهداف مخفية هامة جدا منها اليوم مسألة تكريس أو محاولة تكريس الإبراهيمية أكثر فأكثر خاصة في الدول العربية، وإبرام هذه المعاهدات شيئا فشيئا حتى القبول بهذه القوة الجديدة اللي قاعدين يحاولوا فرضها على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى كل بلدان العالم العربي.
4: نعم هذا صحيح بطبيعة الحال، هذه كيف ما نقولوا هندسة مؤسساتية تهدف إلى الخروج من الأطر التقليدية المتعارف عليها يعني للمجتمع الدولي، وتهدف إلى الخروج من منطق القانون الدولي بالأساس اللي صرحوا الكل، يعني ترامب صرح للقانون الدولي لا يعني كبار المسؤولين الصهاينة صرحوا بأنهم هما من شعب الله المختار وأن من امتيازات شعب الله المختار كونه لا يطبق عليه القانون الدولي، أنه فوق القانون الدولي، وهذا صرح به سموتريتش وغيره معناها علنا مش سرا. فكل هذا طبعا يندرج في نطاق هندسة مؤسساتية جديدة تهدف إلى إعطاء غطاء سياسي وإغفاء معناها شرعية وهمية، هما أعطيهم الوهم مثالش يعني خطر يعني هما كيف ما قالوا الكثير يعني نعيشوا في عصر ما بعد الحقيقة الرسمي، مش الحقيقة الرسمي هو التمثلات اللي موجودة عند الناس في مخاخ الناس للحقيقة، واللي تنجم تكون محض وهم معناها ما عنده حتى علاقة لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا
2: والوهم يتواصل والوهم
4: بالحقيقة.
2: دكتور الوهم يتواصل اليوم في رسائل مبطنة جديدة، بمعنى وأنه اليوم بدأوا يحكيوا خاصة في الإدارة الأمريكية كما العادة يدخلونا في مخيال، هاهم فضائيين هاهم مورائيين هاو حرب كبيرة باش تصير على الأرض، وبدأوا يخلقونا في فيلم هوليودي جديد باش يحاولوا يسيطروا على الوعي وعي الشعوب بالأساس.
4: نعم ولكن نعم. ولكن بطبيعة الحال هذا المسار المخطط له والمهندس له على مستويات عدة طبعا اصطدم بالصخرة الإيرانية في واقع الأمر، لأن هذه الحرب ومآلاتها عندها طبيعة حاسمة، وإذا كان لا قدر الله انهارت إيران رو انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان معناها. فطبعا الصمود الإيراني وبالتالي صمود محور المقاومة وبالعكس قويته تعزيزه، لأنه إيران حينما لا تنهزم أمام الآلة العسكرية الهائلة الصهيو أمريكية فطبعا تكون قد حققت انتصار استراتيجي عنده تداعيات معناها كبرى على العالم بأسره. يعني نجم نتحدث لهنا على نقطة تحول بنيوية في العالم، يعني وقع في واقع الأمر قبر معناها العالم الأحادي القطب صفة نهائية في في في مضيق هرمز وفي يعني رمال الصحاري الإيرانية وفي معناها جبال زاغروس معناها الإيرانية للعالم الأحادي القطب. ما عادش يعني العالم الأحادي القطب شو معناها؟ يعني قدرة قطب سياسي معين قطب على فرض إرادته بالوسائل السياسية أو بالوسائل العسكرية على الجميع.
2: صح.
4: هذا ما عادش موجود. هالقطب هذايا تكبد هزيمة نكراء معناها اللي عاينوها واعترفوا بها كل بدون كل كبار معناها منظري العلاقات الدولية وكل الخبراء العسكريين.
2: نعم دكتور.
4: أنا نتحدى أي واحد مش يجيب لي خبير عسكري واحد يقول لي أمريكا لم تتكبد هزيمة.
2: لا كلهم
4: هزيمة عسكرية.
2: صح.
4: بما في ذلك الصهاينة بيدهم. فبطبيعة الحال معناها لولا هذا وهذايا سيكون له تداعيات طبعا. رغم ما لازمش نشوفه شبر قدامنا.
2: لا لا لازمنا نشوفه القدام. لكن
4: سيكون له تداعيات كبرى.
2: نعم.
4: وهذايا من شأنه بطبيعة الحال باش كيف ما نقوله المارك انكوداري باش يعني عبارة على فران للتيار الجارف اللي ماشي في اتجاه تكريس مشروع إسرائيل.
2: صح.
4: الكبرى. مشروع إسرائيل الكبرى اصطدم بالصخرة الإيرانية معناها وتراجع حتى في التوقيت في التايمينج معناها ما هوش ممكن يعني التقدم أكثر من هذا في هذا المشروع. طبعا هنالك تقول لي أنت على دول الخليج. دول الخليج راهو لازم نصبر شوية ونستناه لأنه وقع تعرية العجز الأمريكي راهو على حمايتها. وهذا سيكون له تداعيات ذوما
2: بدليل وانهم هما اللي دخلوا
4: حب الدوم.
2: هو بدليل دكتور وانهم هما اللي دخلوا الاموال من اجل تكريس يعني ايقاف هذه الحرب او ايقاف النار
4: قطر ومزالوا. فطبعا معناها
2: هم سيب علينا من الحرب
4: يعني يعني المظلة العسكرية الأمريكية كانت تدرك عند هؤلاء على أنها الحل للتهديد الأمني. بالعكس أصبحت المشكلة مش الحل.
2: أي.
4: أصبحت هي التي تستجلب الويلات العسكرية بين معقفين على هذه الدول. ولولا وجود هذه القواعد معناها ولولا وجود المظلة الأمريكية هذه في المنطقة ربما لما تعرضوا لأي هجوم معناها. فبطبيعة الحال هذايا ربما ما يظهرش توا ولكن يعني على المستوى الاستراتيجي أي دولة أي أول حاجة باش تعملها وباش تكون مهووسة بها هي أمنها وسلامتها وديمومتها.
2: صح.
4: وهذايا تبين بالكشف أن المظلة الأمريكية لا تحقق ذلك. بل بالعكس هي عنصر يهدد وجود هذه الدول وقد توضح ذلك للجميع. فهذه الدول كيف ما نقولوا امونكابلمون يقينا سيعني تذهب إلى التفكير في هندسة جديدة للأمن الإقليمي ولأمنها القومي معناها ويمر ذلك ضرورة بالاعتراف بإيران كالقوة العسكرية الرئيسية في المنطقة اللي كيف ما نقوله بيدها مفاتيح السلم والحرب.
2: واضح. شكرا. نعم. ليك أستاذ القانون العام المختص في العلاقات الدولية دكتور عدنان إمام على هذا الحوار في خضم حديث المنتصف. شكرا ليك. شكرا. هكا وصلنا لنهاية مشوارنا. إلى اللقاء للجميع. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة صفاقس. من هنا لنلتقي في أحلى صباح غدا. ظلوا بخير. بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تختتم اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي انطلقت يوم 9 من جوان الجاري وتميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية. وبالمناسبة دعا رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله الزوار الليلة إلى الإقبال على فعالية الاختتام وإلى الاستفادة من تخفيضات.
2: اليوم نحب ان نذكر كل مستمعي ذات صفاقس انه عمليه السحب الكبرى على السياره باش تكون ابتداء من الساعه 8، وهذه دعوه لكل مستمعين ذات صفاقس وين يوصل الى صوت ذات صفاقس انهم يلتحقوا بالمعرض. قصه تيكي نتاعهم تجي تيكي ب 2000 فرنك تربحهم سياره، هذا اضافه الى انه اخر نهار يكونوا العارضين عاملين اسعار خاصه لكل الزوار، يعني فرصه للعائلات، فرصه لكل اشخاص يحبوا يتبرعوا باسعار ممتازه جدا.
1: تم اليوم تدشين فضاء عرض زيت الزيتون في صفاقس خلال تظاهرة بعنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحل إلى العالمي، نظمتها جمعية تونس الزيتونة بالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس وهيئة التوأمة غرينوبل وبحضور سفيرة فرنسا بتونس. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتأخرة المتخلدة بذمتهم وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة للحد من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع بما يهدد استمرارية نشاط مخابر التحاليل الطبية الخاصة وتوازنها المالي. في أخبار الشرق الأوسط اليوم، توغلت الدبابات الإسرائيلية في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة السوري. نظم أهالي أسرى الفلسطينيين وقفة تضامنية مع ذويهم داخل سجون الاحتلال في مدينة نابلس. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني في إسلام أباد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: جولة تونس.

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: أكاديميا أكاديميا فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: 23 جوان 2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا. تحياتي لكل مستمعاتنا، مستمعينا اللي اختاروا باش يرافقونا ويعيشوا معنا أجواء المشاريع الجامعية، كيف كيف جديد الأكاديميا، جديد جامعة صفاقس، تلقاوها معنا ديما كل نهار ثلاث في الوقت هذية في أكاديميا. اليوم خلطنا للعدد الأخير، الحصة الأخيرة، الحلقة الأخيرة من برنامج أكاديميا، باش ندخلوا في عطلة احنا زادة كيف كيف كيما الطلبة وكيما الجامعيين الكل، على أمل إن شاء الله نرجعوا في البرمجة القادمة بعد الصيف نكملوا معاكم التعريف بمختلف المشاريع الجامعية. حصة جديدة، مواضيع جديدة، ضيوف جدد باش يرافقوكم على امتداد ساعة ونصف من البث المباشر حتى للأربعة متاع العشية. نحب بتبيعة نوجه تحية للفريق اللي أمن معنا هذا اللقاء اليوم، أنور بوجلبان على مستوى الإخراج، منعم جمل، عاطف حابة في الإخراج الرقمي، ترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، تحية لزميلنا أسامة في استقبال ضيوفنا وكذلك تليفوناتنا اليوم في هذا العدد من برنامج أكاديميا. الجزء الأول من حصتنا اليوم باش يكون حاضر معنا بعد لحظات طالب الماجستير كريم الزحاف، كريم تجربة متميزة مع التبادل العلمي والأكاديمي، تجربة مع إيراسموس، مع أيساك، باش نتعرفوا على بعض تفاصيل التجارب هذه من خلال حضوره بحضنا في الاستوديو. في الجزء الثاني اليوم باش نسلط الضوء على مشروع تربوي يهدف إلى مواجهة التحديات الخاصة بالطفولة المتأخرة في ظل التحولات التكنولوجية. نحكيه على مشروع تربوي يشتغل على الألعاب الشعبية. زوز طلبة اليوم باش يكونوا بحذنا في الاستوديو باش يعرفونا اكثر على هذا المشروع. وفي الجزء الثالث والاخير من حصتنا اليوم باش نسلط الضوء على يوم دراسي بعنوان الرقميات من اجل صناعة السيارات. اليوم الدراسي هذايا من تنظيم مركز البحث في الرقميات بصفاقس قطب التكنولوجي، باش يكون حاضر غدوة. على كل أكثر تفاصيل بعد شوية مع سيد أحمد الفخفاخ مدير مركز البحث في الرقميات بصفاقس. كما قلت الجزء الأول نستقبل بحذية في الأستوديو ضيفنا كريم الزحاف واللي هو طالب ماجستير، رحبوا به ونتعرفوا عليه أكثر. أهلا وسهلا بك كريم.
1: عسلامة مدام أنس، نشكرك على الاستضافة ونشكر الفريق الكل. حبيت أقول أنا وفيت تيديون دونك ماستر كوميرس انترناسيونال في المعهد العالي لإدارة العمل بصفاقس، أو ميم طون بريزيدون فونداتور متاع أورغانيزاسيون أو إن أو. دونك قبل ما نبدا نحكي على الإيراسموس والحوايج الكل، نحب نقول مبروك لجماعة الباك اللي نجحوا الكل ويعطيكم الصحة. نعرف اللي هو صعيبة وبرشة تعديد وبرشة ديفي، أما راهو حتى الريزولتات اللي جاوكم ماهمش بهين ولا ما عجبوكمش، راهو حطوا في مخاخكم اللي سيتون بارتي ولا حاجة، مرحلة من المراحل اللي باش تعديو بهم، خاطر هذه أول خطوة للافي بروفيسيونيل. فوالا لافي بروفيسيونيل اللي باش تعاونك باش نهار آخر توصل الحاجة تحب عليها ولي زوبجيكتيف اللي أي إنسان اليوم حاط دي زوبجيكتيف في حياته يحب يوصلهم.
0: يعني حتى لو كان المعدل ما كانش ربما في المستوى نتاع التطلعات، ما كانش ينتظر المعدل هذاك، دونك ما حناش باش نيأسوا، ما حناش باش نقفوا، بالعكس لهنا باش نخمموا بطريقة إيجابية، نعمل الشواء المناسب اللي نجم يخولي باش ننجح في الحياة العملية.
1: فوالا فوالا، دونك ما تخموش اللي راهو بالحق. هذا مساج جماعة الباك الكل، اللي أي واحد اليوم مدبرم ولا فادد ولا يقول لك ما جبتش، راهو هذه أون بارتي، راهي هذه مرحلة. راهو أنا واحد من الناس ما نحبش ندخل في تفاصيل، أما أنا راني في الباك معدي موش ياسر واو، مي في الأخر خدمت على لافي بروفيسيونيل، خدمت على هذا الكل. دونك العباد الكل راهو اللي باش تجيب مش مشكله، من بعد في الفاكولتي وفي لافي بروفيسيونيل وفي الاستاج وفي الاكسبيريونس، سي هيك هما اللي باش
0: تبني عليهم
1: فوالا. دونك جيت انا اليوم وفيت على إيراسموس اللي هي اهم نقطه. فوالا
0: احنا إيراسموس الحقيقه يعني سبق وانه عرفنا به البرنامج هذا، خذينا عليه فكره مع المسؤولين ومع القائمين عليه، قلنا علاش لا ما ناخذوش لافي نتاع الطالب نتاع عباد ناس معناتها استنفعت بيه استفادت بيه البرنامج هذايا، ونعرفوا معناها المعلومه مش كيما تجي على لسان المسؤول كيما تجي على لسان الطالب والناس اللي جربت الحكايه هذايا. دونك إيراسموس بلس نعرفوه معناتها برنامج يعني هو نتاع شراكه نتاع تبادل بين برشا جامعات في تونس من بينهم جامعه صفاقس، ممول من الاتحاد الاوروبي. دونك انت بطريقتك معناتها كريم كيفاش تعرفنا بالمشروع هذا.
1: قبل كل شيء جوست حبيت زاد نقول مبروك للجميع اللي تقبلت يا لاسموس اللي هما منهم برشا صحابي. فما اللي فيهم طالع اسبانيا, فما اللي طالع فيهم بولندا, فما اللي طالع رومانيا دونك, وفما اللي طالع المانيا. دونك نعطيهم الصحه خاطر سي بالحق
0: نعطيهم الصحه,
1: فرصه ياسر قويه. دونك ايراسموس اون فيت انا كيفاش تعرفت عليها, انا اون فيت ايراسموس سيتي اون 2024. دونك خويا يعرف اخويا الكبير دونك يعرفها, قال لي عليها, دخلت لوجت منا صبي الدوسي الاول طلع غلط, نقصه ورقه, دوسي ثاني كيف كيف ما تقبلتش, الدوسي الثالث تقبلت مشيت لاتفيا. سيتي اون 2024 جانفي 2024 لازم يكون في لاتفيا, فيفري بلوتو 2024 لازم يكون في لاتفيا. وبديت وقت اللوش كيفاش والاوراق وشنو وكل شيء. دونك جوست نرجع شنو هما لي كريتير دو سيليكسيون ولا كيفاش تصب على ايراسموس. وبالتحيه بالمناسبه نوجه التحيه لمدام فاطمه غربال وسي عصام اللي هما يخدموا مع بعضهم بالشراكه ومعناها باش يوصلوا للطالب اليوم في صفاقس لي زوبورتونيتي هذوما. دونك هو تدخل على سوا السيت ويب نتاع يونيفرسيتي اوف سفاكس, دونك سيت ويب تلقاه غاديك تهبط شويه تلقى لي كول اوف ابليكيشن فور ابليكيشن. دونك تلقى غاديك, والا فما سيت ويب, فما باج فيسبوك, سامحوني, فما باج فيسبوك اسمها ايراسموس بلس يونيفرسيتي اوف سفاكس.
0: اوكي
1: دونك غاديك تدخل تلقاو لي زابيل دوفر نتاع السيمستر نتاع العام الكل ولا نتاع لي سيمستر وكل شيء. دونك احنا ديما كي باش تصب على السيمستر الثانيه ديما تصب من السيمستر الاولى. دونك انت تدخل لابيل دوفر تلقى روحك, انت تشوف روحك وين, خاطر فما باشلر ماستر بي اتش دي اللي هو معناها الباشر نتاعهم هما احنا ليسانس, ماستر سي ماستر, وبي اتش دي سي دكتوراه عنا احنا. دونك كل واحد يشوف روحه هو وين. دو كان لقى روحه هو موجود يهبط شويه باش يلقى تحت ديريكتومون اسكو السيمستر الاولى ولا السيمستر الثاني, باش يفهم روحه هو وين, خاطر ساعات يهبطوا السيمستر الاولى وهي نورمالمون السيمستر الاولى نتاع عام جي. دونك يشوف روحه هو وين ديجا, بعدها يهبط شويه يفهم يلقى سبيسياليتي اللي باش تتقرا. فما تلقى انجينيرينغ, فما تلقى انفورماتيك, فما تلقى بزنس ادمنستريشن, ماركتينغ, تلقى برشا دي دومين
0: اختصاصات.
1: الاختصاصات فوالا. دونك انت تشوف شنو الاختصاص نتاعك, اسكو موجود ولا لا, خاطر فما زاده تدخل ساعات انا تقعدش ما ندخل ابيل دوفر ما نلقاش الاختصاصات نتاعي انا, خاطر ماستر كوميرس انترناسيونال دونك مربوط بالبزنس ادمنستريشن, معرفات دخلت قيت واتر مانجمنت ما نجمش صب عليه ماهوش تابع. دونك تشوف شنو ما الاختصاصات اللي انت تنجم تشبه سي بون. كانك لقيت روحك غادي كامريكان وقتها تهبط شويه باش تلقى ليان فيه لي ماتير اللي موفرتهم اليونيفرسيتي اللي عامله لابيل دوفر, اللي هي بار اكزومبل من اسبانيا, من المانيا, من ايطاليا, من من من, من خاطر فما 10 دول تقريبا
0: شريكه في البرنامج,
1: فوالا شريكه, ويهبطوا في لي زابيل دوفر نتاع ايراسموس بلس معناها. دونك فما هذه. دونك تدخل تشوف, دونك كي تلقى انت كل شيء مريقل باش تلقى الايام تاع لي كور, تجبد لي ليام تاع لي كور باش تقعد تحاول انك هو نورمالمون انت باش تعمل ان ايفور بيرسونيل اللي هو انت باش تقول الماتير ا نتاع اكس بي اللي هو نقولوا احنا اسبانيا. دونك الماتير ا نتاع اسبانيا تشبه للماتير ا نتاع نتاعي انا دوزيام سيمستر.
0: واضح.
1: دونك سولون لو كونتوني, خاطر كل ماتير باش تلقاها بالكونتوني نتاعها. دونك تدخل تشوف هذه انا الكونتوني تاتا دونك كي جيمي يكون هذا شبه الماتير هذه, يفوا افوار 30 كريدي من عندهم هما و 30 كريدي من عندنا احنا.
0: نعم.
1: دونك كانك انت هذا سي بون لقيتو ولقيت الماتشينغ معناها ليكيفالونس فوالا التابلو ديكيفالونس انتر لي دو ماتير, وقتها تعمر الليرنينغ اجريمنت اللي انت باش تلقاها بارمي لي دوكيومون باش تعمرها, وقبل ما تعمرها تمشي للريسبونسابل اكاديميك ولا ريسبونسابل نتاع الفاك باش يكونفيرمي لك, خاطر انت لي كونتوني نتاع الماتيير نتاعك معناتها بالاسم انت ما عندكش لي كونتوني ريال, ما عندكش, ماهمش قدامك ماكش تشوف فيهم, معناها انت عندك الاسم نتاع الماتيير ماكش باش تعرف. دونك تشوف شكون ريسبونسابل اكاديميك, شكون مسؤول في الفاك اللي انت تقرا فيها, وتشوف اسكو يكونفيرمي لك على ليكيفالونس ولا لا. كان كونفيرمي لك سي بون, تقيدهم في ليرنينغ اجريمنت, وبعديك تهز للريسبونسابل صحح لك وتصحح انت, وهذيك ورقه من الاوراق.
0: نعم.
1: لي كريتير دو سيليكسيون ماهوش ياسر صعب, فما برشا عباد يقول لك صعب وكيفاش, لا لا لا لا, لا راكم غالطين, سامحوني راكم غالطين. لي كريتير دو سيليكسيون عندك بي 1 في الانجلي, ساعات يقول لك بي 2, وهما تو ديرنالمون ليفل اوف انجلش اللي هو معناه محترم اللي انت تنجم تقرا بالانجلي, خاطر انت ماكش تقرا بلغتك هوني, معناه احنا نقراو بالتونسي وبالفرنسي, معناها هذيك باش تقرا بالانجلي, معناها دونك لازمك انيفو
0: معين
1: فوالا نتاع انجلي. دونك بي 1 ولا بي 2 ولا حبذا يكون سي 1 ولا سي 2. دونك هذا بالنسبه للغه. بالنسبه للاوراق الاخرين عندك لازم اول ترانسكريبت فروم ذا باك, معناها لي دوكيومون تاعك الكل من الباك, معناها ريليفيت نوت تاع الباك وشهاده الباك وكانك انت مثال دوزيام اسمك لو ليفيد نوت تاع البريمير.
0: اي
1: دونك هذوكم الكل ترجمهم باللونجلي وتهزهم. ويزم يكون عندك سي في، لازمك تعمل سي في، لازمك تعمل ليتر دو موتيفاسيون، عندك زادة سيرتيفيكيت اوف انرولمنت اللي هي ورقه معناها شهاده الحضور، راح نقولوا شهاده الحضور اللي انت مازلت تقرا في الفاك. معناها هذم هما تقريبا الاوراق المطلوبه. انت ديجا في لابيل دوفر كي تدخل باش تلقاها ملوطه بالكل. دونك بعد ما تكمل سي بون حضرت الدوسي وكل شيء، باش تلقى ام تي ليان في نفس لابيل دوفر يقول لك بليز ابلاي فور ذيس اوبورتونيتي فيا ذيس لينك. دونك تدخل تابليكي تعمل لي دوني وبعد تصب سي بون. بعديك تقعد سنه في الرد من جامعه صفاقس. هما اللي جاوبوك يقول لك تقبلت ولا ما تقبلتش. وبعد وفي وسط لابيل دوفر باش تلقى اللي انت 850 يورو في الشهر باش يعطيوك، باش يعطيوك الكوست اوف ترافل اللي هو 365 يورو 390 يورو. معناتها هما يحسبوه سولون ديستانس ما بين تونس والبلاد اللي انت ماشي لها. دونك يحسب لك بالكيلومتر، يقول لك انت من تونس لالمانيا مثال يحسب لك 309 يورو، هذاك البي دافيون خالصه من عندهم. واي وكان مثال فيزا ولا حاجه يبعثوا لك الاوراق. انا وقتها في لاتفيا مثال تبع الاسباس شنغن ومعنيش امباسات في تونس، دونك جيتي اوبليجي دو باسي بار ليجي بور افوار لو فيزا. دونك مشيت لمصر، جي باسي دو سمان غاديكا وصبيت غاديكا وتقبلت، ومن غاديكا طلعت ديريكت وسيتي اون اكسبيريونس محليها. معناها
0: اكيد جدا. دونك ظهر لي ما وضحش من هكا كريم، ما شاء الله عليك عطيتنا عطيتنا تحليل واضح للإجراءات وزيدة كيف كيفاش تنجم تسجل والمراحل الكل. دونك انت خذت التجربة هذه مرتين في لاتفيا
1: وتركيا.
0: في تركيا لاتفيا هي الأولى،
1: لاتفيا هي الأولى 2024 وبعدك تركيا. والله تجربة ياسر مزيانة ياسر مزيانة. علاش؟ خاطر العباد تعرف عليهم الكولتور اللي باش تشوفها، الحاجات اللي باش تعيشهم معناها جدد. انا في الاخر وصلت اني بديت نخوض في تجاربي من 2022 مع ايساك وإيراسموس. كان ما فما كوت عجبتني ياسر يقولها ستيف هارفي وانا ديما نقولها، معناها ديجا درنا ما قلتها في السيريموني بتاعنا، قلت if you want، هو يقول if you want to succeed the first thing that you have to do is to leave your comfort zone. دونك كانك تحب اليوم تنجح وتخرج وتقدم وكل شيء، سكو يلزمك تو كيت تا زون دو كونفور. دونك من وقتها وانا بديت إيراسموس وايساك وكل شيء، انا وقتها بديت في لاتفيا. دونك سيتي فيفري 2024 حتى كشي لجوان 2024. سيستم اخر، الحاجه الباهيه اللي جرب سيستم اخر، انا جربت غاديك سيستم اوروبيان. في تركيا جربت سيستم امريكان. العباد تعرف عليهم
0: شو معنى سيستم اوروبيان وش معنى سيستم
1: معنى احنا سيستم اللي ماشيين بيه نقراو بيه في تونس. أيوة. السيستم ايدوكاتيف هذاك سي سيستم، فما سيستم اخر اوروبيان، فما سيستم امريكان. دونك كل واحد كيفاش. احنا مثال سيستم تاعنا تقرا تعدي الاولاني وبعد تعاود تعدي الثاني. مثال في لاتفيا نقراو الماتير ماهيش كلي من اول نهار، من اول نهار في السيمستر اللي خلال في السيمستر. لا عندك عندك مثال تقرا فيها 30 ساعه 30 ساعه يكون فيها ماتير
0: داكور
1: وسو فورم دو بريزونطاسيون دي بروجي. معناها انا في لاتفيا نتذكر قرينا في دي كومباني، مشينا قرينا في دي زونتربريز، مشينا قرينا في الام اس اي
0: شركات ومؤسسات.
1: معناها هزونا الكل، مشينا قرينا في الام اس اي ماريتيم شيبينغ كومباني اللي هي ياسر محليها. معناها الجيران يقري فينا يقول لنا الدامجز كيفاش
0: وكيفاش. بالحق ياسر طايره التجربه بالحق والله.
1: ومشينا قرينا في شركه اخرى وقتها زاد بالحق حاجه اخرى. هما البرا اللي عجبني فيهم اللي يركزوا اكثر، خاطر يركزوا اكثر على السوفت سكيلز، على الانسان اللي هو الثقه في النفس. خاطر احنا في الاخر لقاو روحنا غاديكا القرايه الكل سو فورم دو بريزونطاسيون تعمل بروجي فوالا. علاش؟ خاطر هو يقول لك انا المعلومه نعطيها له في ورقه، نهار اخر باش يكمل يعدي يجم يلقاها في ورقه يلوج عليها يلقاها. معناها اما انا كي نبني له بيرسوناليتي نخليه هو واقف يبدا واقف قدام العباد يحكي وثقه في النفس وما يقلقوش هيك الكل يخدموا على هذيك البارتي. معناها كي تلقى روحك انت في بلاد ما تعرف فيها حتى حد، مش تبدا لكرا مصر وفي القضيه هيك الكل هذاك كيفاش تكون ريسبونسابل بنسبه 100%؟
0: انت صغير في العمر
1: فوالا، معناها نسبه 100% كيفاش باش تكون انا اليوم مسؤول؟ معناها فما برشا عباد خرجت تقرا ما ديتها من الصفر، ما كده بشويه بشويه باهيه. معناها وفي بلاد اللي احنا لاتفيا مثال ما نعرفوش عليها حتى شيء، اللي هي الليتوني بلاد بارده ياسر. اكتشفت البرد، انا ما كنتش نعرف البرد، انا كنت روحي عايش في 30 معناها شي عايش في 30 عندنا شمس راه هوني معناها. دونك
0: حبيت نسال معناتها يقول قايل الانسان باش يقدم باش يكون مش يقدم على تجربه كما هذه لازم يكون عنده نيفو نتاع عيش معين، معناها نقول لازم يكون ماديا وإلا مش بالضرورة.
1: لا لا لا
0: مش نبدأ واضحين معناتها خاطر
1: حتشي أنت ما كنتش تدفع شيء تقريبا. أنا أقولها خاطر فما عباد يقول لك أنا مثال مشكلتي فلوس وفلوس. أنت ما كنتش تدفع شيء. هو مش يعطيوك 850 يورو في الشهر. هو بين 800 و 900 يورو في الشهر. It depends on سا ديبون دو معناتها كل بي كل بلد
0: فوالا
1: كل بلد دوفر وكيفاش. دونك هو باش يعطيك ما بين 800 و 900 يورو باش يخلصك البي دافيون. معناتها أنت باك 800 يورو ولا 900 يورو أنت باش تكري بهم وباش تعيش بهم. دونك أنت كيفاش باش تكري كيفاش باش تعمل. أنا وكاش كيفاش نقولها خاطر فما عباد يقول لك لا الضربة الأولانية لازم تبدا بيان سور باش تبدا بشوية فلوس من عندك معناها البي دافيون باش تخلصها حتى توصل باش يرجعوا لك شوية أرجون بوش على الأول حتى لين يبعثوا لك فلوسك معناها. دونك هذوما الحاجات أنا كيفاش نقول لهم كيفاش نفسر لهم نقول لهم أنت إنسان باش تعدي 6 شهور سمستر نتاعك الثاني باغ اكزومبل طالع سمستر ثاني السمستر الثاني نتاعك في تونس قداش انت باش تصرف. قولوا احنا الطالب العادي اليوم يصرف في 400 500 الف بين كرا بين بين بين كي تحسبهم انت ياك 400 500 الف تضربهم في 6 شهور يجيوك 3 ملايين. الست 3 ملايين هذوك تمد تجبدهم الكل واحده برك تجبدهم تحطهم مليون بيي دافيون وزوز ملايين تطلعهم معك جونت بوش كي تكمل الاكسبيريونس نتاعك باش تلقى روحك مروح بثلاثة ملايين نتاعك اللي ديت بيهم هذا كان مش بأكثر خاطر هوني انت ما صرفت شيء ريال ما انت جوست هيك الضربة الصغيرة اللي على الأول وبعديك الكل باش يرجع لك خاطر هو كي توصل انت أول نهار يعطيوك 70% من البورس اللي هي تقريبا 2400 و2500 يورو وبعد يكملوا لك الميل الباقي معناها قبل بشهر من اللي تراوه.
0: فهمتك.
1: دونك حاجة ياسر تحفونا ماكش مطالب باش انه يكون عندك فلوس معناها حتى كان الطالب اليوم اللي ما عندوش وما ينجمش معناها راهي فرصة راهو جوست انت معناها اللونسمون الأولاني صغير تبدا وبعد فوالا معناها وبعديك باش ترجع فلوسك معناها انت.
0: دونك خلينا نعرجوا زاد كيف كيف على التبادل الأكاديمي والعلمي والثقافي هذايا ما ينجمش يكون كان من إيراسموس ينجم يكون زادة من ايسيك وانت معناتها عضو ناشط في المنظمة العالمية هذية زادة كيف كيف كانت عندها برشا ايجابيات التجربة مع الايسيك بالنسبة لك انت كريم.
1: انا افيت منيش عضو ناشط انا منيش ممبر معهم انا في الاي بي هذوما الاكسينج بارتيسيبنت نجموا نمشيوا معهم حتى لو كانك مكش ممبر. دونك انا مشيت معهم ان 2022 سريلانكا شهر ونص بروجي اون ذا ماب معناها في البروجي هذية كنت سائح نجم نقولوا يلزمهم يوريوني البلاد وبعديك نكتب رابور بور انكوراجي لي توريست باش يجي باش يمشيو للفيلا هذيك ولسريلانكا ويدوروا ويشوفوها. تجربه ياسر محلاها ياسر محلاها خاطر نتذكر وقتها معناتها لازي سي كلكو شوز اللي ما احناش مستنسين بيه. عيشتهم عيشه اخرى عايشين بحاجات ما احناش فاهمينهم
0: معناها ثقافتهم زاده مختلفه
1: على الاخر معناها اكثر حاجه عجبتني فيهم وانا اليوم علاش خديت القرار باش نعاود نمشي لاندونيزيا معناها لان ماشي دون 2 سمان او 3 سمان انا خاطر عجبتني حاجه غاديك اللي هما عندهم برشا اختلافات معناها تلقى المسلم وتلقى وتلقى وتلقى وعايشين ياسر مرتاحين ياسر فرحانين فوالا هيك الحاجه ياسر محلاها
0: فوالا
1: الاكسبيريونس تعرف عليه على عباد تشوف بها حوايج جدد تتعلم بها لغات تعملوا بها ضحكات تكتشف حتى اسمك انت اش معناها في البلاد الاخر معناها معناتها في نطاق انه مره في المرات معناها اسمي في بلد اخر كلمه اخرى معناها عرفتك اللي كل مره كي تقعد مع انسان وتحكي معه كل شيء هيك اللي يعاونك باش انك تزيد تطور من روحك وتتحط في دي ديفي اللي انت اليوم بالحق راه تخرج راك تتبدل راهو انا معناها عشت كجوج مي بيرمي باش نقولوا ليكزامبل ولا لا انا مثال قبل كنت نتنرفز على غالب معناها كنت نرفز شي ساعه سريلانكا 2022 وصلت لو برومي وصلت لا وصلت لو 3 وصلت 3 لو كات انيفرسير نتاعي لو 8 جويي يجيونا يقولوا الناس ما راهم تخرجوا من الدار فما مانيفيستاسيون كبيره باش تصير قلت لهم ايش معناها ويا ايل معناها اش نعمل انا قالوا لي لا ما لازمكش تخرج وراهو مانيفيستاسيون كبيره وتجم توليها ثوره شو ثوره بديها بروح انا بطلها روحوا بيا انا وقتها هو الفواياج معناها وعامل 8000 كيلومتر و20 ساعه ترانزيت قلت لهم بي قعدنا حاسين من بعد نرى فيهم كسروا دار البريزيدون وحرقوا دار البريمير مينيستر وبديت باش نتنرفز بديت بعد عملتك بي وين تنرفزت يا بخي معناها سافا شونجي كيلكو شوز سافا با شونجي معناها دونك انا وقتها خذيت لا ديسيزيون قلت كريم الستريس والعصب ما عنده وين يوصل
0: بالضبط
1: تصير مشكله باس الاكسيون ديريكت انا وقتها بديت نحضر في البلان ا لجأ في الهند بلان بي لجأ في الفلبين بلان هكا معناها حق عامل ورقه قدامي وحاطط فاليز وبريسك نرقد بدبشي انا بورت كل مومون باش نهز روحي ونمشي للمطار ولجأ معناها في الهند فلبين ولا حاجه من الحوايج هذوما
0: خلينا نذكروا زاد كيف كيف كريم انه سنه 2025 2026 سنه جامعيه هذه كانت اكسبسيونيل بالنسبه لك انت خاطر انت كنت طرف في الانجاز العالمي اللي عملته جامعة صفاقس في أفريل الماضي، وانت كنت مع الفريق اللي نجح في تأسيس شركة ناشئة وإطلاق منصة إلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحدي هذاك كان في 3 أسابيع تقريبا. دونك زيد كيف كيف مومون ما يتنساش في الكارير متاعك، خليني نقول.
1: صحيح صحيح، هذاك نشكر نوجه تحية لسينزاري عيش، معناها خاطر هو سي ان غرون مسيو، معناها كان قبل وزير المالية، تبارك الله خدم في برشا مجالات، عمل برشا حوايج في حياته. ونوجه التحية زيادة لسي أحمد حش قاسم رئيس جامعة صفاقس، ولا خاطر هما بالشراكة مع بعضهم تبنيوا الحكاية وبدينا فيها. معناها دونك أنا كنت المسؤول على معناتها على إيكيب في ليزاس، من ليزاس اللي أشرفت في الإيفينمون هذا. والله كان التحدي صعيب ياسر، كانوا لي كريتير ياسر بالحق صعاب ياسر، معناها ما عندناش الحق نفوتوا، معناتها مش نفوتوا الوقت، ما عندناش الحق باكزومبل 10% لازم يخرجوا من المصالة، معناها على 250 طالب فما هو يقول لك لازم اكثر 250 طالب، احنا كان وقتها وصلنا 300 واش، معناها كان خرجوا 40 طالب كنا نخرجوا ديريكتومون. دونك هذه الحاجه الاولانيه، وكان مش حتى يخرج راه كان فما حاجه ما في بالوش بها العباد بتيتر، اللي حتى في وسط ليفينمون في وسط الوحدة، خاطر انا وقتها كنت مع مدام جوان، معناها شو اسمها اللي من لندن، وقعدت انا نسق انا وياها باش وهي واللي ستيوارت نتاعها اللي جاو يخدموا معاها. يقول لك كان حتى جماعه في وسط ليفينمون وقاعدين ما هماش قاعدين يعملوا في حد شيء، راهم حتى هذوكم يتحسبوا كانهم خرجوا. دونك يلزم حتى جماعه اللي قاعده داخل لازم تخدم
0: على روحها.
1: دونك لي ستيوارت نتاعها قاعدين يتبعوا هيك يخدم هيك ما يخدمش هيك شاد التليفون هيك هيك، معناها كان التحدي ياسر صعيب معناها. وكان مطلوب منا 33 ليفرابل وصلنا 44 ليفرابل، كان الديفي انه 3 سوايع وصلنا في ساعتين و49 ثانيه او 49 دقيقه و6 ثواني، معناها هيك رقم قياسي بالحق عن جداره، ومعناها مزيان ياسر. الديفي كان ياسر محليه، علاش؟ خاطر فيه برشا جو، فيه برشا حركيه، فيه هيك داخل هيك خارج هيك باش يعمل هيك باش يعمل هيك هيك هيك ياسر بالحق. انا سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك بو موا، ونحس هيك اللي زادتني برشا في حياتي معناها اليوم، سواء في كوتي سي في سواء كوتي في كل شيء معناها. دونك نشجع انا اليوم اي طالب اي فرصه تجيك
0: لازم يطير بالسي في نتاعو،
1: نرجع فلاي وذ يور سي في، فوالا اللي قلتها انا للفورماسيون اللي عملتها بيتر جارين تالي نتاع الكلوب نتاعنا اللي هو لو ان او،
0: لازم الانسان يطير بالسي في نتاعو من اول لحظه يدخل فيها للجامعه.
1: فوالا دونك علاش رجعنا على الاول قلنا على الباك، خاطر الباك راهو مرحله، راهو هذيك كيما نقولوا النقطه الاولانيه البوان دو ديبار. كان نلعبوا في المونوبولي لسه نقولوا نلعبوا في المونوبولي، هذاك البوان دو ديبار، بعديك لي زوبستاكل باش يجيوك هذاك حاجه، مي انت قاعد تقدم معناتها بالحق لازم تقدم. راهو اليوم باللي نرى فيه راهو الدنيا مش صعبه، مي الدنيا بالخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال بال الواحد يزمو يخدم دوبل وتريبل بالحق. دونك هيك علاش اليوم تبدا من الباك تاخذ الباك هذيك مرحله الحمد لله بالحق اللي كملنا منها ان بارتي، بعديك باش تبدا الفاكولتي. دونك الشوا نتاعك حتى لو كان شوا غلط راه مش مشكله، بعد خاطر بعديك تتصلح وتعاود وواحد وكل شيء. دونك من بعدها في الفاكولتي راهو يلزمكم تخدموا على لافي بروفيسيونيل، على لافي كل بالحق معناها تاع لي كلوب، لافي فولونتير. ونقول ونوصي لاي اتيديون اليوم راهو جربوا راهو تجرب، راهو حاجه ياسر محلاها، خاطر تخرجك من البلاصه اللي انت فيها، خاطر انت اليوم مازلت قاعدين معناتها قاعد مازلت جديد ماكش فاهم،
0: تكتشف في روحك.
1: دونك انت اليوم كي تجرب حاجه جديده ما تعرفش على روحك انت وين. معناها انا نتذكر اول عام وقت دوبلت، وبعد عودت، وبعد طلعت لاتفيا، وبعد طلعت سريلانكا قبل، وبعد طلعت لاتفيا، وبعد طلعت هبط، بعد طلعت تركيا، تو طالع لاندونيزيا. معناها هيك اللي ديما تحب لازم ديما يجرب الانسان، خاطر من غير تجرب شنو الفرق بينك وبين حاجه اخرى؟ معناها بالحق ما تنجمش تعرف انت وين، انت روحك وين، واش تحب واش ما تحبش كي ما تجربش. دونك كي تجرب وتسيب روحك وتحاول انك تظهر العباد اللي انت عندك ثقه في روحك، خاطر راهو انا نوجه التحيه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه مدام يسرى المنيف، مدام يسرى المنيف اللي هي لا ديريكتريس دو لانستيتيو سوبيريور لادمينستراسيون دي زافير، ومدام خديجه، ومسيو سليم، مدام عفيف، مدام نوره، مدام ريم، مسيو عبد القادر ديلي، برشا دي زونسيون، برشا في الفاك اللي دزوني باش اني نكون اليوم انا شنو، خاطر سي غراسا ليكيب هذه الكل، خاطر احنا في ليزاس عندنا عائله احنا نقولوا، وعندنا حاجه ماشيين بها اللي يقولوا لنا جربوا وغلطوا ما دمنا احنا معاكم تحت الازاز، ما دمكم في الازاز اغلطوا واحنا ما انا معاكم. مش بعد في لافي بروفيسيونيل كانك باش تغلط تلقى روحك ديجا غلطت قبل، دونك التو ديرور يتيح دونك فما بروفا ديجا زيد نذكرها مدام نجله والناس هي اللي اول مره بريزونتي بريزونطاسيون انا وقت ما نعرفش معناها بريزونطاسيون بالنسبه لي بريزونطاسيون سي ورقه ورقه وورد. عملت ورقه وورد وقلت لها باش بريزونتي يا اخي حاطتها في الداتا شو قلت لها حتى شيء معناها نورمال سلايدز وتصاور واحد انا وقتها ورقه قالت لي بريزونتيها كما هي. دونك من بريزونطاسيون هذيك بديت وبعد طلعت لاتفيا وقبل هذه زاد فما بروف نتاع انجلي زاد هو اللي شجعني واللونجلي راهو اليوم راهو نقولها راهو ما غير انجلي راهو بالحق قال لي خويا قبل وما صدقتوش ونقول له بالحق الكاميرا قدامي ويقول لك راهو توا فهمك بالحق كنت تحكي تو. جيناها توا الانجلي اليوم سي حاجه يلزمك تكون عندك سي بالحق مسينو زيد معناها
0: محلى ثقافه الاعتراف بالجميل. نحييك على الباستاج هذا اليوم بالنسبه لي انا مرجع كريم زحاف برافو غران برافو مثال نجمو اكيد نتبعو بالنسبه سورتو للطلبه اللي مازالوا كينجحوا في البكالوريا. وانا اخترت معناها الوقت هذا اني نجيب فيه كريم بالحق معناتها مش هكاك اعتباطي لكن برشا رسائل اليوم حابين نوصلوها لكم مستمعينا وزاد كيف كيف اللي تابعوا في برنامج اكاديميا من خلال تجربه كريم الزحاف كسوسوا في المسار الاكاديمي نتاعو والا في تجربته مع التبادل الثقافي والعلمي والاكاديمي مع معناها مشاريع وبرامج كيما ايساك وكيما ايراسموس بلس. شكرا لك خلي لك كلمه للختام.
1: يعيشك ميرسي بوكو. نحب نشكر كل إنسان اليوم ساهم باش أني أنا وصلت للحاجة اللي وصلت لها خاطر سيران ترافاي متاع برشا عباد معناها من لونكلي لل دونك بالحق نوجه التحية ونحب نقول في الأخر اخدموا على رواحكم راهو ما يجي شيء بالسهل وراهو اليوم ما كانك تحب تقدم راهو يزمك تضحي برشا حوايج راهو باش يزمك تضحي بالسهريات تضحي بالقهاوي تضحي بضحي تضحي باش بعد تنجم توصل الحاجة اللي تحب عليها انت خاطر من غير ساكريفيس راهو ماكش باش توصل حاجة ياسر كبيرة واليوم راهو بالحق نقولها راهو تبعوا لونيفرسيتي اوف سفاكس خاطر لونيفرسيتي اوف سفاكس عندها دي كونفونسيون صحتهم ديرنيرمون برشا دي كونفونسيون صح فيهم صح dernièrement convention en janvier avec un centre culturel في ماليزيا avec des universités chinoises
0: تبعوا
1: فوالا معناها ادخلوا تبعوا راهو وليز اوبورتونيتي راهو تلوجوا تلقاو راهو تلوج راهو يلزمك تلوج راهو انا ما وصلت هكا ولا ما لقيتش لي انفورما راهو لوج لوج يلزمك تلوج وتبربش وتقعد وتلوج وتلوج بالحق معناها واخر حاجه نحب نقولها اي انسان اليوم او قدام الجماعة الكل معناها اي انسان اليوم يستحق حاجه ينجم يكونتاكتيني سواء على الفيسبوك سواء على الانستغرام سواء على الواتساب سواء اللي يحب هو وراني بالحق نحب نعاون اي انسان يحب يزيد يقدم في حياته ويحب يزيد يقدم ويحب يشارك في ايرسموس في ايسك في في برشا حوايج نجم نعاون والله فيك بليزير بالحق والله فيك بليزير
0: على رحابة صدرك. شكرا لي كريم زحاف طالب ماجستير اختصاص تجارة عالمية كنت ضيفنا في الجزء الأول من برنامج أكاديمي. احنا مواصلين معكم حتى للأربعة مرحبا بالناس الكل.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن الشروع في دراسة لإحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس كي يخفف الضغط على القسم الحالي ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس النواب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انطلقت اليوم عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري بالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك للناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. ويتواصل تقديم الترشحات إلى غاية 19 جويليا القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. في العالم، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيونية النار على لبنانيين في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. بدأت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ويشدد الاحتلال الإسرائيلي على بقائه في جنوب لبنان رغم أن اتفاق وقف اطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يضمن ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أي أموال إيرانية يفرج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو تتيحها وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدامها فقط لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. جددت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز كممر بحري آمن للملاحة الدولية، على أن يتفاوض من أجل إدارة مشتركة له. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديما
4: أكاديميا.

0: Académia. Académia. مرحبا بكم معنا من جديد. برنامج أكاديميا متواصل حتى للأربعة وثلاثة وتسعة دقائق. تحية متجددة للجميع في هذا اللقاء المباشر. نذكر اليوم الحصة الأخيرة، العدد الأخير من برنامج أكاديميا. إن شاء الله كل عام والأسرة الجامعية بألف خير. الحقيقة برمجة كاملة، حاولنا أنه نقرب أكثر ما يمكن من مختلف المؤسسات الجامعية، سواء كانت تابعة لجامعة صفاقس أو جامعات أخرى. حاولنا نسلطوا الضوء على أكثر من مشروع جامعي، على أكثر من ندوة علمية، على أكثر من نجاح، خليني نقول طالبي ونجاح جامعي. إن شاء الله نكون وفقنا على كل في المسعى متاعنا. الجزء الثاني من حصة اليوم من برنامج أكاديميا، كما كنت قدمت في البداية، باش نحكي على مشروع تربوي. الحقيقة صاحبة المشروع هذية هما زوز طالبات، رانيا عكيشة وميمة بن عبودة، جاونا اليوم من المعهد العالي للغات بجيبس. سعيدة جدا أني نستقبلهم بحذية في الأستوديو. نرحب في البداية برانيا عكيشة. عسلمة رانيا.
1: عسلمة، مرحبا بك.
0: نتعرفوا عليك أكثر رانيا.
1: نشكرك على الاستضافة هذه، ونشكر إذاعة صفاقس على اهتمامها بالمواضيع التربوية هذه الكل، ونشكر الإطار التربوي بما فيه مدير المعهد العالي للغات بجيبس السيد لسعد هاني، ومدير الدراسات الأستاذ رمزي تاج، وكذلك القسم رئيس القسم التربية والتعليم السيد محمد ناجي على التسهيلات اللي قدموها لنا باش نخدموا هذا البحث خاصة ميدانيا.
0: البحث اللي باش نتعرفوا عليه بعد شوية. شنو تقرأ بالضبط أنت؟
1: نقرأ ثالثة تربية وتعليم، تخرجت سنة
0: تخرجت إذا
1: من المعهد العالي للغات بجيبس.
0: في جيبس، في المعهد العالي للغات في جيبس، يعني نقرأ وتقرأ لغات، معني اللغات
1: فما الكل. لغات اللغات الكل، وفما قسم للتربية والتعليم،
0: قسم للتربية
1: خاص بالتربية والتعليم.
0: هذوما نهار آخر يتخرجوا شنو يوليوا يخدموا؟
1: اللي خاصين بالتربية والتعليم،
0: معلمين. واضح. نرحبوا بك،
1: يعيشك،
0: ونهنيكم بالمشروع هذا اللي باش نتعرفوا عليه بعد شوية. حاضرة بحذنا زادة كيف كيف أميمة بن عبودة، واللي هي طالبة زادة كيف كيف بالمعهد العالي لغات بجيبس، وهي زميلة وصديقة رانيا في المشروع اللي باش نحكيوا عليه. مرحبا بك أميمة.
2: يعيشك، مرحبا بك، وعيشك. نشكرك على الاستضافة هذه، ونشكر إذاعة صفاقس على اهتمامها بالمواضيع التربوية. كذلك نشكر الإطار التربوي الخاص بمعهد اللغات بجيبس لما قدموه من تسهيلات. أنا أميمة بن عبودة، خريجة تربية وتعليم. وكما نشكر الأستاذ المؤطر فاخر بن عبد القادر على ما قدمه من نصائح وإحاطة لهذا البحث.
0: البحث اللي هو عنوانه شنو بالضبط رانيا؟
1: إحياء التراث الثقافي غير المادي ودوره في معالجة أزمات الطفولة المتأخرة، الألعاب الشعبية بالمدارس الابتدائية العمومية التونسية أنموذجا.
0: ممتاز.
1: واخترنا بدلنا في العنوان كلمة كان التراث الثقافي اللامادي، بدلناها غير مادي بحكم المصطلح تبدل في اليونسكو سنة 2003، تبدل بغير مادي، أصبح غير مادي
0: بعد ما كان لامادي. واضح. دونك انتم خدمتوا على الألعاب الشعبية، كيفاش نحاولوها المشروع التربوي؟ أنا كنحاول نختصر أو نحاول نبسط معناتها هكا، ولا
1: كيفاش تولي آلية بيداغوجية؟
0: آلية بيداغوجية نعلموا بها الصغار، نوصلوا لهم المعلومة هكا،
1: تعيد للطفل توازنه النفسي والاجتماعي داخل القسم.
0: بالضبط. خاصة معناتها اليوم برشا تحديات قاعدة تعيش فيها الطفولة، تحولات التكنولوجية، تغير أنماط العيش، التنشئة الاجتماعية، هذايا الكل معناتها ربما كان منطلق أنكم تخدموا على الجانب هذايا الألعاب الشعبية. منعرفش قلت كلمة الطفولة المتأخرة، مش شنو المقصود بالطفولة المتأخرة معناها؟
1: الطفولة المتأخرة هي المرحلة العمرية الممتدة بين 9 و 12 سنة وتقابل في التعليم السنة 5 و6 ابتدائي وهي مرحلة ما قبل المراهقة، ولا نجم نعتبرها تكون متزامنة مع الأولوية مع الأولية
2: مرحلة الأولية المراهقة يعني.
1: وجات وفق تصورات فرويد بمرحلة الكمون، وخلال المرحلة هذه الطفل باش يكتسب المهارات والعادات الاجتماعية اللي باش ينجم تنمي له مهارات التواصل الاجتماعي ويندمج مع المجتمع.
0: يعني الفئة العمرية اللي خدمتوا عليها هي التلاميذ اللي يقراوا سنة 5 سنة 6، دونك اللي هي فترة حساسة جدا كما قلت انت، تجي قبل فترة المراهقة. نحب نسأل يعني الأسس العلمية اللي ارتكز عليها المشروع، أو شنية المرجعيات العلمية اللي اعتمدتوا عليها في المشروع هذايا؟
2: اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي ضمن مقاربة كيفية، وهو المنهج الملائم للدراسات التربوية أو الاجتماعية. كما على ضوء هذا وظفنا ما درسناه في علم الاجتماع وعلم النفس التربوي خلال التكوين الثلاث سنوات داخل المعهد. كما اعتمدنا مدرسة التحليل النفسي ضمن تصورات فرويد ونظريات بيير بورديو وإيميل دوركي في التنشئة الاجتماعية، خاصة في المجال الأول يعني من الجانب النظري لهذا البحث.
0: المشروع زاد كيف كيف نلقاو فيه جانب نظري في جانب تطبيقي. حبيت نعرف معناه كيفاش حاولتوا الجمع ما بين الجانبين هذوما، كيفاش انتقلتوا من النظري إلى التطبيقي؟
1: أول حاجة بدينا بالجانب النظري، انطلقنا من فرضيات. الفرضية العامة هي مفيدها كان أنه الألعاب الشعبية تساهم في التنمية المتكاملة لشخصية الطفل، وكان الفرضية هذه أربعة جوانب معرفية ووجدانية واجتماعية ومهارية. قمنا من هذه الفرضيات قمنا من التأكد والتحقق منهم تطبيقيا. في الجانب النظري قمنا بتعريف الطفولة المتأخرة، الألعاب الشعبية.
0: خليني نقف عند النقطة هذه، الألعاب الشعبية، شنو ما الألعاب الشعبية المقصود بها بالضبط؟ معنى نجم تعطينا أمثلة متاع ألعاب شعبية نجم نوفوها في العملية التربوية؟
1: طو نحكي لك حتى على الألعاب اللي طبقناهم ميدانيا. الألعاب الشعبية هي الألعاب اللي نلعبوها

0: مدة الانطلاق والوصول والمدة المستغرقة بينتهم ثم التحويل من الدقائق إلى الثواني. وقمنا كذلك باستعمال لعبة الكجة اللي هي البوتشي في حصة التاريخ. القيروان كعاصمة للأغالبة، كل كجة تحتوي على سؤال، والذي يقوم بإصابة الكجة الأقرب يكون السؤال أصعب. وقمنا بلعبة شد الحبل في حصة التربية البدنية لتنمية روح التعاون والتنافس، ولعبة الأدوار في حصة التواصل الشفوي. وكان ذلك تزامنا مع يوم اللباس التقليدي. هذوما الألعاب اللي وظفناهم في
1: وهو إذا كان نحب نوظفوا ألعاب أخرى نلقاه ما شاء الله
0: فما
1: برشا ألعاب شعبية تربين عليهم ولعبناهم وإحنا صغار، نجم نوظفهم معناها في العملية التربوية وفي مشاريعنا التربوية. يعطيكم صحة، معناها الفكرة فريدة من نوعها، فيها جانب طريف، فيها جانب متاع تجديد زيادة كيف نحييكم على الفكرة هذه. أكيد معناها سؤال ناش بديهي، سؤالي تسأل ولا لا، فما حاجة تميز الألعاب الشعبية عن الألعاب الإلكترونية الحديثة اللي اليوم ولا الطفل مهووس بيها ومغروم بيها بشكل غريب وعجيب؟
2: احنا حتى من الملاحظة بالمشاهدة نشاهدوا اللي الأطفال توكي ولا تنغمس في العوالم هذه الافتراضية بطبيعتها بسيطة وسهلة يعني في الممارسة، ومقابل عزوف عن هذه الألعاب رغم أهميتها في معناها تنمي المهارات الحياتية، مهارات التواصل، مثل الألعاب الجماعية تنمي روح التعاون واحترام الأدوار من خلال احترام قواعد الألعاب، كذلك يمكن أن تنمي روح التعاون. وهو ما لا يمكن لهذه الألعاب الإلكترونية أن تساهم به أكيد. فهي تجعل الطفل ينغمس في عالم افتراضي فقط، وهو ما يمكن أن يساهم في بروز أزمات مثل العزلة الاجتماعية أو السلوك العدواني، وهي أزمات أشرنا إليها في بحثنا وحاولنا أن ننقص ولو قليلا من حدة هذه الأزمات من خلال تطبيق هذه الألعاب باعتبارها كذلك تمثل متنفسا للانفعالات. فالطفل عندما يقوم باللعب أو الفرح أثناء الفوز أو الخسارة فهو يقوم بعملية تنفيس انفعالي.
1: ممتاز. المشروع هذا نجم يكون برنامج وطني، نجم نوظفوه، نجم نطبقوه في برامجنا التعليمية، حاجة سهلة وإلا صعبة؟
0: علاش لا، معناه نجم نوظفوه حتى نعملوا نوادي تكون نادي الألعاب الشعبية مثلا. وخاصة تو معناها ولو فما الأطفال اللي عندهم برشا أزمات، معناها في كل مدرسة باش تلقى الإدماج والكل. يعني لازم يكونوا فما نوادي كيما هكا، والطفل ينجم يفرغ الطاقات متاعه فيها. وتكون آلية بيداغوجية زيدا كيما احنا استخدمناها، تنجم تكون حتى في وسط القسم، معناها تدخلها في القسم وتقري بها معناها.
1: يعني كيما نلقاو نادي روبوتيك ونادي إعلامي، علاش لا ما نلقاوش نادي ألعاب شعبية؟ معناتها هكاك نعملوا التكامل التوازن بين زوز نوعيات متاع ألعاب. معناتها أكيد فما في كل مبادرة في كل مشروع ثم رسالة نحب نوصلوها، نحب نعديوها للمتلقي لمن يهم الأمر. شنو الرسالة اللي تحملها المبادرة هذه؟
2: نريد أن نذكر أولا أن هذا البحث يشير إلى إشكالية غياب توثيق الألعاب الشعبية التونسية ضمن قوائم التراث العالمي لليونسكو. لذلك تمثل كدعوة لتوثيق هذه الألعاب لحمايتها من الاندثار أو الاستحواذ من قبل بلدان أخرى باعتبارها إرثنا الثقافي التونسي.
1: فما برشا رسائل أكيد من خلال المشروع.
2: كما تسلط الضوء على أدوار التي أصبح يطلع بها المربي المعاصر. فالتلميذ الآن أصبح يحتاج إلى ليس مجرد معلم يلقن المعرفة، بل إلى مربي يطلع بمجموعة من الأدوار كالمربي المنشط أو المعالج وغيرها من الأدوار التي يمكن أن يطلع بها المربي. كما يمكن الالتفات إلى أهمية الإرث الثقافي، أي جعل المربي واعي قيمة هذا الإرث من أجل تلقينه ولكن تربية الطفل عليه.
1: نعم، خليني ناخذ نسخة لو سمحت من الكتاب هذا واللي هو قدامكم، مذكرة ختم الدروس إذن لنيل شهادة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم، إعداد الطالبتين رانيا عكاشة وميمة أميمة بن عبودة، الشرف الأستاذ فخر بن عبد القادر، حبيت نحييكم برشا على

0: المجهود اللي قمت به من خلال المذكرة هذية، فكرة طريفة، فكرة فريدة من نوعها، ونتصور أنه إذا كان نحب نطور التعليم متاعنا وننقذ ما يمكن إنقاذه، معناتها في منظومتنا التعليمية الأفكار موجودة، فقط التطبيق، فقط الإرادة، بقدرة ربي النجم ونوصلوا لنتائج أفضل ونتائج أحسن. مش خلي لكم كلمة الختام راني عكاشة.
1: عايشك، نشكرك أنت على الاستضافة وعلى اهتمام الإذاعة إذاعة صفاقس بمجال التربية والتعليم، ونقدم تحية للمستمعين الكل، وأكثر حاجة للمؤطر الفاضل متاعنا الأستاذ فاخر بن عبد القادر على وقفته معنا وخدمته ومجهوداته اللي بذلهم معنا الكل، ونقدم تحية لبابا وأمي وعائلتي الكل وصحابي.
0: أميمة، قبل ما نختم ولا قبل ما نعطيك كلمة الختام، المعهد العالي للغات بيجابس كليمة على المعهد هذي، الناس نعرفوا قادمين على توجيه، مازالوا كيخذوا شهادة الباك، شنية الأفاق ربما اللي يفتح المعهد هذي، المؤسسة الجامعية هذي؟
2: أولا أنا ننصح العبيد اللي بيش تتوجه أنها تتوجه الحاجة بحب، يعني حتى سواء خاصة التعليم، يعني اللي حبي يمشي تعليم يمشي لها بحب، خاطرها هي مهنة نبيلة معناها. والكل بالنسبة للمعهد، نشكرك الإطار التربوي خاطر قدم لنا برشة تسهيلات وبرشة تعاونات، خاصة في ظل غياب التربص الميداني. يعني وفروا لنا برشة الوثائق اللي تسمح لنا بالقيام بالمقابلات والعمل الميداني كذلك. إضافة إلى الأساتذة كانوا الحقيقة متعاونين معنا حتى اللي مش تسأل معناها على حاجة، والتكوين كان الحقيقة جيد، يسمح لنا القيام معناها، تفتح لنا برشة أفاق أخرى
0: إن شاء الله يا ربي. كلمة الختام،
2: نشكركم على الاستضافة هذه، ونشكر الإذاعة على اهتمامها بالمواضيع التربوية اللي هي مازال فهم برشة مواضيع أخرى زادة مهمة. ونشكر المستمعين الكل وعائلتي وصحابي.
0: شكرا لك رانيا عكاشة، شكرا لك أميمة بن عبودة، نورتونا برشا اليوم، شرفتونا بالحضور في برنامج أكاديميا. موصلنا معكم اللقاء حتى للأربعة، مرحبا بالناس الكل.

0: Academia. أكاديميا. توقيتنا في برنامج أكاديميا ماضي 33 دقيقة. احنا معاكم في المباشر في الجزء الثالث والأخير. نجدد التحية لكل مستمعاتنا وكل مستمعين. نحب نشكركم بالحق اليوم على التفاعل الخاص والمميز على مجاف الحصة الجزء الأول الجزء الثاني. شكرا من الأعماق على تفاعلاتكم وعلى ردود أفعالكم الإيجابية. نفرحوا برشا كي نلقاو هذا التفاعل من أوفياء برنامج أكاديميا. نذكر اليوم هو العدد الأخير من برنامج أكاديميا في هذه البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس, في انتظار إن شاء الله انطلاق برمجة صيفية إن شاء الله تكون مبروكة على الجميع في إذاعة صفاقس. في برنامج أكاديميا اليوم باش نسلط الضوء على يوم دراسي بعنوان الرقميات من أجل صناعة السيارات. لنوميريك بور لوتوموبيل هو إذن عنوان يوم دراسي باش ينتظم غدوة إن شاء الله في مركز البحث للرقميات بصفاقس. الحقيقة حدث هام جدا بحضور مجموعة من الأطراف من العالم الأكاديمي, كذلك من عالم سوق الشغل. تنظيم لمركز البحث في الرقميات بصفاقس بالشراكة مع قطب التكنولوجي بصفاقس, الجمعية التونسية للسيارات والقطب الميكاترونيكي بتونس. سعادة جدا باستضافة السيد أحمد الفخفاخ مدير مركز البحث في الرقميات بصفاقس لتسليط الضوء على الحدث هذايا. شنية انتظارات, أبرز المحاور اللي باش يتم التطرق لها, هذا الكل باش نتعرفوا عليه مع ضيفنا سي أحمد معنا بالتليفون. مساء الخير, أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير مدام ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعتنا.
0: شكرا لك على حضورك معنا سي أحمد. يوم دراسي بعنوان الرقميات من أجل صناعة السيارات أو الرقميات في خدمة صناعة السيارات. في البداية سي أحمد, يعني ما مدى أهمية تنظيم هذا الحدث في صفاقس, وهل يمكن اعتبار مدينة صفاقس قطب واعد للرقميات لمواجهة صناعة السيارات سي أحمد؟
1: هو بالضبط, يعني أهمية اليوم هذايا هو حبينا أنه نسلط الضوء ونأكد أنه راه جهة صفاقس تنجم تكون قطب متميز خاص بهالرقميات في عالم معناها السيارات النوميريك بور لوتوموبيل. عندنا لي زاتو الكل باش نكونوا ان شاء الله قطب في مجال السيارات وخاصه الرقمنه النوميريك في مجال معناها السيارات.
0: نعم,
1: اللي زاتو شنوما هما اذا نشوفوا معناها التكوين جامعه صفاقس المؤسسات الموجوده ثم تامن في خريجين لحد الان بلغ العدد نتاعهم اكثر من 1000 مهندس اللي هما تم استقطابهم من الشركات اللي هي موجوده في الجهه وخاصه في القطب التكنولوجي.
0: نعم,
1: اللي يهتموا بصناعة السيارات. فما على الأقل سبعة ولا ثمانية شركات اللي تخدم في المجال هذية اللي هي موجودة أساسا في القطب التكنولوجي, والخريجين قاعدين نلقاو فيهم أساسا خريجين جامعة صفاقس.
0: نعم.
1: الآن السيارة هي حكم أنه صناعة السيارات قاعد يتطور وجانب النوميريك فيها ولا جانب مهم جدا.
0: بالضبط,
1: والشركات هذوما قاعدين يعملوا أسي دو لا ريشيرش دي ديفلوبمون, لأنه مجال السيارات يتطور بصفة كبيرة وحتى الذكاء الاصطناعي يتخلل في المجال الصناعي هذه.
0: نعم,
1: فهنا دور مركز البحث والتقنيات أنه يفيلو ليان ما بين الشركات الموجودة الآن في جهة صفاقس بصفة عامة والقطب التكنولوجي بصفة خاصة, المؤسسات معناها الجامعية مع مختلف محاضر البحث اللي عنا عديد البحوث في المجال هذا. يهم لا سيكوريتي, يهم لا سيستيم امباركي, يهم الذكاء الاصطناعي اللي توشر الكراهب معناها بخاتيكمون لكمبوزانت معناها

0: اللي هو دوره مهم في المجال هذا.
1: نعم.
0: لأنه ثم انتراكسيون ما بين تسكي سوفتوير وتسكي ميكانيك لازم يكون موجود.
1: طبعا.
0: ومش تخدموا لجورني تاع ريتابل هونت يكونوا فيها مختلف معناها أطراف من الصناعيين والليزيفيرسيتير يكونوا موجودين. لأنه هنا العمل المتكامل يلزم المؤسسات اللي تكون تتجاوب مع النوفو بيزوان دخل دي ماتيار جدد دي فورماسيون جدد الباحثين كيف مش يتجاوبوا رغم أنه عملنا العديد من الأبحاث في المجال هذا لكن ربما مش نمشي ونحاولوا نختصوا معناها أكثر فأكثر. وثم الصناعيين اللي هم الآن ولا عندهم أن بيزوان غيال أول حاجة باش يستقطبوا الخريجين اللي قاعدين نلقاهم موجودين في جامعة الساق صحيح لكن ربما هما لو بيزوان يحبوا باش يكون بلوس سبيسياليزي انفورماسيون بلوس سبيسياليزي في الدومين هذايا.
1: نعم.
0: واهتمامهم كذلك بالبحث.
1: نعم.
0: خاطر المجال هذا يتطور بصفة كبيرة وباش يكونوا زادا كومبيتيتيف لي اندستريال نتاعنا في تونس يلزم يلانفستيس دون دومين دو لا ريشيرش ديفلوبمون. فوالا هذا باش يكون تقريبا محتوى لاجورني. وهذاك علاش كما قلت انت الاهميه نتاع لاجورني هذه مهمه كبيره مهمه ياسر على خاطر هي بالنسبه لنا هي اللي مش تبني مش تاسس لربما مرحله جديده في القطب التكنولوجي في السوق بصفه عامه انه نختصوا في مجال السيارات وخاصه في مجال الرقميات
1: في خدمه صناعه السيارات او من اجل صناعه السيارات. نتصور زاد كيف سي احمد الحدث نتاع غدوه ينجم يكون فرصه جديده لتقريب الطلبه والباحثين من المؤسسات الصناعيه يعني فتح مجال امام الشراكات زاد كيف نزيدوا ناخذوا فكره على الاختصاصات المطلوبه اليوم في سوق الشغل خاصه في مجالات يعني البرمجيات في مجال الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني واللي اليوم عندها علاقة كبيرة برشا كما قلنا بمجال صناعة السيارات. دونك نخلي لك كلمة نختم بها المصافحة هذه وشني ربما الرسالة اللي توجهها للناس اللي باش تحضر وتشارك وتواكب فعاليات هذا اليوم. سي أحمد
0: حب نأكد على أهمية الحدث لأنه هذا نقوله نتيجة عمل عدد سنوات يعني الشركات اللي هي تو عندها عدد السنوات اللي تخدم في مجال السيارات في في في وموجودة في صفاقس وخاصة في القطب التكنولوجي. المؤسسات نتاعنا اللي هي قاعدة تطور في البرامج نتاعها وخاصة تتأقلم مع لوزون جديد في مجال الذكاء الاصطناعي. صناعة السيارات بصفة عامة اللي قاعد يتبدل تو نحكيو على الفيكول الكتريك نحكيو على الفيكول انتليجون
1: نحكيو
0: على الكهرباء اللي هي بعدها افيك اوتونومي تسوق وحدها معناها مجال التطور هذايا معناها مجال كبير ولكن الحمد لله احنا عملنا لذاته باش نكونوا قطب معناها في في في جهه الساق. فنعود نجدد معناها الدعوه لكل اللي يهمهم الامر في من جامعيين ومن صناعيين حتى نخلقوا هالنويو هذا باش نخدموا مع بعضنا في مجال تطوير المجال هذا اللي هو مجال واعد جدا ونجم يفتح المجال لطلبتنا باش نفتحوا لهم مجال باش نلقاو الشغل نتاعهم ولكن شغل معناها vraiment très avec un niveau très très évolué اللي مش نحاول نكونوا احنا معناها قطب بالفعل قطب في المجال هذايا avec la qualité de nos étudiants avec la qualité de nos chercheurs je pense que معناها l'objectif il peut être atteint معناها très facilement
1: ان شاء الله.
0: مرحبا بالجميع الغدوة الحية ان شاء الله في مركز البحث الرقمي
1: بداية من 9 متاع الصباح. شكرا لك سيد أحمد الفخفاخ مدير مركز البحث في الرقميات بصفاقس كنت معنا في مداخلة سلطنا الضوء على الحدث المنتظر غدوة يوم دراسي بعنوان الرقميات من أجل صناعة السيارات لونيميريك بور لوتوموبيل. شكرا ليك وإن شاء الله موافقين في فعاليات هذا اليوم وفي هذا الحدث المنتظر. شكرا ليك.
0: شكرا ليك ولكل المستمعين.
1: العفو. شكرا ليك يعطيك صحة سي أحمد. ما 43 دقيقة الحقيقة. نحب في ختام معناها عدد اليوم وأنا قلت في العدد الأخير من برنامج أكاديميا نتوجه بالشكر لكل من ساهم في طبعا

خليني أقول تواصل البرنامج هذية، إشعاع البرنامج هذية، تعاملنا بطبيعة من خلاله مع جامعة صفاقس ومع عديد الجامعات الأخرى، حاولنا أنه نعرفه بأكثر من مؤسسة جامعية بمسارات التكوين اللي فيها، بالمشاريع الجامعية اللي فيها. ديما نركز على أنه أحنا أبوابنا مفتوحة لكل المؤسسات الجامعية معناتها، وهذه طبعا طبقناه في البرنامج هذا. كما قلت استضفنا تقريبا كل الجامعات سجلت حضورها في البرنامج هذا. نحب نشكر زادة كيف كيف كل الأساتذة الجامعيين، كل الباحثين، كل الدكاترة اللي مروا بالبرنامج هذايا، عطيناهم الفرصة باش عرفوا بنشاطاتهم بمشاريعهم زادة كيف كيف بمختلف البحوث اللي يخدموا عليها. مخابر البحث ما ننساش زادة كيف كيف، أتحنا الفرصة لأكثر من مخبر بحث باش عرفوا زادة كيف كيف بالخدمة اللي قاعدين يقوموا بها. إن شاء الله نكون وفقنا ولو معناها شوية في اللي عملناه، في اللي قدمناه بطبيعة مع الضيوف الكل اللي مروا من الحصة هذه ومن البرنامج هذه، برنامج أكاديميا. كيف كيف الطلبة فسحنا لهم المجال في أكثر من مرة، في أكثر من فرصة، باش حكيوا على النوادي متاحهم، باش حكيوا على الأنشطة متاحهم في إطار النوادي هذه. فما بارشة نشاطات ذو طابع تكنولوجي علمي بيئي، فما زاد كيف كيف الجانب التطوعي اللي سلطنا عليه الضوء في أكثر من مرة من خلال النوادي هذه. كلمة شكر للجميع، للناس اللي مرت من هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم. في ختام هذا العدد من برنامج أكاديمي زاد كيف كيف نحب نحيي كل الزملاء والزميلات اللي أمنوا هذا اللقاء، خاصة على المستوى التقني. واليوم الحقيقة شكر خاص لأنور بوجلبين على مستوى الإخراج، ومنعم جمل عاطف حاب على مستوى الإخراج الرقمي، شكرا جزيلا. ما تنسيوش الموعد بعد شوية باش يكون موعد رياضي، عدد جديد من برنامج إيكو سبور مع فتحي صامت، يتواصل أكيد الحديث على مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، يتواصل الحديث بالأرقام بالإحصائيات بعديد الأمور الأخرى، تكتشفوا كل التفاصيل بعد شوية مع فتحي ومع ضيوفه. أنصر بيك كنت معكم في الأعداد والتقديم، نتمنى لكم ديما أحلى وأمتع الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. باش نختم بصوت ماجد الرومي في النغم هذايا كن صديقي، إلى اللقاء.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن الشروع في دراسة لإحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس كي يخفف الضغط على القسم الحالي ويقرب الخدمات من المواطنين. بلغت نسبة تقدم موسم مع الحصاد في ولاية سيدي بوزيد نحو 75% وسط ظروف سير جيدة ومؤشرات إيجابية تنبئ بجودة عالية للصابة، رغم أن الجهة غير مصنفة ضمن مناطق الإنتاج الكبرى للحبوب وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي إبراهيمي. اعتبر مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا وتغطي

0: احتياجاته الوطنية تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. قال الدفاع المدني في سوريا إن شخصين قتل وأصيب آخر بجنوب لبنان بنيران قوات الاحتلال على بلدة النبطية، كما أطلقت مدفعية المحتل قذائف على بلدة كفر تبنيت، وأطلقت طائرة مسيرة صهيونية 3 قنابل صوتية على البلدة في جنوب لبنان. بدأت اليوم الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، ويشدد الاحتلال على رفضه الانسحاب من جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة والذي ينص على ذلك. جددت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا بحريا آمنا للملاحة الدولية، على أن يتفاوضا من أجل إدارة مشتركة له. قدمنا لحضراتكم عرضا إخباريا موجزا من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: قبل الساعة الرابعة حبر رياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع رياضة من إيكوسبور من توا إلى حدود الساعة الخامسة كالعادة، موعد سنستوبية على مستوى المتابعة والمواكبة لآخر الأخبار الخاصة بمونديال 2026. أكيد باش نرجع للمقابلات الخاصة اليوم، نتائج المنتخبات العربية الإفريقية وخاصة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل المباراة الأخيرة ليه في المونديال ضد المنتخب الهولندي. نذكروا ليلة الخميس في نصف الليل تنطلق هذه المباراة مع المنتخب الهولندي المقابلة الأخيرة، وأكيد تنرجع بأكثر تفاصيل على مستوى آخر الأخبار الخاصة بالمنتخب وكيف يستعد لهذا اللقاء الأخير، وإن شاء الله يقدم مقابلة على الأقل تنسينا الوجه الشاحب اللي كان ضرب به في الزوز مقابلات الأولين ضد المنتخب السويدي وضد المنتخب الياباني. كالعادة على مستوى تأثيث مختلف فقرات هذه الحصة يحضر معي المدرب سليم الزويري. مرحبا بك سليم، نسنا برش على موجود عصفيقس.
1: مرحبا بك سيفاتحي، مرحبا بكل مستمعين إذاعة عصفيقس.
0: عايش كنسنا برشا سليم، كذلك تحية متواصلة لربو جربان على مستوى الإخراج الفني، وكذلك منعم جبال على مستوى الإخراج الرقمي لحصة اليوم من إيكو سبور. قبل ما نبدأ بأخبار المونديال، قبل ما نبدأ بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، بلاغ صادر منذ دقائق عن اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي للفترة النيابية 2016-2028. كانت أصدرت منذ قليل بلاغ، اجتمعت بتاريخ يوم الثلاثاء 23 جوان على الساعة الواحدة بعد الزوال برئاسة السيد شفيق قدورة وعضوية السيد محمد المعالج والسيدة سلمى بسباس، قرار يقضي بقبول قائمة السيد مهدي الفريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي باعتبارها مستوفية لجميع الشروط القانونية المطلوبة. يعني بصفة رسمية إذن قبول قائمة مهدي الفريخة اللي هي القائمة الوحيدة المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. سليم تعليق كل شيء على الخبر لي، ونقول إن شاء الله يكون خبر هام جدا على مستوى استقرار الإدارة بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي والقطع مع الأمور التسييرية.
1: والله يا سي فتحي يلزمنا نكونوا فرحانين، ما نجم نكونوا كان فرحانين وقت نلقاو الهيئه مديره منتخبه للنادي الصفاقسي ومعناها برئاسه السيد الفريخه. معناها بون شنو نقول نادي الصفاقسي ديما تقعد جمعيه كبيره، نادي الصفاقسي تقعد مدرسه كبيره، معناها ما تجم تكون كان بهيئه مديره وبرئيس معناها منتخب، ما تجمش تكون بهيئه تسييريه. معناها من ان شاء الله سي الفريخه يكون يكون له معناها الاثر الايجابي باش يحط معناها بروجي اللي حطه، اللي خاطر ما نوصل ما نتوقع هو ما حط قائمه وما حط عباد وناس معاه الا ما هو عنده بروجي وعنده فكره يحب يطبقها في النادي الرياضي الصفاقسي. ما حظ اوفر النادي الرياضي الصفاقسي، حظ اوفر لسي الفريخه والهيئه المديره نتاعو الكل.
0: ان شاء الله على كل هذا نتمناه بالتاكيد، وان شاء الله ان شاء الله كما قلنا الخبر هذا يكون فاتحة خير على مستوى التسيير بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي، وهيئة تكون منتخبة لتسيير الأمور الفنية والإدارية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذا خبر نبدأ به، لأن نمشيو لمونديال 2026 أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. حبيت نذكر قبل ما نسمع الورقة الخاصة بآخر أخبار المونديال مع زميلتي أنس رباعي، أنه المنتخب الوطني التونسي كان توجه اليوم إلى مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب هولندا كما قلنا ليلة الخميس الجمعة في نصف الليل ضمن الجولة الأخيرة المجموعة السادسة. مقابلة مش يحتضنها ملعب أروهيد، والمنتخب التونسي أكيد يدخل هذه المباراة وهو فاقد لكل أماله على مستوى التأهل للأدوار الثانية بعد الهزيمة في زوز مقابلات ضد السويد 5-1 ضد اليابان 4-0. نبدأ بالورقة الخاصة كما قلت بالمونديال، طبعا إحصائيات وأرقام إلى حد يوم أمس.
2: حتى الآن شهد مونديال 2026 تسجيل 131 هدف في 43 مباراة، مع تصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين بخمس أهداف محققا رقما قياسيا. معدل التهديف 3.05 هدف في كل مباراة. أما بالنسبة لترتيب الهدافين، نلقاو ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين في صدارة القائمة بخمسة أهداف، ثم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وإيرلينغ هالاند لاعب منتخب النرويج بأربع أهداف، ثم جوناثان ديفيد لاعب منتخب كندا وديني زونداف لاعب منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف. على مستوى إحصائية الحضور الجماهيري كسر أعلم رقم في تاريخ البطولة بيوم واحد بحضور 281,223 مشجع في الملاعب. إجمالي الحضور تجاوز 1,309,000 مشجع في 20 مباراة الأولى. فيما يخص الأرقام القياسية للمنتخبات واللاعبين، هولندا عززت رقمها القياسي ب 14 مباراة متتالية دون خسارة في كأس العالم. كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا ب 58 هدف دولي. ولامين يامال لاعب منتخب إسبانيا تخلص

0: الحضور الجماهيري شيء كبير لحد الآن بصراحة تجاوز 1,309,000 ومؤهل باش يكون أكثر في طبعا في قادم المنافسات. فماش تقريبا مقابلة شهدنا فيها جماهير قليلة العدد، بالعكس الملعب ديما أي مقابلة حتى ما تكونش لربما بجوز منتخبات قواو ديما تقل الملعب ملئان على آخره. نسبة التهديف 3.05 لحد الآن في كل مباراة، يعني إحصائيات نجم نقولوا هل يمكن القول أن هذه النسخة تكون متميزة عن بقية النسخ أم أنه لازم نستناو شوية قبل ما نحكم؟
1: شوف سي فتحي، يلزمنا نفهموا لي احنا الكوب دو موند هذه معناها جل الفرق دخلت محضرة بعد قطر ومن بعد معناها الكوب دو موند في قطر عطى معناها عطى للفرق البرشة فرق اللي عطاها معناها ان بوس باش تكون تحضر الكوب دو موند بتاع امريكا والمكسيك وكندا. معناها الناس حتى بين ظفرين نقولوا فرق صغيرة دخلت الكوب دو موند هذه محضرة لابروبوني. احنا كي نشوفوا مصر ولا نكون نشوفوا نشوف مثلا الرأس الاخضر ولا برشة فرق تحسها فما ناس محضرة كوب دو موند خطر عارفين اللي هما مش يدخلوا على تظاهرة كبيرة وكبيرة ياسر. معناها معاش الكوب دو موند مش يتعدى معناها فرق متوسطة، المتوسط راهو مش يقعد غاد مش يطيح من الدور الأول ومش معناها بلغة معناها الكورة نقولوا معناها مش يتعدى على جنب. فهمت تو الناس كل قاعدة تحضر، الناس كل قاعدة تخدم، الناس كل معاش كوب دو موند تخدم في شهر ويتخدم في نص شهر وفي 10 أيام وستاج ب 15 يوم. تو الكوب دو موند تخدم على 4 سنين سي فتحي. معناها الناس تحضر دي جينيراسيون جينيراسيون يخدموا بها. انا نتذكرك العام المانيا خدمه بجينيراسيون تاع الاولمبيك بعثوهم يلعبوا في كوب دوروب باش يحضرون باش يكونوا مستقبل فيوتور نتاع كيفاش تحضير كوب دو موند. تحضير كوب دو موند مش في 10 ايام وزم التبرقه وزم ترشنو اللي احنا تو خيبه امل مثلا كي نقولوا تونس خيبه امل في الفتره هذه ماشي مشكله. راه نجمو من بعد 4 سنين نبداو نحضروا من تو. احنا ديما نخرجوا من التظاهر ونقولوا باش نبداو نحضروا من تو ومش نصلحوا ومن بعد
0: ما يصير حتى شيء
1: يتعدى كل شيء. معناها ننسوا احنا المشكله في تونس الذاكره نتاعنا صغيره وقصيره برشا برشا. معناها اذا وفى كوب دو موند الناس كل تلهيت مشيت صيف كذاك هاو كما نجات البطوله دلعوا ده الماتش هذايا ترى شنو وقت اللي احنا عندنا معناها برشا برشا ما نصلحوا. واذا نحبوا نحضروا كوب دو موند ونحضروا كيما الناس تو كيما قاعده تخدم العباد وكيما راهو اذا مش تحضر من تو مش تخدم على 4 سنين القدام باش تكون من بعد في الكوب دو موند الجايه حاضر وتكون عندك جيل مش عندك مش راهو مشكله مش نجيبوا مثلا لاعبي هذا يلعب في كذا لا لازم جيل كامل جيل مثلا تو ليكيب ناسيونال اولمبيك هذه اللي يخدموا بها مع بوجلبان معناها تنجم تكون مثلا هي الفيتور نتاع الجيل هكا مع 4 لاعبين مثلا باهين تو يكونوا حاضرين وتكون جيل كامل حاضر الكوب دو موند الجايه. معناها باش تنجم تكون الجيل هكا فاهم بعضه مش جيل هكا خدم مع بعضه برشا
0: بدون اسقاطات وتدخل في القائمات وبدون صح. يعني محابات في بعض الاختيارات
1: ما احنا مالوريزمون هيك هي. معناها تو علاش انت تو قلت الارقام معناها باهيه وخاطر الناس تحضر وناس تخدم وناس قاعده اوكي لابروفوني معناها ميسي في
0: طلعت
1: الهدفين في جرت مبابي في جرت هالاند خاطر الناس تلعب في التريو نيفو الناس تلعب في 50 و60 و70 ماتش في السيزون.
0: لكن اجمالا سليم يعني لحد الان بعد تقريبا المقابلات اللي صارت البارح بتسجيل 131 في 43 لقاء المستوى الفني العام بصفه عامه يعني برشا ناس توقعت انه مع كثره اعداد المنتخبات في النسخه هذه انه ربما المستوى الفني باش يطيح. انت شفت ان المستوى فعلا كان ربما طاح اما انه بعض اللقاءات فقط اللي يمكن ما شفناش بها مستوى فني كبير والبقيه يعني المقابلات كانت شيقه فيها فرجه.
1: ما طاحش مستوى الفني سي فتحي، لا مستوى محترم جدا. فما ماتشويت معناها جد شدونا مع ايكيبات كيما نرجع لك ونقول لك بين ظفرين يقولوا هما منتخبات
0: صغيره
1: صغيرة شدونا. فما شنو اسبانيا ترجع التعادل هي وراس الاخضر واللي التعادل هي معناها ما كان حتى واحد قبل الكوب دو موند يحط الريزلتا هذه معناها حتى في مخيلته معناها. اما بالعكس المستوى محترم

0: جدا في الكوب دو موند. فما ماتشات ممتازه وممتازه جدا, فما منتخبات معناها بالحق منتخبات معناها كبيره وقعدت في النيفو نتاعها, فما منتخبات ترخت شويه صحيح, فهمت كيما يمكن يكون الديبي نتاع الدخول نتاع الكوب دو موند بعد لابروفوني. احنا كان نشوف الكوب دو موند اللي فاتت الارجنتين خسرت الماتش الاول مع السعوديه وبعد هزت هي الكوب دو موند, معناها نتوقع انا في الدور الثاني مش يكون مستوى ممتاز وممتاز جدا, مش يكون برشا ماتشات شيقه معناها.
1: نعم, قبل ما نحكيوا على المنتخب التونسي سليم اكيد باش نحكيوا شويه على المنتخبات العربيه الافريقيه, باش نركزوا بالطبيعه على المنتخبات الافريقيه في المقام الاول, لانه لربما برشا نستنيت انه ظهور طيب المنتخب السنغالي في بدايه المونديال, لكن هذا ما تمش بجوز خسائر. كذلك المنتخبات الافريقيه الاخرى, منتخب الكوت ديفوار اللي كان انتصر ثم بعد انهزم في قاع ضد المانيا, منعش بصفه عامه المنتخبات الأفريقية تشوفها أنها عادي اللي قاعدة تقدم فيه بالوقت الحاضر بوجه اللي ضغطته مصر, المغرب, كذلك الرأس الأخضر, كنا نحكيه على الكوت ديفوار قبل, المنتخب التونسي كباتون جي وحده, المنتخب الجزائري اللي كان ربح البارح منتخب الأردن. يعني بصفة عامة نتائج تراها منطقية بالنسبة للمنتخبات الأفريقية. ثم منتخبات ميزة, أما ثم منتخبات كما قلت أنا السنغال مثلا بزوزها زي ما عطاتش لربما المردود المرتقب منها في بداية المونديال.
0: أنا كنا نشوف معناها كي نحكم على الفرق الأفريقية الكل معناها في الجملة نقول محترم, الأداء محترم محترم جدا, خاطر كي نشوف نلعبوا معناها الرأس الأخضر ولا مصر نلعبوا الند بالند مع فرق وكبيرة بلجيكا وكيما فرق معناها كيما
1: اسبانيا
0: ليسيكيب ناسيونال معناها قوي وقوي جدا ومرشحين باش يهزوا كأس العالم, ونلعبوا تلقانا في نفس النسق وفي نفس الريتم وفي نفس ال نقول اللي احنا الدول الافريقيه ما اوني دون لو بون فوا معناها, فهمت ما بون. يمكن بعض الفرق ما كانتش في المستوى كما نقولوا كما قلت انت على الفريق القومي التونسي, اما الفرق الاخرى كلها حق الند بالند, حتى اللي خسرت مثلا السنغال ولا
1: ديفوار.
0: شوف احنا الفرق الافريقيه لي افريكان السنغال ولا ديما حتى قبل كي كنا نلعبوا معهم سي فتحي حتى كتفرج عليهم فيكم يلعبوا ما معناها ما نونشالون كما نقولوا احنا معناها ما
1: همش في اللعب ساعات وفي الاخطاء
0: صحيت معناها حتى على الدرنيير مينوت ما ريفيت ترجعوا على
1: الكوت ديفوار
0: كوت ديفوار معناها
1: بطريقه
0: في البير دو تون
1: في كل شيء
0: في البير دو تون يبلعوا بسافيجا معناها بغريبه معناها فهمت كيف وقت تقول معناها كي يشوف ما كي يقول واحد ماذا بيا ما يخرجوا من الكوب دو موند ما ينامش فهمت كيف يحبوا يروحوا ولا يحبوا
1: يروحوا يعني احيانا اخطاء ساذجه بحال تكبر المنتخبات
0: معناها بون. فما منتخبات اخرى كيما المنتخب المصري شابو با المنتخب المصري معناها قدم بورتون جل اللاعبين معناها بار مرموش ولا صلاح ولا زوز ولا ثلاثة خلينا بقية كل ينشطوا في البطولة المصرية.
1: حبيت نسكر شوية على منتخب المغرب, يعني هل ترى أنه تقريبا العطاء متاعه بش يكون تقريبا نفس المردود اللي قادمه في النسخة الماضية في قطر, أم أنه المنتخب طاح شوية على نسخة قطر بعض المقابلات اللي شاهدتهم؟ طبعا
0: والله منتخب المغرب معناه أنا اتفرجت عليه دو ماتش معناه منتخب محترم محترم جدا, مش يكون في نفس النسق نتاع الكوب دو موند نتاع اللي فاتت ولا يكون يمكن يكون خير سي فتحي, على خاطر خليو ثقافة المنتخب المغربي اللي هما دي جوار بروفيسيونيل دي جوار في يلعبوا في تريو نيفو معناها نتوقع ان ناخذوا ثقافة اللي هما سيء معاش يسمفوا روحهم حتى مع الافريك. نتوقع المنتخب المغربي قاعدين نشوف
1: فما تقاليد جديدة كانت
0: فما تبنيت افكار جديدة
1: افكار جديدة تأثر مع تتويجات منتخبات الشبان بتاعهم بكاس العالم
0: يعطيك يعني الصحة معناها الناس مشيت البالي اخرى ناس تخدم يعطيك الصحة ديما نرجعوا الناس خدمت معناها الناس خدمت وخدمة على بروجي كما يحكيوا بإذن بالحق خدموا على بروجي معناها مش كما برشا ما
1: بدأوا الخدمة يعني. تقريبا لمدة 18 سنوات نذكر معناها مش بديتش من فراغ يعني يمكن 2014-2015 بديت الخدمة هذه على مستوى استقطاب اللاعبين الشبان اللي ينشطوا لبرا خاصة
0: يعطيك صح هما الفرق اللي بيننا وبين المغرب وبيننا وبين اللي احنا ما عادش نجموا نسوقوا لاعبين في التريو نيفو في احنا بعد حاتم في بالي ما سبقنا حتى واحد لعب في التريو نيفو معناها بعد حاتم طرابلسي معناها ما عادش النجم واحنا بالبطوله هذه
1: ربما الاختلاف الوحيد باش معك نفس الفكره المنتخب المصري لربما المنتخب المصري صحيح معناها ما عندوش استقطاب كبير للاعبين اللي يلعبوا برا حتى مصدر الجنسية عندهم واحد ولا اثنين اما يعني قوه على مستوى التكوين نتاعهم في البطوله المصري يعني معناتها ثم لاعبين قادرين يلعبوا في مستوى عالي كي محمد صالح خرج من البطوله المصريه مرموش خرج من البطوله المصريه تريزيجي كيف كيف قبل اللي يلعب في نونت زاد ما عيطلوش المدرب حسام حسن وغير ذلك اللي ثم لاعبين انتاج محلي لكن تالق خارج حدود الوطن في بطولات مستوى عالي.
0: شوف سي فتحي انت قلت كلمه ممتازه جدا قلت يلعب في نونت وما عيطلوش احنا يلعب في ديفيزيون 2 نمشيو نغرقوا به شفت فما فرق معناها جاليت الفرق معناها يلعب في نونت ما يتطلوش ليكيب ناسيونال احنا يلعب ديفيزيون 2 نمشيو نغرقوا به باش نقنعوه معناها فما معناها فما
1: فوارق كبيره
0: فما فوارق كبيره احنا اذا تو نحكيو شويه من بعد كان تحب سيبتها على احنا اذا نحبوا نصلحوا في تونس
1: باش نحكيو تو احنا باش نحكيو على مقابله هولندا لانه صحيح كما قلت المنتخب الوطني التونسي تحول بمعنويات مهزوزه اكيد مدينه كانساس سيتي وبرشا حديث حتى في الكواليس انه نحاول ان نخرج باخف الاضرار من هذه المباراه الاخيره لانه شوفوا كيفاش وصلنا نحكيو لان المنتخب التونسي بعد الزوز مقابلات الاخيره ولينا حتى خايفين من النتيجة اللي نجم تصير ضد منتخب هولندا باعتبار انه شفنا منتخب هولندا في زوز مقابلات وشفنا شو عمل وشفنا الطاقات الكبيرة في المنتخب هذا يعني في الاخير بوجهنا الشاحب السيء الرديء التعيس في زوز مقابلات الاولين يعني ولينا خايفين ايش مش نعمله في المقابلات الاخير في المقابله الاخيره هذه وشنو هو المطلوب رغم التحفيز ورغم رينار ورينار ونورار يعني في الاخير هل انه هل التغييرات اللي صارت قادر على الاقل حفظ ماء الوجه في اخر مقابله على الاقل باش نخرجوا بيخاف الاضرار او لما لا ربما تقديم مقابله كبيره اللي ما تعرفش على الكره كيفاش لكن مع المجموعه الحاليه والوضع الحالي اكيد المأمورية الصعبه وصعبه للغايه لكن كيفاش تشوف اللقاء الاخير هذا وكيفاش لازم المنتخب يلعب من اجل انه على الاقل يتفادى اللي شفناه في المقابلات
0: شوف ليكيب ناسيونال تو ممسوسه مونتالمون
1: نعم رغم المحاولات راهو انه رينار بالخطاب التحفيزي لكذلك لكن يظل ثم الاقدام ما جاوبتش
0: انت سي فتحي كي تعمل كونكليزيون اللي قاعد صاير انا تفرج شويه وقت تلقى دو جور كادر يخرجوا للاعلام ويصرحوا بالطريقه هيكية معناها انا السخيري السخيري ما يتكلمش ما تسمعش حسه حتى تقعد بحذاه ما تسمعش حسه معناها تشوف الطفل كيفاش خرج انتق معناها كلي معناها انتق الطفل معناها ما تحس اللي في الفستير ماهيش ماهيش معناها شاعله شويه الفستير
1: مقسومه
0: والانكادرمون في وسط اللي غاديكا في وسط الجروب خاطر عنده دور كبير ياسر بين الستاف والا المدير الرياضي والا الستاف غاديكا الكل تحس بيه فما فما حاجه ماهيش عاديه معناها فما حاجه مادام يخرجوا يتكلموا دي جوار كادر كيما علي معناها يتكلم بطريقه هيكيه ويتكلم تفهم برشا حوايج ما وراء الاسطر فهمت ولهذا شو
1: ترى انه خروج منطقي في مثل هذه الاوقات وما حقهم مش خرجوا اصلا
0: هما انا كنت نحبذ اللي هما ما يخرجوش انت كملها كوب دو موند كيما هي كملها زيد خاطر انت تو مش تخرج باش تقول ما ماكش باش تبرد 12 مليون 12 مليون الناس كل تشعل الناس كل قائمة 5 نتاع الصباح وقائمة 3 نتاع الصباح إذا فما حاجة تحرك فيهم يتحرك فيهم الدرابو يحرك فيهم فهمت أما كي تشوف الناس تلعب في وسط تيران أشباح لاعبين في وسط تيران في وسط معناها احنا كي نشوف المنتخب الياباني
1: يعني تشوف انه ماهوش من المشمولات مش يحكيو في الامور هذه
0: ماهوش
1: من المشمولات ولا ثم ناس يخرج العكس ولا ثم ناس خاطر العكس انا قالت في الاخير اللي قالوه كل صحيح ونستناو فيه
0: شوف سي فتحي لازمنا نكونوا واقعيين راهو كي تسير في جمعيه ولا كي تخدم في جمعيه ولا كي تلعب في جمعيه فما كويزين انتيرن راهي ما يلزمش تخرج فما كويزين انتيرن راهو نجمو نتعاركوا انا وياك راهو في ستاج في حاجه نجمو
1: اخي احنا الكويزين انترن هذين نستناو فيهم حتى يقولوا هما احنا حاسين في الماتشات حاسين ان العقول ما تجاوبش والناس متعاركه في بعضها
0: انا شنو ما تزيدش ما تشعلش الدنيا خاطر ماهوش ناقص شعب مسيك المحروق شعب
1: ما تزيدش تكمل تفضح
0: كمل انت قدام الرأي العام ما تصيرش معنا انا هو ما قلت
1: هو لانه الكلام اللي قاله كله صحيح
0: انت معاك انا مانيش لايم علي ولا لايم على صخيري ولا بورتون
1: لانه بيتحملوا مسؤوليه كيف كيف في الاخير
0: انت زاد عندك مسؤوليه
1: عندك مسؤوليه بالطبيعه
0: عندك مسؤوليه كجوار كادر ككابيتان عندك مسؤوليه
1: شوف الوضع هذا يا سليم يعني غياب اللاعبين يعني كما يقولوا اللي يجموا يحيطوا بالمجموعه يعني توقعنا انه مثلا كما قلت انت الصخيري العابدي ملاعبي ربما عندهم وزن في المنتخب وعندهم خبره في المنتخب على الاقل يحاولوا ان المجموعه كل يحيطوا بها من الناحيه النفسيه وما يخليوش هالهزات تصير لاحظنا انه دورهم كانه يمكن هو في بعضهم كلاعبين كادر مش متفهمين المشكل اللي صار اخيرا على مستوى شارة القيادة فتحت برشا حاجات
0: هو فهمك عليه احنا بالتاريخ وبالستاتستيك كي ترجع قبل كانوا جل اللاعبين من تونس وكان جوار كادر كما كان مثلا سامي طرابلسي قبل ولكن شكر الواعر وكان كان هو ديجا كادر في جمعيته وهو عنده تو تقول لي صخيري انت دي صخيري وما يلعب معناها في جمعيته يمكن يشوف يلعب شوف ما يلعب شوف ماهوش جوار كادر جوار كادر مثلا كابيتان في جمعيته في متقلد معناها عنده الخبره نتاع كيفاش ياخذ مجموعه كيفاش يكون عنده بوا عنده كلمته مسموعه الجروب تحب ماهوش نمبورتي راه نجم يكون جوار كادر كي كان يوسف قبل في الجروب كان جوار كادر يوسف خاطر الناس
1: فرجاني
0: فرجاني هذوما دي جوار كادر عيسى صحيت هذوما كانوا دي جوار وعندهم الخبره نتاع ان جوار كادر ما سي با ماهيش نمبورتي ياخو كابيتان ولا جوار كادر ماهيش لازمك عندك فيكو عندك خبره عندك اكسبيريونس عندك برشا دي بوكو دي فاكتور باش تكون تقول لي صخيري جوار كادر ما يجمش يكون جوار كادر فهمت ما يجمش كلمته مسموعه في وسط جروب خاطر جوار كادر كي يتكلم في وسط جروب راهي الناس الكل تسكت راهو لي جوار صغار هكوما اللي بين ظفرين كيما نقولوا تونيكتي ولا عيا راهو يسمو ما سي ما كلمه لا ما عادش نفس يطلع فهمت هذا هما اللي جوار كادر انا يعني نتذكر قبل شكري كي يتكلم ولا سامي ما مسموع معنى سي ماشي سوسون دي جوار كادر معنى جوار حتى بموارته من وقفته من كل شيء شوف
1: خلينا ماذا الكل مقابله هولندا الاخيره
0: مقابله صعيبه ياسر
1: احنا كامور فنيه يعني مش نلعبوا مع منتخب يعني من المرشحين حتى الفوز باللقب لعبه يعني كما يعني
0: انا كنت
1: فيرجيل فان ديك العمود الفقري اللي دفاع المنتخب الهولندي نحكيو كذلك على فرانكي ديونغ لاعب البارسا نحكيو كيف على ديمفريس لاعب الانتر يعني مش نلعبوا مع ملاعبيه بمستوى عالي وعالي جدا طبعا كيف سنجابه كل هؤلاء النجوم بالنسبه للمنتخب الهولندي وما هو المطلوب لربما من رينار على مستوى الفني باش يتعامل مع هذه المقابله
0: انا كنت نتوقع في ماتش اليابان باش يعملوا رياكسيون خاطر يمكن اليابان انا بين ظفرين نقول ما يشك الاكيب اللي وقت اللي ما خسرنا مع اليابان بالطريقه هكية وبالمستوى هيك تجيب جابها هولندا راهو تو في هولندا يلزمنا نكونوا كما قلت انت نحاولوا باش نخرجوا باقل الاضرار معناها نحاولوا ولا غالب معناها كوب دو موند خلناها من الاول بمجموعه ما نجم نقول ما نجمش نقول متوسطه نجم نقول هزيله مجموعه هزيله حتى في الاختيارات نتاعها وحتى في فيها برشا مجاملات المعناها المجموعه نتاع صبري لموشي فيها برشا اطراف دخلت فيها وانا هو قال لا وين وقعد ما يلوج على
1: جوار برشا خلنا يخرج على تخرج بشويه بشويه
0: لا لا يلوج على جوار تلعب البرة احنا ما بورتو ما عندناش ملاعبيه تلعب البرة سي فتحي احنا ملاعبيه تلعب ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 ويلعب درجين ربع ساعه يعني ما معاش
1: يمكن افضل لاعبين اللي على حنبال فريقه نزل للدرجه
0: الثانيه
1: اي ما مش بيكون متوقع برشا حتى في
0: العالم عندناش ملاعبيه تلعب البرة وما عندناش ملاعبيه انا كنت نحبذ نخدموا على 4 سنين قدام اذا عندنا مجموعه في الاولمبيك وعندنا مجموعه تنشط من تو نبداو نخدموا على غالب ماهيش نهايه العالم. راهو هيك العام المانيا 3-8 في مع البرازيل ورجعت عادي.
1: البرازيل 3-8 من المانيا
0: معناها البرازيل 3-8 مع المانيا
1: ومن
0: بعد رجعت اوكي البرازيل لابس عليها وتلعبوا. ماهيش نهايه العالم اللي احنا نخرجوا من كل دوموند. احنا ما علينا كان نروحوا نحطوا سقينا في القاعه نخدموا على اطر صحيحه نصلحوا من القاعده من اللوطه من ليكيب ناسيونال من لوطا
1: معاش تحكي امور فنيه لكن اكيد باش نختم معك الملف تاع المنتخب الوطني التونسي بما يدور حول انشقاقات الصايره في المكتب الجامعي نعرف رجع معزم السيري مؤخرا من كندا وطبعا الاعضاء زوز اللي غادروا بالنسبه لمعز المستيري وكذلك ريم البجاوي اللي غادروا كندا وغادروا المكسيك عفوا قلت كندا. وطبعا المغادره هذه خلت برشا يعني ردود افعال لأنه يعني برشا ناس قالت أن المغادرة هذه مش بليش مغادرة تكشف أنه ثم انشقاق واضح على مستوى آراء المكتب الجامعي في بعضه وبعض الآراء الأخرين يقول لك لا أنه في وقت سابق ثم مبدأ تناوب أعضاء المكتب الجامعي على مرافقة المنتخب في منافسات كأس العالم ذلك علاش يغادر بعض الأعضاء بعد كل مباراة لتعويضا بآخرين باستثناء رئيس الاتحاد أو نيبه ولو أنه هالتعلة هذه ما أقنعتش برشا الناس في الرأي العام ليكشفوا وبينوا أنه ثم مشكل قاعد صاير وحالة احتقان موجودة لكن غير معلنة بشكل واضح لأنه يعني حتى الاجتماع الأخراني اللي تم قبل بعد مباراة اليابان الأخيرة ما رفض أي مسؤول أنه يتدخل وحتى يقولش ثم وشو اللي صار في الاجتماع. يعني المغادرة تطرح فعلا نقاط استفهام واضحة سليم وتبين أنه الوضع حتى الإداري بين أعضاء المكتب الجامعي ما يبشرش بخير ويمكن استناء قرارات بعد العودة
0: أكيد جدا. ما معنى المغادرة نتاع سي معز معناها سي معز
1: ريم البجاوي
0: اي مدام ريم معناها ماهيش مغادرة معناها هكا من تلقاء نفسهم ولا ما هذا هذا فريق قومي وهذا الناس كل لازم تكون معناها
1: كل اشاعات تغذيت لانه الجامعة ما اصدرت حتى بلاغ ما فسرتش
0: يمكن يكونوا كما قال كما هبطت معناها المكتب الجامعي قال باش يتداولوا مع بعضهم باش كل
1: لكن ثم على الاقل يصير بلاغ ينحي الموجه نتاع الكلام
0: انت تشوف الفريق القومي الكل في جل حتى اعلاميا ناقص حتى ماهيش منظمه الكيميسيونال معناها لا فما حد ليه بالاعلام لا فما حد يعطيك شما ما فماش لا فما حد يهبط مثلا باج ديكيب ناسيونال تكتب كان هي باج اوفيسيال تكتب كان على الفريق القومي تكتب لوجيك مو لازم يكون هذا موجود معناها اذا انت
1: فريق عالمي مثلا مش خدمه كبيره
0: فما حد شيء ما فما ما ما ما لنا شيء معناها
1: يعني بخلاف شويه صور على التدريبات الى غير ذلك بشوفنا حد شيء
0: لوجيك مو فريق قومي
1: ثم لا تصريحات ثم
0: فريق قومي لوجيك مو عنده باج اوفيسيال وباج تكون
1: محينه
0: معناها بروفيسيونيل معناها يهبط فيها كل ما هو
1: يعني في الوقت هذا اللي قاعد يشوفوا فيه تدريبات وتشكيله قبل كل مباراة هذه موجودة حتى في كل الفرق العادية
0: حتى في الفرق العادية كما قلت هذه مش بتاع كيبسيونال ومتاع متاع ناس بروفيسيونيل معناها فهمت معناها اللي حبيت نقوله اذا نحبوا نصلحوا راهو نجموا نصلحوا راهو احنا لازمنا نصلحوا من الشبان نتاعنا نصلحوا من دراسه الشبان من القرايه من برشا بوكو دي فاكتور لازم تتصلح في تونس باش نخدموا على 10 سنين القدام باش نوصلوا للنيفو اللي حبوا عليه كيما المغرب ولا كيما الجزائر انا المنتخب ديما كي معنا
1: على كل احنا نقولوا كمان هذا الملف الخاص بالمنتخب الوطني التونسي نعمل سرحانه غاميه بعد اكيد باش نفتحوا ملف التحكيم باش يكون معنا بالهاتف نزار دربيل الحكم السابق باش نحكيو على القرارات التحكيمية الأخيرة والتطوير على مستوى القرارات وشنو اللي نفعت كرة القدم على مستوى الوقت الفعلي للعب وغيرها من القرارات اللي ساهمت لربما أنه ولينا نشوفه في مقابلات فيها أكثر ديناميكية وأكثر لعب. نغم ثم نعود من جديد.

0: إذن نرجع جديد لأجواءكم سبور متصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة مع سليم الزويري كالعادة على مستوى التحليل الفني لكل الفقرات اليوم الخاصة بهذه الحصة. كما قلنا أبو جربيان الإخراج الفني وكذلك منعم جمال الإخراج الرقمي. فتحي صامت معكم على مستوى الأعداد والتقديم. سعيد جدا يكون معي الآن على الخط الهاتفي الحكم السابق نزار دربيل. سي نزار
1: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي فتحي. مرحبا عايشي. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: تحية ليك, تحية لخونا وسيم, تحية
0: سليم الزويري.
1: نعم
0: يعيش
1: الزويري. شكرا
0: يعيش.
1: كيف مستمع إذاعتك؟
0: نحن مش نبدأ معك بالورقة هذه لأنه برشا حديث القوانين الجديدة بتاع تحكيم نزار وكيف ساهمت هذه القوانين في أنها تقوي النسق بتاع المباريات وليت مقابلات أكثر ديناميكية أكثر وقت فعلي للعب. كل هذا نستمع في هذه الورقة مع شكر مرة أخرى لزميلتي أنس أربعي.
2: منذ انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا, فرضت التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة واقعا مختلفا داخل الملاعب. فبعد الانتقادات التي رافقت النسخة الماضية في قطر بسبب الوقت بدل الضائع الطويل, تشير الأرقام هذه المرة إلى أن المشجعين يشاهدون كرة قدم أكثر رغم أن المباريات أصبحت أقصر زمناً. ووفقا لشركة أوبتا, يبلغ متوسط مدة المباريات في مونديال 2026 نحو 96 دقيقة و8 ثواني مقارنة ب 101 دقيقة و22 ثانية في مونديال قطر 2022, وذلك حتى مع اعتماد استراحتي التبريد خلال كل مباراة. ويعود هذا التحسن إلى مجموعة من القوانين الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحد من إضاعة الوقت. ومن بين أبرز هذه التعديلات فرض عد تنازلي مدته 5 ثواني لتنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس, وإلزام اللاعبين المستبدلين بمغادرة أرضية الملعب في أقل من 10 ثواني, إضافة إلى بقاء اللاعبين الذين يتلقون العلاج خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة قبل العودة إلى اللعب. وأدت هذه الإجراءات إلى تقليص الوقت بدل الضائع بشكل لافت, إذ أصبح من النادر أن تتجاوز الدقائق المحتسبة 6 دقائق بعدما كانت تتخطى 10 دقائق في كثير من مباريات مونديال قطر. وتظهر الأرقام أيضا أن زمن اللعب الفعلي في نسخة 2026 بلغ 57 دقيقة و22 ثانية, وهو أقل بقليل من مونديال قطر الذي سجل 58 دقيقة و3 ثواني, إلا أن قصر مدة المباريات جعل نسبة اللعب الحقيقي ترتفع بشكل واضح. فبحسب البيانات التي أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي, وصلت نسبة الوقت الذي كانت فيه الكرة داخل اللعب إلى 59.38% من إجمالي زمن المباراة مقابل 56.86% في نسخة 2022 و 56.25% في مونديال روسيا 2018, لتصبح نسخة 2026 الأكثر كفاءة من حيث الوقت المخصص للعب الفعلية. وتعكس هذه الأرقام نجاح التعديلات التحكيمية في الحد من أساليب المماطلة وإبقاء الكرة في الملعب لفترات أطول, وهو ما يمنح الجماهير دقائق أكثر من كرة القدم الحقيقية, ويجعل النسخة الحالية من كأس العالم واحدة من أكثر النسخ ديناميكية وإيقاعاً في السنوات الأخيرة.
0: مع شكر أنس الأربعي. طبعا الإحصائيات واضحة تظهر بشكل واضح التطور الملحوظ على مستوى وقت الفعل اللعب وعلى مستوى جمالية اللعب, والجمهور يحب كان الجمالي ويحب أكثر وقت ويحب يشوف كرة في الميدان. سي نزار تعليق عليك كنت تسمع فيه.
1: قبل كل شيء نحب نشكر أخنا أنس على هذا التقديم اللي في بالي شمل كل شيء معناها ووضح كل شيء. وإحنا مش نزيدوا نقولوا أنه في إطار معناها سعي الفيفا لتطوير كرة القدم ولجمالية كرة القدم, فإنها دائما معناها ما تسعى إلى إحداث بعض التغييرات والقوانين في هذا المجال. وفي هذا السياق كنا فتحنا في تدخل سابق وقت اللي حكينا على تنقيحات كرة القدم والعد التنازلي اللي مشوقة احتسابه في الفيفا 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، قلنا أنه الغاية الوحيدة للفيفا هي تسريع كرة القدم، تسريع اللعب. إذن ما ينزرع عن تسريع اللعب هو أن فينيش نقاو لكن لدي شيء متاع الوقت الضائع. اللي صار أن مقارنة بقطر 2022 أنه في بعض المقابلات، وكانت تفكر معي أخوي فتحي أنه ثم بعض الحكام زادوا ما يقارب 17 دقيقة كوقت بدل ضائع.
0: أرقام قياسية كانت على مستوى الزيادات.
1: احنا حتى كمتبعين ومتفرجين كنا كي نتفرج ونقول ويا ولينا نتندروا مش يزيد 15 لا مش يزيد 20 لا مش يزيد. الفيفا معناها في خضم معناها هذه الانتقادات اللي توجدت لها، وما شافوا انه لابد من بعض القرارات لتسريع كرة اللعب ولكي يتمتع المشاهد بكرة لعب فعلية. فجاءت هذه التنصيحات أو هذا العد التنازلي ما بنتائج إيجابية وإيجابية جدا. نحن كما تعرف أن ولينا نتبقوا قاعدة 5 ثواني في رمية المرمى، في التماس 10 ثواني للملاعبي اللي يزمه يخرج، ما كانش الملاعب يخمقاش يمقاش يدخل دقيقة، الملاعب المصاب اللي يخرج يزمه يقعد دقيقة. إيش نجر عليه؟ ولينا أنه قاش عنا وقت ضايع، وليف أنه اللعب الفعلي أكثر من اللعب الوقت ضايع. اللي لاحظنا أنه تقريبا في جل المقابلات لحد الآن في بالي أكثر مقابلة ذاتية وقت ضايع 8 دقائق، بما فيهم 3 دقائق متاع الاستراحة متاع شربان الماء اللي هي فيها 3 دقائق. إذا كان احنا ناخده أنه 6 دقائق بين 6 و8 دقائق مع نسبة الوقت الضائع، نحول ما احنا 3، يعني إذا كان ثم وقت ضائع ثم ما يقارب 3 أو 4 دقائق وقت ضائع. إذا شو اللي نعكس؟ نعكس على جمالية اللعب. واحنا يعني قبل ما نحكي كمعنى حكم نحكي كم نتفرج ولينا نشوفه في كورة ولينا نستمتع بكورة ولينا نرى ملعبية تجري ولينا في شونجمان ترى الملعبي هو يجري باش يخرج وكورة فعلية
0: حتى الحراس المرمى اللي يظل خاصة في تونس طب شي تعبوا ياسر إذا كان مش يطبقوا القوانين هذية على مستوى إضاعة الوقت يظل ما معش تم الإمكانية هذية.
1: شوف اخويا فتحي القوانين هذه على نطاق دولي في فيفا وكيفاش تطبق، لكن احنا هنا في كورتنا مش نلقاو مشاكل. انا نقول ملتو راهو انه مش نلقاو مشاكل كبيره وكبيره جدا. احنا يمكن نستبلغ بالثانيه، يولي يقول لك انت 5 ثواني لا عنده 4 ثواني فقط.
0: ان شاء الله الحكام يكونوا في الموعد تطبيق القانون واحتساب الوقت الصحيح. ناس سليم زويري اكيد يحب يتفاعل معك اكيد على مستوى كل ورقه وعلى مستوى الكلام اللي كنت تسمع فيه.
3: نقول ان شاء الله يكونوا يتفرجوا على الكوب دو موند هذه الحكام التوانسه، معناها بالحق معناها درس كبير في التحكيم في مقابلات. انا نشوف مانيش تبارك الله معناها كيف معناها خبره في التحكيم ولا حاجه ولا لا، اما اللي قاعد نشوف فيه معناها اخويا حتى في الديويل حتى في الكونتاكت بين الملاعب والملاعب قاعدين يسيبوا في برشا لعب وماش قاعدين يزفروا في فوتات وماش يعملوا في تقطع، معناها مش قاعدين يعملوا في تقطع في المباريات بتلمو باش النسق يقعد ديما عالي. ما نعرفش انا اسكو صحيح ولا غلط.
1: معناها يمكن انت صحيح ويعطيك الصحه اخويا وسيم معناها سليم. على الملاحظه انت ما نقول اخويا وسيم
0: بدك اسمك برا
1: سليم اشكاليه
0: مش مشكله
1: اخويا سليم الزويري.
0: مرحبا مرحبا
1: اعتذاري مع اعتذاري.
0: تفضل سي نزار.
1: الفيفا حتى في خضم معناها المباراة تو ما زالت توصي وآخرها مدة 3 أيام زادت عطات التعليمات للحكام باش يسيبوا اللعب ويعتمدوا معناها لفونتاج ويخليوا ديما الكرة تجري، وخاصة هي عطاته سلاح الحكم. شو سلاح اللي عطاته له؟ أنه كي يسيب لفونتاج ينجم بعد يرجع للفوت إنيسيال اللي صارت. اللي لاحظناه ويعطيك الصحة أخويا سليم أن الملاحظة كانت ممتازة جدا، أنه اللي شفناه في المقابلات هذه في الأفونتاج وترك الأسبقية وتسليب اللعب وكاللعب الرجولي وكل ما بريمو حاجة وانا معناها نقول في تقييمي معناها الحكام من خلال المباريات اللي انا شاهدتها. لغالبا جلس نتفرج على المباريات الكل بحكم الوقت الصعيب ياسر نتاع نتاع المقابلات، انه التحكيم في كاس العالم هذا كان ممتازا وممتازا.
0: هو فقط نظام شيخت معك بالنقطه هذه بالذات منين كملت كي تو، يعني صحيح التحكيم في معظم المقابلات كان ممتاز، لكن ثم كذلك بعض الملاحظات اللي تجي بسبب عدم عوده بعض الحكام للفار في بعض اللقطات التي تستوجب ذلك. نذكر هدف اليابان ضدنا احنا الاول اللي كان مسبوق بمخالفه، المنتخب المصري اللي كان طالب ضربه جزاء ضد بلجيكا ولم يقع احتسابها،
3: ورقه حمراء تاع ميسي.
0: يعني ثم حاجات يتساءل البعض لماذا انه برغم توفر كل هذه التقنيات ورغم توفر كل الكاميرات في كل مكان تقريبا في المقابله، احيانا ثم عدم التزام من بعض الحكام للعوده للفار للتثبت من بعض اللقطات التي تثير الشك.
1: وعندك الف حق يا فتحي، لكن الاشكاليات اللي قاعده صايره هي حاليا هي من الفار. معناها الحكم سي فتحي باش نوضحوها راه ما يمشيش من تلقاء نفسه للفار.
0: مش
1: من تلقاء نفسه هما يعيطوا له
0: باش احنا نتسائلوا علاش ما يعيطولوش في بعض اللقطات.
1: خاصة واقولها وبدون معناها انحياز انه الطاقم تحكيم الفار اللي كان في مقابل تونس واليابان، وانا كيما نقول ان الامور الفنيه هذيك عندها مليها وهما يقيموا الفريق القومي، لكن انا نقيم الحكم. الهدف الاول للمنتخب الياباني ضد منتخبنا القومي كان مسبوق بمخالفه واضحه جدا، وكان منا عيب كبير من الفار اللي ما عيطش معيش الحكم، وهي هذيك معناها كانت اسباب في تعميق جرح معناها
0: المنتخبات القومية
1: نتاعنا. تصور انت في ثلاثة دقائق فريق مهزوز، فريق نفسانيا
0: زاد كمل علينا معناها الفار،
1: زاد كمل علينا. الحكام في المونديال كانوا ممتازين وممتازين جدا بعد بعض الحكام وخاصة حكام الفار.
0: واضح، يعطيك ساعه نزار دربيل، لسنا برشا من جديد على مجرى صفاقس في كل هذه الملاحظات اللي تقدم لنا في المباشر. شكرا لك نزار.
1: شكرا وفي فرص قادمه.
0: يعيشك نزار، شكرا لك. مشيت معك سليم الان في المقابلات المبرمجه اليوم في المونديال، مجموعه 11 مجموعه 12 جوله ثانيه. باش نبدا بالمجموعه 11، مقابله بعد شويه في 6 بين البرتغال وأوزباكستان، مقابله تجي في انتقادات كبيرة ظهرت على البرتغال وخاصة نادى كريستيانو. هل يثأر كريستيانو من الوجه الشاحب اللي ظهر به في المباراة الأولى، والبرتغال بصفة عامة بالنسبة لهذه المباراة ضد منتخب أوزباكستان؟
3: الفريق البرتغالي، أنا ريت الديكلاراسيون تاع اللاعب البرتغالي معنى يحكي على
0: زميله،
3: على زميله
0: كريستيانو.
3: فهمت
0: عبد الجو مواش
3: معنى ما نشموش اللومه على فرقه صغيره وقت نلقاو في
0: لابيه تنتقد في بعضها خاصه في كريستيانو.
3: اما والله شوف سي فتحي، هو راهو المشكله ما تجمش تجامل في كاس عالم راهو. شوف راهو
0: عندك ولا ما عندكش،
3: ما انا كاس عالم راهو يا عندك يا ما عندك
0: في فتره في فترات معناها العمر
3: وما يش باش يدوم كريستيانو. هي ما دامتش البرشا بيكنباور، ما دامتش مارادونا، ما دامتش مراو كو
0: لكل بروستيك نتاعك في
3: المباراه
0: توقع البرتغال تجي تعمل حاجه.
3: البرتغال لازمها تربح، ما في حتى كلام.
0: هي انت تشوفها قادره انها تربح اليوم؟
3: لا قادره. البرتغال راهي مفرعسه من داخل، ماهيش كي تتخذها من ملاعبي راهي فريق
0: متكامل.
3: أما هي من داخل تحسها فرنسا.
0: في المقابلة في الثلاثة متاع الصباح في نفس المجموعة هذه بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية، كونغو الديمقراطية اللي
3: عندك مقابلة ممتازة جدا.
0: كونغو الديمقراطية
3: كونغو فريق محترم،
0: خاصة المشجع الشهير بتاعهم مش يحضر المقابلة اليوم.
3: ما تنجمش تقول راهو فريق الكونغو فريق محترم ومحترم جدا، وعنده معنى
0: مقابلة هذه تشوفها متوازنة بين كولومبيا.
3: ما عادش فما، ماني قلت لك انا نعاود هذيك، ما عادش فما راهو فريق كبير. وقت اللي تلقى اسبانيا تعادل مع الراس
0: يعني الموازنات اختلت شوي،
3: موازين القوى اختلت.
0: مجموعة 12 مقابلة قمة في التسعة نتاع الليل بين انجلترا وغانا.
3: الكرة بتم مع الكريم،
0: زوز ربحوا في الجولة الأولى.
3: أي معناها زوز جمعيات وزن ثقيل، كرة ممتازة، نسق ممتاز باش يكون، ما إن شاء الله يكون أربيتر زادة ممتاز،
0: وإن شاء الله غانا ممثلة كرة قدم الأفريقية.
3: لا احنا ديما نشوف الأفريق معناها في حتى كلام.
0: والمقابلة في نصف الليل في نفس هذه المجموعة بين بنما وكرواتيا، زوز منتخبات ما راوش حاجة كبيرة في المقابلة. أي
3: كرواتيا خسرت المشكلة،
0: ماشي كرواتيا بتاع قبل يعني
3: كو ما
0: فما جيل يظلي
3: فما شيء لازمك وكأم خضرمني ما قلت لك ورا نتوقع كرواتيا مش احنا مش نقولوا لهم نتوقع اليوم محضرين جيل وقاعدين يخدموا الناس من الناس بروفيسيونيل هما مش يطيحوا في نفس الخطا نتاع الافريق.
0: واضح على كل شله فرجه رائقه للناس الكل ليله وفجر يوم غد طبعا الناس اللي تسهر لمتابعه مقابلات كاس العالم لكره القدم 2026. هكا نكونوا كملنا هذا العدد من ايكو سبورت يكسلا حسين زويري نستبرش على مجدات سفيتس مع تحيه طبعا لينربوج البيان في الخراج الفني كما قلنا مع مجمل الخراج الرقمي فتح صامت كان معكم على مستوى الاعداد والتقديم. نرجع لكم ان شاء الله في 64 في نشط بعد نشط الاخبار لتقديم اخر الاخبار والنتائج الرياضيه. نلتقي ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. ينقطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء من السابعة صباحا إلى الثالثة بعد زوال بطريق جابس كيلومتر 12 فاقس. بلغت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب في سيدي بوزيد نحو 75% وسط ظروف سير جيدة ومؤشرات إيجابية تنبئ بجودة عالية للصابة، رغم أن الجهة غير مصنفة ضمن المناطق للإنتاج الكبير، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي إبراهيمي. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا وتغطي الاحتياجات الوطنية، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر شوان. أطلقت مدفعية المحتل القذائف وألقت طائرة مسيرة صهيونية 3 قنابل صوتية على بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان في خرق واضح لوقف إطلاق النار. بدأت اليوم الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ويشدد الاحتلال الإسرائيلي على بقائه في جنوب لبنان رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يضمن ذلك. أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم وجود جهات لم يسميها تريد إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ورجحت مصادر مطلعة أن يكون الاحتلال الإسرائيلي من بينها. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة فاقس، نشكر لكم حسن متابعتي. تلتقون الأخبار إن شاء الله ضمن نشرة أنباء المساء في تمام 6:00. إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
2: عشرة ديما.

خنفير وعبير شقرون. يوم بيوم.

0: نجوم بيوم
1: جابك ايدي في ايدك جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
0: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم.
2: يا مساء الجمال
0: يمسيكم بالخير
2: يمسيكم بالخير.

مسيكم بالخير، مسيكم بالسعادة وبالهناء وبالفرحة وبالحاجات المزينة الكل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس. استابونا على البوند فيم ولا على النت على www.radiosfax.in ولا على أبليكاسيون راديو تونيزيين. تابعونا صوت وصورة إذاعة إصفاقس. مرحبا بكم الناس كل، أهلا وسهلا. مزلنا نعيشوا معكم على إيقاع الفرحة، مزيلوا التهي الحقيقة. برشا مستمعين يوصلوا حتى اللي يجيونا للاستقبال لإذاعة إصفاقس ويحبوا يقدموا تهانيهم بمناسبة نجاح صغيراتهم. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما منورين وديما ملمومين في الخير، هذه أهم حاجة. وربي يحفظ صغيراتنا الكل ويحفظ العائلات الكل، حتى اللي كنترول وإلا اللي ربما ما نجحش. الحياة راهي كلها امتحانات وكلها نجاحات إن شاء الله، وإذا ما نجحنيش اليوم ننجح إن شاء الله غدوة. المهم نكونوا أحنا لباس وصحتنا لباس وصغيراتنا نشوفوهم قدامنا صحتهم لباس، ذيك هو الأساس وكل شيء يجي بطبيعته راهو. نحييكم، مرحب بكم الناس كل. برشا فقرات، برشا استضافات باش تكون حاضرة معكم في مناوعتنا لليوم. مسيكم بالخير فريق الكل، يحييكم ويسلم عليكم. أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، تحياتنا لي، تحياتنا لدكتور دكتور منعم جمل معنا زيدا اليوم في تأمين حصتنا لليوم في الإخراج التلفزي، تحياتنا ليه. وكيف كيف زيدا أسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. تحييكم، سلام عليكم الناس كل، وتحياتي زيدا زميتي ألفا زميتي اليوم تغيب علينا. وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ شبكة برامجية جديدة، شبكة صيفية إن شاء الله اترك لكم وترك لكل مستمعينا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إيقاعاتنا نبدأ بها ناسي عجرم باش نعملوا هكا جو مزيان ان شاء الله مع بعضنا في عشويتنا اليوم. الطقس مازال سخون تحس بها، ما شاء الله العشوية وليت طويلة، اما احنا نحاول نخفوا الأجواء ونلطفوها ونعدلوا لكم طقسكم الداخلي. مهندسنا قالك لا، نحب غنية ننسي عجرة مستنيك، إيقاعات مزيانة نبدأ نطربو منذ بداية الإيقاع معكم مستمعينا أحلى وأغلى مستمعين.

0: مسيكم بالخير. أجواء الفن والثقافة والمسابقات والاستضافات والمواكبات من الاثنين للخميس من الخمسة ونص لثمانية ونص.
1: يمسيكم بالخير.

0: على سلامتكم من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة مسيكم بالخير. متواصلين معكم حتى الثمانية ونص امتاع الليل. توا باش نستقبلوا ضيفتنا سيدة مفيدة بونوارة، رئيسة الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي. هذا الملتقى المغاربي المهم اللي باش ينتظم في الأيام القليلة القادمة من 1 حتى 5 جويليا، واللي عنده أهداف كبيرة يخدم عليها. أكيد مش يكون مجال لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التربوي. تحضر معنا، رحبوا بها، أهلا وسهلا مدام مفيدة.
1: على سلامة وأهلا وسهلا بكم وبمستمعي إذاعة فاق.
0: مرحبا بك مدام مفيدة. الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، إن شاء الله في القريب تعطينا فكرة عليه، عن البرنامج اللي محضرينه، عن أهم الأهداف اللي ارسمتوه أنكم تحققوها من خلاله.
1: إن شاء الله هو البرنامج باش يكون تكويني ترفيهي. الأهداف متاعنا بيداغوجية تربوية موجهة للمربي طفولة وكل المختصين في قطاع الطفولة، من متكونين في مراكز تكوين خاصة أو عمومية، خريج الجامعات، درمش، بير البي، كل الناس اللي يهمها شأن الطفولة، لبارون، لزافييات اللي لهين بأطفال التوحد. إن شاء الله الملتقى هذا باش يكون في إطار إثراء السيرة الذاتية للمختصين زادة، وفي إطار تبادل التجارب بين مؤسسات الطفولة من تونس والجزائر، خاطر توا نجم نحكي كان على الجزائر، خاطر اللي أكدوا حضورهم هما وفد من الجزائر متكون من مديرات رياضة أطفال ومربيات طفولة.

0: من تونس، وإن شاء الله بقية الولايات يزيدوا. إحنا ماذا بينا المشاركين يكونوا من جربة، من قفصة، من كل بلاصة، يعني باش نكونوا متبادلوا حتى إحنا كمربيات طفولة في تونس التجارب مع بعضنا ونفيدوا بعضنا. كان فما برامج تكميلية في قطاع الطفولة الأولى والمبكرة، وإلا لأطفال ذوي الاحتياجات ولا لأطفال طيف التوحد، مش يكون معنا مدربين ومرافقين لأطفال التوحد بورشات حية على هامش الملتقى. فما زاد ورشة التعبير الجسماني والأنشطة الإيقاعية مع مع السيد هشام الطاهري، بيصير مكون وطني معترف. كي نقولوا هشام الطاهري في مجال الطفولة أكيد اللي يسمعوني الكل يعرفوه. ثم يقول الطفولة الهادي الرياحي اللي شارك في كتابة المنهاج للأقسام التحضيرية ومنهاج الطفولة المبكرة ما بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية للأقسام التحضيرية زادة. دونك ينجم يكونوا معنا موجودين المعلمين، كل المربين، لي بارون، اكيد طفل تونس وطفل الجزائر والطفل العربي هدف لينا نحن الكل تنشئة جيل معناتها متكامل، في عنده يعرف ثقافات بعضه. زاد باش نعملوا لوحات معناتها تعبيرية عن اللباس التقليدي في مختلف الولايات، فما عروض فرجوية زادة، فما شوية مسرح، شوية توظيف للوسيط التربوي بورشات حية مع مختصين زادة في الطفولة، وفما محاضرات علمية بينشر قيمة من دكاترة وأساتذة في مجال الطفولة. فما مداخلات لرؤساء جمعيات ومنظمات، وكذلك مداخلات لأصحاب مؤسسات طفولة كتجارب ناجحة ونماذج من مختلف الولايات.
1: نعم، باش يكون ان شاء الله فما برنامج ثري متنوع باش يجمع ما بين التكوين والورشات التكوينيه والمحاضرات العلميه وانشطه، وما بين زادة البرامج الترفيهيه والسياحيه.
0: اي ماذا بينا احنا مثلا تكون معنا روضه ناجحه من فاقس، روضه ناجحه من الماديه، من كل ولايه تكون معنا صاحبه مؤسسه ناجحه، زادة باش تعطي الطاقه الايجابيه للناس اللي قاعده توا تدرس وقاعده تتكون في هذا المجال. خاطر انا الحقيقه نحب ديما نبعث الطاقه الايجابيه لشبابنا ونقول بلادنا مازالت بخير، وبلادنا مازالت بلاد الخير وبلاد الاستثمار في قطاع الطفوله الواعد وفي قطاعات اخرى. وان شاء الله نكونوا احنا معناتها احنا اللي توا منظمين الملتقى بون اكزامبل للناس اللي تحب تقول راهو الدنيا مازالت بخير.
1: نعم ان شاء الله. والتنظيم هو من اشراف كونفدراليه مؤسسه المواطنه التونسيه الكونيكت بالشراكه.
0: الشكر كبير للسيد رئيس المكتب الجهوي بكونيكت المهديه اللي دعمنا في هذا الملتقى، سيد علي الكلابي، وكذلك كل الداعمين وكل المراكز اللي في مجمع كونيكت للتكوين المهني بالمهدية. زاد فما مجمع رياض الأطفال بالمهدية دعمنا في هذه التظاهرة بحضور شيق وبرشة

0: مع الطفل باش يكون يبني نبني له شخصية سليمة متوازنة ناجحة وفاعلة في المستقبل. شكرا لك يعطيك الصحة.
1: نقول لهم المكان ولا دونك المكان في المهدية هو مركز الاستياف الدويرة الشابة, منطقة مزيانة برشا فيها غابة وبحر, وزاد فما عشاق الكامبينج ينجموا يجيدوا يلتحقوا بينا ويزيدوا يسجلوا, والإقامة بالغرف زادة لضيوفنا اللي جايين سواء من ولايات أخرى أو من دولة الجزائر الشقيقة اللي هما بحق اللي أكدوا حضورهم أكثر دولة هي الجزائر كل ماما.
0: نعم, واللي هي المنظمة الجزائرية زادة لرعاية الطفل والأسرة زادة حاضرة معاكم مع الكشافة التونسية.
1: السيد رئيس المنظمة قائم بمجهودات كبيرة باش يفيد معناها قطاع الطفولة في الجزائر, والحقيقة اللي حاجة تشرفنا التوانسة الكل كيف استضافنا الغادي فرح بينا برشا, وكنا تونس كتجربة ناجحة في قطاع الطفولة بالمنهاج متاعنا بالأنشطة البيداغوجية, وتبادلنا وقتها ورشات مع بعضنا احنا والجزائريات, وكان بالحق ملتقى رائع جدا.
0: نعم,
1: نشكر برشا رئيس المنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة الأستاذ بتفق دادرة اللي بشكون زادة بمداخلة قيمة.
0: نعم, شكرا لك سيدة مفيدة بنوارة, تحياتنا لك رئيسة الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي, تحياتنا لك إن شاء الله كل التوفيق لكم من خلال هذا الملتقى, إن شاء الله كل الأهداف اللي رسمتوها تتحقق من خلاله. تحياتنا زيدة لكل مستمعينا, للناس اللي تابع فينا برشا تحايا الحقيقة توصلنا من الأصدقاء من الأوفياء اللي مازالوا يعيشوا أجواء البكالوريا وفرحة البكالوريا اللي هي فرحة ما تضاهيها حتى فرحة الحقيقة. دونك الإهداء هذية سيدة ليلى بن عمر, سيدة ليلى بن عمر حرم المعزون, تهني حفيدتها ريما الفريخة بمناسبة نجاحها في البكالوريا بمعدل ممتاز جدا, وتهني زادة حفيدتها الثانية ما شاء الله زوز أحفادها حبيبة داود بمناسبة زادة نجاحها في البكالوريا بامتياز ما شاء الله عليهم البنوتين تريم الفريخة وحبيبة داود, والتهنئة توصلهم من ليلى بن عمر المعزون مميتهم اللي تحبهم برشا واللي تقولهم إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي وإن شاء الله ديما متألقين.

واحنا اكيد فرحانين برشا بنجاح وتالق شيراز بوعزيز، نقولوا لها الف الف مبروك على التخرج، ان شاء الله يا ربي نفرحوا بيك انت وفراس العرابي، نهنيوك يهنيك خطيبك فراس، تهنيك زيدا فتحيه ابو زياد، يهنيك زيدا محمد العرابي، وتهنيك مماتك سجيعه دمق اللي تحبك برشا، وباباتك الغالي ربي يحفظه ناصر بوعزيز بنجاحك، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحة وديما متألقة، وإن شاء الله يفرحوا بك العائلة الكل. شيراز بوعزيز تهانينا ليك.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. وزارة الصحة تبرمج لإنجاز جناح استثنائي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة وتوفير 150 كرسي لطب الأسنان توزع على المؤسسات الصحية بالجهة. في نشرتنا نواكب تظاهرة ترويجية جديدة في صفاقس لزيت الزيتون التونسي. البرلمان يصادق في جلسة عامة سرية على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. مع التقدم الملحوظ في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها بالشرق الأوسط على أهبة الاستعداد، وأربعة شهداء في جنوب لبنان بنيران جيش الاحتلال في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. من المنتظر أن يتعزز القطاع الصحي العمومي بجهة صفاقس بعدد من المشاريع تشمل إحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، فضلا عن اقتناء 150 كرسي لطب الأسنان توزع على المؤسسات الصحية بالجهة. هذه الأحداثات وردت أمس على لسان وزير الصحة مصطفى الفرجاني في معرض رده على سؤال توجه به النائب الوطني بمجلس الجهات والأقاليم عن جهة صفاقس فهم مبارك في جلسة للمجلس، ويقدم لنا تفاصيلها في هذا التصريح.
2: على أثر جلسة الاستماع اللي انعقدت بتاريخ 22 جوان 2016 بالمجلس الوطني مع السيد وزير الصحة، وبعد مجموعة من الأسئلة اللي كنت توجهت بها إلى السيد الوزير والطاقم المرافق له، وكان من أبرزها الأسئلة مخطط وبرنامج وزارة الصحة وبرنامج تدخلاتها في ولاية صفاقس، وكانت إجابة السيد الوزير على لسانه كالتالي: بعث مستشفى جهوي بصفاقس الجنوبية بجهة جرمدة بالتحديد، بداية دراسات لبعض جناح استعجالي ثاني بمستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس لتخفيف الضغط على القسم الاستعجالي الموجود، كيف باش يتم توفير 150 سرير لعيادة طب الأسنان في الجمهورية التونسية، وإن شاء الله باش تكون معتمدية طينة من بين المراكز الصحية اللي باش تحصل على واحد من الأسرة هذه، كيف بعض المراكز الأخرى الموجودة إن شاء الله.
1: تختتم دورة 60 لمعرض صفاقس الدولية الليلة، والتي انطلقت يوم 9 جوان الحالي وتميزت بالتجديد من حيث التسويق والشكل والعروض الفنية، وتجاوز عدد الزائرين 250,000 في تأكيد جديد على مكانة هذا الموعد السنوي العريق في الذاكرة الجماعية لأهالي الجهة وزوارها. اليوم أيضا تم تدشين فضاء عرض زيت الزيتون بصفاقس خلال تظاهرة بعنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلي إلى العالمي، نظمتها جمعية تونس الزيتونة بالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس وهيئة التوأم غرونوبل وبحضور سفيرة فرنسا بتونس. التظاهرة تضمنت عدة فقرات بينها حصة تذوق للزيوت التونسية وحوار بين المنتجين والمصدرين حول مسارات وإمكانيات تثمين زيت الزيتون من أجل تسويق وترويج أفضل، حسب تصريح رئيس جمعية تونس الزيتونة فوزي الزياني.
3: احنا اليوم في إطار تثمين زيت الزيتون التونسي والمجهودات اللي ما زالت متواصلة من قبل جمعية تونس الزيتونة، قمنا بالمبادرة هذه، التظاهرة هذه اللي هي منقسمة لقسمين: قسم الأول تذوق الزيوت التونسية المختلفة من الشمال إلى الجنوب، عديد الزيوت، وأهم حاجة كان فما معناه وفد فرنسي بحضور سفيرة فرنسا والطاقم نتاعها اللي حضروا الحصة هذه اللي فيها ذوقنا تقريبا 3 زيوت تونسية مختلفة، واللي من خلالها حاولنا نروجوا الزيت الزيتون التونسي والتنوع نتاعه والثراء ويعني الجودة العالية اللي يتمتع بها، الفترة الثانية كانت تدشين فضاء عرض زيت الزيتون اللي أول تجربة في تونس كاملة. عندنا معناها طلبات باش يتعمم، لأنه لا يصح في تونس بلاد الثانية في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير والأولى على مستوى الإنتاج وتصدير الزيتون البيولوجي ما يكونش عندها فضاءات من نوع هذايا في النزل في الأماكن السياحية. فبالتالي جمعية تونس الزيتونة حاولت منذ مدة أن تشتغل على الموضوع هذا، والحمد لله اليوم تم تدشينه.
1: على الصعيد الوطني الآن، صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري بواب. وأفاد بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملف يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. تربويا، انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم، بأن عملية تقديم الترشحات تتواصل إلى غاية 19 جويلية القادم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. وفيما يهم التعليم العالي، احتضنت تونس العاصمة اليوم المؤتمر الدولي للتعليم العالي الأورو متوسطي والبحث والابتكار بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت شعار الاستدامة والبحث العلمي المفتوح والمهن الخضراء. بالمناسبة، أبرز مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف توجه الوزارة نحو إدماج الجامعات التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات وهياكل البحث من أجل توفير أكثر فرص للطلبة التونسيين.
0: عندنا رؤية للتعاون وهو إدماج الجامعة التونسية والبحث العلمي التونسي في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية. علاش الإدماج هذا مفيد؟ لأنه باش يمكنك الاحتكاك بأفضل الجامعات وهيكل البحث، الدخول في مشاريع مشتركة، وأيضا فرص طلبة تونس للاندماج في برامج تبادل وبرامج تعاون مع الجامعات المتوسطية. والحقيقة عندنا العديد من المشاريع والبرامج في هذا المجال. تقريبا أكثر شوية من 10% من الطلبة التونسيين يزاولوا دراستهم في جامعات خارج تونس، وكيف كيف احنا عنا تقريبا 3-4% من الطلبة الدوليين يزاولوا دراستهم في الجامعات التونسية.
1: مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد بالمناسبة أن نسبة الطلبة التونسيين الذين يتابعون دراساتهم في جامعات خارج البلاد تتجاوز 10% من إجمالي الطلبة، وهي نسبة تؤكد رغبة الطلبة التونسي في الانفتاح الدولي. أوضح المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف أحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. أفاد أن قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يشهد نسق نمو متواصل، إذ يضم حاليا نحو 150 مؤسسة من بينها مؤسسات تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70,000 موطن شغل، فيما تقدر صادراته بنحو 3.5 مليار دينار سنويا. المفاوضات بين طهران وواشنطن ما تزال على رأس عناوين أخبار العالم، وفي جديدها أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض كاظم غريب أبادي التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات وآليات المرحلة المقبلة من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في سويسرا، وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات المفروضة على طهران. بالتوازي مع مسار المفاوضات، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد، وأوضحت أن حاملة الطائرات USS جورج H. W. بوش تبحر في بحر العرب. وعلى الجبهة اللبنانية استشهد 4 مدنيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. أفادت مصادر محلية بأن 4 أشخاص كانوا بالقرب من آلية تعمل على فتح الطريق في بلدة النبطية حينما أطلق عليهم جنود الاحتلال النار. ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في لقاء هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده اقتراح بقاء قوة أوروبية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمات قوات حفظ السلام الدولية اليونيفل. ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله بأنه سيجري مجموعة اتصالات مع عدد من قادة الدول لتحديد الموقف من هذه الخطوة. إلى التذكير ختاما بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، وزارة الصحة تبرمج لإنجاز جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة وتوفير 150 كرسي لطب الأسنان توزع على المؤسسات الصحية بالجهة. في نشرتنا وكبنا تظاهرة ترويجية جديدة في صفاقس لزيت الزيتون التونسي. البرلمان يصادق في جلسة عامة سرية على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. مع التقدم الملحوظ في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها بالشرق الأوسط على أهبة الاستعداد، وأربعة شهداء في جنوب لبنان بنيران جيش الاحتلال في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. وفي أبرز عناوين أخبار الرياضة هذا المساء، قبول ترشح قائمة مهدي فريخة لرئاسة النادي الرياضي صفاقسي. أخبار الرياضة تأتيكم بعد قليل مع فتح الصامت، يتابع فيها أيضا آخر المستجدات الخاصة بمونديال كرة القدم. نشرتنا أمنها تقنيا أنور بوجلبان، أخرجها رقميا عبد المنعم أجمل. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد أقتاتا. إلى اللقاء.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.
9: 14 دقيقة على الساعة 6 مساء. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالخبر اليوم، فريق النادي الرياضي الصفاقسي باعتبار أنه نجل مستقلة للانتخابات بالنادي الرياضي الصفاقسي، كانت قررت بعد ظهر اليوم رسميا قبول قائمة مهدي الفريخة المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 بعد استيفائها للشروط القانونية والترتيبية المنصوص عليها. نذكر قائمة مهدي الفريخة تضم الأسماء التالية: مهدي الفريخة رئيس، تامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي وخالد السرباجي. نذكر أن الجلسة العامة الانتخابية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بشكون يوم 3 جويلية القادم. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي توجه اليوم إلى مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب هولندا نهار الجمعة 26 جوان في حدود منتصف الليل ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم. ذكروا أنه ملعب روهيد باش يحتضن هذه المواجهة كما قلنا ليلة الخميس الجمعة في نصف الليل. المنتخب التونسي يدخل المباراة بعد ما فقد أماله نهائيا على مستوى التأهل للأدوار الإقصائية بعد تعرضه لخسارته الثانية على التوالي في البطولة بعد سقوطه ضد اليابان بنتيجة 4-0 في مونتيري في مباراة الألف بتاريخ نهاية كأس العالم. وذكروا أنه منتخب الوطني التونسي أيضا كان استهل مشواره في الكأس العالمي هذه بخسارة ثقيلة ضد المنتخب السويدي بنتيجة 5-1. ذكروا على مستوى الترتيب الخاص بهذه المجموعة: المنتخب التونسي في المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقاط. يتصدر منتخب الهولندي الترتيب برصيد 4 نقاط متفوق بفارق الأهداف على منتخب اليابان صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ومنتخب السويد نقاوة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ما دورنا مع مباراة تونس هولندا، نذكر أن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان عين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا لإدارة مباراة الفريقين. غارسيا بشكل طاقم التحكيم للمواجهة المرتقبة في هذه الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بمساعدة مواطنتها ساندرا راميريز والإسباني خوسي انريك نارانخو. الحكمة المكسيكية هذه تعتبر من أبرز الأسماء التحكيمية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، سبق لها إدارة العديد من المباريات القارية والدولية كيف كانت شاركت في بطولات كبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. نبقى مع أخبار المونديال على مستوى البرنامج اليوم بالنسبة لمباريات الجولة الثانية بالنسبة للمجموعة 11 والمجموعة 12، مقابلات قاعدة الدور هذا المساء وأيضا فجر يوم غد. حاليا قاعدة تلعب مباراة البرتغال مع أوزبكستان، لعبوا في 17 دقيقة لعب في هذه المباراة وتقدم البرتغال بهدف مقابل 0، هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة السادسة. حاليا ثم مخالفة خطيرة للبرتغال والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، إذن يضعف النتيجة ضد منتخب أوزبكستان.

ترتيب الهدفين برصيد 5 أهداف، 4 أهداف لجيليان بابي من فرنسا، إيرلينغ هالاند من النرويج، 3 أهداف نقاوة جوناثان ديفيد من كندا، ودينيز أونداف من ألمانيا. على مستوى الحضور الجماهيري تقريبا جمالي الحضور ما نحسبوش مقابلة اللي قاعدة تدور حاليا بين البرتغال وأوزبكستان، 1,309,000 مشجع حضروا 20 مباراة الأولى. فيما يخص الأرقام، هولندا عزت رقمها القياسي ب 14 مباراة متتالية دون خسارة على مستوى كأس العالم. امبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، 58 هدف دولي، ولامين يامال دخل أصغر الهدافين، قامت أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم باعتبار أنه سجل في عمر 18 عام. ذكروا كذلك أن الأردن انضمت إلى المنتخبات المغادرة رسميا لكأس العالم بعد ما خسر مباراة الثانية فجر اليوم ضد الجزائر بنتيجة 2-2 ليلتحق بكل من هايتي، تركيا وتونس ومنتخبات النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة، المكسيك، ضمنت التأهل للدور القادم بعد ما فازوا في 2 مباريات الأولى لهم في المونديال. بدأنا مع أخبار كأس العالم. المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا أمبولادينغا كان وصل، المعروف هذا المشجع باسم لومومبا، وصل للمكسيك لحضور مونديال 2026 بعد ما غاب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده بسبب إجراءات حجر صحي مرتبطة بفيروس إيبولا. المشجع الكونغولي كان اعتاد، نذكره، خلال مباراة منتخب بلاده أن يقف بلا حركة طوال المباراة، هو مقلد تمثال باتريس إيمري لومومبا أحد أبرز رموز استقلال بلد الكونغو الديمقراطية. على مستوى الوطني الآن، هيئة الملعب التونسي اتفقت رسميا مع المدافع المحوري رايد الدربالي، من المنتظر باش يمضي رايد الدربالي عقد لمدة موسمين مع الملعب التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة. ذكروا الدربالي كان لعب الموسم الفارط في فريق سبورتيفا لوكسمبورغي، ولعب سابقا لأواسط فريق ساندرلاند الإنجليزي. كذلك الهيئة المديرة لفريق شيبة العمران قررت مواصلة المدرب أمين البيجي الإشراف على أكابر الفريق. نذكر أمين البيجي حقق نتائج مميزة في الموسم الماضي مع شيبة العمران في مسابقتي البطولة الوطنية وكأس تونس. والهيئة المديرة لفريق شيبة العمران كانت أعلنت أيضا تعيين المدرب نجح حمادي في خطة مدرب مساعد أول لأمين البيجي. ما دمنا مع كرة القدم، لكن كرة القدم النسائية، مقابلة الدور النهائي لكأس المرحوم لضعيات صنف الكبريات مش تكون نهار الأحد القادم انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر بين الجوهرة النسائية بصفاقس والمجد الرياضي بسيدي بوزيد. في رياضة القاعات، انطلق ولمس تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة بالعاصمة القطرية الدوحة من خلال إجراء أول حصة تدريبية بقاعة الغرافة في إطار التحضيرات لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقرة في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية المقبل. بعثة المنتخب الوطني التونسي وصلت الأحد إلى الدوحة لخوض تربص يمتد على مدى أسبوع باش يكون مشروع بزوز مباريات ودية أمام المنتخب القطري، مقابلة باش يكون اليوم والمباراة الثانية نهار الخميس 25 جوان بقاعة الغرافة قبل التحول إلى أنغولا. إلى كرة القدم العالمية، بعد 3 أشهر من إخفاقه القاسي مع المنتخب الإيطالي اللي كان فشل في بلوغ كأس العالم، عاد جاتوزو إلى مقاعد التدريب وتم تعيينه اليوم مدرب جديد لفريق نادي لاتزيو خلفا لموريتشيو ساري. جاتوزو 48 سنة يعود إلى الدوري الإيطالي، البطولة اللي كان ترك فيها بصمة كبيرة كلاعب بقميص الميلان بين عامي 99-2012، وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرتين 2004-2011، وأحرز كذلك لقب دوري أبطال أوروبا مرتين 2003-2007. لكن مسيرته التدريبية لحد الآن ما كانش بنفس مستوى نجاحه كلاعب. سبق ليه أنه درب نادي ميلان فريقه السابق إلى جانب نابولي بنوفمبر 2017 ومايو 2019، بعد مرسيليا بين سبتمبر 2023 وفيفري 2024، لكن ما حققش نتائج لافتة. أخيرا تمسك نادي برشلونة بأمل الفوز بصفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تصريحات اللاعب البارح والعديد من التقارير الصحفية قالت أنه ألفاريز يفضل الانتقال إلى برشلونة رغم وجود أكثر من نادي مهتم بخدماته كما ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال. برشلونة بعد تقديم عرض أول بقيمة 100 مليون أورو قدم عرض جديد أعلى في حدود 120 مليون أورو من أجل ضم ألفاريز.
23 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرط التوقيت على موجة إذاعة صفاقس. تذكر أن مباراة البرتغال وأوزبكستان حاليا على مستويات كأس العالم قاعدة تدور الدقيقة 23 والبرتغال ما زالت متقدمة على أوزبكستان بنتيجة هدفين مقابل صفر. بتحية نربو جلبان فتحي صامت من عم جمال.

0: جور ريكاب دي جور.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم في ريكاب دي جور. اليوم الحدث الأبرز على المستوى الوطني لشد الانتباه يتعلق بالإضراب اللي في قطاع البنكي انطلق اليوم 23 جوان وتواصل لغاية 25 جوان. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية باعتبار أنه الجامعة هي اللي دعت للإضراب هذايا أكد أنه جميع الموظفين بكافة الفروع البنكية بالجمهورية تجندوا وسهروا على توفير أجور الحرفاء، وأنه أكد الموزعات الآلية تحتوي حاليا على أموال، وأكد أنه المجلس البنكي والمالي هو المسؤول على الإضراب لمسألة متعلقة بالزيادة في الأجور. وفي المقابل البنك أصدر المجلس البنكي والمالي يوم أمس أصدر بيان فيه تقريبا 4 نقاط ويأكد على الحق في الإضراب، إلا أنه يعتبر الدعوة إلى تنفيذ الإضراب خلال فترة هذه فترة 23 و24 و25 غير مبررة، خاصة وأنها تتزامن مع صرف الزيادات في الأجور وفقا للبيان. و من أهم النقاط يقول في النقطة الثالثة بالنظر إلى تزامن الإضراب المزمع هو أمس إصدار معناه اللي يقع تنفيذه اليوم مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، يدعو المجلس البنكي والمالي لتغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، إذ يعتبر أن الدعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة. على كل حال اليوم التوانسة عاشوا على وقع اليوم الأول من هذا الإضراب في ظل غضب شديد من تقريبا عدد كبير من المواطنين، هذا ما شاهدناه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وخرجت العديد من التقارير حول معناها الوضعية الأجور خاصة فيما يتعلق بالمديرين العامين للبنوك، والأرقام تثبت أجور مرتفعة ومرتفعة جدا.

0: العمومية. على كل حال هذا اليوم الأول من الإضراب، إن شاء الله تكون الأمور المالية على الأقل في مستوى الموزع المالي، معناها مواطن وقت يمشي بشي يقتني أموره ما يتعطلش. على كل حال ثلاثة أيام وفي انتظار ربما إمكانية تعليق الإضراب في كل وقت وحين. وزير التشغيل اليوم يحكي على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، وامضاء ستة اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. الاتفاقيات تقريبا في جوارها تركز على انتداب ما يناهز 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال سنة 2026، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال إلى حدود سنة 2030. وزير التشغيل في هذا التصريح:
1: ملتقى الوطني للتكوين المهني باش يكون يوم 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة. هذا الاحتفال اللي باش يكون في الاختتام متاعه هو النتائج النهائية للمتكون المبادر. هذه مقاربة جديدة عملناها، لأن الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع عددهم فقط للعمل المباشر، كذلك لخلق مشاريع. وهذه انطلقنا من مارس في على مستوى مراكز التكوين المهني. إن شاء الله في نهاية يوم 25 سيكون تتويج 20 فكرة مشروع، والأهم كذلك أن تم استدعاء المؤسسات التمويل والبنوك إلى غير ذلك حتى نستطيع ليس فقط فكرة مشروع تبقى فكرة فقط، بل أن تتجسد باش بالتمويل بالمرافقة حتى الشباب هذونا يولي عندهم أفاق في البلاد هذه، وأن راهو مش كان العمل المبادر الخاصة سوى الفردية أو الجمعية هي أحد الحلول الهامة لمشكلة البطالة.
0: الحقيقة قطاع حيوي وننتظر تعزيزه وتثمين المجهودات اللي قاعدة تصير فيه، والأهم من هذا أنه ننتظر كذلك ضرورة مدنا بصفة دورية بتنفيذ هذه القرارات وهذه الاتفاقيات. في نفس الإطار التعاون الدولي، اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية زار مركز التكوين في تصنيع الأعلاف بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس خلال برنامج تدريبي نظمه مجلس الحبوب والمنتجات الحيوية الأمريكي لفائدة قيادات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء إفريقيا. خلال الزيارة، مجلس الحبوب والمنتجات الحيوية الأمريكي وقع مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للعلوم الفلاحية بتونس لمواصلة تعاونها في هذا المجال. للإشارة وأنه المركز تأسس سنة 2020 بشراكة مع وزارة الفلاحة وجامعة ولاية أيوا ومعهد المحاصيل الشمالية ليجسد متانة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس ويساهم في تعزيز الخبرات الإقليمية وإبراز جودة الحبوب الأمريكية في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. باهي تعاون مهم. البلاغ صدر في موقع السفارة للولايات المتحدة الأمريكية مع ضرورة الاستفادة من الدعم هذا، خاصة مع أنه معناها نشوف في أسعار الحبوب وكل ما يمكن أن يرافق الهزات في الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة النقل وغير هذا ينعكس بالسلب على الأسعار، ومع أيضا الدعوة إلى تثمين منتوجاتنا والحبوب الأصلية التونسية. يعني ما فماش تعارض بين الأمرين. في الخارج وفي أوروبا تحديدا تواصل موجة الحر. في فرنسا الحديث على 40 حالة غرق وسط موجة حر اللي تجتاح أوروبا بأكملها، ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورونو قال أنه 40 شخص غرقوا في فرنسا خلال الأيام الأخيرة أثناء ممارستهم السباحة هربا من موجة حر قياسية. وتشهد دول أوروبية موجة الحر، وللإشارة أنه موجة الحر هذه سجلت حتى أرقام قياسية وصلت إلى 53 درجة في عدد من الدول بما في ذلك فرنسا. حرارة محسوسة مرتفعة جدا استثنائية خطيرة وبلغت 53 في عدد من المحطات الفرنسية بسبب درجات الحرارة هذه. والإشارة أنه المسألة معناها تهم عدد من الدول، منها بلجيكا منها فرنسا. في بلجيكا مثلا بسبب موجة الحر وقع اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية بينها إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا. في فرنسا هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة أهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة، تقريبا ما يناهز

معناها البلاد. وفي إسبانيا هيئة الأرصاد الجوية تحدثت عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام. وفي هولندا قد تصل الحرارة ل 37 و 38 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع وفق التوقعات المحلية. على كل حال إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. وهذه هي انعكاس للتطرف المناخي اللي في كل مرة يلقي بظلاله على أحد الدول، إما إفراط في مستوى نزول كميات كبيرة، وشفنا في مدينة أحد المدن الإسبانية معناها 500 مليمتر في وقت قياسي في مستوى الشتاء، نزول أمطار طوفانية في وقت سريع، كذلك أيضا ارتفاع درجات حرارة في غير وقتها وبكميات كبيرة. هذا هو التغير التطرف المناخي اللي يتطلب جملة من التدخلات والاستراتيجية الدولية تتعاون فيها مجموعة من الدول وتتكاتف للحد والتقليص من هذه التداعية. تقريبا توقفنا عند أبرز العناوين ميزة هذا اليوم الثلاثاء. متابعة طيبة مع تحيات فيصل الجابسي، إلى اللقاء.

0: منازل أصالة نصري، توصلنا للستة 41 دقيقة من جديد. نحييكم نسكن مسيكم بالخير ونرحبوا بكم مسمعينا الكل والناس اللي تلتحق بينا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا، احنا مازلنا معكم متواصلين حتى للثمانية ونص امتاع الليل. نحب نرحب بضيفي بالاستوديو القائد الكشفي القائد أنيس العلوي بفوج الكشافة باللوزة. أهلا وسهلا يا قائد،
1: مرحبا بك أخت ريم. شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة صفاقس اللي أنا أقول هي ديما صوتنا وهي الملاذ الوحيد بالنسبة للناس الكل وبالنسبة للشباب الكل. تحية للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وبالمناسبة إن شاء الله مبروك عليكم الاستديو رقم جديد.
0: يعيشك الله يبارك فيك، شكرا ليك. واليوم باش نحكيه على نعرف الكشافة والدور الكبير اللي عندها والنشاط الكبير اللي تقوم به والأهداف النبيلة اللي أكيد. من خلالها من خلال أنشطتكم تحققوه وتستقطبوا عدد كبير من الأطفال ومن الشباب. باش نحكيوا على أهم الاستعدادات الساعة في البداية وأهم التحضيرات وأهم الأنشطة الصيفية بمركز التدريب والتخييم باللوزة. هالمركز هذية المهم برشا واللي الحقيقة يستقطب عدد كبير من الأطفال، تقريبا كل نهار حد فما 70 طفل في يزوركم إلى جانب
1: أكثر
0: حتى أكثر وتقريب 150 طفل معناها ينشط في
1: تقريبا 150 مشارك في فوج اللوزة معناها بجميع الأقسام، يعني كنقول جميع الأقسام مقسمين بين أشبار الزهرات وكشافة ومرشدات وفي القادة والقائدات الحال، وعنا قسم العصافير والقدماء أكيد معناها
0: والقدماء. هذه نشاطكم، أهم تقريبا الاستعدادات اللي حضرتوها، أهم الأنشطة اللي بشخدموا عليها في الصيفية هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله نحب أول حاجة نعطيك فكرة على فوج اللوزة. فكرة بسيطة، هو فوج عريق جدا، تاريخ تأسيس متاعه 1955، يعني تقريبا 71 سنة من النشاط من العمل. أكيد الدولة عليه العديد من الأجيال والعديد من القادة والشباب والأطفال. فوج اللوزة اللي نجم نقول اللي هو منارة من منارات الجمعيات أو الجمعيات والمنظمات الشبابية في اللوزة وكيف في جهة صفاقس. فوج اللي اشتغل وخدم وخدمنا بهدف الحركة الكشفية، اللي هدف متاعنا الأول إنه تكوين المواطن الصالح. يعني الصغير وقت اللي يجي عنا برامج نقوم بها معاه، عنا حاجات نقدمها له، عنا مهارات يتعلمها باش واخلاقيات باش يخرج ويتكون مواطن صالح
0: إن شاء الله وفاعل وناجح ويتحمل مسؤوليته وملتزم في حياته. معناها برشا الحقيقة قيم وأسس تبنيوها في شخصية الكشفي.
1: أكيد كل ما هو متعلق

0: بسلوكياته، بأخلاقه، بتعامله مع والديه، بتعامله مع معلمينه أو الأساتذة متاعه، مع أصحابه في الشارع، مع البيئة متاعه، مع دينه، مع الوطن،
1: مع مواطنين اللي معاه،
0: مع المحيط،
1: المجتمع، مع انتمائه الكبير لبلاده، زيادة خدمة
0: أكيد
1: بلاده.
0: أكيد
1: برشا أهداف الحقيقة تخدموا عليها، ونعرفوا فوج اللوزة معناها ما شاء الله نشط برشا
0: الحمد لله.
1: ويخدم حتى على مستوى مش فقط محلي، أيضا مش فقط جهوي، أيضا وطني ودولي.
0: وطني ودولي نعم. بالنسبة لفوج اللوزة يظهر لي كان مواكب لجميع الأنشطة المحلية، أكيد الأنشطة الجهوية اللي تابعة جهة صفاقس، وكيف كيف زاد مع الأنشطة اللي تابعة بلدية صفاقس على مستوى وطني، كيف كيف مع الكشافة التونسية اللي هي معناها تضم
1: الجميع،
0: تضم الجميع بالضبط. وعندنا شراكات في بيت الحال مع عدة أفواج اللي هي خارج أرض الوطن، واللي مشينا لهم وكيف كيف هما زارونا، وعنا زادة كيف كيف شكون يمثل الفوج وشكون يمثل الكشافة التونسية بصفة عامة في المكتب الكشفي العربي والمكتب الكشفي العالمي. تحية للقائدة راني العلوي اللي هي تبارك الله توا تكونت في فوج اللوزة وخرجت من منتوجات قيادات فوج اللوزة، اللي هي تبارك الله توا ولات في كاليبر آخر، وكنقولوا مستشارة المكتب الكشفي العالمي، يعني حاجة تشرف الكشافة التونسية وتشرف تونس أكيد
1: على مستوى عالمي ودولي. نعم يعطيكم الصحة. فما أنشطة زيدة تخدموا عليها كل صيفية، وفما زيدة مركز اللي هو يضم الناس الكل، المركز للتدريب والتخييم باللوزة اللي موقعه مزيان، موقعه استراتيجي مهم
0: جدا جدا. بالنسبة للمركز الكشفي اللي كما قلت أنت يضم تقريب يجيوه تقريب 150 منخرط كل أسبوع، كل نشاط حصة نشاط، يعني احنا ننشط كل قسم واحد، واكيد منجموش نخلطوا الصغار والكبار وحدهم خاطر كل واحد عنده مادة معينة يقبلها. كل أسبوع يستقبل تقريب ما بين 60 إلى 70 مشارك. المركز الكشفي استقبل العديد من الأفواج من جهة صفاقس، استقبل العديد من الجمعيات سواء كانت الرياضية أو جمعية المسرح، استقبل أفواج من جهة تونس ومن جهات أخرى، وأيضا استقبل أفواج خارج الوطن، يعني كنقولوا من شقيقة ليبيا ومن شقيقة الجزائر. يعني فوج مركز التخييم عنده سيت ومعروف معناها حتى على مستوى أقليمي تقريبا. الفوج معناها المركز متاعنا اللي هو تقريب مساحته كبيرة كما قلت أنت، الموقع متاعه استراتيجي، هو على الطريق الرئيسي بتاع اللوزة. آخر نقطة اللي هو يبعد تقريب من 15 إلى 20 متر على شاطئ البحر. معناها الموقع متاعه ذاك علاش معناها الناس تحب ولا فوج
1: قريب برشا على البحر،
0: قريب برشا على البحر. هذاك هو معناها فوج اللوزة ما ينجم ينشط كان في النادي اللي نستقبلوا فيه صغارنا واللي يمارسوا فيه الأنشطة الكل، لكن الحالة متاع المركز كان في وضعية باهية، فيه العديد والعديد من النقائص. هو المركز يعني كما قلت لك على شاطئ البحر، يعني تأثيرات تأثير البحر والعامل الجوية على أسس متاعه وعلى البنية التحتية،
1: رطوبة
0: أكيد. حاولنا ان معناها ان نحاولوا ان نجتهدوا ان نتصلوا، شكر اهالي اللوزة بطبيعة الحال اللي منفكوا يعاونونا، مش حتى على مستوى صيانة المركز، لا حتى على مستوى النشاط. يعني تعرف انت فوج اللوزة فوج ريفي، امكانيات محدودة جدا
1: تقريبا منعدمة
0: تقريبا
1: منعدمة، يعني انتم نكون... قمتوا بعديد الانشطة بصفر ملي، برشا أنشطة قمت بها،
0: برشا أنشطة. نعطيك مثال أمثل على الأنشطة اللي قمنا بها، يعني أنه مثلا السنة الفرطة الصيفية اللي فاتت شاركنا في مهرجان اللوزة اللي عنده سيت جهوي أكيد، وجيوه برشا فنانين اللي هما بإمكانيات كبيرة، وكنا احنا حاضرين في السهرة الثالثة قدام الجمهور في الهواء الطلق وعلى شاطئ البحر، وكانت السهرة طيبة وطيبة جدا. انا ما نجمش نحكم عليها السهرية وقت اللي نرى الناس كيفاش، على الاقل حاولنا ان نفرحوا العباد وقت نلقى الناس فرحانة والناس سهرة معنا، والناس كل واحد يعبر بطريقته الخاصة، اللي يشطح واللي زغرته واللي يغني معنا، معناه نحس اللي سهرية ناشطة،
1: دخل البهجة والسرور للناس بدون دعم وبدون إمكانيات،
0: بدون بصفر إمكانيات. كيف كيف دعتنا بلدية صفاقس باش نشاركوا في الأنشطة اللي يصير على الكورنيش أو في الكازينو أو في الصوماتر، بشاركة كيف كيف مع جهة صفاقس، وشاركنا بنفس الكورال اللي هو معناها من إنتاج من أولاد فوج اللوزة، كيف كيف شاركنا وعملنا عروض بصفر إمكانيات.
1: نعم، وكانت عروض نيش حياتكم الصحة ومتميزة. دونك المركز هذي المهم والناشط واللي يستقطب عدد كبير من هيلي اللوزة، خاصة اللي تنقصهم الحقيقة الأنشطة الثقافية، وتنقصهم معناها ما نلقاوش غاديكا وين الناس تتفرهد وين الناس تنشط، خاصة الشباب خاصة الأطفال اللي نحبوهم يكونوا موجودين بمركز التدريب والتخييم باللوزة، و دونك ولازم يتهيأ ولازم على القليلة يلقاو وين ينشطوا الشباب.
0: أكيد، هو أنت تعرف اللي في المناطق الريفية يظهر لي مثماش لي موين دو بليزير، معناها مثماش الصغار وين يمشي يتفرهدوا. الملاذ الوحيد، مش باش نقول لك كان الكشافة التونسية، لا، على خاطر عندنا الجمعية الرياضية بطبيعة الحال تنجمش تستقطب الناس الكل، عندنا دار الشباب كيف كيف تنجمش تستقطب الناس الكل، عنا الملاذهم الأساسي، وطو نجم نقول لك الملاذ الوحيد اللي هي الكشافة التونسية. علاش؟ على خاطر في الكشافة الطفل أو الشاب وقت اللي يجي مش يلقى كل شيء، مش نمثله جميع المجالات الحياتية اللي هو يحبها، يحب الرياضة موجود، يحب مغرم بالبيئة موجود، ألعاب موجود، مهارات كشفية، الفنون، المسرح، الموسيقى، كما كنت نحكي لك كل شيء موجود. كما قلت لك الملاذ الوحيد، ولكن
1: فقط هو المركز يزمو برشا تهيئة وبرشا.
0: أكيد المركز يزمو برشا تهيئة، على خاطر وقت اللي يجيك أنت الشباب أو الأطفال باش ينشطوا في المركز ويكون في وضعية غير لائقة مهترئة.
1: أعطينا شنو أهم الاحتياجات ولشكون نوجهوا دعوة باش عقليلة يعاونوا أهالي اللوزة، رجال الأعمال، ربما المقاولين اللي نجموا يجيوا يقوموا بتهيئة المكان حتى يكون لائق باش يستقطب صغيراتهم. إيه في الأخير هو الفايدة باش تعم الأهالي
0: أكيد
1: كل.
0: جدا أكيد جدا الفايدة مش ترجع على الصغيرات وعلى الأهالي وعلى منطقة اللوزة بصفة عامة. بالنسبة للمركز الكشفي، يعني انه الرطوبه
1: اثرت بشكل كبير على البنيه التحتيه
0: للمركز. اكيد
1: هو مركز كبير، شنو فيه
0: بالنسبه للمركز الكشفي؟ هو مساحته كبيره، ما
1: تقريبا قديش مساحه
0: تقريبا؟ من ما عنديش فكره الحق، لكن انا مش نصف لك معناها بالضبط شنو فيه. عندنا فيه عدد اثنين قاعات نشاط كبيره مجهزه، معنا طاولات وكراسي وكل مستلزمات النشاط. عنا مطبخ، في دورة مياه، في زوز مبيتات مجهزين بالأسرة اللي هو تقريبا ينجم يستقبل 50 أو 60 مشارك. معناها زوز مبيتات خاصة، واحدة خاصة بالذكور والأخرى خاصة بالإناث. يعني فيه مطعم، فيه غرف أخرى صغيرة اللي تنجم تكون متاع اجتماعات قيادات أو مبيت قيادات. فيه مكتب للقائد الفوج، فيه
1: معناه هو تقريبا مركز كبير.
0: هو
1: فيه
0: مركز
1: كل شيء
0: وقت اللي يكون في حالته الجيدة في كل شيء وفي جميع المستلزمات.
1: في كل شيء، في المطعم، في المبيت اللي نجم أكثر من 60 شيب، فيها كل شيء، مع القاعات اللي ينشطوا فيها،
0: حتى الساحات اللي نجموا ينشطوا فيها إذا كان يحبوا يخرجوا، أكيد مش يخرجوا من القاعات. الساحات على زو الساحات الداخلية،
1: ينقصوا تهيئة
0: الصيانة.
1: صيانة نعم،
0: ينقصوا الصيانة على مستوى البنية التحتية، نقولوا احنا السيسان والقاعدة متاعه، على مستوى الشبكة،
1: القاعة والجدران، معناتها يتم تهيئتهم
0: على مستوى الأبواب كيف كيف، والشبابيك متاعه، الشبكة الكهربائية. عنا قائد حب نوجهله تحية، قائد ربيع، هو يخدم في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. الحق وين تصير أي عطل أي مشكلة ما يبخلش علينا، لكن ما يكفيش، يلزم يتعود كل شيء من أول جديد. معناها إجمالا نجم نقول اللي يلزم تصير عليه تحسينات وتغييرات أكثر من 70 أو 80%. علاش؟ على خاطر وقت اللي يجيك صغير يلزم يكون في مكان
1: لائق
0: وتحفظ له كرامته.
1: نعم، ويخليه تستقطبه، معناها في الأخير هو بيش يجيك صغير بيش ينشط، لازم يلقى حاجة معناها كما نقولوا نحن تشره،
0: حاجة
1: تخليه يجي بيش ينشط وبيش يتعلم وبيش تسقل مواهب وبيش تبنى شخصيته وبيش نحسلونه من سلوكياته وغيره.
0: طبيعي جدا،
1: دونك على القليلة يكون مكان لائق به، دعوة للناس، كل الأطراف المعنية، كل رجال الأعمال ينجموا يعاونوا، يمدوا يدهم بالمساعدة للمركز ذي اللي بيش يدر بالفوائد لكل المنطقة الكل وللأهالي الكل وللشباب. في الأخير هو مركز تدريب وتخييم باللوزة، هو يهم الناس كل ويرجع بالفايدة للناس كل. كيف كيف سيد المقاولين نجموا يعاونوا الناس كل، كل واحد بإمكانياته.
0: سيد ريم، من المنبر هذا أن ندعو كل إنسان اللي نجم يعاون باللي يقدر يعاوننا باش نصلحوا النادي نتاعنا.
1: مواد بناء، بصحة البدن، باللي تقدر.
0: احنا موجودين معه بصحة البدن، احنا موجودين، احنا القادة مش اول مرة ومش اخر مرة ان نكونوا متطوعين ان في عملية الصيانة، لكن كما قلت لك باللي نقدر. على فكرة حبيت نقول لك حاجة، اللي الفوج اللوزة من المشاركين اللي فيه عندنا مشاركين أكيد اللي هما من ذوي احتياجات خصوصية اللي الفوج متكفل بهم 100%، واللي وعنا شباب وأطفال اللي هما عندهم يكونوا مثلا مشاكل اجتماعية، يكون يتيم، يكون البو مغادر أرض الوطن، كيف كيف زادة
1: وضعيات اجتماعية
0: معناها أكيد نتكفلوا بهم وما هيش مزية بيت الحال. إذا كان احنا خرطنا في الحركة الكشفية، دونك يلزمنا نضحيو ويلزمنا نخدمو ونسعاو باش نكون المواطن الصالح، حتى على حسابنا وحساب صحتنا وحتى على حساب وقتنا وحساب عائلتنا، ما ثم حتى مشكلة. المهم باش هذا الكل وباش الخدمة الأجيال اللي تعدات مدة 71 سنة على فوج اللوزة،
1: نعم،
0: والأحلام اللي احنا وعنا برشا مشاريع سواء كانت بيئية أو فنية أو كلها تتحقق بحاجة واحدة برك، إذا كان يكون عندي أنا مكان لائق نشط فيه ونبني فيه ونستقطب فيه صغاري ونأطرهم، دونك راني نجم نوصل.
1: أكيد
0: منحبش، سامحني ما نحبش الصغيرات هذوك الكل والعدد الكبير متاع الصغار إنهم ما يلقاوش النادي متاع الكشافة، ما يكون مصيرهم الشارع أو المقهى.
1: نعم، دعوة نوجهها للناس كل باش تعاون، باش تقف للمركز هذية، للشباب هذوما، للأطفال هذوما، كيفاش يتواصلوا معاكم اللي يحب يعاون؟
0: اللي يحب يعاون نجم نعطيك أرقام هواتف، رقم هاتفي الخاص اللي هو 22-089-513. نجم نعطيك رقم هاتف القائد محمد العلوي اللي هو مدير المركز، 99-023-777. ونجم نعطيك كيف رقم قائد الفوج.
1: على كل حال احنا ما كثرش عليه من الارقام, والا يتنقلوا على عين المكان ويمشيوا للمركز ويشوفوا ويعاينوا ويعاونوا باللي أنا يقدروا.
0: انا عندي كلمه, اللي يمشي يجي يعاون يعتبرها صدقة جارية. أنا مانيش مفتي أو شيخ لا, لكن حكم ضميري وحكم قلبي. يعني وقت اللي يتجدد النادي على كل حركة متاع صغير, على كل بسمة, على كل حاجة يتعلمها الصغير على مدى أجيال, أنا نتخيل ربي سبحانه وتعالى مش يكتبها له صدقة.
1: إن شاء الله أنتم زيدا يعطيكم الصحة على كل الأنشطة اللي تقوموا بها. ما شاء الله مركز عريق كيف من هكا الحقيقة يزمو يكون لائق مع 71 سنة من العطاء والتفاني, دونك ضروري جدا أنه يكون هذا المركز لائق بالشباب وبالأطفال وبالناس اللي تكون موجودة فيه تستقطبوا مركز التدريب والتخييم باللوزة. تحياتنا لكم. نذكر الأرقام تجمو تتواصلوا معها 22 089 513, وإلا 99 033 777. شكرا لك قائد.
0: شكرا, بارك الله فيك مرة أخرى, وشكرا إذاعة الصفاقس.
1: تحياتنا لك القائد أنيس العلوي بفوج الكشافة باللوزة. تحياتنا لكل الكشفيين, كل القادة وكل الناشطين في الكشافة التونسية.
0: شكرا.
1: تحياتنا لك وإلى اللقاء.
2: السابعة مساء, خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهم
4: وش معناتها البجعة السوداء بلاك سوان. كيفاش ينجم لحدث واحد غير متوقع انه يغير العالم؟ هل يمكن انه يغير حدث واحد كل شيء؟ به شوفوا يا جماعة, في نهاية سنة 2019 كان العالم يعيش بشكل عادي. الطيارات تتسافر, المصانع تعمل, أسواق مفتوحة, السياحة مزدهرة في عديد البلدان. بعد أشهر قليلة فقط القى العالم نفسه أمام أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. الطيارات توقفت, المؤسسات تسكرت, انهارت قطاعات كاملة, وجد ملايين الأشخاص أنفسهم أمام واقع جديد ما كان حتى واحد يتوقعه. السؤال, هل كان الخبراء يتوقعوا هذا الكل؟ وهل يمكن للاقتصاد أنه يستعيد كل شيء؟ لهنا يظهر مفهوم اقتصادي وفكري مهم جدا اللي هو البجعة السوداء. شنية البجعة السوداء؟ البجعة السوداء هي حدث نادر وغير متوقع عنده تأثير كبير جدا والناس ما تعرفش أهميته الحقيقية إلا بعد وقوعه. هذا المفهوم اشتهر بفضل المفكر والباحث نسيم نيكولا طالب. علاش سميت بالبجعة السوداء؟ لسنوات طويلة كان الأوروبيين يعتقدوا أن كل البجعة في العالم بيض, خطر ما راوش كان البجعة البيض. انهار يا سيدي اكتشفوا في استراليا بجعات سوداء. ياخي هيك الاعتقاد القديم انهار بالكامل, ومن هنا أصبح المصطلح يرمز إلى الأحداث اللي تظن أنها مستحيلة أو نادرة جدا ثم تحدث فجأة. بالدرجة المفهوم الاقتصادي هذية حاجة ما كانتش في الحسبان تصير فجأة وتقلب كل الموازين وكل الحسابات. شنية خصائص البجعة السوداء؟ راو ديما نحكيو في الاقتصاد يا جماعة. لكي نعتبر حدثا ما بجعة سوداء عادة يلزم تتوفر فيه ثلاثة عناصر. أولا عنصر غير متوقع, معظم الناس والخبراء ما يتوقعوهاش. ثانيا تأثيره الكبير, يأثر على الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة بشكل واسع. ثالثا بعد وقوعه يبدو كأنه كان متوقع, بعد الحدث يبدأ الجميع في شرح أسبابه وكأنه كان واضح منذ البداية. نعطيكم أمثلة. الأزمة المالية العالمية 2008, قبل الأزمة كان باش يعتقدوا أن الأسواق المالية مستقرة. ياخي نهار انهارت مؤسسات مالية كبرى وتأثر الاقتصاد العالمي كله. مشوا للكوفيد, جائحة الكوفيد 19, هذا مثال واضح جدا على حدث غير السفر, التجارة, التعليم, الصحة, سوق العمل, الاقتصاد كامل في وقت قصير بارشة. أحداث سياسية مفاجأة أحيانا تؤدي قرارات أو تحولات سياسية غير متوقعة إلى تغييرات اقتصادية ضخمة. علاش احنا ما نتوقعوش البجعات السوداء؟ خاطر الإنسان بطبيعته يعتمد على الماضي, ننظر إلى ما حدث سابقا ونفترض أن المستقبل يشبه له. أما التاريخ يعلمنا أنه بعض أكبر الأحداث راهي ما تكونش امتداد طبيعي للماضي. والمشكلة هنا في التوقعات الاقتصادية, وبارشة من النماذج الاقتصادية تعتمد على البيانات السابقة، على الاتجاهات المعروفة، على الاحتمالات المعتادة. أما البجعة السوداء تجي من خارج الحسابات هذه الكل. شو اللي يصير للاقتصاد وقت اللي تظهر؟ ترتفع حالة عدم اليقين، تتراجع الاستثمارات، يزداد الحذر، تتقلب الأسواق، وتحتاج الدول والشركات إلى سنوات للتكيف مع الواقع الجديد. الشركات القوية ما هيش فقط اللي تحقق أرباح كبيرة جدا، أما اللي تستطيع الصمود أمام المفاجآت، معناتها تستطيع الصمود أمام البجعة السوداء. هذيك علاش تهتم المؤسسات بإدارة المخاطر، تنويع الأنشطة والاحتياطات المالية. في تونس مثلا كما بقية الدول تتأثر بالأحداث العالمية غير المتوقعة. وقت اللي تحدث أزمة دولية كبرى تتأثر السياحة، الصادرات، أسعار الطاقة، حتى سلاسل التوريد. ولو كان الحدث وقع على بعض آلاف الكيلومترات راهي تتأثر به. هل يمكن الاستعداد للبجعة السوداء؟ هنا فما مفارقة كبيرة يا جماعة، لا يمكن التنبؤ بالحدث نفسه بدقة، أما نجم نبنيه قدرة أكبر على التكيف، كما تنويع الاقتصاد، دعم الابتكار، بناء احتياطات مالية، تحسين إدارة الأزمات. وأحيانا نراهم بالغوا في الثقة بالتوقعات ونعتقدوا أنه كل شيء يمكن حسابه، لكن الواقع الاقتصادي راهو أكثر تعقيد. بعض الأحداث الكبرى تجي من أماكن ما كان حتى واحد ينظر لها أصلا. والنجاح الاقتصادي يا جماعة لا يعني فقط تحقيق أفضل النتائج في الظروف العادية، بل يعني أيضا القدرة على الصمود وقت اللي تحدث المفاجآت. كل لخصو احنا نقولوا انه البجعة السوداء هي حدث نادر وغير متوقع، لكنه يترك اثر كبير على الاقتصاد والمجتمع، وهي تذكرنا بانه العالم ما هوش دائما قابل للتنبؤ، وانه المرونة والاستعداد للمفاجآت ما تقلش اهمية عن التخطيط. يا جماعة اكبر الاخطاء ما هيش ديما راهو هيك اللي راهوها ديما قدامنا، احيانا تجي تحديات من احداث ما نتخيلوهاش اصلا انها ممكنه. وهذيك علاش لا يبنى الاقتصاد القوي فقط على التفاؤل، بل ايضا على القدره على مواجهه المجهول.
3: خلينا نفهمه.

14 دقيقة بعد السابعة مساء، تحياتنا لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة سفيغز. الحقيقة وصلتنا عديد التشكيات من مواطنين اللي هما مسافرين للود ومتجهين نحو قرقنا، هذه الجزيرة الساحرة واللي يكثر زوارها خاصة في هالصيفية، وإحنا ما زلنا في بداية الصيف الحقيقة، ونشاهدوا مثل هالتأخيرات في توقيتهم في توقيت السفرات. دونك نورمالمون هو اللود يخرج 6:30 متاع العشية، والناس ما زالت ما خرجتش، يقولوا لي تصلوا بنا من بكري، يقولوا 6:30 مفروض تخرج يخرج اللود، لكن للأسف 6:07 باش بداوا الناس تحجز وبداوا باش حلوا، معناها باش ياخذوا التيكيات ويقصوا. دونك معناها تأخير تقريبا ساعة أو حتى أكثر من ساعة. علاش هذه التعطيلات؟ يتسألوا المواطنين والمسافرين وعلاش هالتأخير هذية الكل، وقت اللي نحن مفروض نكونوا ناس منظمين، خاصة نحن مقبلين على موسم سياحي، ونعرفوا قديش الناس تحب قرقنا وتحب تزورها وتحب تصطاف فيها. من الضروري ومن المهم برشا أنه نحافظوا على توقيت السفرات ونكونوا في الموعد، ويكون هكذا موسم سياحي ناجح وجيد. تحياتي لكم الناس كل اللي تسمعوا فينا واللي تابعوا فينا، تحياتي زادة للناس اللي اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بدوام الصحة. نقولوا بون انيفرسير النور الطريقي، نور الطريقي بن معلم، ماهر الطريقي ومهال معالج، يهنيو نور، يهنيو النوارة المزيانة بعيد ميلادها، يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله ربي يحييك، إن شاء الله ربي يسعدك ويهنيك، يتمنى ولها سعادة الكل، العائلة الكل، خاصة والدها ماهر الطريقي والدتها مهال معالج، وكل من يعرف نور الطريقي يقولوا لها بون انيفرسير.

هذه إيقاعاتنا نهديها للناس كل اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم. إن شاء الله بون أنيفرسير، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة. 7:22 دقيقة، تحياتنا لكم مستمعينا كل اللي تابعوا فينا والناس اللي تنضم لينا في الاستماع. باش نحكيوا على إصدار جديد، باش نسلطوا عليه الأضواء، باش ياخذوا عليه فكرة، خاصة للكاتب والناقد والأستاذ عبد القادر بن عثمان يحضر معنا باش يحكي لنا

0: ينشروا، وما يستجد في الساحة الثقافية والأدبية.
1: نعم، تهانينا قبل كل شيء على الإصدار الجديد تشكيل العطور، إن شاء الله عطره يفوح حكا والناس كل يستقطبها باش تقراه، ومهم برشا خاصة فيها العطلة فرصة باش إنها نشجعوا خاصة الفئات الكل باش إنها تطالع وباش إنها تستمتع بالمطالعة وبمجموعة هذه الأقاصيص بعنوان تشكيل العطور.
0: طبعا
1: تهنينا على الإصدار،
0: على المجهود وعلى هذا الوعي أيضا بقضية القراءة ومساهمتكم في مزيد ترسيخ قدمها على مستوى المشهد الثقافي وعلى مستوى المتابعين لقناتكم، وشكرا على كل من لكل من يساهم في مثل هذا الفعل النبيل والخلاق.
1: نعم، هذا المولود الجديد تشكيل العطور هي مجموعة قصصية لكن تقدمها لنا وتقدمها لكل مستمعينا.
0: تشكيل العطور مجموعة قصصية فيها 10 قصص هي على التوالي، لابد لكي نبين أهمية هذه المجموعة لابد أن نبرز القصة والقصص و أن نأخذها قصة القصة، ربما كي نوضح نوعية المشروع السردي الذي نشتغل عليه منذ بداية التسعينات، وهو مشروع انطلق في الحي الجامعي بمنوبة، وكنا من السباقين على مستوى القصة التونسية في معالجة قضايا الطلبة حينها وما يعيشون من أزمات، وبقينا على نفس هذا الموال في مجموعة في نصوص وفي قصص أخرى ركزنا فيها على طابع السخرية، خاصة السخرية والعلاج الجراحي بالكاريكاتير. وكانت جربنا من خلال هذه التجارب الفنية التي أعتبرها فريدة ولم يسبقنا إليها بصفة دقيقة إلا علي الدعاجي، وأنا أحيا بعده بتقريبا 45 سنة، يعني توفي سنة 1949، وهذه الوفاة عاشت تقريبا 40 سنة وترك لنا تراثا خالدا.
1: نعم، وخلى بصمة كبيرة معناها
0: في معالجة القصة.
1: نعم
0: نعم،
1: قلت خلى بصمة كبيرة على الدعاجي من خلال الأقاصيص ومن خلال أسلوبه الطريف والساخر واللي هكا يخلق المتعة والضحكة فما هكا روح ربما هكا دعابة مختلفة، أي روح دعابة، هذا هو علي الدعاجي.
0: أيضا الملامسة الجراح اليومية بطريقة ساخرة جملة تقريبا شعبية، رغم فيها تلك النكهة العربية البسيطة، ولكنها بقيت اليوم مرجعية لكل من يريد أن يكتب باعتباره كانت أب القصة، هذه القصة التي علمنا بها وسماه بها أستاذنا الكبير والجليل توفيق بكار، اعتبره أب القصة الحديثة. واليوم خاصة أمام المشهد الحالك من الأزمات ومن التعفنات والتقرحات التي يعيشها المشهد الثقافي خاصة، والمشهد الأدبي، المشهد الإعلامي، المشهد العلمي أيضا والجامعي، وكثير من الساحات في تونس وفي العرب، وأيضا ذهبنا نحن إلى الغرب وأردنا أن نقلب المعطيات رأسا على عقب، أيضا بمحاولة قراءة التقدم الغربي من زاوية أخرى من خلال قصة عنوانها قصة هذه القصة لفيرجينيا وولف، أردت استدعاؤها قصصيا ومحاولة التعمق والنظر في

0: وقعها الاجتماعي والأدبي. كانت أديبة كبيرة واسم لامع في الحضارة الغربية وخاصة في الإنجليزية وفي الحضارة الإنجليزية وفي الثقافة الإنجليزية، ولكنها تنتحر في نهاية مشوارها الأدبي. وأردت من خلال تناولها تناول هذه الظاهرة كيف أن الأزمات الغربية التي يسوقها لنا بعض المثقفين ويسوقها لنا بعض الدارسين للأدب، وكأننا أمام جنان خالدة. هذه الجنان لابد أن تكون معيارا لكل شيء. أردت أنا من خلال استدعائي أن أنظر في الحضارة الغربية وعالج أيضا أورامها، وأنظر في أسباب الذي يوصل كاتبا بهذا العمق وبهذا القوة وبهذه الشهرة إلى هذا المستوى الذي من المأساوية، من الألم، من الإكآبة، ومن الحالة التي تجعلها تغادر الحياة بتلك الطريقة الشنيعة. وتشريح هذه القضية لكي نقول منها لمثقفين أو لأدبائنا أننا لا نقل قدرة وفنا وفهما وعلما وثقافة وحضارة على الغرب، وبالعكس نحن اليوم قادرون على أن نأخذ بزمام الأمور وزمام القيادة فنيا وأدبيا. فإذا انطلقنا فعليا ووضعنا هذا المشروع السردي في السياق العالمي، نحن أيضا كما قلت سابقا أنا قادم بعد فرانس كافكا الذي كتب المسخ، كتب رواية المسخ، وتوفي هو في سنة 1924، مولد سنة 1883، 41 عام فقط توفي فيها. ونرى كيف سواء بالنسبة له أو بالنسبة لعدي الدعاجي حياتهم اختصرت، كانت قصيرة جدا، وربما الكتابة والظروف وطبيعة البيئة التي مروا بها جعلت حياتهم قصيرة جدا. فقادم أنا بعد فرانس كافكا ب 45 سنة تقريبا، يعني بعد وفاته. أنا مولود 69 وهو توفي 1924. بيننا هذه المسافة التي فيها تغيرت معطيات كثيرة، ونرى الآن تقلبات عديدة في العالم انعكست على واقعنا. ولهذا أنا أنظر في المشهد الثقافي رؤية الناقد، رؤية الجراح، وهي أعتبرها مهنة تحاول القصة عندي أن تستلهم خصوصياتها بحفر عميقا في هذا العفن المجتمعي الثقافي الذي عجز على أن يعين ويساعد المجتمع التونسي في بحثه عن الحياة، عن رفاهية الحياة، وفي بحثه على إنتاج الحياة بطريقة جميلة وطريقة عالية وراقية.
1: نعم معالجة، دونك فما معالجة ساخرة، معالجة نقدية لأهم المشاغل اللي يشهدها المشهد الثقافي التونسي. هذا هو هذا هو به تعطينا باختصار أستاذنا معناها أهم العناوين اللي للأقاصيص، مجموعة الأقاصيص العشر، ونخليه لهم المجال هما أكيد بيزيدوا يكتشفوا أكثر القراء الأقاصيص هذية لأنها فيها أسلوب مختلف.
0: طبعا يتكسح في التركيز على العناوين القصص، لأنه الأفضل أن تتكلم القصة المجموعة على نفسها، ولكن أنا ربما حتى الآن في مقاربتي لا أعتقد أنني مرافق لها، وليس أقدمها كمرافق ومؤثر خارجي، لأنه ككاتب وكقاص تصبح العملية صعبة.
1: نعم صحيح، لأنه نخليه ديما المجال، ديما نخليه المجال للقارئ، لأنه القارئ راه هو كل قارئ وكيفاش شنو الزاوية اللي باش يكتشفها وشنية القراءة اللي باش ربما يشوفها هو. كل واحد وعينه، كل واحد ورؤيته، كل واحد وقراءته. العناوين
0: عندنا الجزان المتحضرة، هذه أول قصة. الأولى تشكيل العطور، وهي القصة المضمنة في المجموعة وأخذت منها عنوان المجموعة ككل.
1: أي.
0: ثلاثة سباح السوائل، وهي قصة إذا أردنا أن نختصرها قليلا مشكلة رجولة كانت تحب. سباح السوائل اثنين، عندنا واحد الجنزوح وعالجه في قضية الظاهرة الشعرية في علاقة بالمؤسسات وبالشعر. كسكسي بالدوارة وعالجوا فيها قضايا المشهد الجامعي والعلمي وتحديدا في كلية الأدب المنوبة. شفت الثاء الشابي وعالجوا فيها قضية التناول الإعلامي للنقد الشعري، وفيها علامات تقريبا حية ما زالت موجودة في المجال الإعلامي النقدي. القصة الثامنة الطفل الغر، وأتحدث فيها عن العلم وتدور أحداثها في أزمة كورونا وقضية العلم في علاقة بهذا المحارب الخفي الذي أوقف حركة العالم،
1: شلل الحركة تماما معناها،
0: وشلل طبعا. وأريد من خلاله أن أبين حدود العلم وكيفية بطريقة سهلة أيضا كيفية عجزه عن ربح أبسط معركة في تلك الفترة مع شخصية تعتبر غير مرئية وصغيرة جدا، ولكنه يفشل في تطبيقها أكثر من سنتين وهو يلاحقها عبر المخابر.
1: نعم. العنوان الثامن
0: تسعة لهيب بالثلج، وفيها أتحدث عن ضعف الثلج والحقول في مدينة منزل بوزلفة وكيفية الأجواء الرومانسية والبرتقال الذي تنتجه تلك الجهة في علاقة سردية جميلة وممتعة. وأعتبر أن هذه قصة خاصة فيها قرب إلى القلب، لأنها لذتها لذة الثلج ولذة اللهيب مع بعضها، وفي تلك المفارقة يصنع سردي وتبنى أحداث القصة. سقوط السيد قاف، وفيها أعالج قضايا التربية الخاصة، وطبعا هذه العشرة قصص أعتبر أن كل من يقرأها سيجد فيها لذة شبيهة باحتساء القهوة على الكورنيش أو على البحار وعلى مشهد مطل على البحر، أو بشرب عصير البرتقال أو عصير
1: المنعشة. يظهر لي بالحق أنت فتحت لنا الشهية باش أن واستفزيتنا باش أن نقرأ مجموعة الأقاصيص هذية اللي فيها أسلوب مختلف ومغاير، واللي هو فيها أسلوب نقدي وساخر وكاريكاتوري كيف ما قلت لنا في بداية اللقاء. وحتى العناوين راهي، حتى العناوين هي مستفزة الحقيقة، فما برشا عناوين هكا تلفت الانتباه، ونتصورك احترت أنه تختار العنوين تشكيل العطور وإلا ربما لهيب الثلج. أنا الحقيقة زيدا فت انتباهي
0: الطفل الغير سقوط السيد قاف،
1: كسكسي بالدوارة الحقيقة باش أنك تحكي على المشهد الثقافي بعنوان كسكسي بالدوارة والمشهد الجامعي والعلمي جامعي وعلمي معناها كسكسي بالدوارة
0: شعبي جدا.
1: نعم.
0: ومن أكلة شعبية، ونرى كيف ينجح الشعبي والمجتمعي في صناعة غذاء لذيذ جدا.
1: شكرا لك يا أستاذ، احنا وصلنا لموعد رفع الأذان، لنا نحييك ونشكرك برشا على حضورك، إن شاء الله كل التوفيق من خلال هذا المجموعة القصصية تشكيل العطور، وأكيد باش تجمعنا لقاءات أخرى نزيد نحكيه في إصداراتك. شكرا وتحياتنا وإلى اللقاء.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.
2: إذا أتفق الساعة عشرة دائمة مع مستمعيها، تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس. نحييكم الناس كل اللي منوعتنا، مسيكم بالخير. اللي بديت معاكم من الخمسة ونص متاع العشية ومازلت متواصلة حتى الثمانية ونص متاع الليل. نحييكم الناس كل ونرحب بكم، شكرا على الاستماع وعلى المتابعة، وتحياتي لكل الأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا واللي بعثونا في برشة تحايا حلوة ومزينة. بعد شوية إن شاء الله أكيد نوصل أصواتكم وتحييكم، وفما اللي مازال يهني زيدا بمناسبة البكالوريا. إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين، وعقبة إن شاء الله لدورة الأبطال إن شاء الله كل التوفيق لهم. باش نحكيو على نشاط وعلى يوم، باش نحكيو على يوم ترفيهي. تحياتنا لجمعية سور إصفاقس اللي ديما تنشط ما شاء الله عليهم، واللي ديما يتذكروا الناس خاصة المحتاجة ليهم. يحضر معنا مشكور سيد نعمان الكشو رئيس جمعية سور إصفاقس. أهلا وسهلا سي نعمان، مساء النور ومساء الفل.
3: أهلا وسهلا أختي ريم، مرحبا بك وكافة متابعين إذاعة إصفاقس.
2: إيه عايشك. جمعية سور إصفاقس بالشراكة مع وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين وفقدي السند تبرمجوا غدوة الحي إن شاء الله. ها غدوة يوم أكيد. ترفيهي بجزيرة قرقنة باش تفرهدوا الناس اللي في وحدة عيش إيواء الأشخاص المعوقين وفاقدي السند، باش تفرهدوا عليهم، باش تغيروا لهم الأجواء. تحياتنا لكم، يعطيكم الصحة وربي يجازيكم كل خير. تعطينا فكرة على هالنشاط وعلى هاليوم الترفيهي غدوة إن شاء الله بقرقنة.
3: أكيد أختي الغالية، غدوة حي إن شاء الله. سنعيش حدثا هابا بالرسمي، أنا نعتبره حاجة كبيرة ياسر، ويوم من أجمل الأيام اللي على الخطر سيجمعنا بفئة غالية من المجتمع. هي عبيدة لما يحبوا منا كان الدعم والمساندة. هذا اليوم سيكون إن شاء الله ممتاز في جزيرة قرقنة إن شاء الله. سمحني ولو حتى مش نذكر يمكن نوتيل، على الخطر بالحق يستاهل زادة كل خير معناتها من الناس اللي دعمت معنا بالكذا بالكذا ودزت معنا بالكذا بالكذا، مش يكون ان شاء الله في اوتيل النخله. والله هي زادة على فكره اختي، احنا علاش ما نشجعوش خاصه السياحه نتاع بلادنا؟ معناتها عندنا ما شاء الله وصله، عندنا ما شاء الله في إصفاقس خيرات ربي، علاش هذه ممكن هو خارج نطاق الموضوع نتاعنا، ولكن ما نجموش ان شاء الله مره اخرى نحكيو فيه الموضوع هذايا. المفيد مش يكون إن شاء الله نهار ممتاز. واحدة العيش هما الناس حاجتهم برعاية، حاجتهم الناس ما شاء الله لبس عليهم، عندهم مديرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. علاش؟ على خاطر بالحق أنا شفت، احنا ديما نمشيو الواحد العيش وديما نزورهم باستمرار، شفت نقلة نوعية معناتها كبيرة ياسر بالنسبة للسنتر هذايا. الناس بالحق اللي حاجتها بهم هما حاجتنا بالرعاية متاعنا، حاجتنا باش نمشيو نطلعوا عليهم، حاجتنا باش
2: نمشيو نشوفوهم. تحياتنا لكل الإطارات والناس اللي تسهر على راحة الفئة هذيا الهشة اللي بالحق يعتني بهم ليلا نهارا ويحاولوا يوفروا لهم الظروف الملائمة. فقط هما محتاجين لاهتمام، للمسة حنان، لرعاية. الناس هكا تتذكرهم كيف ما أنتم يعطيكم الصحة كجمعية سور إصفاقس تتفكروهم في كل مرة تقوموا لهم هكا بأنشطة، مرات تزوروهم على عين المكان وتعديوا معاهم من هي المزيان كيف ما المرة هذية برمجتوا باش انكم تفرهدوا عليهم في جزيرة قرقنة.
3: احنا مشينا لهم في العيد وديما نمشي ولا احنا باستمرار معناتها عملش دول، عملنا معايدة معاهم.
2: نعم.
3: مشينا عمتينهم بهجة فرحة بالحق، عندهم إطارات ما شاء الله، عندهم ناس بون. المفيد احنا نحكيه على الخرجة هذية
2: غدوة الحي، تعطينا فكرة عليها.
3: صحيح، غدوة حي يوم 24 جوان إن شاء الله مش تكون الخرجة 8 متاع صباح ببور قرقنة، مش نقصد ربي الوجه متاعنا للوتيل النخلة، مش يكون يوم إن شاء الله ممتاز واستثنائي جدا. مش يكونوا أعوان الرعاية من وحدات العيش، مش يكونوا كلهم مش يكونوا كلهم مجندين وضحين إن شاء الله للحدث هذا اللي هو نعتبره أنا حدث ممتاز وممتاز جدا. عباد أول مرة في حياتها مش تخرج تركب البابور، مش مخرجوش خرجتها من قبل، ولكن المرة هذه تبقى حاجة أخرى من حاجة جديدة على الأخر بالنسبة للهما. مش يكونوا متواجدين الرؤساء المصالح نتاعهم، مش يكونوا جميع الأعوان المتواجدة، جميع المساعدين الصحة العمومية، أخصائيين علاج طبيعي، معناتها إكيب كاملة من جميعها متواجدة غدو حي إن شاء الله مش يكونوا هما مجندين للحدث هذا.
2: نعم.
3: هذه هي أهم حاجة.
2: الناس كل باش تتجند، باش انه الناس ذوما هالفئه هذيه تتفرهد وتخرج من الاطار وهكا وتدخلوا لهم البهجه والفرح والسرور. يعطيكم الصحه، نعاضدوا مجهوداتكم، كل التوفيق لكم من خلال هالانشطه هذيه اللي توفروها للناس ذوما لوحده عيش ايواء الاشخاص المعوقين وفي قدي السند. تقريب العدد اللي باش تفرهدوا عليهم قديش باش يكون؟
3: هما جميع المتواجدين غاديكا في المركز هذايا، وكل انسان هما تقريب حوالي 30 حسب التقريب، 28 29 30، العدد بالضبط ما نعرفش، اما كل انسان مش يكون مع مرافق، ومش تكون اكيب كامله طبيه، ومش تكون جميع الاحتياطات الواجب معناتها اللي مش تكون موجوده ان شاء الله للنشاط هذايا، مش تكون كارثه روحها ان شاء الله غدوا حي معنا.
2: مش تكون فما شو من جمله الانشطه اللي مش تكون موجوده؟
3: هو مش يكون يوم ترفيهي، مش يعوموا بالبيسين بالواحد، مش يكون فطور ان شاء الله ممتاز وممتاز جدا، مش يكون يوم اكيد معناته خاص واستثنائي على الاخر على الاخر على الاخر، على خاطر بالحق حاولنا الماكسيموم باش نوفروا لهم جميع الراحه وجميع الحوايج اللي إذا ما تكون متوجهة.
2: نعم، مش يكون يوم ترفيهي سياحي فيه برشا جو، باش تكون تحويسة مزيانة بالنسبة ليهم.
3: مش يقعدوا شوية بحر، مش يقعدوا شوية يشوفوا البابور، يشوفوا مش نطلعوهم، مش يقعدوا معناتها أني ما سيرون سمحة إن شاء الله مش تكون في التسمية في الـ في الـ في اللود. والحمد لله معناتها هذا هو اللي حشت بي احنا في التالي باش نوصلوا له.
2: نعم.
3: انا فرحان لهم الناس هذيا برشا، خاطر انا عندي سنين توا نزور المركز هذايا، انا مستغرب فما عندنا احنا كانت قبل دار المسنين او سواس المعرض وكل شيء، لا بالحق رانا عندنا فئه من المجتمع اللي هي متواجده في طريق العين كيلومتر 12، بالحق اي انسان ماذا بينا العباد تاخذوا لفته ليله ممتازه، خاطر بالحق مستحقين لنا، مستحقين باش نمشي ولا مستحقين باش نزيدوا من البليس، وماش راهو شوف واكلين جاربين راقدين يمور مريضه مضيفات يعملوا الكيف هكا بسم الله وما شاء الله عليهم، تقول عليهم ملائكه غاديك مش لعب، اللي محتاجين له كان الدعم نتاع العباد، محتاجين كيف انسان يمشي يزورهم، كيف انسان يمشي يحب يطلع عليهم، كيف انسان يقدم لهم ولو حتى هي حاجه بسيطه جدا جدا معناتها ما تسوى حتى شيء، هيك هو اللي حاجتهم بيه.
2: نعم، شكرا لكم انتوما.
3: اللي حاجتهم بيه بالضبط بالضبط.
2: نعم، شكرا لكم انتوما على هذه اللمسه وعلى هذه اللفته، يعطيكم الصحه، تحياتنا لكم كل الناس اللي ناشطه بجمعيه سور صفاقس على مختلف الانشطه اللي تقوموا بها. شكرا لك سي نعمل لك شو، تحياتي لك، كل التوفيق لكم من خلال هذا اليوم الترفيهي اللي باش يكون غدوه ان شاء الله 24 جوان في جزيره قرقنه. شكرا نعمل لك شو، رئيس جمعيه سور صفاقس، تحياتي لكم الناس كل، شكرا لكم. احنا مزلنا معكم باش نخليو المجال بعد شويه لزملائنا من قسم الاخبار باش يمدوكم باخر الاخبار والمستجدات، مواصلين معكم ومع الايقاعات.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. من المنتظر أن يتعزز القطاع الصحي العمومي بجهة صفاقس بعدد من المشاريع تشمل أحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، فضلا عن توزيع عدد من كراسي طب الأسنان على المؤسسات الصحية بالجهة. يعلم أقليم صفاقس الشمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن التيار الكهربائي سينقطع غدا الأربعاء من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على مستوى طريق جبس الكيلومتر 12. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم دليل التوجيه الجامعي 2026 على موقع orientation.tn، ويتضمن عروض التكوين المفتوحة، ودعت كافة المترشحين للتوجيه إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مشددا على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي. وتزامن تصريحات روبيو مع وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية حتى الوصول إلى سلام دائم في المنطقة، وشدد على أهمية الحوار والتفاوض في معالجة الأزمات الإقليمية. شهد اليمن خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا عسكريا في أكثر من منطقة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، ما قد يهدد مسار الهدنة النسبية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصغيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

إذا تصفيق عشرة دايما مع مستمعيها، مع أحلى مستمعين، تحياتي لكم مستمعينا كل اللي تابعوا فينا. نشكركم برشا على تحياتكم وعلى هدايتكم. زيدا مساء الخيرات ليك هند الكشو، تقول نحب نقدم تحية لبنت صديقتي وأختي العزيزة والغالية وجارتي سامية بنتها نور، نور الحفايسي، نجحت في البكالوريا، ألف ألف مبروك يا نوارة يا مزينة، مبروك عليك نجاح في البكالوريا، وتهني جارتها خاصة العزيزة والغالي عليها سامية مماتها، تقول ألف مبروك النجاح بنوتك، وإن شاء الله عقبة للتخرج، وإن شاء الله تشوفها هكا ديما ناجحة وتفرح بيها. والتحية ذي توصلك من جارتك اللي تحبك برشا هندا الكشو. شكرا لك يا هندا، أكيد أحنا ديما في خدمتكم وديما صوتكم وديما نحبوا نفرحوكم ونعيشوا معاكم لحظات السعادة ونشاركوكم. كيف كيف زيدا منير فراتي، تحياتي ليك يا منى مستمعتنا الوفية الصفاقسية الجزائرية، باعتبار بكري حكينا على ملتقى مغاربي وأشقنا من الجزائر باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في هذا الملتقى. تقول لي أنا كل ما نسمع كلمة الجزائر قلبي يدق وهكا، ونحس برشا محبة لبلادي ولا

منتصر ولدي العزيز وخويا الغالي ناجح كيف كيف. زيدا نوجه له التحية ونقول له كل عام وانت حي بخير. شكرا لك روضة، ان شاء الله وصلني لك التحية والكلمات اللي تحب تقولها واللي عبرنا عليها بلسانك. كيف كيف زيدا فكرية الغرياني، تحياتي لك فكرية، مساء المحبة. شكرا لك اللي انت ديما في الاستماع واللي ديما وفي الإذاعة صفاقس، وربي يبارك فيك وفي صحتك. تحياتي لك وتحياتي لكل الأصدقاء الفتوم الروضة، كل الناس اللي تابع فينا. ناظم زيدة تحياتي ليك، كل الأوفياء شكرا لكم. فقط حبيت نزيد نذكركم أنه غدوة إن شاء الله بش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي، غدوة 24 جوا بداية من 7 متاع الصباح حتى 3 متاع العشية في طريق جابس كيلومتر 12. هذا هو فما أشغال، هذيك علاش دونك في طريق كابس كيلومتر 12 مش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي بداية من 7 متاع الصباح حتى للثلاثة متاع العشية. إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات اللي تابعتوها معنا، مختلف الاستضافات كذلك الإيقاعات. شكرا جزيلا مهندسنا، مهندس هذا اللقاء سمير تقتق على الإبداعات والإيقاعات الفنية الطربية اللي تطربكم واللي تمتعكم. شكرا زيدا الكامل للفريق لأمن اللقاء. كيف كيف زيدا تحياتي لأنور بوجلبين، تحياتي المنعم جمل، أسامة، سالم، عيسى، كل الليكيب، ريم بن جويرات. قلكم إلى اللقاء، تصبح الأخير.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويلية 2026 بمقر معرض صفاقس الدولي لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. هذا وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم دليل التوجيه الجامعي 2026 على موقع orientation.tn، ويتضمن الدليل عروض التكوين المفتوحة. وبالمناسبة دعت الوزارة المترشحين للتوجيه كافة إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. يعلم إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن التيار الكهربائي سينقطع غدا الأربعاء من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على مستوى طريق جابس كيلومتر 12. يتميز الطقس بداية هذه الليلة بتواصل التقلبات الجوية بعدد من مناطق البلاد، حيث ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل مناطق من الشمال والوسط والجنوب الغربي، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن المنتظر أن يشهد الطقس لاحقا تحسنا تدريجيا لتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل أنحاء البلاد. في العالم، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن، وإن أولوياتها هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم من المقرر الإفراج عن أصول إيران المجمدة تدريجيا وبالتزامن مع سير المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران اعتمدت الوثيقة الموقعة مع واشنطن في 2023 لتخصيص الأموال المجمدة لشراء سلع وأدوية. في لبنان، وبعد أشهر من النزوح تعود مئات الأسر إلى منازلها في جنوب البلاد عقب وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله، وفي ظل تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: نغم في حياتي.

0: نغم في حياتي. نغم في حياتي مع حنان بالجماعة.
1: يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. نغم في حياتي ينطلق معكم توه، يتواصل حتى النص الليل. مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. الليلة هي الحصة الختامية بالنسبة للشبكة الخريفية الشتوية الربيعية، وأكيد مش نستقبل الشبكة الصيفية. اللي نقول لكم اللي نغم في حياتي مش يبقى معاكم البرنامج هذية، لكن بنفس آخر نفس صيفي. والبرنامج موش مش يكون كل نهار ثلاث في الليل، وإنما كل نهار اثنين في الليل. فأكيد كونوا في الموعد إن شاء الله بإذن الله. تنتظركم سهرات أخرى بنفس آخر صيفي بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله يا ربي مع بعضنا قضيوا الأوقات الزينة ضمن هذا الفضاء. نغم في حياتي فسحة، فسحة بعد يوم من التعب ويوم من نقول الإرهاق الجسدي وغيره. ففرصة باش إنه الإنسان يستمتع بنسمة صيفية مع أغاني طربية من الزمن الجميل. أغاني ولو إنه الزمن ديما جميل رهوة، وإحنا اللي نلونوه، والأغاني ديما فما أغاني مزينة وجميلة قاعدة تتبث، وثم فنانين قاعدين يشتغلوا. الفرق هي في الاختيارات، وكذلك في وجود الشعراء والملحنين. في بعض الأحيان يأتي زمان بفلتات، وهيك الفلتات يبدعوا يقدموا إضافة في الساحة مهما كانت الساحرة، وهذا ينطبق على كل مجالات الحياة. فيخليونا معناتها نقول إن جواهر من الأنغام أو جواهر من البحوث أو التقدم في مجال من المجالات. ونفس الشيء في الساحة الفنية، في بعض الأحيان يكون فترة من الزمن تكون فيها نهضة على مستوى الأغنية، على مستوى اللحن والكلمة والأداء، تكون ثم أصوات شجية وطربية وندية فيبدعوا من خلال الألحان والموسيقى اللي يستعملوها، ونلقوا أغاني اللي تبقى راسخة في الوجدين. احنا ديما معها الغني اللي تبقى راسخة في الوجدين. هذيك علاش الليلة زوز فنانين مش يكون معنا الليلة في سهريتنا. البداية مش يكون بعد شوية مع الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي، الله يرحمه وينعمه، اللي وفاته المنية نهار 15 جوان. الليلة ان شاء الله نحاول نذكركم ببعض اعمال هالفنان هذي ومسيرته الفنية. وكذلك الليلة في سهرتنا فنان اخر زاد فنان، نقول انا كان جواز سفر للاغنيه العراقيه في كل اسقاع المعموره. فنان ليه بصمه، ليه صوت فيه الحنيه فيه الرقه، لكن في نفس الوقت فيه القوة. إنسان متمرس بالمواويل، مش محمد القبنجي، لا برشا ناس يعرفوه لأنه من الأب نقوله من الناس المؤسسين للأغنية العراقية، لا، ومن الأسماء الكبيرة في الموسيقى العربية. لا، هذا فنان قريب للمتلقي. غنى الأغنية الخفيفة، في بعض الأحيان تقول وكأنه فنان شعبي كما صباح فخري، لكن لا، مش فنان شعبي لأنه غنى كذلك القصيدة. أي خمنوا شكون الفنان العراقي الليلة مش نحتفيه به، وخليني ناخذكم أنا مباشرة أنا وكامل الفريق اللي أنسني الليلة. سي سمير طقطق هو مخرجنا، يتمنى لكم الأوقات الطيبة والرايقة في الاستماع لنغم في حياتي. سالم عيسى في المكالمات الهاتفية يقول لكم مرحبا بكم بكل مكالماتكم، وكالعادة حنين بالجماعة تتمنى لكم ديما الأوقات الطيبة والرايقة على أمواج إذاعة صفاقس.

0: حنان بالجماعة. وانطلق المشوار في نغم في حياتي. كان هذا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي، فنان ليه بصمة خاصة في الساحة الفنية، ليه العديد من الأغاني اللي أول ما تسمعها تقول يا صار هالغنية هي غنيته. كل الأغاني معنيت بالإجميع برشا أغاني عنده اللي هي أغاني لقات رواج عند المتلقي، رفقة المتلقي في أفراحه وفي مناسباته السعيدة. وإحنا مرة أخرى هني وكل أبناء البكالوريا بالنجاح، ونتمنيه دائما لوقت الزينة كل مستمعينا، خاصة عن برشا من المستمعين اللي عندهم أبنائهم في البكالوريا إلى جانب الزملاء، فالكل نهنيهم كلهم مبروك عليكم، إن شاء الله يا ربي نجاح، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح لأبنائكم.
1: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا.
2: ألف مبروك.
0: يا عيني عليك يا سي سمير، وكذلك احنا نهنيه في كل وقت وحين كل أبناء البكالوريا، كانوا أبناء زملاء أبناء التوينس الكل، إن شاء الله كل عام وهم متألقين وناجحين في حياتهم الكل. وقيت باش نحكيه على فنانة تونسي كمال رؤوف النجاتي. فنانة تولد في تونس العاصمة، من عائلة أصيلة مدينة القيروان، تبع دراسته الابتدائية والثانوية أمغرامه بالموسيقى فكان الصغرى، وكان هذا من خلال أدائه للأغاني المصرية حتى لقبوه بحميدو. إيه نعم، لأنه كان يغني برشا أغاني مصرية. من أبرز المحطات الهمة في مسيرته مشاركته في حفل جمعية قدماء الصادقية. وقت الحفلة هذية نقلته الإذاعة التونسية مباشرة، فكانت محطة فارقة في حياته الفنية، وتوج بجائزة أهلته للالتحاق بالإذاعة وتسجيل أولى أغانيه في غابة جميلة تلاقينا، وبعدها تتالت الأغاني، وحتى أنه قام بتهذيب بعض الأغاني من التراث. هذا إلى جانب الغناء باللهجة العامية التونسية، غنى كذلك القصيدة باللغة العربية الفصحى، لكن اشتهر خاصة كمال رؤوف النجاتي بغنائه بلغات أخرى تحديدا الفرنسية، ومن أشهرها ياسمين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

رجعنا لكم من جديد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة. ونرجع من جديد مع مسيرة فنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. غنى سي كمال رؤوف النجاتي كذلك لجنة بالفرنسية وسمعنا يسمينا. غنى كذلك بالإسبانية. برشا ناس توي يذكروا كوانتاناميرو. كوانتاناميرا هكا هذه الغنية اللي لقت رواج كبير في صفوف الشباب في سبعينيات القرن الماضي. برشا ناس توي يذكروها الغنية هذه والنجاح اللي حققته آنذاك. في سنة 1966 شارك في أول منوعة تلفزية بثت بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، وقدم عروض فنية داخل تونس وخرجها إلى جانب فنانين عرب وأجانب منها لبنان، مصر، المغرب، ليبيا.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: أجيلك من هنا. كان هذا فنان تونسي كمان رؤوف النجاتي، غنى من كلمات بخيت بيومي وألحان عبد الحميد مشعل. النغم الجميل هذية برشا ناس ينساو هالنغم هذية في ظل الزمان، ونساو اللي هو فنان تونسي هو اللي غنيها، ماشي غنية صحيح اللحن والكلمات شرقية، لكن الفنان فنان تونسي وأديها. سبحان الله، معناتها تشوف الاختلاف كيفاش يغني في التونسي كيفاش وبالشرقي كيفاش، لكن وكذلك بالغربي، لكن كل أغنية لها بصمتها وليها أكيد ذكرياتها لدى الفنان. لكن نهار الاثنين 15 جوان 2026 وفات كمان رؤوف النجاتي المنية بعد مسيرة فنية حفلة بالعطاء والإبداع ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. رحل كمال رؤوف النجاتي لكن بقى إرثه الفني اللي ينهز 100 أغنية اكتب ولحن عدد منها وتعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين. وبوفيته فقدت الساحة الفنية والثقافية أحد الأصوات اللي ساهمت في إثراء الأغنية التونسية والتعريف بها داخل تونس وخارجها.

الله يرحم سي كمير رؤوف النجاتي، فنان تونسي اللي قدم مسيرة فنية زاخرة بالأغاني، أسعد الناس، فرح الناس، قدم أغنية خفيفة وقريبة من الروح، برشا ناس تذكرت برشا ذكريات الليلة مع أغنية شوفيني ولو مرة، مع أجيلك من هنا، تجارب مختلفة عاشها ياسمينة الحفالة. معناتها كي تسمع هالأربع غني اللي حاولنا نقدموهم الليلة مع الفقرة اللي قدمنا فيها مسيرته الفنية، حاولنا أنه نكونوا أوفياء لمسيرته اللي تنوعت وكانت فيها برشا بصمة خاصة حقيقة. معناتها فنان مختلف تماما السي كميل الرؤوف النجاتي، الله يرحمه وينحمه. أما هذا يحيننا الفنان اللي مش الليلة مش نحكيه عليه زيادة في سهرتنا، واللي الحقيقة أطرب وأسعد العديد، صوت جميل، البعض يقول أنه فنان شعبي والبعض يقول كلام يجي شعبي لأنه غنى القصيدة، كيفاش نسميه بالاسم هذية، لكن اللي متأكدين منه أنه صوت قوي جميل وعذب وفيه من الحنية الكثير، فنان هو ناظم الغزالي.

0: هذه من الأغاني اللي برشا ناس يتذكروها طالعة من بيت أبوها. ممشكل الغنية هذية، فمغنيت يا حلوة ميحانة، الحقيقة تبارك الله تصبح على خير، أي شيء في العيد، عيرتني بالشيب، قل المليحة، والعديد من الأغاني، أم العيون السود، وغيرها من الأغاني الجميلة والعذبة للفنان العراقي ناظم الغزالي. سعيدة جدا أن يكون معنا أستاذنا، أستاذ الأساتذة، أستاذ محمد أنور اللجمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك، ونورتنا في سهرتنا.
1: أهلا بك فنان وكل مستمعي إذاعة ساقص وبرنامج الطبيعة متميز.
0: الله يخليك، الله يخليك، هذا من حسن أخلاقك أستاذنا. أستاذ محمد أنور اللجمي، ناظم الغزالي، وما أدرك ما ناظم الغزالي، اللي هو يعتبر نقوله احنا ابن بطوطة الأغنية العراقية، هو اللي خلى الأغنية العراقية تذهب إلى أسقاع الدنيا، معناتها عرف بصفة كبيرة برشا بالأغنية العراقية، وكل أغاني امتعه كانت ناجحة.
1: أكيد طبعا ناظم الغزالي هو كما أشرت هو يسمى سفير الأغنية العراقية
0: بالضبط،
1: هو يعني حمل معه الأغنية العراقية الحديثة أينما يعني وصل صوته في الوطن العربي أو في أصقاع الدنيا. طبعا هذا المطرب بالاستثنائي هو يعني حصيلة لأرضية نشأ عليها، أرضية الأغنية التراثية العراقية، والأغنية يعني الجميلة من كل أنماط الغناء العراقي اللي يتميز بالتنوع متاعه وبالثراء. طبعا يعني استلهم كثير من هذا التراث، وكان يعني تقريبا ثالوث ساهم في نجاحه نجاح كبير هي زوجته المطربة العراقية الكبيرة سليمة مراد، وهي من أشهر المطربات العراقيات التي كانت يعني تؤدي هالنمط من الأغاني. حتى يعني أعجبت بها أم كلثوم في زيارتها لبغداد سنة 1932، وثم أغنية تراثية غنتها حتى أم كلثوم عن يعني سليمة مراد. بالطبع سليمة مراد تزوجت في الخمسينات، في بداية الخمسينات، من يعني مطربنا ناظم الغزالي، وكان لها تأثير كبير في يعني رصيده، في تنمية رصيده الغنائي. نشأنا بالنمط متاع الأغاني التراثية كما ذكرت، معناها يعني أغاني مشهورة جدا يعني فيها البستة العراقية اللي هي الأغنية الخفيفة، فيها الموال، فيها يعني تقريبا كل أنماط الغناء، الغناء التراثي كما شرحتي أنت، والموال بالخصوص يبرز بها يعني بشكل.
0: أي المواويل، هو سيد المواويل هكا يعتبروه.
1: هنا نجم نفتح قوس على الموال، الموال البغدادي مشهور جدا، يعني هو الموال نشأ من العهد العباسي، من هذه البرامكة، وتطور حتى وصل إلى يعني العصر الحديث، والمشهور هو بالاسم الموال البغدادي، وهو الموال كذلك السبعاوي يسمى، وتسمية أخرى موال الزهيري نسبة إلى الملا جادر الزهيري، ومن أشهر الناظمين الموال في العراق. واشتهر الموال في حلب كذلك، في سوريا اللي هي حلب عندها بلاد التراث والقدود الحلبية إلى آخره. والموال البغدادي ينظم على تفعيلات البحر البسيط، تفعيلان فاعلا ومستفعيلان فاعلا، وهو من سبع أبيات. إذن علاش نتحدث على الموال؟ لأن من يسمى من يتعاطى سيد الموال، معناه هذا
0: اي سيد الموال هو من اسمع محمد، اسمع الموال، اسمع نستمتع شويه.

0: الله الله الله الله، شالمغنى الحزين كما يقولوا. معناتها قديش تعبر الآلة
1: هذا حسب تقديري. عازف السكمنجة هو غانم حداد وعازف العود وكما نشرت اللي يعني كانت احتضنت هذا الصوت هي زوجته سليمة مراد، ولكن اللي أشرف على يعني الأحياء للأغاني التراثية وفي شكلها يعني التنفيذ الحديث هو جميل بشير ومنير بشير. هذا الشيء العود يعني من أبرز عازفين العود في المدرسة العراقية اللي متميزة معنا ب يعني توجه في العزف على آلة العود
0: وأنا
1: الموضوع طويل
0: لليوم. نصري شمس الدين وغيره معناتها ناس أتقنت العود أجيال معناتها.
1: أي هو المدرسة العراقية في العود أنتجت يعني عمالقة قامات في العزف على العود يعني بدءا من منير بشير جميل بشير ومنير بشير وغيرهم والمعتز صالح وبرشا أسماء كثيرة جدا وصولا إلى نصير شما وخالد محمد علي وكثير كثير من العازفين توا الشباب يعني اللي متميزين واللي المدرسة العراقية أعطت العود يعني مكانة أصبح عود الكونسير يعني بتاع العروض الفردية اللي هي العود ومنا يعني حتى في أوروبا كان منير بشير يعزف ويقدم الآلة متاعه على مسارح العواصم في العالم كآلة يعني تعبيرية فهمت إلى آخره.
0: الموسيقى العراقية يا أستاذ أنور، الموسيقى العراقية ضربة في قدم التاريخ معناتها معروفة معناتها الأصول متاحة قديمة وقديمة جدا معناتها، ويمكن من هذا معناتها من جيل إلى جيل تسلم هذه المهارة أو هذه الحرفة من جيل إلى جيل حتى وصلت إلى يومنا هذا. كما قلت أنت جميل بشير ومنير بشير اعتلوا حتى ركح العديد من المسارح العالمية من خلال آلة العود وقدموا عروض جميلة.
1: صولوات يعني متاع برشا أغاني في نظم الغزالي يعني كانت من بين العملاقين، وحتى منير بشير اشتغل مع رحابنا فيروز وعنده صولوات في أغاني فيروز لآخره. يعني هنا إبراز آلة العود كآلة يعني طربية وتعبيرية ذات في نفس الوقت. والله والحديث بشجوني
0: والله جميل
1: حدثتي على يعني الأصالة متاع الموسيقى والغناء في العراق تعرف تعود إلى أولا العصر القديم في العصر الحضارة يعني الأشورية
0: البابلية.
1: يعني هنا لابد أن نذكر أن السلم السباعي السلم الموسيقي ظهر في البابلي ظهر قبل 1000 سنة من يعني ظهوره في اليونان. يعني السلم السباعي المعروف اليوم في العالم كل هو ظهر في الحضارة البابلية. بالطبع بعد التاريخ القديم جاء العصر العصور الإسلامية و يعني تميز العصر العباسي بظهور منها. ما احكيوش على ابراهيم الموصلي وعلى زرياب منصور زلزال
0: اسماء كبيره، لكن ممكن نحكيو على القبنجي اللي هو استاذ ناظم غزالي قبنجي. محمد القبنجي معناته هو من الناس اللي قاعد يتبع فيه ناظم الغزالي وحتى يتبع وصلات المولد النبوي الشريف بصوت محمد القبنجي ويوسف عمر حتى اخذ المهاره في قوه الاداء. هذا من بعض الكتابات اللي موجوده معناته كي نبحثوا على تاريخ ناظم الغزالي او مسيره ناظم الغزالي في موجوده المعلومه هذه. استاذ محمد هل تؤكدها وانت رجل مختص معناته رجل موسيقى؟
1: هو يعني كثير من الأسماء البارزة في يعني هذا التراث الغنائي والرصيد الغنائي العراقي. يعني كما ذكرت محمد القبنجي يعني عملاق من عمالقة الغناء العراقي والعربي، وقد مثل العراق في مؤتمر الموسيقى العربية في مصر سنة 1932 والمؤتمر هذاك بطبيعة فيه وفود عربية من ضمنها تونس وغيرها، وفيه تسجيلات من ذلك الوقت التي حفظت يعني الأنماط التراثية التي كانت يعني في شائعة في وقتها. ومحمد القبنجي كذلك يعني اشتهر بأدائه للموال وللقصائد وللأشعار يعني والحكم إلى آخره،
0: وحتى الموشحات قدمها ظهر لي كذلك. حتى الموشحات، سمحني أستاذ محمد أنور، هو حتى الموشحات قدمها.
1: اي اكيد،
0: خاطر نظم الفرقه ما مش برشا
1: اللي اشرف على الموشحات واسس اول يعني فرقه موشحات هو روحي الخماش، وهو موسيقار كبير وفلسطيني، واستوطن العراق، درس في مصر و استقر في العراق وزار حتى تونس الله يرحمه، ولحن كثير من الموشحات، وهو الذي أبرز الموشح في العراق في العصر الحديث. يعني لأنه الموشح النشأة متاعه يعني أندلسية مغاربية، وانتقل بشكله يعني المعروف كموشح، انتقل إلى المشرق وإلى الشام وإلى العراق إلى حديثا
0: حديثا.
1: ثم كذلك موسيقار آخر كان يعني ترك بصمته على كل يعني الغناء العربي، هو عثمان الموصلي، الملا عثمان الموصلي، هو من الموصل بالطبع، وهو ضرير يعني كثيف، وترك يعني أثر كبير جدا، وهو يتنقل بين الموصل وبين بغداد وبين اسطنبول في ذلك الوقت وبين القاهرة. وكان سيد درويش من مصر قد زار يعني حلب والتقى به يعني مرتين يقال كذلك. وكثير من الأغاني التي نعرفها اليوم أخذها سيد درويش أو غيره عن الملا عثمان الموصلي، وهو يعني من أكبر المقرئين يعني قراءة السبعة، وعنده الغناء الصوفي وعنده الموشحات. ثم أغاني مثلا فوق النخل من هذه الأخمان الموصلي أقلها،
0: وثم أغاني لكن مش باللحن درويش. لكن مش باللحن اللي نعرفوها الصباح فخري، ما تتغنيش بنفس الطريقة اللي غنيها صباح فخري،
1: وهو الألحان ساعات يقع
0: أي فما اختلاف شوية فيها. أيوة
1: اختلاف بسيط، وما اللحن الأصلي يبقى هو نفسه، ولكن يقع فيه تعديل نوعا ما. وبالنسبة للكلمات ذاك الخدود والمعنى الغناء الصوفي، الكلمات يعني تكون في صح التعبير في الغناء الصوفي تولي فيه كما أننا احنا ملو في الجد وملو
0: الهزل صح.

0: الله الله الله، هذا من الحزن مش من الجد. أيوة
1: ايوه يعني شكلها بها في موقفها كان هو جميل منير بشير يعني في يعني اعدادها وتنفيذها معنا بشكل حديث في ذلك الوقت، يعني لان كما قلت اغاني سواء ملحنه من طرف بعض الموسيقيين كما عثمان الموصلي ولا من التراث العراقي اللي يتميز بالغزاره نتاعه بالثراء اغاني الى اخره. نرجع احنا للعصر العباسي، يعني تبلور المقام العراقي، والمقام العراقي ليس المقصود هنا هو المقامات التي تلحن فيها الاغنيات يعني الموسيقى العربيه. المقام العراقي هو كاصطلاح هو وصله كامله، معناها كما نقولوا احنا الوصله المصريه الشاميه في الموشحات وفي الادوار وفي يعني الى اخره.
0: لو شبهناها في تونس نقولوا كيما النوبه، مش نقول لك النوبه في تونس واضح
1: واصل في تونس وفي المغرب العربي.
0: ايوه
1: هذا يعني المقام العراقي معناها فهمت، والمقامات العراقيه اللي هي كيما نقولوا احنا مقام البيهاتي والراشط والكذا الى اخره، هذيك يعني مصطلح عنده دلاله اخرى هو الوان النغم الموجوده في الموسيقى العراقيه والعربيه بالطبع. وتقريبا بدنا نتحدث على المقامات، المقامات في العراق عندها يعني نكهة خاصة وعندها يعني لهجة ربما خاصة وعندها أسماء خاصة بها كذلك وفيها تفاصيل دقيقة يعني تعطي يعني أنماط جميلة جدا لا مجال لذكرها الآن. ولكن ثم مقام مثلا مستحدث في العراق مقام اللامي اللي هو عفوا على التفاصيل، المزج بين مقام الكردي على درجتين مختلفتين، مثلا كردي على اللا وكردي على المي فسمي مقام اللامي لا مي لامي. ويعني أعجب محمد عبد الوهاب بهذا المقام اللي هو نشأ في العراق لحن فيه مثلا شو اسمها يلي زراعة البرتقال في مقام أنا يعني استلهمه من المقام العراقي ولحن فيه لزراعة البرتقال. وفي بعض أغاني أخرين زاد عمل المقاطع في المقام هذا محمد عبد الوهاب. هذا المقام ظهر معنا مع محمد القبنجي في العراق ومقام معنا عراقي خالص.
0: صح جميلة جميلة الموسيقى العراقية على قد ما تحكي عليها والفنانين، لأنه ثم شيء جميل، ثم زخم فني كبير وكبير جدا، وهذا اللي نهل منه فناننا ناظم الغزالي حتى صار فيما بعد سفير الأغنية العراقية وكذلك سيد المواويل ومغني التراث العربي. مش هكا أستاذنا؟
1: أكيد.
0: لكن المعروف أنه على هذه آخر معلومة نأخذها منك خاطر مش الحيل المصدح لقسم الأخبار، هل هو صوته حاد بالنسبة لناظم الغزالي؟
1: إيه صوته في الجوابات يعني صوته يعني في الجواب وبنكهة خاصة
0: هذا هو اللي مش نستمتع به الليلة في سهرتنا. نورتنا برشا أستاذ محمد أنور اللجمي، يعطيك ألف صحة على الفسحة الجميلة اللي خذيتنا فيها حول فنان ناظم الغزالي والموسيقى العراقية بصفة عامة. راجعين لكم لكن بعد نشرة الأخبار، خليكم معنا.
2: إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا، وجامعة صفاقس تنظم الدورة 28 المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا بمقر معرض صفاقس الدولي. وزارة الصحة تبرمج لإنجاز جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة. في العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي وافق للمرة الأولى على قرار يحد من صلاحيات الحرب ضد إيران. وفي لبنان، انتهاك صهيوني لوقف إطلاق النار يسفر عن شهيدين. نستهل النشرة بشأن الجهوي، إذ من المنتظر أن يتعزز القطاع الصحي العمومي بجهة صفاقس بعدد من المشاريع تشمل إحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، فضلا عن توزيع عدد من كراسي طب الأسنان على المؤسسات الصحية بالجهة. هذه الأحداثات وردت أمس على لسان وزير الصحة مصطفى الفرجاني في معرض رده على سؤال توجه به النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن جهة صفاقس فهمي مبارك في جلسة للمجلس، ويقدم لنا النائب تفاصيلها في هذا التصريح.
1: على أثر جلسة الاستماع اللي انعقدت بتاريخ 22 جوان 2016 بالمجلس الوطني مع السيد وزير الصحة، وبعد مجموعة من الأسئلة اللي كنت توجهت بها إلى السيد الوزير والطاقم المرافق له، وكان من أبرزها الأسئلة مخطط وبرنامج وزارة الصحة وبرنامج تدخلاتها في ولاية صفاقس، وكانت إجابة السيد الوزير على لسانه كالتالي: بعث مستشفى جهوي بصفاقس الجنوبية بجهة جرمدة بالتحديد، بداية دراسات لبعض جناح استعجالي ثاني بمستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس لتخفيف الضغط على القسم الاستعجالي الموجود، كيف باش يتم توفير 150 سرير لعيادة طب الأسنان في الجمهورية التونسية، وإن شاء الله باش تكون معتمدية طينة من بين المراكز الصحية اللي باش تحصل على واحد من الأسرة هذية، كيف بعض المراكز الأخرى الموجودة إن شاء الله.
0: جهويا أيضا، تم اليوم تدشين فضاء عرض زيت الزيتون في صفاقس خلال تظاهرة بعنوان تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلي إلى العالمي، نظمتها جمعية تونس الزيتون بالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس. وتضمنت التظاهرة عدة فقرات بين حصة تذوق للزيوت التونسية وحوار بين المنتجين والمصدرين حول مسارات وإمكانات تثمين زيت الزيتون من أجل تسويق وترويج أفضل، حسب تصريح رئيس جمعية تونس الزيتون فوزي الزياني للزميلة زهور الحبيب.
2: احنا اليوم في إطار تثمين زيت الزيتون التونسي والمجهودات اللي ما زالت متواصلة من قبل جمعية تونس الزيتونة، قمنا بالمبادرة هذه، تظاهرة هذه اللي هي منقسمة لقسمين: قسم الأول تذوق الزيوت التونسية المختلفة من الشمال إلى الجنوب، عديد الزيوت، وأهم حاجة كان فما معناه وفد فرنسي بحضور سفيرة فرنسا والطاقة منتاحة اللي حضروا الحصة هذه اللي فيها ذوقنا تقريبا 3 زيوت تونسية مختلفة، واللي من خلالها حاولنا نروجوا الزيت الزيتون التونسي والتنوع نتاعه والثراء ويعني الجودة العالية اللي يتمتع بها. فترة ثانية كانت تدشين فضاء عرض زيت الزيتون اللي أول تجربة في تونس كاملة، عندنا معناها طلبات باش يتعمم، لأنه لا يصح في تونس بلاد الثانية في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير والأولى على مستوى الإنتاج وتصدير الزيتون البيولوجي ما يكونش عندها فضاءات من نوع هذايا في النزل في الأماكن السياحية. فبالتالي جمعية تونس الزيتونة حاولت منذ مدة أن تشتغل على الموضوع هذا، والحمد لله اليوم تم تدشينه.
0: دائما في صفاقس تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا 2026 بمقر معرض صفاقس الدولي، وذلك لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. تربويا أيضا، انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرة الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم، أفادت بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل إلى غاية يوم 19 من جويلية 2026 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة defense.tn. وفيما يهم التعليم العالي، احتضنت تونس العاصمة اليوم المؤتمر الدولي للتعليم العالي الأورو متوسطي والبحث والابتكار بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت شعار الاستدامة والبحث العلمي المفتوح والمهنة الخضراء. وبالمناسبة أبرز مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف توجه الوزارة نحو إدماج الجامعات التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات وهياكل البحث من أجل توفير أكثر فرص للطلبة التونسيين. في بقية الشأن الوطني، فدى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، أن هذه الاتفاقيات تهدف لانتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في المجال ذاته في أفق سنة 2030.
3: أمضينا اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وستة اتفاقيات خصوصية بين مؤسسات اقتصادية والوكالة التونسية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تستهدف بالنسبة لسنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120,000. نستهدف إن شاء الله في القريب في سنة 2030 انتداب إضافة 60,000 موطن شغل في القطاع هذا.
0: نفذ العاملون في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بداية من اليوم إضرابا بثلاثة أيام على خلفية ما وصفته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بفشل كل المساعي للحوار. سمير الدبوسي كاتب عام جامعة البنوك متحدثا في هذا الإطار.
4: أول مطلب وعلى رأس المطالب هو استئناف الحوار الاجتماعي، استئناف المفاوضات داخل المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين. بالنسبة لنا زيادة الفجور هي مسألة تفصيلية، ما هيش مسألة رئيسية، وبالتالي طلبنا نحن الأساسي من الإضراب هذايا هو التمسك باستئناف المفاوضات داخل المؤسسات هذه. من غير المعقول أنه اليوم مؤسسة مالية رافعة للاقتصاد الوطني يغيب فيها الحوار الاجتماعي. بالنسبة لنا أيدينا ممدودة للتفاوض في كل وقت عيتونا، احنا استعدنا تليفوناتنا عندهم وعناويننا عندهم واحنا مستعدين للتفاوض. هذا هو الشرط الوحيد لتعليق الإضراب، ما عدا ذلك سنستمر في نضالنا وفي صمودنا من أجل استعادة واستئناف المفاوضات الاجتماعية.
0: في أخبار العالم، قالت الحكومة الفلسطينية اليوم أن أكثر من 20,000 جريح في قطاع غزة هم بحاجة إلى العلاج، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لتسهيل سفرهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وحذرت في بيان صدر اليوم من انهيار وشيك للقطاع الصحي وتفاقم الكارثة الإنسانية. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم للمرة الأولى على قرار بشأن صلاحيات الحرب في مسعى يستهدف منع العمل العسكري الأمريكي ضد إيران، وكانت هذه هي المرة العاشرة التي يحاول فيها مجلس الشيوخ وقف الحرب، وكانت النتيجة بعد التصويت بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 بمثابة تحول مذهل عن الجهود السابقة، رغم أن القرار رمزي لحد كبير ولا يحمل قوة قانونية ملزمة. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستجري عملية تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن، وأن أولوياتها هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم من المقرر الإفراج عن أصول إيران المجمدة تدريجيا وبالتزامن مع سير المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران اعتمدت الوثيقة الموقعة مع واشنطن في 2023 لتخصيص الأموال المجمدة لشراء سلع وأدوية. في لبنان نفذ الجيش الصهيوني اليوم 10 هجمات جنوبية البلاد رغم وقف إطلاق النار، أسفر أحدهما عن استشهاد شخصين وإصابة ثالث في بلدة النبطية الفوق بقضاء النبطية. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها: صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا، وجامعة صفاقس تنظم الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويلية بمقر معرض صفاقس الدولي. وزارة الصحة تبرمج لإنجاز جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بقرمدة. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
13: نغم

أقول وقد ناحت بقربي حمامة أقول وقد ناحت بقربي

تشعرين بحالي مع هذا الهوى

0: مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة لفضاء نغم في حياتي. اللقاء انطلق معاكم منذ 9 مساء متواصل حتى منتصف الليل. الليلة نحتفي بشاعر ونقول أنا فنان كبير، لأنه أبدع في المقامات، أبدع في المواويل، غنى التراث ولي حنجرة ذهبية بأتم معنى الكلمة، وكان سفير للأغنية العراقية. هو ناظم الغزالي. ناظم الغزالي اللي سمعتوه هو يغني لأبي فراس الحمداني الكلمات هذه، فكانت رائعة من الروائع. شفت الصوت قديش جميل، وقديش تصوروا أنت الصوت هذي لو كان في الزمن هذا يا سميرة، بالتقنيات الموجودة الحالية، كيفاش ممكن الصوت هذي بالتقنيات القديمة، معناتها تقنيات بسيطة جدا، ورغم ذلك كان بهالعذوبة هذي لو كان في الزمن هذي، فكيفاش مش تكون الأغنية هذية. فهذية راهو حاجة هامة برشا بين الأمس واليوم، حاجة معناتها فرق كبير، لكن رغم ذلك شوف هالأصوات الجميلة كيفاش تأدي وكيفاش تقدم الأغاني كما يجب. احنا مش نشوفوا مستمعينا شنو خلى في وجدانهم أغاني ناظم الغزالي، شنو يذكروهم، شنو ذكريات اللي استرجعوه وما يسمعوا لأغاني ناظم الغزالي. ولو أنه ثم أغاني نحبوا نحكيوا عليها، كيف قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. هذه من الأغاني اللي برشا ناس تختلط عليهم، يقول لك هذا شاعر هذا هي، لكن في الأصل الأغنية هذه تاجر في الكوفة في عهد الدولة الأموية جاب معاه مجموعة من الخمر اللي هي جمع خمار، نقولوا احنا حجاب معناتها أسود، فما تبعتلوش السلعة، فقام يروج للسلعة متاعه بالأغنية هذه قل المليحة في الخمار الأسود.
1: في الخمار الأسود

الله الله الله الله.

0: هذا هو مقام الليمي اللي ذكره منذ قليل أستاذ محمد أنور اللجمي. شفته كجوابات وكطلعات اللي في الصوت ما شاء الله بالنسبة لناظم الغزالي. لكن شوفوا المفارقات، أنه زمان في العراق معنات البيع كي يبدأ ينادي على السلعة متاعه، شوفوا شنو يقول من أشعار يا سي سميرة. يشعر أشعار والله. زيد سمعنا شوية.
1: محمدي المحب دمار

هذه كما قلنا في المقام الليمي العراقي كما غنيها ناظم غزالي، لكن هي نفسها اللي غنيها صبيح فخري ويقول قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعل، أما بغناء آخر مختلف وبطريقة أخرى ومقام آخر واعطاها نفس آخر، وثم يبدأ يقول ردي ردي ردي، يبدأ صبيح فخري وكأنه يرد في الكلام على الناظم الغزالي وهو سيد المواويل كذلك والقدود.

بيغني أكيد وما أدرك ما صباح فخري الفنان الشعبي المتمكن من القدود الحلبية، والحقيقة جمالية أخرى في أداء الأغنية مع صباح فخري.

0: ردي ردي هذيك حالة الدوران المتشبع منها صباح فخري من المولوية والطرق الصوفية واللي أديها فيها القدود الحلبية وفي نغم قل المليحة في الخمار الأسود. من أكثر حاجة شدتني في الأغنية هذية وقت عرفت اللي الحكاية كل طلعت تاجر يحاول أنه يرغب الناس في شراء السلعة متاعه اللي هي الخمر اللي هي جمع خمار. فشوفوا الجمالية معناتها وشوفوا أنا دي ما نقول لأنه معروف على الثقافة والحضارة العراقية العمق والثراء ومعناتها المقاهي الثقافية اللي كانت ممتدة على امتداد نهر دجلة والفرات. يقول غديك كانوا المثقفين والفنانين والمبدعين والمفكرين يجتمعوا وفي المقاهي تقرأ الكتب وتتم سهرات ثقافية جميلة. كانت هذه ريت ناظم الغزالي لم يأتي من العدم. ناظم الغزالي فنان نشأ في فترة معينة فيها أسماء فيها تراث زاخر من الموسيقى العراقية فجاء وخلى البصمة متاعه، لكن كان تلميذ مجتهد جدا لأنه ما استسلمش لأنه بقى يناضل من أجل أنه يخلي اسم في الساحة الفنية العربية، وبالفعل خلى اسم في الساحة الفنية العربية. برشا منكم يعرفوه بيوم العيون السود، هنا راجعين حتى نسمعوها، لكن قبل هذه خلينا نستقبل المكالمات الهاتفية. المكالمة الأولانية.
1: ألو عسلامة.
0: إيه مرحبا.
1: تحياتي يا حنونة.
0: هدى يا مرحبا بيك يعيشك ربي فضلك.
1: صدقني أمتعتنا اليوم بصباح وأمتعتنا بناظم الغزالي. أني زوز نحبهم برشا. ناظم الغزالي من معناتها من الفنانين اللي بالحق كي تبدأ تسمعهم ما تشبعش منهم، يعني فنان عظيم وكبير وصوته بالحق ممتاز، يخليك من غير ما تشعر تغني، معناتها ينسيك في الدنيا وما فيها، معناتها صوته ياتر جميل جدا نقي، معناتها يطلع بك الفوق وما يهبطكش، معناها بالحق تبدأ تتبح معاه ناظم الغزالي، معناتها بالحق مش عادي، فنان كبير كبير كبير في صوته حتى في أخلاقه، متواضع، معناتها إنسان هكي، معناتها ما ثمش كلام نقول على ناظم الغزالي. نحبه برشا برشا برشا كما صباح فخري نحبه، أما معناتها هما الاثنين كل واحد عنده مكانته، صباح عنده مكانة وناظم الغزالي، أما صباح هذيك في سوريا معناتها خلى بطلته
0: أكيد القدود الحلبية
1: وهذه في العراق بالحق هو اللي خلانا نحبه العراق، يعني هو اللي حببنا في البلايت نتاع العراق والأماكن وخلانا نحبه أهل العراق، يعني هو من خلاله حبينا ناس العراق وحبينا هك التواضع وكالشهامة وكالطيبة، ويبدأ يغني بحب. إني يعجبني الفنان اللي يبدأ يغني بحب، يعطيك من قلبه بدون مقابل، معناتها يبدأ يغني بالهم بجوارحه، فهمت كيفاش؟ معناتها أني عندي صاحبتي والله صدقني من عمرها 10 سنين تحب ناظم الغزالي، صدقني من عمرها 10 سنين،
0: معناتها مش أي إنسان أي يعشق الصوت هذية، معناتها
1: أي وتصدقني من وقت ما كنتش نعرف قيمته ما نعرفوش بالبيه، هي تحطه وتبدأ تسمع ومرة ونقول كيفاش هذه تفهمه، بعتيلي أني حطيته وحدي وبديت نسمع، حقيقة معناتها قلت بهرني كيفاش الكلمات والأشعار، وكما قلت أنت يقعد في القهوة في لما خاصة في قاعدة
0: حاول أنه يتعلم بالقدام من محمد القبنجي بصفة رهيبة جدا. وغيرها من لأنه أثروا فيه كل فنان خذا منه، معناتها من
1: ناس يعني خذي من عبد الوهاب خذي من فريد خذي منهم الكل، فهمت؟
0: حفظهم أغاني نجاة علي ومحمد عبد الوهاب، أن ذيك في بدايته حفظهم الأغاني متاعه، معناتها كان رهيب في حفظ الأغاني.
1: اي معناه مبدع، اني نحبه فيه، نحبك تعدي لي تلفن بيها هذيك غنيت وتلفن بيها هذيك نحب نسمعها ونحب كان يقول حياك بابا هذيك معناتها عنده مواويله يوقف معناه هو عنده كنا يغني ويعمل موال فرد وقت معناه مش كما توا يعمل لك موال ويوقف يعمل لك كلمة معناها يترجل معناها كيفاش يبدا من يتنقل من من من
0: في السلم الموسيقي بصفه
1: ايه معناها ما يتعذب ما يخليكش تحس بيه تبدا تمشي معاه محلاه معناتها تتناغم معاه تطرب معاه
0: اي ها مش يطربك مخرجنا اي
1: الله الله, الله, الله, الله

0: هذه أغنية ميحانة كيما طلبتها
1: يا حبيبتي ويا عزيزتي ويا غالية، والله صدقني معناتها شيخني محلاها، والله محلاها الغنية دي.
0: وليت معزة بصوته هذيك هو ومقوى صوته وقدي صوته حاد سبحان الذي خلقك فقط لا أكثر ولا
1: والله صحيتك كلها ما عندك ما تقول سبحان الله
0: يا سبحان الله في خلق
1: على والله تعرف كان جيت توا وكل آلات وكل شيء معناتها وهالإمكانيات اللي عنا توا معناها معجزة، معناتها يعمل المعجزات
0: هو هكا تبارك الله ما شاء الله صوته حاد
1: عظيم بالحق والله والله اني نحبنا اسمع خلينا برنامج
0: مش يقعد مش يقعد نغم في حياتي اما مش نهار ثلاث نهار اثنين مش نقعد معاكم نغم في حياتي متواصل
1: حبيبي يعني
0: في الشبكة
1: ربي اقعد لنا
0: قعدت لكم يعيشك يا هدى قاعدة استنوني نهار اثنين في الليل ربي فضلك اي اسمع ميحانة بس

0: نبتدي ميحانة بصوت يسرى محنوش. وإحنا نعرفوا قوة صوت يسرى محنوش، إذاك علاش نجم تأديها بسلاسة وبجمالية خاصة جدا. فتحية ليها من القلب. مازلنا مواصلين معكم المشوار. المكالمة الثانية بعد هدى من المنستير. زعما شكون معانا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: عايشك يا حنان،
0: ربي فضلك. منيرة هذه سليانة. يا مرحبا يا منيرة.
1: حنان نحيي كافة المستمعين وكافة العاملين في ذات
0: الشخص. الله يخليك.
1: ونقول خليك تفي بالاستماع، لكن ايش دغدغني الحنين يا حنان.
0: يا عيني يا عيني.
1: الله الله. وتعرف جبت من أقوى الأصوات، يعطيك الصحة. كل أسبوع تطربنا وتبدعنا.
0: أنا
1: نحب من عشاق نغم الغزالي. على الأخر على الأخر على الأخر.
0: لكن معناتها اليوم الحصة عجبتك على الأخر معناتها.
1: أنا ما كنت، أنا ما نكتبش عليك، رقدت. لكن حليت الراديو قلت يا اليوم
0: نغم الغزالي.
1: نلقى نغم الغزالي. تعرف بالحق من بكري نسمع، وانا مع الاصوات المؤثره والمويل ذي العرب بالعربيه نعشقها على الاخر. برشا برشا يعني من البكري وانا نسمع بالحق تاثرت على الاخر يا حنين. وربطت انت جمعتنا بين زوز حضارات،
0: اي بين قدود الحلبيه وكذلك
1: الحلبيه
0: والمقامات يعني العراقيه.
1: المقامات العراقيه. وانا يا حنين نحب الموسيقى الكردية اللي تميل للموسيقى التركية. يعني من النوعية ذي، النوعية هذه يعني
0: هو الحقيقة. لو كان نختزلوا راهو الموسيقى بصفة عامة العربية مني متأتية من الموسيقى الأشورية والفارسية، معناتها هذيك هي مني متأتية معناتها في
1: يعني
0: زوز حضارات رهيبة جدا في الموسيقى، معناتها معاها
1: يعني
0: حكايات أخرى معناتها في الموسيقى. وذاك علاش لحد الآن حتى آلاتهم فيها إبداع صدقا، معناتها باش نقول
1: بالحق الآلات نتاعهم
0: كل ذي حق حقه. معناتها نعطيه كل
1: وقت ذيك يا حنين رغم البساطة ولكن قوية برشا. شوف انت كما حكيت انت انت اللي كنت مش حكيت انت، انا مش نحكي لك رقمك وقت ذاك وكل شيء الا تو كان زي مدخن صوت وكل شيء رغم يعني معناتها الحضور الروحي اقبل خير يا حنين. الحضور الروحي معناه في اي فنان
0: طلت يعني تقول انت طلت الفنان قبل كانت افضل.
1: طلت الفنان ويعني تنظيم الموسيقى ومن الكوستيم من الاليات من كل شيء حتى من الوقفه نتاع الفنان. انا هك تعجبني قبل خير معناها باحترام.
0: تقول انت قبل كان ملتزم اكثر الفنان.
1: ملتزم سوى في فنان نتاع التوانسه ولا الشرقيين ولا الغربيين في اي
0: قبل كان يعني اكثر فما انضباط بالنسبه للفنان.
1: انضباط ونظام يعني طلت الفنان وقت يطل ولا الموسيقى معناتها كي انت تتفرج تو على معناها على فنان يعني الموسيقى ملتزمه منظمه حتى في الكوستيم حتى في انا راني من الناس
0: في انيقته في أنيقتش
1: حتى في أنيقة
0: الفنان معناتها طلته
1: يعني في كل شيء في
0: ثم ذوق. تقول أنت
1: في الجمهور حتى في الجمهور يا حنين ثم الجمهور بالحق يعطيك الصحة. نظم الغزالي من البكري وأنا نسمع يعني أنا من عشاق يعني قلت الأصوات المؤثرة كما كيف بالأخص بالعربية الفصحى.
0: أي هو الحقيقة راهو أنا نزيد نضيف على كلامك خاطر نظم الغزالي احنا قلنا التلمذ على يد استاذ محمد القبنجي هذا فيما يخص المقام العراقي واصول الغناء، والتلمذ على يد الموسيقار روحي الخماش اللي حكى عليه منذ قليل استاذ محمد انور النجمي في دراسه اله العود، وعلى يد جميل سليم في دراسه السولفيج وتعلم النوتة الموسيقية والتدوين ما أمكن تدوينه من الأغاني التراثية. معناتها شوف قديش من أستاذ معناتها صقلوا الموهبة متاعه، ما قعدش فقط أنا صوتي حلو نغني، لا وإنما طوع وهذا
1: ديما يتعلم
0: ديما يتعلم وحاول انه ياخو من كل معناتها الموسيقى
1: كل مقام.
0: اي كل مدرس معناتها اللي يقري السولفيج مش هو اللي يقريه العزف العود مش هو نفسه اللي يقراه المقام العراقي. اي
1: شوفي فوق وقت ذيك معناها شوفي معناتها الوقت غير وقته معناتها
0: لا باش تفهم انت التكوين قبل رغم انه ما كانش فما معاهد عليا للموسيقى ما كانش فما مدارس كبيره للموسيقى لكن كانوا ثم التزام
1: بالضبط ثم لكن ثم
0: اساتذه ثم محبه ثم اي ثم محبه للفن
1: ثم اساتذه كبار وثم شعراء يا حنين
0: اكيد اكيد وحنا ديما نقولوا راه في كل زمان فما راو حتى احنا توفي الموسيقيين نتاعنا والفنانين نتاعنا مثلا جمعة الفارثة احسن ناجي حكي لنا على كيفاش التلمذ على على دكتور خميغم كيفاش التلمذ معناتها من البدايه في الـ في, الـ في مع السلميه كان من رواد السلميه والطرق الصوفيه معناتها راهو حتى احنا راهو اليوم فما اجتهاد اما اليوم اسهل
1: حنين قبل فما الغرام اكثر
0: وقبل كل الغرام اكثر صح
1: اي الغرام اكثر يعني يعزف على الاله ذيك واللي يحب يوصل لك المدرسه ذيك ولا اللحن ذيك وكل اغنيه ذيك يوصل مهما كنت تكاليف يوصل يعني حتى كانوا يسافروا البر ويخرجوا شوف انت فكر الوقت ذيك معناتها ويصحوا كل شيء يلزموا باش يتعلم معناتها يتعلم بثبات كل شيء بثبات بالحق يعطيك الصحة
0: يعيشك
1: ناظم الغزالي عيرتني بالشيء وهو
0: قارو اي ليتها عيرتني يا عيني يا عيني اسمع يا منيرة لبيوا لك الطلب بالغناء مباشرة نحن يلا نستمع ونستمتع

غيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب تعيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب واخير اثنين نشيب يا

0: غيرتني بالشيبي وهو وقاره، هكا غنى الحقيقة. هذه من الأغاني اللي بتراث الشعر الغنائي العربي اللي قدمها ناظم الغزالي، لكن زاد ناظم الغزالي غنى كأول أغنية إذاعية وقت جرى فيها التوزيع الهرموني موسيقيا، وهي أغنية مروا علي الحلوين وما ودعوني، ولحن هيلو ناظم نعيم اللي قدم للغزالي أكثر من 15 لحن من أغانيه الشهيرة، ثم تناوب على تقديم الألحان كبار الموسيقيين في مقدمتهم جميل بشير الأخ الأكبر الموسيقي منير بشير، واختص فيما بعد لنفسه بتلحين أغاني، قدم أغاني ذات حرفة موسيقية جيدة. وإذا كان ناظم الغزالي يخذ أشعار معظم أغاني من الشعر المعروف جبوري النجار، فهو أصلا أخذ من تراث الشعر الغنائي كما سمعناه في عيرتني بالشيبي، كما أقول وقد ناحت بقرب حمامة، كما أي جارة لو تشعرين بحالي، وغيرها من الأغاني كما أخذ زيدا من التراث العراقي وغنى الموصلي وغيرهم من أسماء. وإحنا منذ قليل كذلك أقول وقد نحت بقرب حمامة، هي الأبي فراس الحمداني باش نكونوا واضحين. فغنى العديد من الأغاني اللي هي من التراث، وكانت لي أغاني طيلة مسيرته الفنية. يلا نمشي للمكالمة الثالثة ونرى وشكون معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا، شكون معنا؟ مرحبا بيك.
1: وينك؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
1: عمك الهادي.
0: يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركه بس الهادي. هاي يا عيشك، الله يحفظك ويخليك.
1: عايشك لاباس.
0: ناظم الغزالي
1: يا سلام. وما ادرك
0: مغني والله مدرسه، مغني التراث العربي.
1: يا وليدي احسن ما جبت الليله. مع شي صباح فخر جديد فهد بالله معاه مكاوى. على الأقل من هم الكورة الليلة، على الأقل واحد يستمتع مع حنان.
0: ختام هم سكن وعنبر، ونقوله على قليل الواحد يشنف أوذينه بالأصوات الجميلة.
1: على الأقل يتفرهد شوي ويبعد عليه برشا حاجة.
0: لا خلينا نبدله ساعة بساعة.
1: على الأقل
0: والله والله والله. شكون حبك في ناظم الغزالي؟
1: والله يعجبني فيه الصوت متاعب، لأني قلت لك يشبه صباح فخري ويشبه الفهد بالله. عز الصوت عندي بيه مش خايب، من عز الأصوات
0: حسنا
1: العيون السود ولا.
0: أي يوم العيون السود يا عيني. مازال ما سمعناهش يوم أنا مش نسمعوها، أنا مش نسمعها. أما حبيت نعرف، يا هل ترى الوالد كان يحب الفنين هذية أمك ولا أنت تغرمت وحدك؟
1: ما غرمنا بيه وقت الصغر وقت الوحد كان هو في نهاراته واحد كان تالي جدا محمد العزبي.
0: اي لا عاد محمد العزب، انت حتى تقول لي بهيشي القايمة جميلة جدا راهي تبارك الله ما شاء الله، برشا اسماء جميلة واصوات رائعة جدا. محمد العزبي معروف حتى قصته في الاذاعة المصرية معناتها، وما ادراك ما محمد العزبي. لكن سبحان الله ثم ناس اشتهرت اكثر منه رغم حلاوة صوته وحلاوة المواويل اللي قدمها، وهذيك سنة الحياة معناتها. الله غالبا كل واحد يخو إلا ما قد والله والله كان مكتب له ربي، هذيك هي معناتها. لكن أصوات جميلة وجميلة جدا معناتها محمد العزبي.
1: العراق ما أدرك
0: العراق وما أدرك ما العراق في الموسيقى، حاجة ولا أحلى معناتها. أنت الليلة تحب تسمع يوم العيون السود، هذه هي ظهر لي
1: والله، هذيك هي الطلب بنتاعي يرحم.
0: أنت تكلمت باش تسمع يوم العيون السود.
1: والله فهد بلام ولا هو حتى احنا عندنا شكون والله نسيت تونسي من بكر الله وجري يشبه شوي الفهد بلام ضاع مني ما تونسي عندنا
0: الصيادي بالغيث الصيادي
1: الغيث الصيادي
0: هو اللي صوته يشبه الفهد بلام.
1: تسمعك لغني خالك سوداني.
0: لا ما يغنيش خالك سوداني. لا بالغيث الصيادي عنده أغاني أخرى تو إن شاء الله نعملوا عليه حصة إن شاء الله بإذن الله. يسمع يم العيون السود تو. الله يحفظك. سي سمير تقطق سمير
1: الحج سمير.
0: الحج سمير وهو كذلك.
1: سلمين عليه.
0: يعيشك. الله يحفظك.

0: يا عيني عيني يم العيون السود معجوزا أنا هك غنى ناظم الغزالي الحقيقة الغنية هذه زاد غنيها كاظم الساهر وبرشا من الفنانين هي من كلمات جبوري النجار والحان ناظم النعيم هالثنائي اللي قدم برشا غني لناظم الغزالي ومعروف اللي الكاف في اللهجة البغدادية هي كاف أعجمية مضخمة والجيم هي الجيم الأعجمية كذلك فهذيك على يم العيون السود معجوزا أنا خدجك الكيمر أنا تريق منه التريق هو أو ما يسمى طعام الإفطار هو الريوق فهنا يقال أنه لأنه العيون السود في المنطقة العربية وفي العراق معناتها متميزة فمر الشاعر بفتاة عيونها سود فصار يتغزل بها ويقول يم أي أم العيون السود ومن هنا بدأ يتحدث عن جمال العيون هذيك ويقدمها فحاول أنه يقدمها بطريقة جميلة وطريقة سلسة وجميلة محليها الأغنية كل ما الناس تسمعها تقول حتى أنه يقول في لو تحب خادم خادمها أنا معناتها لو تحب شكون يخدمك أنا نخدمك يا صاحبة العيون السودة ففيها وصف جميل وشعر غزلي جميل ولكن صوت ناظم الغزالي أعطاه أكثر جمالية وأكثر روعة في الأغنية هذية. احنا ما زلنا موصلين معكم المشوار اكيد مش مشيوا المكلمات الهاتفيه نرجعوا للمكلمه الرابعه اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا شكون معنا
1: عمتي عبيدي حنان
0: اهلا وسهلا سي العبيدي
1: اهلا يا حنان
0: نورتنا يا اخويا
1: يا جايب المليح
0: يا عايشك
1: لقد احسنت هذه الليله لقد احسنت الاختيار بالحق
0: طيب ايه
1: كيفاش قال على الرياح اشمش نهديلك اشمش زيدنا
0: والله مزيل تبارك الله ما شاء الله الساحة الموسيقية مليئة بالأسماء
1: الحمد لله. حتى لكن الاختيار نتاعي كان ميحانه وجابها طلبتها شكوني منيره ولا هدى
0: لا هدى
1: هدى نعرفها ديما معرفت لي في الحاجه الباهيه ديما تفكها
0: كل عميل هدى
1: يا ودي بالله جايه يا لولا زاد
0: عطاها ظهر لي طلبت هي الاولانيه مادامها دخلت هي الاولانيه معناتها طلبت هي الاولانيه الليله في سهريتنا
1: اي نعرفها ودي بالله
0: قال لك خذ بايك من
1: اللول حتى بأربع ساعة
0: لطف عليك لطف عليك
1: حتى مش يأكلوا الطريحة ماذا بيك من تلول
0: يا الله عم العبيدي ديما بالنكتة متاعك ربي فضلك ويخليك انت من عشاق ناظم الغزالي معناتها سي العبيدي
1: والله مش كان هو حتى فهد بلان فهمني عجاني النجم نغني له زادة وما نغني لكش وحتى تطلبني ما نغني لكش
0: اي صوتك حلو معناتها
1: اي وش اسمه ذاك اللي يقول تمتي انا وجه الصافي
0: واشرح لها
1: لا ما جملة ما تنجمينيش ما تحصلينيش انا مش مغني
0: انا في بالي نبدأ لك الغنية وانتي تكمل
1: لا ادرى اسيدي
0: بلغيث الصيادي انتي تحكي على بلغيث الصيادي
1: لا فهد بلين
0: لا انتي علو الفهد بلين وبعد قلت لي يا ذكا زيد التونسي فناننا التونسي قلتك على سي بلغيث الصيادي معناتها ولا لا
1: شبال وما مش كيف
0: اما مش كيف لا مش كيف فهد بلين
1: مش كيف
0: لا مش كيف
1: سبحان
0: كيف.
1: الله
0: لا لا. فهد بلين صوته وحده
1: لا.
0: صوت جميل
1: من اش اسمها هي الولاية المحافظة يعني سيتا في سوريا احسنت الاختيار كما قلت لك واريد ان ارد الحقوق الى اصحابها نحيي صالح وحسين ومريم حمامي وفاطمه من مسخيرة فهمت شنو نحييهم مثل ما حياتنا حيوني فهمتني ونحييك انت والحاج وسي سالم وبارك الله فيكم ولين الخيان ماذا بينا ما نجيبوش محاضرات واحد شوي شوي
0: شوي شوي باش الناس كل تتدخل اي سيدي يا وحنا خاطر انت تدخلت معانا فهد بلين من السويداء في سوريا هو اصيل السويداء بالضبط في سوريا وهو مخرجنا دللك واشرح لها اي يلا نستمع ونستمتع بصوت فهد بلين

هكا غنينا بالغيث الصيادي. اسم الله اسم الله عليك. وسمعنا كذلك في فهد، اسمعنا فهد بلين في 2000 سلام، مش واشرح لها، لا 2000 سلام سمعنا له. هكا سمعنا هزوزة غني كيما طلب سيل عبيدي، يا سيل عبيدي هو اللي طلب منها مانيش غلطه. هكا لبيني له الطلب الغني. برشا ناس يقول لي تشبيك يا حنين نسيت، لا ما نسيتش، وانما خاطر قاعده نتصفح في تحايا المستمعين وكلام من المزيان. زاد تبارك الله ما شاء الله بحث على ناظم الغزالي وشنو قدم كسفير الاغنيه العربيه والمويل الشاجيه من اشهر الاغاني نتاعو، وقدموا لنا برشا اغاني. معناتها تبارك الله ما شاء الله ما قاعدين يقدموا فيه اضافه. حبيت نشكر احمد حاج عمر، فكريه الغرياني، مريم الحميمي يعطيك صحه يا مريومه، لانك حكيت في البدايه زاد على فنان تونسي سي كاميرا وفي النجاتي، تفاعلت مع الورقة اللي قدمناها، وفي نفس الوقت حكيت على ناظم الغزالي سفير الأغنية العربية. شكرا لك من القلب. سمية ساسو، عواطف بوسرسار، أحمد حاج عمر مرحبا بك يا أحمد، فوزي ربيعي، فيز عفوا فيز ربيعي، هادي أبو عصيدة، الجخليف الرقيق شكرا لك، كريمة معطر مرحبا بك، قالت بربي نحب أغاني فريد الأطرش. هو فريد الأطرش قدمنا له سهرة، لكن ان شاء الله ان شاء الله نبرمجوله لانه مميز كذلك فريد الاطرش. قالت حبي حبيبي غايبين فريد الاطرش، هو الحقيقه راهو سي سميره ربي فضله نزل عن طلب سي العبيدي، اما نجموش نخرجوا على فحوى الحصه اللي هو الناظم الغزالي، فمعذره منكم ربي فضلكم. برشا مستمعين خطفا مستمع زيد اطلب غني غنيه اخرى. سميره قليل قالت سهره النوستالجيا مع الفنانين الاجلاء ناظم الغزالي صبيح فخري، سهرات جميله قضيتها مع الصديق والرفيق والحبيب، ونحن ننصت الى اغاني هذا القطبين مع دندنه واعاده المويل في جلساتنا عائلية ملؤها الحنان والمحبة، أثرت فيها، ومع كل أغنية أشعر أن الدمع يلامس عيوني، رحم الله حبيب القلب وأسكنه فردوس الأعلى. ربي يرحمه يا سميرة، وربي فضلك لولاد، وسمحنا كان رجعني لك بعض، أما هي في كل الأحوال حتى الـ الـ الـ هي الفرقة هي الصعبة، لكن الذكريات جميلة، لأننا نستحضر معها ذكرى ملاحظات جميلة مرت في حياتنا، ولحظات من السعادة ومن اللمة العائلية وغيرها من الأشياء الجميلة اللي نذكرها مع كل ذكريات ونوستالجيا مع الأغنية. رجاء مرزوق قالت بعثنا بتحية مزيانة، قالتي الفنان الكبير الراقي ناظم الغزالي اللي عرفنا المقام العراقي من عنده، وفي وقتنا طول فنان كاظم الساهر كمل المسيرة العراقية. يعيني عليك يا رجاء بالفعل. سعاد القلسي، سعاد حبيت نقول له ألف مبروك نجاح، خاطر جدة وتبارك الله ما شاء الله عندها شكون نجح في البكالوريا، فألف ألف مبروك يا سعاد نجاح البكالوريا، ونعرف الإحساس شو يكون كيف بدأ الحفيد هو اللي عدي في البكالوريا، ظهر لي ليها مذاق خاص وخاص جدنا، هيك لحظات الانتظار وهذيك كذا، هذه من الأشياء اللي هي

0: مهمة وهمة برشا، ولحظات تبدأ جميلة فيها برشا انتظار لكن فيها برشا فرحة. فإن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله الفرح ديم في دياركم إن شاء الله يا ربي. الناس الكل مرة أخرى نقول لك ألف مبروك النجاح. هذه بالنسبة لي هذا بين ظفرين يا سعاد، خضرون راهو نتصفح في بعض الأحيان أخباركم ونبعث لكم بالتحايا. زيدا قلت كلام جميل، قالت اللهم اجعل هذا المساء راحة للقلوب وسكينة للأرواح وفرحة تملأ النفوس وأخبارا جميلة تبهج الخواطر وتسعد الأحباب. أمين يا رب العالمين. محليه ومحليك تقول على اللي يزرع الأمل في النفوس وينثروا الكلمات الطيبة بين الناس. اللهم اجعل لهم من رحمتك نصيبا ومن فضلك أوفر الحظوظ. ربي فضلك ويخليك يا سعاد، محليك ومحلى كلامك ومحلى تدوينتك. الشاعر سالم بن هدية قال بربي نحبه طلب لازم ساعة ساعة تعديونا الشيخ بودية مع المزمار الجميل. احنا الشيخ بودية عملنا سهرة خسب الشيخ بودية. قال زيدا طلب آخر الأغنية جميلة كنت إذاعة صفاقس ديما تعديها الفنان المحبوب والمطرب الشعبي قاسم كافي، هي أغنية دايا لمن يعلم به. قال بربي عدي ولي حتى مقطع منها ولا وإلى اللقاء في فرصة قادمة. ربي فضلك ويخليك شعرنا شعر سالم بن هدية. نجاح الجموسي قالت مساء الخيرات، والله أطربتنا وفرحت جدا أنك مش تواصل للبرنامج، فقط تغيير اليوم. قالت الله يزهي أيامك أنت والفريق العامل معاك، شكرا لك على اختياراتك ديما موافقة. ربي فضلك يا نجاح وربي يخليك ونورتنا. ابتسام الشريف زادة بحبتنا تحية مزينة برشا، قالت ربي يرحم سي كمال النجاتي. مبروكة هادي زادة بحبتنا تحية. محبوبة محبوبة فيزا الربيعي، هادي أبو عصيدة، سي عليلة اسكندراني من الساحل مرحبا بيك سي عليلة منورنا. سينور الدين يحيى مرحبا بيكم الناس الكل منورينا. فكرية الغرياني إذا بعثتنا بتدوينة جميلة، شكرا ليك يا فكرية منورينا مستمعين الكل. مش نرجعوا للمكالمات الهاتفية قبل ما نمشيوا نسمعوا أغنية أخرى من أغاني نظم الغزالي اللي هو نجم سهرتنا الليلة، سيد المواويل ومغني تراث العربي وسفير الأغنية العراقية. المكالمة الخامسة شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، ترحل فاشتاقت إليه المواسم وناحت عليه في الرياض الحمائم، لأن عاد فيها بلبل الفن باكيا لقد كان يبدو وهو في الأنس باسم، فانشدته شعرا وقلت مؤرخا له في جنان الله ينزل ناظم.
0: يا عيني الله الله الله الله، جميل جميل منظر. عرفتك يا منظر، اما جميل الشعر اللي قدمته، هو كتبتك ولا فقط قريتونا لا اكثر ولا اقل؟
1: هذه قلت لكم عليش في قصه ودارتي هناك يجي
0: اكيد
1: استنى المستمع اللي بعدي ما تسكروا صوت الراديو كما تقول لكم
0: والله العظيم والله العظيم.
1: شنو حوالكم؟ هذه عندها قصة يا حبيب، ما تعرفي نجيب لك البلوس.
0: هذا هو اللي يعجبني، راهو المستمع اللي قدم الإضافة في الإنتاج فجميل جدا.
1: خاطر نجمو نلقاو كل شيء على الإنترنت، أما لازم فما إضافة
0: لازم البلوس. بالضبط.
1: وحبيب نحييك أنت ونقول لك بالنسبة إن شاء الله البرنامج يكون في شبكة صيفية متميز زادة.
0: يعيشك الله.
1: فرحنا ياسر ياسر، وأنت هنا ذكرت بكيف عبيد. يقولوا الحاج سمير طقطق، نقولوا نقول الحاج سمير طقطق، نقولوا سمير تدارك تاري، نقولوا سمير القماتي. ثلاثي ذهب
0: والله، ثلاثي من ذهب والله
1: والله تاري في القاعة الفنية يا حفرة
0: والله.
1: وربيعهم شكون حسب رايك؟ احمد بيوف.
0: زمان والله والله
1: زمان. هذه القصة هذه نذكرك فيها بحاجة بها. القصة هذه ترجع القصة هي نظم الغزالي رحمه. هذه كي تدفن نظم الغزالي في مقبرة الكرخ. الضريح بتاعه تحط الأبيات هذه على الضريح بتاعه. الابيات اللي نقشت عليها
0: هذه اللي نقشت على على قبر
1: على ضريح ولا في المقبره في المرخ.
0: واضح.
1: وفما قصه اخرى اللي هي اغنيه ام العيون الصوت. فما برشا روايات قالت عليها. فما روايه قالت عليها اللي هي في اكتوبر 1963 اللي هو طلب قدح من الماء الساخن باش يحلق الذقن نتاعو. لكن سقط كما تقولوا انت اغمي عليه مخشن على الارض وكل شيء. من بعدها فرق الحياه في الساعه 3 ظهرا. اعلنت الاذاعه بغداد قالت معناتها في الارسال لكل شيء في البث الاذاعي وصارت معناتها معناتها برشا معناتها برشا عبيد معناتها معناتها كما تقول انت كانت حاجه اليمه في قلوبهم
0: اليمه في قلوبهم خاطر ميت صغير يتسمى
1: ما ينجموش يعبدوا على خاطر كانت انت حاجه كي تقول انت انقلبت في نفوسهم الكل. انت كي ترجع الاغاني نتاعو تقول هلا هلا من احان حقي شبلي وغنيها ناظم 1948 ذكر لي ناظم الغزالي قبل وفاته مشى لبيروت عمل 35 حفله 35 حفله وفما دوره زي ما نسوش دوره في فيلم يا سلام على الحب.
0: اي هو هو مثل مثل زوز ولا ثلاثه افلام لكن ما كانت لهيش الإضافة الكبيرة في مسيرته الفنية. أما مثل
1: ولا مثل ما نجح فيلم عن الأغنية ثم عن المضيع ذهب أجيء وجيء خواندة عنده أقول قد ناحت من أشهر قصائد اللي في رأس حمداني فوق النخل فترشي كل ذي بتعصب كل ذيك طالع من بيت ابوها طالع من بيت ابوها
0: رايح
1: بيت الجيران غنيها برشا
0: غنيها برشا
1: صحيح تبيع الخولي غنيها وكل شيء يوم احبك واحب كل من يحبك نحبوها حنان راه
0: يعيش
1: كل من يحب حنان
0: يعيشك
1: فيها وكل والعايده الكيبلة
0: ربي يفضلك ويخليك
1: شكون الحلوين في بالك شكون مروا علينا الحلوين شكون تاع الصهريت الليله الحلوين هما سمير طقطق سالم سالم عيسى سالم عيسى تقبل تليفوناتنا والايقونة على الإذاعة من نجموش نقولوا
0: ربي يفضلك ربي يفضلك يا منذر راكم نورنا
1: يعليك ويعليك ويقويك ويفضلك وينجيك ويحفظك من كل سوء وشارة تروح لدارك سالمة غانمة وترجع لنا في أحسن الحالات في البرمجة الصيفية وتكون كل حسن مرحبا تليفوني تليفوني تليفوني
0: الحمد لله الحمد لله
1: والله دمس تخريخ يا حنان عندك معزخة ريت ريت خلونا البرجة ما تمش تكون موجودة انت وسمعتني بصوت مش تكون موجودة ثم خرجت قشعة البدن سبحان الله
0: علي
1: ليه قشعة البدن بالصوت قليلية
0: ليه على بالي علي
1: هكيك
0: من عند ربي المحبه بخوت
1: الكل نحبهم
0: لي بصمتو لي بصمتو الخاصه الله يبارك الله يفضلك يا منذر الله يفضلك يا منذر
1: مجال الصحيه يعطيك الصحه وكل
0: يعيشك
1: وبربي بربي بربي تعملوا اكبر مزيه يعدينا مقطع من طالعت من بيت ابوها
0: حاضر يا سيدي طالعه من بيت ابوها
1: اوكي يختم لها مروا علينا الحلوين
0: حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي نورتنا برشا الله يخليك
1: وسالم عيسى
0: يعيشك يعيشك يفضلك يا منذر نورتنا نورتنا يلا نسمع طالعه من بيت ابوها سي سمير يلا ليك المصدح

0: رجعنا لكم جديد مواصلين معكم المشوار حتى منتصف الليل. بدينا هكا نوصل لنهاية السهرة. خلينا نستقبلوا المكالمات، ولو أنه سلاح حبيب العقربي حب يسلم على منذر ويقول له يا منذر تحية ليك من الأعماق، لأنه مستمع وفي لإذاعة صفاقس عنده سنوات وسنوات، فتحية ليك يا منذر. توصلك من سلاح حبيب العقربي زميلنا أخونا الكبير اللي تبارك الله ما شاء الله قدم للإذاعة صفاقس الكثير والكثير على امتداد سنوات، الله يشده بالصحة والعافية. وتحية ليك يا سلاح حبيب، منورنا في الاستماع. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، نمشيو المكلمة السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟
1: أهلا بيك.
0: يا مرحبا، زارتنا البركة.
1: أهلا بيك يا حبيبي.
0: يا ذي للمينة.
1: تحية لك يا حبيبي العقربي، تحية لك المنذر. ما خلينا ما نقولوا حد شيء بعده،
0: ادخل انت حكاية الحديث اللي فما الكل
1: اللي فما مش نقولوه حتى من غنية. حبيت نطلبها، اطلبها هو
0: خليها ما تطلعش لدربه.
1: صحة.
0: هو قال لك طالعة من بيت ابوها، قلنا لك لا اقعد غاديك، ما تخرج من الدرب.
1: طالعة من الإذاعة هاصة للمستمعين.
0: والله العظيم وهو كذلك، انا هاني جيت على خطر المستمعين اللي في ربي يحفظكم وربي يخليكم ان شاء الله يا رب. ناظم الغزيل، شكون غير مكبيه يا المينا؟
1: والله ابوي يرحمه كان يحبوا بعض عبد الوهاب. هكا ريكع وديفي، معناها اغني ريكع، فهمت؟
0: وانت تعرف
1: اي الله يعجبه.
0: اي وانت تعرف اللي محمد عبد الوهاب كان مش يلحن الناظم الغزالي، وكان هذية في صيف 1961، لكن الفرحة ما اكتملتش. الله غالب ما نجمنيش نلقاو زوز عمالقة يتلقاو مع بعضهم، فلأنه نظم الغزالي توفى وقتها. أما قبل ما يتوفى تفهم هو محمد عبد الوهاب أنه موسيقار الأجيال، أنه مش يقدم له أغنية، فخاطر كان بالضبط ما كتبتش، لأنه كان من الناس اللي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعجبوا صوت ناظم الغزالي، فتبارك الله ما شاء الله وقتها شهرته بلغت معناتها عنان السماء. أن ذاك ناظم الغزالي معروف ومشهور في الفترة هذيك، فكان من المفروض أنه مش يكون بيناتهم ثنائي، لكن للأسف وفاته المنية. وهذا خاطر قلت لي الوالد كان يحب موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، يحب ناظم الغزالي.
1: صبيح فخري كلكم،
0: هيك الأصوات القوية،
1: سبحان الله التعبير يعني
0: طربية، الأصوات الطربية.
1: شيء والله يرحمهم وينعمهم.
0: الله يرحم.
1: أما والله متعنا بهم أو بالقدر ذي.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ملا الليلة ذكرت برشا ذكريات للمينا.
1: والله ذكرت يا حنين. الله لا يخدعك إن شاء الله.
0: يعيشك يا لله، ربي فضلك ويخليك. إن شاء الله ديما منورتنا.
1: تحية أنت عباك.
0: أي تفضل.
1: ياسين عبد المولى ولد خالي.
0: أي مبروك ياسين.
1: قدم له ألف تحية.
0: أي
1: ربي إن شاء الله ينجحوا إن شاء الله وخيتوا ديدا بعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ديما فرحانين يا المينا.
1: ومنيا وستمة ومنيا بنت عمي بنيتها ملائكة طرابلسي، ديدا فرحانين برشا.
0: الحمد لله إن شاء الله كل أسر تونسية فرحة إن شاء الله يا ربي.
1: والله واللي تجحل كل والحمد لله.
0: ألف مبروك.
1: ما كنترول ما تسيني.
0: ربي وفقه مازال تراه.
1: والله الدنيا لو فيه الحمد لله.
0: لبس لو يجم ينجح، مازال عنده فرصة ثانية باش أنه ينجح، ففرصته فرصته أنه يكمل المشوار وينجح بإذن الله.
1: بإذن الله حنين الله يرحمه سي كامل النقاطي. هذيك هنية راكبة الخيالية.
0: ركب الخيالي في فولكلور، هي فولكلور ركب الخيالي.
1: إيه في بالي.
0: أما في بالي زيادة غني. أما اللي في بالي غنيها ركب الخيالي.
1: في بالي حتى لها كرشت التويلي.
0: أي
1: الله يرحمه. والله اللي كنا نسمعه برشا يا حني.
0: أغاني كنت مسموعة بالقدرة وقبلة.
1: اي تو على البيلي ما تو
0: شوفيني. اي تو مقاش كيما قبل. هو مش مقاش كيما قبل، احنا في بعض الاحيان معناتها نحاولوا انه نلبيوا الطلبات الغنائيه الكل، معناتها نتاع الناس الكل، نتاع الفئه العمريه الكل، هذيك علاش فقط لا اكثر ولا اقل، باش الناس كل تبعنا ان شاء الله بحول الله.
1: والناس الكل ترضى.
0: هاني سمعتكم الليلة، هاني خذيتكم الليلة في تجويل جميل، هاني خذيتكم في تجويل جميل. يعيشك يا المينا، يعيشك، نورتنا برشا يا للا، ربي فضلك ويخليك. نسمعوا يا حلوة ولا نمشيوا؟ عايش مش سمعنا؟ عايش سي سمير ليك المصدح، ولا ناخذ مكالمة؟ عايش

في الأرض خمر

عيني يا عيني. الليلة الليلة سي سمير ينسج على وكأنه يربط بين الأغنية التونسية والأغنية العراقية.

0: يا عيني يا عيني على صوت سيد علي الرياحي، قديش حلوة الأغنية، زادة بصوته محليه محليهم زوز أغاني اللي سمعناهم. يلا ناخذ مكلمة أخيرة في سهرتنا، نكتفي بالقدر هذية حتى نسمعوا نكملوا مع فنان الناظم الغزالي. المكلمة الأخيرة شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: السلام عليكم.
0: يا مرحبا
1: وبيك أكثر
0: سي مجيد.
1: نعم هو.
0: يا مرحبا يا سي مجيد، نورتنا ومرحبا أهالينا في مدني.
1: وبيك أكثر إن شاء
0: الله. ربي يفضلك ويخليك. سي مجيد الليلة ناظم الغزالي وما أدرك.
1: هي تم زين هي حتى هو
0: والله قيمة غير والله والله
1: تم لكن انت زي بكري مع الأسف بلك ما شاء الله رب سبحانه وتعالى.
0: صح صح
1: ما عاشش معناها، وربما ديما الحاجات الحلوة هيك ربي سبحانه وتعالى ياخذ هيك زي يعني زي اسمهان زي هذا النظم الغزالي، عدة مطربين يمشوا بكري ربما بس ما يتلوثوش بعتالي اللي قاعدين نسمعوا فيه
0: 42 سنة عاش ناظم الغزالي، لكن رغم ذلك شوف الأغاني اللي يخليها
1: ماذا في الوقت هذاك ما تسمناش في الخليج والمنطقة هيك كان هو فهمتي معناش مني معناه ربما ملوش نقولوا احني مطرب آخر يعني أو
0: ملوش مثال كما يقول المصريين
1: ملوش مثال وخذها من عندي مات مسموم اللي ما عرفيكم فهمتي
0: اي
1: مات مسموم فهمتي مش معناها موتة مش عادية
0: مش عادية
1: لا بعدك مع أمير من أميرة العراق حدث من هكا وارسلوه نقول حيث ولا هذا ثم غنائية بالنسبة لي يعني وبالنسبة لي وغني طبعا عند أغنية يا ريت تسمي مال برنامج هي تبقى مستمعيك معنا وتقول لي تصبح على خير
0: تصبح على خير تصبح على أكيد مش نختم بها
1: تضوي أيامك
0: تضوي أيامك مح ومحليها أغنية
1: يا أمان الله
0: في أمان الله تتهنى بأحلامك تصبح على خير
1: بعتلي يقول الفجر بين نور علينا واشرف بنوره والفراش يعني حاجة عندي منها والله
0: جميلة جدا الأغنية جميلة جدا
1: وانت أحلى وأجمل في برنامج
0: يعيشك
1: ويستمر البرنامج قلتي يوم الاثنين إن شاء الله
0: نهار اثنين في الليل
1: في نفس الوقت
0: من 9 ل 10 متاع من 9 نص الليل كالعاده
1: معنا في نفس الوقت معنا
0: في نفس التوقيت اي التوقيت هو نفسه اما فقط اليوم نهار الثلاث مش تصير تجي معاكم اختي زهره النفيتي ان شاء الله بحول الله
1: على كل يا ريت نهار الاثنين يجينا سوا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: يقول لك طولت العمر تبلغ الامان
0: يعيشك ربي يفضلك ربي يفضلك سي مجيد نورتنا برشا وتحيه لكل مستمعينا في مدنين انا حبيت زيدا نقول معلومه على ناظم الغزالي نختم بها اللقاء انه ناظم الغزالي اول مخرج من العراق اول سفر لي كان لفلسطين هي أول محطة مشى ليها مع الوفد الفني للدعم المعنوي أنذاك لشحذ همة الجيش العراقي والجيوش العربية الموجودة في فلسطين لمحاربة الكيان أنذاك وغاديك التقى بعبد السلام عارف اللي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية العراقية في سنة 1963 وتمتنت العلاقة بيناتهم لأنه أنا ذاك عبد السلام كان يعشق فن الغزالي والمقام العراقي عامة وبقاو يتلقاو بين فتاة وأخرى وما انقطعتش العلاقة بيناتهم حتى بعد توليه لرئاسة الجمهورية هذه معناتها رأي نقطة هامة في حياة الفنان الالتزام بالقضايا الإنسانية العادلة وهذا كان موجود بالنسبة للغزالي فصار سفير للأغنية العراقية وصار كذلك مغني التراث العربي وسيد المواويل وإحنا أحلى ما نختم به لقنا الليلة هي كما قال تصبح على خير ولو أنه برشا أغاني ما سمعناهاش الليلة لناظم الغزالي تبارك الله ما شاء الله مازال في نقولوا احنا أغاني عديدة وعديدة ما استمعني لهيش، أما نكتفي بالقدر هذية. وصلنا لنهاية الحصة، معذرة للمكالمات ما استقبلناهيش، معذرة للتفاعلات المقرينة هيش. أجمل تحية توصلكم من سمير تقطق سالم عيسى، وهذه حنين بن شماعة تتمنى لكم لوقت طيبة وتقولكم تصبحوا على خير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 1956. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئاسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. في سياق متصل، تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويلية 2026 بمقر معرض صفاقس الدولي، وذلك لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. يعلم إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن التيار الكهربائي سينقطع اليوم الأربعاء من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على مستوى طريق جابس كيلومتر 12. في العالم، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف أمس مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي أمس أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لأجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات. في لبنان، استشهد 4 أشخاص أمس بنيران الجيش الصهيوني بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.